0: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا، ونحن نتواصل معكم في بث سلسلة برامجنا والتي نتمنى أن تروق لكم وتنال رضاكم. إذاعة البلاد من بغداد.
1: الفشل يصيب الذين يقعدون دائما وينتظرون النجاح أن يأتي.
2: إن التحرر من خرافة عدم وجود الوقت الكافي هي أولى المحطات التي تنطلق منها إلى حياة منظمة واستغلال أمثل للوقت.
1: هنا
2: إذاعة البلاد.

شاهدوا برامج إذاعة البلاد المباشرة على الفيسبوك في الصباح والمساء كل يوم وعلى مدار الأسبوع. برامج مباشرة على صفحتنا على الفيسبوك إذاعة البلاد. أوقات برامجنا المباشرة كل يوم عند الساعة 10:30 صباحا إلى الساعة 11:30، ومساء كل يوم عند الساعة 5 مساء إلى الساعة 6 مساء. استمتعوا بباقة من البرامج المباشرة اليومية في الفقه والسياسة والطب والاجتماع ومتابعة شؤون الجرحى وذوي الشهداء، مناقشة المشاكل الأسرية ووضع الحلول لها، دروس قرآنية وتعليمية وأخرى تربوية. كل ذلك في البرامج المباشرة لإذاعة البلاد على صفحتها الرسمية على الفيسبوك. استمعوا إلينا عبر جوجل مباشرة وعبر ترددنا 93.7 FM على الراديو. للمشاركة اتصلوا على الأرقام 077-5-331 و 08-11-31-7 و 07-71-7-2-4-2. إذاعة البلاد معكم في كل زمان ومكان.

0: يجب أن يكون إحساسك إيجابياً مهما كانت الظروف، ومهما كانت التحديات، ومهما كان المؤثر الخارجي.
1: هناك أوقات نشعر فيها أنها النهاية، ثم نكتشف أنها البداية، وهناك أبواب نشعر أنها مغلقة، ثم نكتشف أنها المدخل الحقيقي.
0: هنا إذاعة البلاد.
1: هنا إذاعة البلاد.

0: إذاعة البلاد من بغداد تقدم
1: بلسم الروح.
0: بلسم الروح. عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: عليكم بمكارم الأخلاق فإنها رفعة، وإياكم والأخلاق الدنية فإنها تضع الشريف وتهدم المجد. بلسم الروح برنامج أخلاقي يربي الروح على الأخلاق الإسلامية العالية.
1: بلسم الروح تصفحات في كتاب جامع السعادات.
0: بلسم الروح برنامج من إعداد نسيم الخالصي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الأكارم ورحمة الله وبركاته. يتجدد ترحيبنا بكم وربيع الأخلاق وعلاج الأخلاق المذمومة التي هي الحجب المانعة عن المعارف الإلهية والنفحات القدسية،
1: وهي بمنزلة الغطاء للنفوس، فما يرتفع عنها لم تتضح لها جلية الحال اتضاحا. كيف والقلوب كالأواني، فإذا كانت مملوءة بالماء لا يدخلها الهواء. فالقلوب المشغولة بغير الله لا تدخلها معرفة الله، ولا يدخلها حبه وأنسه.
0: وإلى ذلك أشار النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: لولا أن الشياطين يحومون حول قلوب بني آدم لنظروا إلى ملكوت السماوات والأرض. فبقدر ما تتطهر القلوب من هذه الخبائث تتحاذى شطر الحق الأول وتتلألأ فيها حقائقه، كما أشار إليه صلى الله عليه وآله بقوله:
1: إن لربكم في أيام دهركم نفحات، ألا فتعرضوا لها. فإن التعرض لها مستمع الكريم إنما هو بتطهير القلوب عن الكدورات الحاصلة عن الأخلاق الرديئة. فكل إقبال على طاعة وإعراض عن سيئة يوجب جلاء ونورا للقلب يستعد به لإفاضة علم يقيني. لذا قال سبحانه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا.
0: المنافسة والغبطة.
1: لقد علمت مستمع الفاضل إن المنافسة هي تمني مثل ما للمغبوط من غير أن يريد زواله عنه، وليست مذمومة، بل هي في الواجب واجبة، وفي المندوب مندوبة، وفي المباح مباحة. قال الله سبحانه: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.
0: وعليه يحمل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا حسد إلا في اثنين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على ملكه في الحق، ورجل آتاه الله علما فهو يعمل به ويعلمه الناس. أي لا غبطة إلا في ذلك. سميت الغبطة حسدا، كما يسمى الحسد منافسة اتساعا لمقارنتهما.
1: وسبب الغبطة مستمع الفاضل حب النعمة التي للمغبوط، فإن كانت أمرا دينيا فسببها حب الله وحب طاعته، وإن كانت دنيوية فسببها حب مباحات الدنيا والتنعم فيها. والأول لا كراهة فيه بوجه، بل هو مندوب إليه. والثاني وإن لم يكن حراما إلا أنه ينقص درجته في الدين لمنافاته الزهد والتوكل والرضا.
0: ثم إن الغبطة أخي المستمع لو كانت مقصورة على مجرد حب الوصول إلى مال المغبوط لكونه من مقاصد الدين والدنيا، من دون حب مساواته له وكراهة نقصانه عنه، فلا حرج فيه. وإن كان معه حب المساواة وكراهة التخلف والنقصان، فهنا موضع الخطر، إذ زوال النقصان إما بوصوله إلى نعمة المغبوط أو بزوالها عنه.
1: فإذا انسدت إحدى الطريقتين مستمعينا، تكاد النفس لا تنفك عن شهوة الطريقة الأخرى، إذ يبعد أن يكون إنسان مريدا لمساواة غيره في النعمة فيعجز عنها، ثم لا ينفك عن ميل إلى زوالها، بل الأغلب ميله إليه حتى إذا زالت النعمة عنه كان ذلك عنده أشهى من بقائها عليه، إذ بزوالها يزول نقصانه وتخلفه عنه.
0: فإن كان بحيث لو ألقي الأمر إليه لسعى في إزالة النعمة عنه، كان حاسدا حسدا مذموما، وإن منعه مانع العقل من ذلك السعي ولكنه وجد من طبعه الفرح والارتياح بزوال النعمة عن المغبوط من غير كراهة لذلك ومجاهدة لدفعه، فهو أيضا من مذموم الحسد وإن لم يكن في المرتبة الأولى.
1: وإن كره ما يجد في طبعه من السرور والانبساط بزوال النعمة بقوة عقله ودينه، وكان في مقام المجاهدة لدفع ذلك عن نفسه، فمقتضى الرحمة الواسعة أن يعفى عنه، لأن دفع ذلك ليس في وسعه وقدرته إلا بمشاق الرياضات.
0: وقد ظهر من تضاعف ما ذكر أن الحسد المذموم له مراتب أربع، فالأولى مستمعين أن يحب زوال النعمة عن المحسود وإن لم تنتقل إليه، وهذا أخبث المراتب وأشدها ذما، والثانية أن يحب زوالها لرغبته في عينها كرغبته في دار حسنة معينة، ويحب زوالها من حيث توقف وصوله إليها عليه لا من حيث تنعم غيره بها. ويدل على تحريم هذه المرتبة وذمها قوله تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض.
1: والثالثة مستمعين أن لا يشتهي عينها بل يشتهي لنفسه مثلها، إلا أنه إن عجز عن مثلها أحب زوالها عنه كي لا يظهر التفاوت بينهما، ومع ذلك لو خلا وطبعه اجتهد وسعى في زوالها. أما الرابعة فهي كالثالثة، إلا أنه إن اقتدر على إزالتها منعه قاهر العقل أو غيره من السعي فيه، ولكنه يهتز ويرتاح به من غير كراهة من نفسه لذلك الارتياح.
0: مستمعينا الأكارم، بعد أن بينا مراتب الحسد المذموم نقف عن

0: عنه، وارتاح من ذلك إدراكا للمساواة ودفعا للنقصان. إلا إنه كان كارها من هذا الحب ومغضبا على نفسه لذلك الارتياح.
1: وربما أخي الكريم سميت هذه المرتبة الحسد المعفو عنه، وكأنه المقصود من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث لا ينفك المؤمن عنهن: الحسد والظن والطيرة، وله منهن مخرج. ثم قال: إذا حسدت فلا تبغي، أي إن وجدت في قلبك شيئا فلا تعمل به وكن كارها له، وإذا ظننت فلا تحقق، وإذا تطيرت فامض.
0: مستمعينا الأفاضل، بعد أن عرضنا لكم أحد الأمراض الأخلاقية، نقف الآن على الدواء الشافي المتمثل أولا بمقاطعة أسباب الحسد، وهي عديدة، فمنها خبث النفس والعداوة، وحب الرئاسة والمنافسة، وحب النفس والتعالي على الآخرين، والتربية الفاسدة.
1: وأن يكلف نفسه نقيض ما يقتضيه الحسد في قول أو فعل، حيث أن هذا هو العلاج الثاني. فإن بعثه الحسد على التكبر ألزم نفسه التواضع، وإن بعثه على الغيبة والقدح فيه كلف لسانه المدح والثناء، وهكذا.
0: وثالث العلاجات مستمع الكريم أن يعرف الحاسد أن الحسد يضره في الدين والدنيا. قال الشاعر: اصبر على حسد الحسود فإن صبرك قاتله، فالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله.
1: ولعلاج الحسد أيضا مستمع الكريم أن يعلم الحسود أنه يمنع عن نفسه التعاون ومزايا المساعدة، كما وعليه أن يعلم أن الحسد إذا تفشى بين أفراد المجتمع سوف تشيع فيهم مظاهر كثيرة من المشاجرات وغيرها.
0: وعلى الحاسد أن يعلم أن النعم التي يحسد الناس من أجلها مصدرها الله، فليطلبها منه تبارك وتعالى، كما أن على الأب ألا يفرق بين أطفاله في العطية والتعامل، وإلا فسوف يزرع بذور الحسد فيهم. هذا بالإضافة إلى أن الحسد مضر بصحة الحاسد الجسدية.
1: لذلك مستمعينا الأفاضل، على الإنسان أن يغير نيته من الحسد إلى الغبطة، وهي أن يتمنى حصول النعمة مع عدم زوالها عن صاحبها. كما إن على الإنسان أن يراقب نفسه دائما وباستمرار للفوز بدار القرار ونعيم الجنان.
0: مستمعينا الأفاضل، شفاء الأرواح معنا من أمراضها الأخلاقية، فمع داء ودواء كنا معكم، فلنا معكم لقاء آخر وبلسما آخر إن شاء الله. على أمل اللقاء بكم نودعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أوقات ترفل بالخير واليمن والسعادة نتمناها لكم مستمعينا، وأنتم تتابعون سلسلة برامج إذاعة البلاد للفترة المسائية. هنا إذاعة البلاد من بغداد.
1: لا تحكم على الآخرين من أول نظرة، فلا يوجد فرق بين لون الملح ولون السكر،
2: لكنك ستعرف الفرق بعد التجربة، وكذلك هم البشر.
1: هنا إذاعة البلاد.
3: إذاعة البلاد تقدم
1: قصص على لسان الخطباء، على لسان الخطباء. قصص تحكي العبرة والفائدة من تجارب الأمم.
4: حتى المفروض تأخذ القرآن كنظرية، بعدين تجي تشوف الجانب التطبيقي. الجانب هو ليش النبي حسبها من أول؟ بس احنا عمم ممل. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يا ناس ترى القرآن نظرية وقواعد، والأمثلة والمصادق آل البيت. الأمثلة والمصادق هذولا، تجي للقرآن الكريم تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. هذه نظرية قاعدة. يجي خليفة مثلا على المنبر، يقوم لواحد يقول له يا أمير المؤمنين صار وقت الصلاة، الوقت لا ينتظرك والرب لا يعذرك. قال أنت صدقت، ولكن بقتلك يؤدب غيرك. يجي خليفة آخر يقوم والله لئن أمرني أحدكم بالتقوى لأضربن عنقه. هذا ما يسموه. تجي أنت من تأخذ هاي النظرية، نظرية وقانون، تشوف مصادقها عند آل البيت. يا أخي تعال إلى مصدرها وشوف الإسلام أكو بخلل. وهذا اللي طرفرد يوم من الأيام للكعبة الشريفة، وصارت عنده فرد موقف معين، خسر فلوس، ما عنده وفلوس راحت، عنده خاتم بحجر كريم، قال أنا أرد بيعه. بس أنا ليش أبيع الواحد عادي ويتعامل وياي وبيش ما بيش؟ أنا خل أروح للمنصور. سأل المنصور أولا أرتب له الوضع وقال هذا ما يليق إلا بإيدك وحجر كريم، وفعلا هو حجر يتيم ماكو منه. فأعطي المنصور بلكي يعطيني فد مبلغ زيادة بيه. أجل المنصور سلمه، شاف المنصور قلبه، عرف المنصور أدى فكرة أن هكذا حجر وعد بخزانة بني أمية حصرا، إذا هذا الرجل أموي. قال له أنت منين ونسبك واسمك؟ المهم عرف نفسه انكشف. وين يروح؟ آوى إلى الكعبة الشريفة. ليش؟ لأن الكعبة الشريفة لا جدال ولا فسوق ولا رفث، ماكو طلايب يم الكعبة إلا هسة يم الكعبة. لما تجي للكعبة الشريفة والتطوف إذا طواف واجب أو مستحب، وتوصل إلى مكان في منقبة لعلي ابن أبي طالب. هسه منقبة شاء وأم أبو موجودة، يعني أنت ترضى ما ترضى هي موجودة، أنت مو بكيفك موجودة وعالجت، صرت تمسح حمان مسحت إلى الآن. تجي من باب فهد تدخل تشوف جدار الكعبة ضارب. شنو الموضوع؟ هنا استجارت فاطمة بنت أسد وانشق لها جدار الكعبة لعلي سلام الله عليه. يعني اللهم صل على محمد. أكيد هذه كرامة وأكيد منقبة وأكيد فرد مقام عالي. أسا الناس تتيمن بي، تتيمن شو تسوي؟ صاحت لا إله إلا علي؟ لا، اللهم صل على محمد وآل محمد. أكو غير هذا؟ ترى ما تلحق تسوي صلوات تجيك الشتيمة، اللهم لعن الروافض. يعني ليش تلعنه؟ يعني هو سوى شنو سوى؟ فشاهد كانت الكعبة بهالشكل حتى أيام الجاهلية آمنة، فآوى إلى الكعبة قاعد بصف الحجر حتى يعمي نفسه. سلمنصور هم يظهر كان مؤدب أكثر من دولة، قالهم ثم ما نقدر نسيء إلى بجوار الكعبة، بس حاصروا الكعبة، من يطلع كل واحد اللي يطلع جيبونا إياه. أنا عرضوا علي، أنا أعرف الرجل بشخصه. بهالأثناء إجا واحد بالطواف أخذ بثيابه، قال له يا هذا السر عندك موضع؟ قال بلى. قل ما عندك؟ قال لا، انا محمد ابن هشام بن عبد الملك، هو هذا المنصور حاصر الكعبة يريدني، يعني يريد راسي، وانا اشوف عندك قابلية تطلعني، ارجو طلعني من المأزق. قال لا خلص، لا عليك، امنت. اخذ امسك منا نزياقة احنا نسميه، جاب يسحب به الى ان وصل تلقوا شرطة المنصور. قالوا له سيدي وين انت؟ هذا الرجل ما نعرفه، وكل عرض على المنصور. قال لا، هذا ليس بغيتكم، هذا من باب موارد جواز الكذب طبعا، لانه خلص نفس. قال ليس بغيتكم، وانما هذا رجل مكاري، وانا اجرت منه جمال وانسى اختلف معاي وارد اخذه وياي اتصافه. المهم اخذه طلعه، بعدين قال له عمي على رسلك، بس جعلني في حل برين الذمة، احنا نسميها اليوم برين الذمة، لانه انا سويت وياك فرد موقف، سحبتك من زياقة قدام الناس، وهذا جوز جرح كرامتك، بس انا ترى قصدي اخلصك، يعني ما قصدي اهينك. قال له انت تستوعب مني، انت لازم تقول لي من انت، لي انت اعطيتني عمر جديد حتى اسجل هذا الفضل. قال انا عملته لوجه الله، مو ما لي شغلة بقى. انا سويت الوجه الله، ما اريد منك اعلام ولا دعاية. قال والله لئن لم تخبرني لأذهبن الى المنصور واخبره بحالي. الا تقول لي من انت؟ قال له انت مو قلت لي انا محمد ابن هشام بن عبد الملك؟ قال بلى. قال له انا محمد ابن زيد اللي ابوك احرق جثة ابوي بالكوفة. هذا المصداق يا اخي، اخذ القرآن منا انت، ليش تروح تدور يعني في بعض مضامين ومواقف وتقول هو هذا الدين، هو هذا الاسلام؟ اذا هناك فرق بين النظرية والتطبيق.
3: قدمت لكم إذاعة البلاد.
1: قصصٌ

إذاعة البلاد تنتعش بالعطاء وتنهل من حب أهل البيت، وتتواصل معكم في بث مواد برامجها للفترة المسائية، راجين لكم أوقاتا نافعة مع مواد برامجنا.

0: الدين خارطة بناء الروح،
1: فهو إما أن يقبل به بكل معتقداته وطقوسه وتعاليمه وواجباته وكل تفاصيله كما هو مفترض في كل خارطة، أو لا يكون.
0: هنا إذاعة البلاد.
1: هنا إذاعة البلاد.

وفد الله، برنامج في حلقات يقدم نبذا عن أهم الأخلاقيات والمعاني الجليلة التي ترافق أداء فريضة الحج ومناسكها الشريفة. وفد الله، برنامج من إعداد حيدر الموسوي، تقديم علي صادق وحوراء حيدر.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى أهل بيته الطاهرين الميامين.
1: مستمعينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم وفد الله.

0: مستمعينا الأكارم، يقول الله تعالى في كتابه الكريم: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون.
1: مستمعينا، إن من مهام الحج تحقيق السلام في العلاقات الاجتماعية وتوفير فرصة نموذجية للسلام في العلاقات فيما بين الناس في مدة الإحرام في الحج، وتوفير رقعة نموذجية من الأرض لتمكين السلام في العلاقات الاجتماعية وهي رقعة الحرم.
0: ولكي نعرف موقع السلام في هذه الرحلة، لابد من أن نستعرض المراحل الأساسية فيها بإيجاز شديد، بالقدر الذي نستطيع أن نتعرف فيه على مواقع السلام في هذه الرحلة الإلهية.
1: إن الحج مستمعينا رحلة الأنا والذات إلى الله على الطريقة الإبراهيمية، أو اختزال لهذه الرحلة الشاقة التي قطعها من قبل أبونا إبراهيم عليه السلام على الطريقة الرمزية التي تعتمدها فريضة الحج بصورة واضحة. هذه الرحلة تبدأ مهمتها من الميقات وتنتهي بطواف النساء وطواف الوداع.
0: وأول مراحل رحلة الحج من الأنا إلى الله تعالى، والتي يقطعها الحاج في حجه، هي مرحلة التحرر من الأنا، حيث تبدأ هذه المرحلة في الميقات بتجاوز الذات والأنا ومحاولة صهر الذات والأنا في المسيرة الإيمانية إلى الله تبارك وتعالى. وهذه هي المرحلة الأولى في هذه الرحلة الإلهية.
1: فتصب هذه الذوات بعد انسلاخها عن الأنا ومختصات هذا الأنا في الحشد البشري الكبير في الطواف حول البيت، كما تصب السواق والأنهر الصغيرة في البحر الكبير. فلا نستطيع أن نميز بعد ذلك أين هي مياه هذه السواق من البحر الكبير. وهي رحلة شاقة وذات معان كبيرة في حياة الإنسان، تستحق منا الكثير من التأمل والتفكر.
0: تبدأ هذه الرحلة مستمعينا من الميقات، حيث يتجرد الإنسان فيه من ذاته وأهوائه وخصائصه التي تفرزه عن الآخرين وتفرده، وتحجزه عن الانصهار في المسيرة الإلهية الحاشدة التي لا يتميز فيها الأفراد، ولا يحجز بعضهم عن البعض شيء من هذه الفواصل والفوارز التي تفصل الناس بعضهم عن بعض.
1: والميقات حد فاصل بين الأنا وبين الجماعة المؤمنة، فقبل أن يدخل الحاج الميقات يعيش كما يعيش سائر الناس الأنا تمييزا وتشخيصا، فللأنا تظاهر وبروز في حياتهم. ولكن حين يدخل العبد الميقات تضاءل الأنا وخف صراخه وصوته، وفقد معالمه ومميزاته، وفقد لونه وصبغته الصارخة. هذا الانقلاب في الشخصية والموقع يتم في الميقات، حيث يرمز لباس الإحرام إلى هذا الانقلاب الروحي.

0: مستمعين الأكارم إن الحج يعبر عن المعاني والمفاهيم التي تنطوي عليها بلغة الرمز، فعند الميقات يتجرد الحاج عن كل ملابسه وما تحمله من سمات شخصية وطبقية وقومية وإقليمية، لأن لباس الإنسان يحمل هويته ويحمل الإشارة إلى شخصية الإنسان وانتمائه القومي والإقليمي والعقائدي وطبقته ومهنته ودرجته في الثراء والفقر والمستوى الاجتماعي. فإذا بلغ الحاج الميقات تجرد عن ملابسه ولبس ثياب الإحرام إزارا ورداء وكان قطعتين من القماش وخلع عن نفسه ملابسه التي كانت تحمل هويته وتعبر عن شخصيته.
1: إن هذه هي الخطوة الأولى في الميقات التي تعبر عن انسداخ الإنسان عن هويته وشخصيته وأنانيته، وتعبر أيضا عن العبور على الذات وتجاوز الأنا تماما كما يجرد الميت عن ملابسه، لأن دور الأنا في حياته قد انتهى ولم يعد للأنا حجم ولا دور ولا شكل في المرحلة الجديدة من حياته. كذلك الميقات فهو مرحلة أخرى من الحياة ضمن هذه الحياة الدنيا، يتجرد فيها الحاج عن هويته وأنانيته وينسلخ عن ذاته ليدخل الميقات، وكأن الميقات مصفى.
0: وأول شيء تأخذه هذه المرحلة من الإنسان هو ذاته، فإذا تجرد عن الأنا وانسلخ عن ذاته حق له أن يتجاوز الميقات إلى الحج، وما لم يتخلص الإنسان عن ذاته فلا يحق له أن يتجاوز الميقات إلى لقاء الله تعالى. فإذا خلص في هذه المصفات من ذاته اجتاز الميقات وتوجه إلى الحج.
1: مستمعينا، إن أكثر ما يثير المتاعب في حياة الناس ويعكر العلاقة فيما بينهم هو التصادم الذي يحدث بين الذوات والأنانيات. فعندما تذوب الذات عند الإنسان وتنصهر ويتخلص الإنسان من طغيان الأنا، ينتهي شطر كبير من مشاكل الإنسان ولقاءاته السلبية مع الآخرين وما يتبعه من صدام وتردي العلاقة وحالة الإثرة والأنانية وحب الذات. فإذا خلصت حياته من الذاتية والأنانية تمكن من أن يسلم من هذه المشاكل والمتاعب التي تعج بها حياة الناس في المجتمع، واستطاع أن يضع حياته وعلاقاته الاجتماعية على أسس سليمة وأن يحكم السلام في علاقاته مع الآخرين.

0: مستمعين الأكارم، وفي الميقات يختص الإنسان مع خصلة أخرى من خصال الأنا، وهي خصلة ممدوحة لو كانت في الحدود المعقولة التي لا تستأثر باهتمام الإنسان كله ولا تملك إرادته ولا تحكمها. فإذا تحولت هذه الخصلة إلى خصلة حاكمة على إرادته كانت صفة ذميمة من صفات الإنسان، تلك الخصلة هي خصلة التجمل.
1: أجل مستمعينا، فخصلة التجمل خصلة ممدوحة في الحدود التي تظهر على الإنسان نعم الله تعالى وفضله، فإذا تحولت إلى خاصية من خواص الذات مهمتها إبراز الذات وإظهارها لا إبراز نعم الله تعالى وفضله، تحولت إلى صفة ذميمة من صفات الذات وسلبته القدرة على تحمل الشظف والسير على طريق ذات الشوكة. سلطان الهوى والشهوات.
0: مستمعين الأكارم، ما زلنا ومعاني إحرام الحجاج في الميقات. ففي الميقات تمر الأنا بتصفية ثالثة، وهي تخليص الإنسان من سلطان الهوى والشهوات والغرائز. وهذه مسألة في غاية الدقة في الإسلام، ولو تمعنا في هذا المصطلح جيدا لانتبهنا إلى أننا استخدمنا عبارة تخليص الإنسان من سلطان الهوى والشهوات، ولم نقل من الهوى والشهوات.
1: أجل مستمعينا، وذلك لأن الإسلام لا يكافح الأهواء والشهوات في نفس الإنسان، وإنما يصفها ضرورة من ضرورات الحياة، ومن دونها تختل الحياة. وإنما الذي يكافحه الإسلام هو سلطان الهوى والشهوات على الإنسان وإرادته، وليست الأهواء والشهوات في حد ذاتها مصدرا للانحراف والسقوط في حياة الإنسان، وإنما الانحراف والسقوط يأتي من ناحية سلطان الهوى على إرادته.
0: فإذا تمكنت الأهواء منه وتحكمت الشهوات فيه وخضع واستسلم لها، عند ذلك فقط يتمكن الشيطان منه ويتعرض الإنسان للسقوط والانحراف. ولذلك فإن النهج الإسلامي في التربية يعمل على ترويض الأهواء والشهوات وتطويعها لإرادة الإنسان وتمكين الإرادة منها، دون أن يكافحها ويحاربها ويستأصلها ويصادرها. فالصوم نموذج واضح لهذا المنهج التربوي،
1: والميقات هو الآخر يقع في هذا الخط التربوي. ففي الميقات يتعرض الإنسان لتصفية واسعة في الأنا والهوى، ويمتص الميقات من نفس الإنسان سلطان هاتين الخصلتين، فيسمح له بالدخول في ضيافة الله تعالى بعد أن يجرده من هذه النزعة الحيوانية التي تطغى على تصرفاته وتحكم إرادته وفعله.
0: والهوى عندما يحكم الإنسان مستمعين الأكارم يتحول إلى مصدر للشر في علاقاته وحياته الاجتماعية، ويسلب الأمن والسلام في حياة الناس، فليس ما بين الناس من خلاف وصراع وصدام مصدره الاختلاف في الرأي غالبا، وإنما يعود السبب في نسبة كبيرة وواسعة في هذه الخلافات إلى عامل الهوى في العلاقات الاجتماعية.
1: إذن فالميقات نقطة تحول وانقلاب في حياة الإنسان، وأهم ما في هذا الانقلاب هو إضعاف الأنا والذات، فإذا تجرد عن ذلك كان مؤهلا للدخول في رحاب ضيافة الله في الحج.
0: ومن العجيب حقا أن المذاهب الفكرية المادية تؤكد عكس ذلك من خلال تعزيز الأنا وتثبيت واعتماد عنصر الاعتداد بالنفس وتنمية حالة الغرور والعجب، بخلاف الإسلام الذي يبني منهجه التربوي على أصل مكافحة الأنا وإضعافها وتحجيمها، وتحويل الإنسان من محور الأنا إلى محور حاكمية الله تعالى وسلطانه في حياته، ويدعو الإنسان إلى التحلل من هذا المحور والارتباط بالمحور الرباني والانصهار فيه. قال الله تبارك وتعالى، بسم الله الرحمن الرحيم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين.
1: الحج والانصهار في الجماعة.
0: مستمعين الأكارم، إذا تجرد الإنسان عن الأنا وانسلخ عن ذاته فإنه في الحال سيجد نفسه في وسط حشد بشري كبير لا يمتاز بعضهم عن بعض ولا يكاد يفرق بينهم شيء، يتحرك ضمن موج بشري كبير هادر ينطلق من الميقات إلى الكعبة كما تصب الأنهر في البحر من كل ميقات من هذه المواقيت المعروفة التي وقتها نبينا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. فتتجمع هذه الأنهر حول البيت الذي رفع قواعده إبراهيم ومعه ابنه إسماعيل عليهما السلام.
1: وفي هذا التيار البشري العظيم يتضاءل عند الإنسان الإحساس بالأنا حتى لا تكاد تشعر به حواسه ومشاعره، فلا نرى في المطاف أفرادا يتحركون وإنما نرى كتلة بشرية واحدة من الناس تطوف حول البيت العتيق.
0: ولو أن الحاج الذي تجرد في الميقات عن الأنا لم يكن يصب في المطاف في الجماعة المؤمنة لكان يضيع ويفقد مقومات وجوده وشخصيته، ولكنه لا يكاد يتجرد عن الأنا ومعالمه وحدوده حتى يصب في الجماعة الكبيرة كما تصب قطرات الماء في النهر الكبير، ويعود في المطاف إلى لون جديد من الحياة وإلى حياة جديدة لم يألفها من قبل بهذه القوة والفاعلية ولم يشعر بمذاقها. مستمعين الأكارم، بهذه الصورة ستموت الأنا وسيبعث الله في نفسه الإحساس بالجماعة وينتقل إلى طور جديد من الحياة. أهم خصائص هذا الطور غياب الفردية وحضور الجماعة، حيث يتكرس هذا الإحساس لدى الإنسان في المطاف وفي السعي وفي الموقف وفي عرفات وفي الإفاضة إلى المزدلفة وفي المزدلفة وفي منى وفي العودة إلى الطواف والسعي.
1: أجل مستمعينا، حيث سيتضاءل لدى الإنسان المسلم الإحساس بالأنا ويتأكد لديه الإحساس بالجماعة المسلمة وبأنه عضو من جسم واحد وليس فردا من مجموعة إنسانية، وبأن هذه الأمة كيان واحد ومصير واحد وما يصيبها من خير وشر يصيب الجميع، وبأنه وحده لا يستطيع أن يتحرك إلى الله على خطى إبراهيم عليه السلام إلا أن يذوب في هذا الحشد البشري الكبير المتجه إلى الله سبحانه وتعالى.

0: مستمعين الأكارم، قد وصلنا إلى موعدنا وحديث شريف من أحاديث الحج العظيم والواردة عن نبي الهدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعن أهل بيته المعصومين عليهم السلام. اليوم سنستمع إلى هذا الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وآله، يقول
1: عنه صلى الله عليه وآله: ما سبح الحاج من تسبيحة، ولا هلل من تهليلة، ولا كبر من تكبيرة، إلا بشر بها تبشيرة.
0: اللهم اجعلنا من حجاج بيتك الحرام يا أرحم الراحمين. بهذا مستمعينا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم، شكرا لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

شاهدوا برامج إذاعة البلاد المباشرة على الفيسبوك في الصباح والمساء. كل يوم وعلى مدار الأسبوع برامج مباشرة على صفحتنا على الفيسبوك إذاعة البلاد. أوقات برامجنا المباشرة كل يوم عند الساعة 10:30 صباحاً إلى الساعة 11:30، ومساء كل يوم عند الساعة 5 مساءً إلى الساعة 6 مساءً. استمتعوا بباقة من البرامج المباشرة اليومية في الفقه والسياسة والطب والاجتماع ومتابعة شؤون الجرحى وذوي الشهداء، مناقشة المشاكل الأسرية ووضع الحلول لها، دروس قرآنية وتعليمية وأخرى تربوية. كل ذلك في البرامج المباشرة لإذاعة البلاد على صفحتها الرسمية على الفيسبوك. استمعوا إلينا عبر جوجل مباشرة وعبر ترددنا 93.7 FM على الراديو. للمشاركة اتصلوا على الأرقام 077-5331 و078-1131 -7 و0771-7 -242. إذاعة البلاد معكم في كل زمان ومكان.

0: رياحين العلا العبقة نبعثها لكم مستمعينا، وأنتم تستمعون إلى فترة برامجنا المسائية، فترة برامج إذاعة البلاد من بغداد.
1: إذاعة البلاد من بغداد تقدم
2: هدى للمتقين.
1: هدى للمتقين، برنامج ديني يتناول تفسير القرآن الكريم بأسلوب مبسط.

0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته. كان آخر ما تحدثنا عنه في الحلقة السابقة متعلقا بتساؤل طرحناه بعد أن بينا أن يعقوب عليه السلام قد صبر على محنته التي وقع فيها، وهي فقد يوسف عليه السلام. بينا أن ذلك النبي قال فصبر جميل، بالإشارة إلى أنه سيصبر على هذا الامتحان وهذا الابتلاء الذي مني به. فكيف يمكن أن نوفق بين هذا القول وهو أن يعقوب قد صبر على هذه المحنة، وبين قوله تعالى في الآية 84 قال تعالى وتولى عنهم، أي يعقوب عليه السلام تولى عن أبنائه وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. ظاهر هذه الآية، وهي الآية 84 كما قلنا، أن يعقوب عليه السلام نجده يبكي، حتى أن هذا البكاء تسبب في ذهاب نور عينيه، فقال تعالى وبيضت عيناه من الحزن. فكيف يمكن التوفيق بين هذا الكلام وبين الكلام السابق وهو أن يعقوب عليه السلام قد صبر؟ للجواب عن ذلك يمكن القول إن قلوب عباد الله هي محل ومركز للعواطف، وهي محل ومركز أيضا للإحساس المرهف. فلا نتعجب إذا أصيب إنسان وهو مؤمن أن تدمع عينه، فهذا ليس عيبا. العيب، كل العيب هو أن لا يسيطر، هو أن لا يسيطر الإنسان على نفسه، وأن يتفوه بكلمات من شأنها أنها تخالف النظام العبودي في ذلك الإنسان. ولقد أشرنا إلى ذلك، لربما يصدر من الإنسان هذا الذي وقع في هذا البلاء وفي هذه المحنة، قد يصدر منه كلام مفاده عدم الشكر لله، مفاده عدم الرضا بقضاء الله وقدره، مفاده الكفران. هذا هو العيب. أما أن تذرف العيون الدموع فهذا ليس عيبا. لماذا؟ لأن لهؤلاء العباد، عباد الله قلوب مرهفة، لديهم عواطف ولديهم أحاسيس مرهفة، فسرعان ما يصاب ذلك العبد بمحنة أو بفقد شخص ما، تراه تدمع عينه على فقد ذلك العزيز. المهم عندنا أن يسيطر الإنسان على نفسه، أن لا يفقد توازنه، أن لا يضطرب حاله، أن لا يهتز، يكون قويا جلدا، يكون كالجبل كالطود العظيم. هذا هو المهم. والشيء بالشيء يذكر أن هذا السؤال وجه إلى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم حينما بكى على موت ولده إبراهيم، حيث قال له بعض الصحابة يا رسول الله أتنهانا عن البكاء وتبكي أنت؟ فماذا كان جوابه صلوات الله وسلامه عليه؟ قال تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول ما يسخط الرب. وفي رواية أخرى أنه قال ليس هذا بكاء إنه رحمة. هذا الكلام الذي صدر من نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم مفاده أنه لا إشكال إذا وقع الدمع من العين. المهم كما قلت قبل قليل أن يسيطر الإنسان على نفسه بأن لا يضطرب توازنه، العقلي وتوازنه النفسي، فبالتالي يصدر منه كلام هو مخالف لمبدأ العبودية عند ذلك الشخص. بعد أن تحدثنا عن الصبر وأتممنا الجواب عن هذا التساؤل الذي طرحناه في الحلقة السابقة، نتم الحديث عما جرى بين أبناء يعقوب عليه السلام وبين أبيهم، وذلك حينما جاءوا بدم كذب إلى أبيهم بأن الذئب قد أكل يوسف عليه السلام. ولا شك أن هذا الكلام مفترى وكذب ومدعى، وإن كان قد أثر في يعقوب عليه السلام. هنا أريد أن أتحدث عن الكذب. نحن لدينا في العامية يقال إن حبل الكذاب قصير. هذا الكلام الذي يصدر في العامية معناه هو كناية عن كون الكذاب لا يدوم له الكذب، وأن مآله سيؤول وأن آخره سيؤول إلى الفضيحة وكشف الحقيقة. لماذا يكون الكذاب حبله قصير؟ يمكن القول إن الكذب أو الكذاب لا يستطيع ولا يقدر على أن يكتم، لا يستطيع أن يكتم سره أبدا، أو قل دائما. لماذا؟ لأن الوقائع والأحداث العينية التي يمكن أن تحس، هذه حينما تظهر إلى الوجود الخارجي، حينما تكون في الواقع الخارجي، تظهر ومعها روابط كثيرة مع موضوعات أخرى تدور حولها. مثالها كمثال النهر الذي لديه أو فيه أو متشعب منه جداول كثيرة، فكذلك الحادثة كحادثة كون يوسف قد أكله الذئب، هذه حادثة فيها مجموعة روابط لهذا المدعي بأن يوسف قد أكله الذئب. هذا المدعي لا يستطيع أن يلم بجميع أجزاء وروابط تلك الحادثة، لربما يستطيع أن يوفق بين فرعين أو ثلاثة، ولكن لا يستطيع أن يلم بكل الأطراف، وبالتالي إذا فقد خيطا أو طرفا من هذه الحادثة سيفضح حاله وستنكشف الحقيقة حينئذ. لذلك نقول إن الكذاب لا يستطيع أن يكتم السر دائما، لذلك نقول إن حبل الكذب قصير. إذن هذه المتعلقات بالحادثة الكاذبة، هذه الروابط المتعلقة بهذه الحادثة، قد يغفل عنها ذلك الإنسان، وبالتالي يتسبب بهذه الغفلة في الوقوع في فضيحة لا يستطيع أن يقف ويصمد أمامها. فمثلا هؤلاء قد قدموا القميص، قميص يوسف، بين يدي أبيهم يعقوب عليه السلام، وضعوه بين يدي سالما غير مخرق. فأحس يعقوب عليه السلام حينئذ حينما رأى ذلك القميص ولم تظهر فيه آثار التمزيق، أحس يعقوب عليه السلام حينما رأى ذلك القميص بالمؤامرة، فما أن وقعت عيناه على القميص حتى علم بكل شيء، لذا قال مباشرة: بل سولت لكم أنفسكم أمرا. وجاء في بعض الروايات أن يعقوب عليه السلام أخذ قميص يوسف وأخذ يقلبه ويقول: فأين مكان أنياب الذئب وأظفاره؟ وفي رواية أخرى: ألقي القميص على وجهه وطفق يبكي ويقول: أي ذئب مشفق هذا الذي أكل ولدي ولم ينل قميصه منه سوء. ثم بعد ذلك غشي عليه وسقط على الأرض كالخشبة اليابسة، فصاح بعض الإخوة: ويلنا من عدل الله يوم القيامة، فقدنا أخانا وقتلنا أبانا. وبقي يعقوب عليه السلام مغشيا عليه حتى السحر. وبالرغم من احتراق قلب يعقوب عليه السلام لم يجري على لسانه ما يدل على عدم الشكر أو ما يدل على اليأس أو ما يدل على الجزع. لذا قيل إن يعقوب قد صبر صبرا جميلا. لماذا؟ لأنه لم يحدث شيئا على لسانه من قبيل عدم الشكر أو اليأس أو الجزع. وهذا أهم شيء لدينا في حالة كون الشخص يصاب ويمنى بمصيبة ما. لذا قال فصبر جميل، ثم بعد ذلك قال والله المستعان على ما تصفون. فهنا يعقوب عليه السلام يدعو الله سبحانه وتعالى، ولكن هذا الدعاء بلباس الإخبار، بصورة الإخبار. فالجملة كما هو واضح والله المستعان متكونة من مبتدأ وخبر. وعادة الدعاء أن يكون من فعل أمر مثلا أو من فعل نهي من قبيل ربنا آتنا في الدنيا حسنة ومن قبيل لا تؤاخذنا. إذن يفهم من هذه العبارة والله المستعان على ما تصفون، ويستشف منها الدعاء. فهو أي يعقوب عليه السلام يسأل الله أن يبدل مرارة الصبر التي مني بها، أن يبدل تلك المرارة إلى حلاوة، وأن يرزقه القدرة والطاقة والتحمل على مواجهة هذا الأمر الشاق، لئلا يضطرب حاله ويصدر منه كلام غير مرضي عند الله سبحانه وتعالى. ويروى أنه حين رمى يوسف عليه السلام إخوته في البئر خلعوا عنه قميصه وتركوه عاريا، فنادى اتركوا لي قميصي لأغطي به بدني إذا بقيت حيا، ويكون كفني إذا مت. هذا كلام يوسف. فقال له إخوته اطلبه من الشمس والقمر والكواكب الأحد عشر الذين رأيتهم في منامك ليكونوا مؤنسيك في هذا البئر، ويكسوك ويلبسوك ثوبا على بدنك. فدعا يوسف بعد أن أيس من إخوته بهذا الدعاء، حيث قال اللهم يا مؤنس كل غريب، ويا صاحب كل وحيد، ويا ملجأ كل خائف، ويا كاشف كل كربة، ويا عالم كل نجوى، ويا عالم كل نجوى، ويا منتهى كل شكوى، ويا حاضر كل ملأ، يا حي يا قيوم، أسألك أن تقذف رجاءك في قلبي حتى لا يكون لي هم ولا شغل غيرك، وأن تجعل لي من أمري فرجا ومخرجا، إنك على كل شيء قدير. كان هذا دعاء يوسف عليه السلام وهو في الجب في البئر. والشيء بالشيء يذكر، أي من قبيل الدعاء. يروى أنه حينما ألقي يوسف عليه السلام في البئر هبط عليه جبرائيل وقال ما تصنع هنا أيها الغلام؟ فقال له إن إخوتي ألقوني في البئر. فقال له جبرائيل أتحب أن تخرج من البئر؟ فماذا كان جواب يوسف؟ فماذا كان جواب يوسف عليه السلام؟ كان جوابا تلفح منه رائحة التوحيد، حيث قال ذلك بمشيئة الله، أي ذلك الخروج من ذلك البئر لا يكون إلا بمشيئة الله. ويمكن أن يكون هذا الكلام المتألف من كلمتين أو ثلاث درسا كبيرا وعظيما لنا، بأن لا نتوكل ولا نعتمد على أحد سوى الله سبحانه وتعالى. فجبرائيل عليه السلام نفسه قال له هل تريد شيئا؟ هل تريد أن تخرج من البئر؟ فرد عليه يوسف عليه السلام بالنفي، إن القضية ليست متعلقة بشخص ما، وإنما هي متعلقة بالله والقضية عند الله سبحانه وتعالى، إن شاء أخرجني من ذلك البئر. قال تلك الكلمة وهي ذلك بمشيئة الله إن شاء أخرجني. بهذا ينتهي الحديث عن حلقة من الحلقات التي تضمنتها السلسلة الطويلة لقصة يوسف عليه السلام. وبهذا نختم الحديث لهذا اليوم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمت لكم إذاعة البلاد من بغداد
2: هدى للمتقين.

0: مرحبا بكم من جديد مستمعينا، هذه إذاعة البلاد من بغداد ترافقكم وتبث على حضراتكم كل ما هو جديد ومفيد. فترة برامجنا في هذه الأوقات مستمرة معكم، آملين لكم معنا طيب الوقت. إذاعة البلاد، صوتكم في كل الأوقات.
1: لا توجد سعادة دائمة ولا حزن دائم، فكلها فواصل لمراحل جديدة.
2: فابتسم لأجملها وتعلم من أتعسها.

الزمن القديم يا ضحكة البساتين وتلاحين الماء إذا غنى القمر.

تجمعنا لأنك الأب الكبير ونحن أبناؤك. لا فرق بين عراقي وعراقي إلا بحبك، ونحن المريدون الذين يبحثون عنك، فما وجدناك إلا في البيوت كلها، فأنت يا وطن.

صوت الوطن.

0: أداء المنشد علي الدراجي، الهندسة الصوتية علي الجزائري، التوزيع علي زهير عباس، كلمات الشاعر مصطفى الطيب.
1: مستمعين الأفاضل، ما زلنا متواصلين معكم ونحن نقدم لكم الفكر الأصيل والمعلومة النافعة في هذا المساء المبارك. لكم أرقى وأجمل التحايا من كادر الإذاعة الذي يتمنى لكم أجمل الأوقات وأنفعها، وأنتم تقضونها بالاستماع إلينا. إذاعة البلاد من بغداد. جلس عبد الله يائسا من الحصول على لقمة عيشه، متشائما من لون مستقبله القاتم. فكم تضيق الدنيا الواسعة وتزغر في عين المحتاج إلى المساعدة حتى كأنها ثقب إبرة.
2: لا يهمني أمري كثيرا بقدر ما أحمل هم عائلتي وأطفالي، همس في نفسه متحسرا.
1: لاحظت زوجته ما عليه من الحزن وما هم فيه من فقر مدقع قد بلغ أوجه، فأشارت عليه بأن يذهب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويعلمه بحالته المتدهورة ويطلب منه العون والمساعدة.
2: فجمع شتات عزمه وذهب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لطلب العون ومد يد المساعدة. وقبل أن ينبس ببنت شفة ويقول حاجته، سمع هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من سألنا أعطيناه، ومن استغنى أغناه الله. فلم يقل شيئا رغم حاجته، وعاد إلى بيته بخفي حنين.
1: فدفعه الفقر مرة أخرى إلى الذهاب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لحل مشكلته، فسمع الحديث الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالأمس نفسه، فسكت ولم يظهر شيئا. ولكن الفقر المدقع والحاجة الملحة لم يدعه يسكن أو يقر له قرار.
2: وفي اليوم الثالث نهض قاصدا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عازما أن يخبره بحاله وحاجته. فلما وصل إلى مجلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سمع الحديث نفسه يتكرر على مسامعه للمرة الثالثة.
1: وما إن سمع الحديث حتى غمر الاطمئنان قلبه، لأنه هذه المرة أحس أن مفتاح مشكلته بيده. فخرج وهو يمشي بخطوات واثقة وعزم كبير، وراح يحدث نفسه عن الاعتماد على النفس وعدم اللجوء إلى العبيد في طلب المساعدة.
2: فكر عبد الله بما هو فيه من قوة وطاقة وما يمكنه أن يصنع بهما، وقال في نفسه: ما العمل الذي يمكنني أن أعمله؟
1: ثم خطر في باله أن الناس يحتاجون إلى الوقود دائما، والحطب بعيد في الفيافي والصحراء والجبال، فصمم على أن يذهب ويحتطب. ولكن همته خارت حينما تذكر أنه لا يملك أدوات الاحتطاب ولا يمكن له شراؤها.
2: ولما تذكر أحد أصدقائه فرح وعادت إليه همته، فذهب إليه واستعار منه فأسا وبعض الوسائل للاحتطاب.
1: شق عبد الله طريقه نحو الصحراء وهو يتخيل كثرة ما في فيافيها من أشجار يابسة وأغصان متكسرة، ولكنه دهش لما وجد أن بين غصن وغصن وشجيرة وأخرى مسافة كبيرة تحتاج إلى جهد ومشقة لجمعها، وخصوصا أن الشمس في الصحراء لا ترحم وحرارة الرمال لا تحتمل.
2: لكنه كلما تذكر عائلته وما هم فيه من الفقر والفاقة ارتفعت معنوياته إلى ذروتها، فيهز فأسه فوق رؤوس الأغصان قاطعا كل صلاته بالحاجة والفقر والجوع.
1: لم يبق من النهار إلا ساعة وترحل الشمس بعيدا إلى عالم آخر. أسرع عبد الله بجمع ما كسره من حطب ليدرك السوق قبل أن يغفل الجميع راجعين إلى منازلهم.
2: حمل ما جمعه من حطب بما بقي فيه من قوة وطاقة وجاء به إلى السوق وصرخ بصوت عال: حطب جزل، حطب جزل. فباعه وذاق حلاوة تعبه ورأى نتيجة عمله وجهده.
1: لم تصدق زوجته ما رأت حينما شاهدت زوجها عبد الله يحمل معه عشاءهم لتلك الليلة، وذهلت حينما أخبرها أنه لم يطلبه من أحد.
2: وفي الصباح الباكر وقبل أن تستيقظ الطيور في أعشاشها استيقظ عبد الله فحمل فأسه وخرج مسرعا إلى الصحراء وفعل ما فعل بالأمس وعاد إلى بيته ليلا غانما قوته لبضعة أيام.
1: ولم يزل هذا عمله حتى استرجع فأس صاحبه واشترى فأسا جديدا، ثم ازداد رزقه وتوسع فاستطاع أن يشتري ناقة وغلامين وكل ما يحتاج من وسائل العمل وأصبح ذا مال وغلمان.
2: وصار عبد الله مثالا لمن يعتمد على نفسه في العمل والسعي وراء الرزق وعدم طلب المساعدة إلا من الله سبحانه وتعالى.
3: مستمعي إذاعة البلاد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متواصلين معكم وبث مواد برامجنا المسائية المعدة لهذا اليوم. هذه إذاعة البلاد.

0: إن العقل أكبر نعمة إلهية شرط أن تستعمله للتفكير وليس لإيواء المخاوف والهواجس أو تعطله لعلة أو أخرى.
1: فالعقل كالبطارية يشحن بالاستعمال ويموت بالإهمال.
0: فالعقول المتوقدة بالذكاء هي تلك التي تشحنها التجارب العلمية والعملية وتنميها الاستعمالات اليومية.
1: هنا إذاعة البلاد.
0: هنا إذاعة

0: إذاعة البلاد من بغداد تقدم
1: سلمان منا. رجال أناروا الوجود بإيمانهم فكانوا بحق دعائم الإسلام،
0: بحثوا عن الحقيقة وجاهدوا في الوصول إليها فنالوا مراتب الإيمان الأول.
1: سلمان منا
0: برنامج يبحر بنا في رحاب الصحابي الجليل والباحث عن الحقيقة والحق سلمان المحمدي، وإبراز دوره الإيماني والجهادي والعبادي في رحاب الإسلام الأصيل.
1: سلمان منا برنامج أعدته للإذاعة سمير الخزعلي، ومن إخراج منتظر الموسوي.
0: سلمان منا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحبتي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. على الود والمحبة نلتقيكم وحلقة أخرى وبرنامج سلمان منا.
3: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام مع برنامج سلمان منا، برنامج يحكي جانبا من سيرة الصحابي الجليل وأحد أركان الإسلام ومن عشاق الجنة إليه وصاحب المواقف المشهودة في الحرب والسلم، إنه سلمان المحمدي رضوان الله تعالى عليه.

0: مستمعين الكرام، الكوفة هذه البقعة الطيبة من الأرض ورد في فضلها وفضل مسجدها أحاديث كثيرة عن أهل بيت العصمة عليهم السلام، وما ذلك إلا لقدسيتها وكرم تربتها.
1: فكان الإمام علي عليه السلام يقول نعمة المدرة، وقال أنه يحشر من ظهرها يوم القيامة 70,000 وجوههم على صورة القمر، ويقول هذه مدينتنا ومحلتنا ومقر شيعتنا.
0: وقال جعفر بن محمد الصادق عليه السلام اللهم ارمي من رماها وعاد من عاداها، ويقول تربة تحبنا ونحبها. وكان الإمام علي عليه السلام يقول الكوفة كنز الإيمان وحجة الإسلام وسيف الله ورمحه، يضعه حيث شاء، والذي نفسي بيده لينتصرن الله بأهلها في شرق الأرض وغربها كما انتصر بالحجاز.
1: وأما مسجدها فقد رويت فيه فضائل كثيرة، فروى حبة العرفي فقال كنت جالسا عند علي عليه السلام فأتاه رجل فقال يا أمير المؤمنين، هذه راحلتي وزادي، أريد هذا البيت، أعني بيت المقدس.
0: فقال عليه السلام كل زادك وبع راحلتك وعليك بهذا المسجد، يعني مسجد الكوفة، فإنه أحد المساجد الأربعة، ركعتان فيه تعدل 10 فيما سواه من المساجد، والبركة منه إلى 12 ميلا من حيث أتيته، وهي نازلة من كذا 1000 ذراع.
1: وفي زاويته فار التنور، وعند الإسطوانة الخامسة صلى إبراهيم عليه السلام، وقد صلى فيه 1000 نبي و1000 وصي، وفيه عصا موسى والشجرة اليقطين، وفيه هلك يغوث ويعوق وهو الفاروق، وفيه مسير لجبل الأهواز،
0: وفيه مصلى نوح عليه السلام، ويحشر منه يوم القيامة 70,000 ليس عليهم حساب، ووسطه على روضة من رياض الجنة، وفيه 3 أعين من الجنة تذهب الرجس وتطهر المؤمنين، لو علم الناس ما فيه من الفضل لأتوه حبوا.
1: هذه البقعة الطاهرة لم يكن لها اسم قبل السنة 17 للهجرة، أو على الأقل لم تكن معروفة بهذا الاسم قبل ذلك الحين. فالعرب يقولون للرملة الحمراء كوفة، ويقولون لكل رمل وحصباء مختلطين كوفة. فما هي قصتها؟
0: يبدو أن المسلمين بعد أن فرغوا من حرب القادسية والمدائن وأقاموا فيهما لم تلائم التربة ولا الطقس أجسامهم، فتغيرت ألوانهم ونحلت أبدانهم، فكتب حذيفة إلى عمر إن العرب قد رقت بطونها وجفت أعضادها وتغيرت ألوانها.
1: فكتب عمر إلى سعد أخبرني ما الذي غير ألوان العرب ولحومهم، فكتب إليه سعد أن الذي غيرهم وخومة البلاد، وأن العرب لا يوافقوها إلا ما وافق إبلها من البلدان، وأن العرب لا يوافقها إلا ما وافق إبلها من البلدان. فكتب إليه عمر أن أبعث سلمان وحذيفة رائدين، فليرتادا منزلا بريا بحريا ليس بيني وبينكم فيه بحر ولا جسر.
0: فأرسلهما سعد، فخرج سلمان حتى يأتي الأنبار، فسار في غربي الفرات لا يرضى شيئا حتى أتى الكوفة، وسار حذيفة في شرقي الفرات لا يرضى شيئا حتى أتى الكوفة، فأعجبتهما البقع، فنزلا فصليا ودعوا الله تعالى أن يجعلها منزل الثبات.
1: ثم رجع إلى سعد فأخبراه، فارتحل سعد من المدائن حتى نزل الكوفة في المحرم 17، وكتب إلى عمر إني قد نزلت بالكوفة منزلا فيما بين الحيرة والفرات بريا وبحريا، ينبت الحلفاء والنصي، وخيرت المسلمين بينها وبين المدائن، فمن أعجبه المقام بالمدائن تركته فيها كالمسلحة.
0: ولما استقروا بها عرفوا أنفسهم ورجع إليهم ما كانوا فقدوا من قوتهم، وأول شيء خط فيها وبني مسجدها، قام في وسطه رجل شديد النزع فرمى من كل جهة بسهم، وأمر أن يبنى ما وراء ذلك، وبني ظلة في مقدمة المسجد على أساطين رخام من بناء الأكاسرة في الحيرة.
1: وهكذا رأينا سلمان يختار هذه البقعة، وكأن يد الغيب دلته عليها، فهي اليوم مزار ملايين المسلمين أحياء وأمواتا، وفي ظهرها ثاني أكبر مقبرة في العالم، حيث مدفن أمير المؤمنين علي عليه السلام والبررة الصالحين من مواليه.
0: ولم يفتر سلمان عن ذكرها والتنويه بفضلها، فكان يقول: الكوفة قبة الإسلام، يأتي على الناس زمان لا يبقى مؤمن إلا وهو بها أو يهوي قلبه إليها، ويقول: أهل الكوفة أهل الله، وهي قبة الإسلام يحن إليها كل مؤمن.
1: إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم وبرنامج سلمان منا. تقبلوا تحياتي آمن السلام
0: وعمار الموسوي،
1: فإلى ذلك الحين نستودعكم الله في أمان الله وحفظه.

0: ملخص الحياة،
1: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى.
0: ولا تبرح قوله تعالى:
1: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا.

شاهدوا برامج إذاعة البلاد المباشرة على الفيسبوك في الصباح والمساء كل يوم وعلى مدار الأسبوع. برامج مباشرة على صفحتنا على الفيسبوك إذاعة البلاد. أوقات برامجنا المباشرة كل يوم عند الساعة 10:30 صباحاً إلى الساعة 11:30، ومساء كل يوم عند الساعة 5 مساءً إلى الساعة 6 مساءً. استمتعوا بباقة من البرامج المباشرة اليومية في الفقه والسياسة والطب والاجتماع ومتابعة شؤون الجرحى وذوي الشهداء، مناقشة المشاكل الأسرية ووضع الحلول لها، دروس قرآنية وتعليمية وأخرى تربوية. كل ذلك في البرامج المباشرة لإذاعة البلاد على صفحتها الرسمية على الفيسبوك. استمعوا إلينا عبر جوجل مباشرة وعبر ترددنا 93.7 FM على الراديو. للمشاركة اتصلوا على الأرقام 0775331 و07811 -0 و0771-2 42. إذاعة البلاد معكم في كل زمان.

0: الأعمى.
1: الأعمى يتمنى أن يشاهد العالم.
0: يتمنى أن يشاهد العالم.
1: والأصم
0: يتمنى سماع الأصوات.
1: يتمنى سماع الأصوات.
0: والأبكم يتمنى أن يقول الكلمات.
1: وأنا وأنت
0: نرى
1: ونتكلم.
0: كل هذه النعم ألا تستحق أن نكون سعداء؟
1: ونقول الحمد لله.
0: هنا إذاعة البلاد.
1: هنا

أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا، ونحن نتواصل معكم في بث سلسلة برامجنا والتي نتمنى أن تروق لكم وتنال رضاكم. إذاعة البلاد من بغداد.

0: المطهرون نقيات ثيابهم، تجري الصلاة عليهم كلما ذكروا. من لم يكن علويا حين تنسبه فما له في قديم الدهر مفتخر. أولئك القوم أهل البيت عندهم علم الكتاب وما جاءت به السور.
1: إذاعة البلاد من بغداد تقدم.

0: غريب طوس، برنامج يحكي سيرة عالم آل محمد الإمام الرضا عليه السلام.
1: غريب طوس من إعداد بشرى الجيزاني،
0: تقديم محمد العتابي ووسن سعيد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، محمد وآله الطيبين الطاهرين المظلومين.
1: السلام عليكم مستمعينا الأكارم ورحمة الله وبركاته، نلتقيكم وحلقة جديدة من برنامج غريب طوس.

0: مستمعينا الأكارم، تناولنا في الحلقة السابقة الإمام الرضا ومحنة أبيه الكاظم عليهما أفضل الصلاة والسلام، وانتهى بنا المطاف حيث دنو رحيل الإمام الكاظم عليه السلام واجتماع المسلمين لمبايعة الإمام الرضا عليه السلام على الإمامة. ولم يتصدى الإمام عليه السلام علنا لإمامة المسلمين، وإنما كان الأمر سريا ولم يعلن عنه إلا بعد 4 سنين طبقا لوصية أبيه عليه السلام.
1: وقد عاش الإمام الرضا عليه السلام محنة أبيه وانتقالاته من سجن إلى سجن حتى استشهاده سلام الله عليه، ولم تكن الظروف ملائمة ولم توجد مصلحة في إعلان المعارضة، فبقي الإمام عليه السلام يتجرع الألم ومرارة المحنة كاتما أنفاسه، مراعيا للظروف العصيبة التي تمر بالمسلمين عموما وبأتباع أهل البيت عليهم السلام خصوصاً.

0: الانفراج النسبي في عهد هارون.
1: لقد استشهد الإمام الكاظم عليه السلام مسموما سنة 183 للهجرة وبإعاز من هارون العباسي، وكان هارون يخشى تسرب خبر السم والاغتيال إلى المجتمع الإسلامي، ومن هنا خطط لتفادي ذلك، وذلك حين جمع القادة والكتاب والقضاة وبني هاشم، ثم كشف عن وجه الإمام عليه السلام وقال: أترون أن به أثرا ما يدل على اغتيال؟ قالوا: لا.
0: وأدخل السندي بن شاهك الفقهاء ووجوه أهل بغداد ليتفحصوا جثمانه عليه السلام، فنظروا إليه ولا أثر به من جراح أو خنق، وأشهدهم على أنه مات حتف أنفه فشهدوا على ذلك. وأخرج الجثمان الطاهر ووضعه على الجسر ببغداد، ونودي: هذا موسى بن جعفر قد مات، فانظروا إليه.
1: وبقيت الهواجس محيطة بهارون، حيث كان يحتمل أن تنفجر الأوضاع متمثلة في حركة شعبية واسعة تهدد سلطانه، لذا اتخذ أسلوب التخفيف من محاصرة الإمام الرضا عليه السلام وأهل بيته لامتصاص النقمة الشعبية وتقليل ردود الأفعال، ولم يتخذ أي إجراء متشدد مع الإمام عليه السلام، ورفض الاستجابة لمن أراد منه قتله، كما نلاحظ في موقفه من عيسى بن جعفر حيث قال لهارون:
0: اذكر يمينك التي حلفت بها في آل أبي طالب، فإنك حلفت إن ادعى أحد بعد موسى الإمامة ضربت عنقه جبرا، وهذا علي ابنه يدعي هذا الأمر، ويقال فيه ما يقال في أبيه. فقال هارون مغضبا: وما ترى؟ تريد أن أقتلهم كلهم؟
1: وحينما حرضه خالد بن يحيى البرمكي على قتل الإمام الرضا عليه السلام، قال هارون: يكفينا ما صنعنا بأبيه، تريد أن نقتلهم جميعا؟ إن موقف هارون هذا كان ناجما عن رغبته في امتصاص النقمة الشعبية أولا، ولم يلاحظ أي نشاط معارضة لسلطانه من الإمام الرضا عليه السلام، على الرغم من كثرة الجواسيس والوشايات وشدة المراقبة له.

0: وفي الفترة الواقعة بين سنة 183 للهجرة وسنة 187 للهجرة لم يعلن الإمام الرضا عليه السلام عن إمامته، ولم يظهر أي تحرك علني في المدينة من خطب أو لقاءات عامة، ولم يسجل عليه أي حضور في المحافل العامة.
1: وقد أدرك هارون من خلال أخبار عيونه أنه كان بعيدا عن الأحداث، وهذا ظاهر من الرواية التي تقول: دخل أبو الحسن علي بن موسى الرضا عليه السلام السوق فاشترى كلبا وكبشا وديكا، فلما كتب صاحب الخبر إلى هارون بذلك قال: قد أمنا جانبه.
0: ولم يصدق هارون الأخبار الوريدة عن غير طريق عيونه السرية، كالخبر الذي أورده أحد أحفاد الزبير بن العوام على هارون من أنه قد فتح بابه ودعا إلى نفسه، فقال هارون عند وصول الخبر إليه: وعجبا من هذا، يكتب أن علي بن موسى عليه السلام قد اشترى كلبا وكبشا وديكا، ويكتب فيه ما يكتب.
1: فلم يلتفت إلى قول الزبيري وترك الإمام الرضا عليه السلام وشأنه، إلى أن مضت 4 سنين من استشهاد الإمام الكاظم عليه السلام، فقام الإمام الرضا عليه السلام بالأمر علنا عملا بوصية من أبيه.
0: وكان ذلك في سنة 187 للهجرة، وهي السنة التي قام فيها هارون بقتل البرامكة، وكان لقتلهم دور كبير في خلخلة الأوضاع السياسية، لأنهم كانوا أركان الحكومة ومشيدي صرحها، وبقتلهم انتهت الوشايات عن الإمام الرضا عليه السلام، لأنهم كانوا من أشد المحرضين على قتل أهل البيت عليهم السلام.
1: وهذه الظروف ساعدت الإمام عليه السلام على التصدي.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى الختمة المجودة التي كانت بصوت القارئ مصطفى إسماعيل، تلا فيها ما تيسر له من الآية 73 من سورة مريم المباركة إلى الآية 90 من سورة طه المباركة. هنا إذاعة البلاد.

0: ومن يتق الله هذا شرط،
1: يجعل له مخرجا هذا وعد،
0: ويرزقه من حيث لا يحتسب هذه مكافأة.
1: فحقق الشرط
0: لتستحق الوعد وتنال المكافأة.

0: بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله تعالى صباحكم بالخير والهدى، ونحن معكم من إذاعتكم إذاعة البلاد من بغداد.

0: اندلاع لسان الصباح ونطق تبلجه، وبتسريح قطع الليل المظلم وغياهب تلجلجه، وتسليم العبد الحقيقي يسطر أمير المؤمنين عليه السلام كلماته بين الخوف والرجاء. مستمعينا الأفاضل، نبقى وإياكم ودعاء الصباح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجي، وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجي، وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجي، وشعشع ضياء الشمس بنور تأججي، يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجاء

بلطفك الفراق وفلقت بلطفك الفلاق وأنرت بكرمك دياجي الغساق وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا من غير أن تمارس في مبادئ

مع إطلالة صباح جديد، نستمر معكم في بث مواد برامجنا للفترة الصباحية، آملين أن تنال رضاكم واستحسانكم. إذاعة البلاد، صوت إعلامي متميز. إذا كنت تبحث عن الهدوء والسكينة، تذكر أن هنالك البلاد بموجاتها العاملة تعمل على خدمتكم وبث كل ما من شأنه أن يضفي عليكم هالة من الأمل والتفاؤل. إذاعة البلاد من بغداد.

روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: من دعا إلى الله تعالى 40 صباحا بهذا العهد كان من أنصار قائمنا، فإن مات قبله أخرجه الله تعالى من قبره وأعطاه بكل كلمة 1000 حسنة ومحى عنه

مستمعين الأفاضل، نبقى وإياكم في واحة غناء من واحات بركات أهل البيت عليهم السلام، لنتفيأ تحت ظلالها ونقطف من ثمارها في دعاء العهد.

واجعله اللهم ممن حصنته من بأس المعتدين. اللهم وسر نبيك محمدا صلى الله عليه وآله برؤيته ومن تبعه على دعوته، وارحم

فاقبل يا كعبة آمالي من هدي مديحي.

0: باقة من الزهور العابقة نتقدم بها لكل مستمعينا وهم يستقبلون يوما جديدا مفعما بالأمل للاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة البلاد من بغداد.
1: البلاد ترنمة تلهج بذكر الحسين. البلاد صوت ينطق باسم الحسين. البلاد مرآة للشهادة المشرقة. البلاد صوت الحسين في كل مكان.

نبع الهداية. نبع الهداية باقة من اللقاءات والمحاضرات المتنوعة لسماحة آية الله العظمى الشيخ محمد اليعقوبي دام ظله الوارف. تنوعت بمواضيعها واتفقت بمضامينها لترسم للإنسان الدرب الواضح للهداية والإصلاح.

0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة لأهل البيت سلام الله عليهم غنية بالمعاني وعميقة بالمعاني، والأئمة سلام الله عليهم هكذا وصفوا القرآن الكريم بأن معانيه مفتوحة وتتجدد، وكل جيل يأتي يأخذ من هذه المعاني وما يغيب عنه أكثر وأكثر، وهكذا يأتي الجيل الآخر ولا تنتهي هذه المعاني. البعض طبعا قد يستغرب بأنه كيف يكون لكلام مثلا مكون من هذه الحروف التي نتداولها يمكن أن يكون بهذه السعة من المعاني. هذا فهم قاصر ونظر قاصر أكيد، ولا أنت لا تنظر بلحاظ الحروف. صح هي من هذه 28 حرفا الموجودة في اللغة العربية، لكن انت انظر الى المتحدث بهذه الحروف الذي اودع هذه المعاني في هذه الحروف، فما الغرابة حينئذ في ذلك اذا نظرنا الى القرآن الكريم والى السنة الشريفة بهذا المعنى. اللي عنده يعني بعض الدراسة في الحوزة العلمية يعرف جيدا ان من المباحث الموسعة في علم الاصول مبحث الاستصحاب، كتبت مجلدات فيه مبحث الاستصحاب، ويفرعون العلماء وكلما يمتد الزمان ينشئون فروعا جديدة إلى أن صار تكتب مجلدات. وشنو أصل الاستصحاب؟ هن كلمتين من المعصوم عليه السلام: لا تنقض اليقين بالشك. إذا كنت على حالة يقين وشككت لا تنقض يقينك بهذا الشك. وأعتقد كل مكلف يعرف هذه القاعدة. إنسان إذا كان متيقن أنه على وضوء وشك أنه هل صدر منه ما ينقض الوضوء أو لا، يبني على الطهارة ويمشي إلى أن يتيقن أن طهارته نقضت. هذه القاعدة التي كل مكلف يعرف. هنا كلمتين: لا تنقض اليقين بالشك. تفرعت مجلدات عليها ومطالب، ومن أعمق الأبحاث الآن في علم الأصول في الحوزة هو المبحث في الاستصحاب وأقسام الاستصحاب وياه الحجة وياه هن كلمتين. زين، فإذا كان كلمتين في علم ظاهري، علم الاستصحاب هو من العلوم الظاهرية يعني التي نتناولها، زين، وهكذا تتعمق فيها المطالب وهكذا تتسع، فلماذا إذن الكلمات التي في العلوم المعمقة والمعارف الإلهية، لا أريد أسمي العلوم الباطنية لأن مصطلحات أحيانا شوية بها ربما استعملها بعض المشاكل، فإذا لماذا إذا لا تكون الكلمات التي فيها معارف وأسرار إلهية لا تكون بهذا العمق وبهذه السعة التي لا يحيط بها البشر مهما امتدت بهم الأجيال؟ لنقف مثلا عند حديث، هذا حديث الثقلين، حديث الثقلين: ما أن تمسكتم بهما لم تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، وقد نبأني اللطيف الخبير أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض يوم القيامة. هذا كم مطلب تقدر تستنتج منه هذا الحديث؟ مدام استمعت من الإخوة جزاهم الله خير في مدرستهم القرآنية أن من ضمن برامجهم هو التوفيق نقول والممازجة بين المعاني القرآن الكريم والأحاديث الشريفة، وهذا أريد أثني عليه وأعلق عليه بهذا التعليق. لأن تعلمون الاكتفاء بقضية أنه مخارج الحروف والأنغام وطرق وقواعد التجويد وكذا، هذا شيء حسن، شيء حسن، حلية القرآن الصوت الحسن، هذا شيء نعم نبارك فيه، لكن الوقوف عنده وعدم الانطلاق إلى فهم حدود القرآن ومعانيه وأسراره، هذا طبعا راح يكون يعني خطوة ناقصة نحو الكمال. فهذا شيء جيد. إذن هذا المزج بين المعاني. وأقول نرجع إلى هذا الحديث الشريف، كم يمكن معنى تقدر تستنتج منه؟ المعنى الأول العصم، ما دام لم يفترقا، والقرآن نعلم أنه معصوم من الخطأ، والقرآن على الحق، بل هو مقياس الحق القرآن الكريم، زنهم لن يفترقا، فذن أهل البيت هم معصومون سلام الله عليه. هذا المعنى الأول استنتجنا به عصمة الأئمة. المعنى الثاني القرآن خالد إلى يوم القيامة وباقي، وكل واحد شوف من المطالب تقدر تستنتج منه مبحث عقائدي. العصمة هذا مبحث عقائدي مهم بيننا أتباع أهل البيت وبين الآخرين، ما الدليل على ما تقولون من عصمة أهل البيت سلام الله عليهم؟ هذا الحديث وحده كافي، مهم لن يفترق قرآن وأهل البيت، والقرآن على الحق بل هو الحق، فأهل البيت إذن على الحق لأنه ما لن يفترق. هذا واحد. ثانيا الخلود والبقاء والديمومة إلى أن يأذن الله تعالى، زين، باعتبار القرآن خالد إلى يوم القيامة وهم لن يفترقا، إذن أهل البيت أيضا باقون، وهذا دليل نستفيد منه في أن وجود الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، وأنه باق إلى أن يأذن الله تعالى بالفرج لأنهم لن يفترقا، فالقرآن باقي فأهل البيت باقون. خرجنا بدليل إذن على قضية وجود الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه. هذا معنى ثاني. المعاني الأخرى، المعنى الآخر العلم، أن القرآن خفيه تبيان لكل شيء، زين، والقرآن وأهل البيت لن يفترقا، فإذا أهل البيت عندهم تبيان كل شيء. فهذا الذي يريد أن يناقشنا في الإمامة ومن يستحق الإمامة. وطبعا من أهم شروط الإمامة هي هاي العصمة والعلم. زين، العصمة ثبتت بالحديث الشريف، والعلم ثبت بالحديث الشريف، لأن القرآن فيه تبيان كل شيء، هو يصف نفسه بذلك، وأهل البيت لن يفترق، وهكذا. القرآن إذن هو الرائد إلى الكمال، وهو الهادي إلى الكمال بحسب الآيات الشريفة الموجودة به. زين، وأهل البيت لن يفترقا، فأهل البيت إذن سيكونون هم الرائدين إلى الكمال والهادين إلى الله تبارك وتعالى، وهذه من شروط الإمام. فإذن حديث شريف كم تستطيع أن تستخلص منه من المعاني، هاي على نحو العناوين، هم وأقول على نحو الاختصار، لا لا، على نحو العناوين، وإلا كل مطلب من نشقت تستطيع أن تستخرج منه مطالب في كل النواحي التي نحتاجها. فهذا إذن التعمق في معاني القرآن الكريم واستكشاف أسراره، هذا بحر واسع ونافع، لا نقتصر فقط كما في المدارس الأخرى غير مدرسة أهل البيت تقتصر على هذه تجويد المخارج الحروف وإلى آخره، لا، هذا لازم ما نكتفي، عندما معاهد القرآن الكريم والمدارس القرآنية لابد أن تهتم. يعني ينقل عن السيد الطباطبائي قدس سره صاحب الميزان يقول أننا نحتاج في كل سنتين تفسير جديد، هكذا يقول القرآن في تجدده، وفي الحاجة إلى إدامة استكشاف أسراره، في كل سنتين نحتاج إلى تفسير جديد. هل هذا حققنا نحن؟ لا، ما حققنا طبعا، يعني توجد محاولات للتفسير جزاهم الله خير، لكن ما خفي أعظم بكثير، وما زال في القرآن الشيء الكثير. نسأل الله تعالى أن ينفع بكم إن شاء الله، ويوسع هذه دائرة هذا الاهتمام بالقرآن الكريم إلى كل شرائح المجتمع وإلى كل المدن تحتاج إلى نهضة قرآنية. والحمد لله نحن نشهد في السنوات الأخيرة حركة باتجاه القرآن، وحينما يعني ما أقول بدأناها بمحاضرات وكتاب شكوى القرآن، لكن أكيد كان محفزا لحركة قرآنية واسعة، وهكذا كل الأمور تحتاج إلى تحفيز وتحريك وإلفات نظر، وإن شاء الله تأخذ مداها. هذه قضية الفاطمية ما كان يعني تحظى باهتمام الناس، ممكن تتذكرون إذا كانت في زمان المقبور خلعنة الله عليه، قد يكون هناك بعض المبررات، وحتى بعد زوال المقبور في السنوات الأولى لا يوجد ذلك الاهتمام، حتى يمكن في السنة الأولى التي يعني المؤمنون جزاهم الله خير حضروا لإحياء الزيارة الفاطمية، النجف نفسها ما تدري شكو، ولا معزل المحلات أبدا، محلات مفتحة والحياة الطبيعية. فلما نظروا إلى هذه الزوار والمواكب والوفود وهذا الحشد الهائل من الزوار، أهل النجف يتساءلون إنه شنو عاشوراء، هل علينا من جديد؟ هذا شنو اليوم في النجف؟ أنتم أهل النجف لا تدرون أن اليوم هي ذكرى استشهاد الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء، لكن الحمد لله والآن بعد أن المؤمنون أدوا ما عليهم وشاركوا بهذه المساهمة الفاعلة في إحياء، لا اليوم نشوف القضية الفاطمية أخذت ما شاء الله مدى واسع بالمجالس وبالشعائر وبالمناسبات وعلى الفضائيات، وهكذا إذن كل الأمور الأخرى. يمكن أن تجد صلاة الجمعة أيضا كانت معطلة القرون الكثيرة، لكن لما سيد الشهيد الصدر قدس الله نفسه نزل إلى الميدان وتحمل مسؤوليته وتصدى لها أخذت مجاله. واليوم أيضا ترون عندنا اهتمام واضح في محاضراتنا، في حتى بحثنا الخارج، أنا منذ أشهر بدأت في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لإحياء هذه الفريضة أيضا المعطلة مع الأسف والمغيبة في حياتنا. ولذلك قلت أني سأجعل مادة الفقهية في البحث الخارجي وكتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى نبدأ حركة أيضا باتجاه إحياء هذه الفريضة. والحمد لله أيضا وجدنا أصوات بدأت تتحرك بهذا الاتجاه، لكن ما زلنا أكيد في بداية الطريق. وهكذا كل مشروع خيري لا تشعر بالإحباط في بدايته، ولا تشعر بضعف درجة النجاح وأنه ها وش نقدر نسوي وأي شغلة أكبر من عندنا، لا لا أبدا، أنتوا ابدأوا وأدوا ما عليكم، والله تبارك وتعالى هو المتكفل بأن ينجحها ويوسعها ويوصل مداها إلى أبعد الحدود. نسأل الله التوفيق لكم ولنا إن شاء الله ولجميع المؤمنين إلى كل ما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطاهرين.
1: اللهم صل على محمد وآل محمد.
2: نبع الهداية.

المرشح الوحيد من حوزتنا هو الشيخ محمد يعقوبي إلى أفغانيا. يعني الله تعالى مد في يدهم إلى وقت الذي شهد في اجتهاده. فإذا أنا لا أعتقد أنه هو الذي ينبغي أن ينسى أو تبعد.

سيد المرجع الأعلى سماحة الشيخ محمد اليعقوبي دام ظله. أنتم الباب الأكبر لولاية الله تعالى، ومن خلالكم لو فتحتم لنا أبواب رحمتكم بالدعاء والقبول لدخلنا إلى ساحة الولاية المحمدية والعلوية والفاطمية والحسينية، عليهم آلاف السلام والتحية.

وأنتم يا سيدي كما قال الإمام العسكري سلام الله عليه، من كان من الفقهاء حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فعلى العوام أن يقلدوه. وهناك عشرات النصوص الأخرى التي تلزمنا بالولاء لكم يا سيد المرجع، معكم معكم لا مع غيركم، مع كامل احترامنا واعتبارنا وإجلالنا الكبير لكل العلماء الأعلام.

تخيل العراق وحيدا يمزقه كل هؤلاء، القريب والبعيد والابن والغريب والجار، الكل يطعنونه ويمزقونه ويحاولون قتله، وهو بفضل الله باقي صامد وباقي شامخ إن شاء الله بأبنائه وباحتضانه للأولياء الطاهرين للأئمة الطاهرين. لا يمكن للعراق أن يقتل ولا يمكن للعراق أن يزال كما يحاول البعض، مهما حاولوا فإنها مجرد سحابة عابرة.

0: ها هو نهر البلاد المعطاء ببرامجه المنوعة التي تنبع من حب أهل البيت وتصب في قلوب مستمعينا، يبدأ مشواره الصباحي معكم على الخير والسلام.
1: سبحان الله، سبحان الله،
2: سبحان من أحصى كل شيء علمه، سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي المن والنعم، سبحان ذي الفضل والطول، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الله،
1: سبحان من لا تأخذه سنة ولا نوم، سبحان من تواضع كل شيء لعظمته، سبحان من ذل كل شيء لعزته، سبحان الله،
2: سبحان من خضع كل شيء لمملكته، سبحان من استسلم كل شيء لقدرته، سبحان من انقادت له الأمور بأزمتها، سبحان الله،
1: سبحان من علا فاستعلى فكان بالمنظر الأعلى، وقرب فدنا وبعد فنأى، وعلم السر وأخفى، يا من إليه التدبير وله المقادير، سبحان الله،
2: سبحان من العسير عليه سهل يسير، وهو على ما يشاء قدير، سبحان مرسل الرياح، فالق الإصباح، باعث الأرواح، سبحان الله،
1: سبحان الواحد الذي لا إله غيره، القديم الذي لا بدء له، الدائم الذي لا نفاد له، الحي الذي لا يموت، سبحان الله،
2: سبحان من لا تبيد معالمه، سبحان من لا ينسى من ذكره، سبحان من لا يخيب سائله، سبحان الله،
1: سبحان من ليس له حاجب يغشى ولا بواب يرشى ولا ترجمان يناجى، سبحان الله،
2: سبحان من اختار لنفسه أحسن الأسماء، سبحان من فلق البحر لموسى، سبحان من لا يزداد على كثرة العطاء إلا كرما وجودا، سبحان الله،
1: سبحان من لا شريك له، سبحان من لا وزير له، سبحان من لا عدل له، سبحان من لا ضد له، سبحان من لا ند له، سبحان الله،
2: سبحان من قدر الحجب من غير أن يستعين بأحد، سبحان من هو هكذا ولا هكذا غيره، سبحان الله،
1: سبحان من يرى أثر النملة في الصفا، سبحان من يرى وقع الطير في الهوى، سبحان

البلاد قلب يتحرك لينثر أريجه بين الأرواح ووسط القلوب.

0: ما زلنا معكم مستمعينا، وهذه الرفقة الصباحية والتي تقضون فيها وقتا نافعا وهادفا. البلاد، صوتكم في كل الأوقات.
1: المدرسين ماذا يسموكم؟ تربويين. فأنتم قبل أن تكون معلمين وتعليميين أنتم تربويون، والوزارة التي تنتمون إليها ماذا تسمى؟ وزارة التربية والتعليم. التربية قبل التعليم. فالله تعالى أعطاكم فرصة كبيرة للنيل رضا، للتكامل، للسمو، لجمع هذه الحسنات من خلال سنين التدريس. تربي مئات من الطلبة. هو الواحد النبي صلى الله عليه وآله يقول لأمير المؤمنين يا علي، لئن يهدي الله بك رجلا واحد خير لك مما طلعت عليه الشمس وما غربت. فكيف إذا مئات من الطلبة يمكن في كل سنة تربونهم تعلمونهم الأخلاق الفاضلة؟ مهما تكون مدرس، مو إلا مدرس الإسلامية والعربية، لا لا، كل المدرسين الآخرين، حتى وأنت تدرس الرياضيات وأنت تدرس الأحياء، فيزياء، كيمياء، كل الدروس العلمية تضمنها، تضمنها كلمات موعظة، كلمات أخلاق، كلمات توجيه. هؤلاء الفتية يأخذون منكم أكثر مما يأخذون من أبائهم وأمهاتهم. عشتم وعشنا لما كنا طلاب، تأثرنا بمدرسنا، يمكن تأثر هكذا يعني حالة اجتماعية، يمكن التأثر بالمدرس والمعلم أكثر من التأثر بأي شخص آخر. فرصة الله تعالى أمكنكم منها، تستطيعون بها تكتسبون الجنان. فأخلصوا في عملكم حتى في الدروس العلمية، كلها هذه دروس مباركة، هي تبني الحضارة. إذا ما ندرس الرياضيات والفيزياء والكيمياء والأحياء، كيف نبني حضارة؟ كيف نبني حياة سعيدة مرفهة للمجتمع إذا لم ندرس هذه العلوم؟ لا تتصور أنه أنا أنا مدرس رياضيات، قبل أنا مدرس إسلامية حتى أقدر أنفع الطلاب. لا لا، بالعكس أبدا. كنا أيام دراستنا في المتوسط كان مدرس أحياء، مدرس علوم، مدرس رياضيات، لكنه كان قطعة من الأخلاق ومن التهذيب. أو كنا لما نراه مثلا أستاذا جامعيا ونراه في مثلا كنا بغداد يعني يومئذ بالحضرة الكاظمية، نشوف أمامك يصلي، هذا ايش قد يترك أثر في نفسك؟ أستاذ في الجامعة في كلية الهندسة دكتوراه، وشوفه واقف في الزاوية من الحرم الشريف وهو يصلي ويقرأ دعاءكم ليلة الجمعة، ايش قد تتأثر به؟ وش قد تظل هاي الصورة راسخة في ذهنك؟ فأنتم قدوة بسلوككم بأحاديثكم، تستطيعون أن تربوا أجيال. هذه المنحة التي يعطيكم الله تعالى، خير لك مما طلعت عليه الشمس وما غربت. فاستثمروا. إذا أولا نخلص علينا، لا أقول أخلصوا في عملكم، لأن أريد أولا أنصح نفسي، يعني علينا أن نخلص في عملنا، نجعل عملنا هذا قربة إلى الله تعالى وتهيئة لدولة الإمام سلام الله عليه. الإمام لما يريد أن يبني دولته المباركة، هو يريد يجيب ناس أكفاء يبني بهم دولته، وما يبني بالأميين ولا بالجهلة، ويبني دولة متحضرة أرقى حضارات الدنيا. فبمن يبنيها؟ يبنيها بهؤلاء الذين علمتموهم، تخرجوا وصاروا بمختلف الاختصاصات.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، دائما برفقتكم عبر أثير إذاعة البلاد. مستمعينا مستمرين معكم لهذا اليوم في إطلالتنا الصباحية والتي ترافقكم حتى موعد آذان الظهر لهذا اليوم. إذاعة البلاد، صوت للخير والسعادة.
1: في صباح كل يوم
2: ومع إشراقة نور الشمس
1: نقول لكم لا لليأس.
2: صادها
1: صباح مشرق
2: وأمل مستمر،
1: باؤها
2: برنامج عملي
1: لحياة أفضل،
2: ألفها
1: أحلى الفقرات المنوعة والهادفة،
2: حاؤها
1: حوارات هادفة نضعها بين أيديكم،
2: ألفها أجمل القصائد المنوعة،
1: تاؤها
2: ترجمة عملية
1: للخلق المحمدي.
2: للخلق المحمدي.
1: كل هذا وغيره تجدونه
2: في صباحات البلاد.
1: في صباحات البلاد، وبأسلوب مميز ومتجدد.
2: وبأسلوب مميز ومتجدد.
1: صباحات البلاد.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي أشرقت السماوات والأرض بنور جماله واستضاء الكون بضياء جلاله، والصلاة والسلام على مبتدئ الخير ومآله نبينا محمد المصطفى والميامين من آله. اللهم صل على محمد وآل محمد.

بأجمل التحايا نحييكم مستمعين الكرام، وأنتم تنضمون إلى جولتنا الروحية والعلمية والأدبية والثقافية المنوعة، جولتي صباحات معطر بنفحات البلاد وأريجها في برنامج صباحات البلاد.

مستمعينا الكرام، ندعوكم لمتابعتنا على الهواء مباشرة من خلال أثير إذاعة البلاد في بغداد عبر التردد 93.7 ما في البصرة وذي قار وبابل، عبر التردد 89.1. كما يمكنكم مستمعينا متابعة بثنا المباشر للبرنامج والإذاعة على موقعنا الإلكتروني www.albilad.org.

0: يوميات نورانية.
1: همسات شعرية.
0: نقطة ضوء.
1: معالم.
0: علوم وتكنولوجيا.
1: صحفنا لهذا اليوم.

أما بعد ذلك مستمعينا، سنهيئ أرقام هواتفنا لاستقبال مشاركاتكم في فقرتنا الأخيرة الحوار المفتوح. وحوارنا في هذه الحلقة يقول: لا تبحث عن أخطاء الآخرين فقد تجد نفسك غارقا فيها. بالتأكيد نذكر بأرقام الهواتف ليتسنى لكم المشاركة معنا عبرها: 0 مكرر 7 5 0 مكرر 3 1 و 0 7 8 1 1 3 1 3 0 7. أما الواتساب فهو 0 مكرر 7 1 3 7 مكرر 2 4 2.

لا يحلو الصباح إلا بذكر محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. كما أن الدعاء النابع من قلوب ملؤها الإخلاص وذوبان في عشق الله ومحبته لهو أمان لنا وحصن من عقوبات الدنيا وعذاب الآخرة. فقرتنا الأولى تضع بين أيديكم مستمعينا وصفات روحية وعلاجات معنوية من بأس الدنيا وابتلاءاتها، مستلة من أدعية أمان الدنيا والآخرة محمد وعترته الطاهرة. هلموا بنا لنتحصن بهذه الأدعية الشريفة في فقرة يوميات نورانية.

0: اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك يا من لا تراه العيون ولا تحيط به الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا تفنيه الدهور.
1: تعلم مثاقيل الجبال ومكائيل البحار وورق الأشجار ورمل القفار وما أضاءت به الشمس والقمر وأظلم عليه الليل ووضح عليه النهار. ولا تواري منك سماء سماء ولا أرض أرضا ولا جبل ما في أصله ولا بحر ما في قعره.
0: أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تجعل خير أمري آخره، وخير أعمالي خواتيمها، وخير أيامي يوم ألقاك، إنك على كل شيء قدير.
1: اللهم من أرادني بسوء فأرده، ومن كادني فكده، ومن بغاني بهلكة فأهلكه، واكفني ما أهمني ممن دخل همه علي. اللهم أدخلني في درعك الحصينة، واسترني بسترك الواقي برحمتك يا أرحم الراحمين.

يا قريبا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية يا رب يا كريم. مستمعينا، ما زلنا متواصلين معكم في طيب فقرات صباحات البلاد، وتعالوا لنستمع إلى هذه الأبيات الجميلة التي جادت بها قريحة الشاعر، وهو يمدح أمير المؤمنين سلام الله عليه عليا سيد الموحدين، التي نستمع لها في فقرة همسات شعرية.

0: ألا يا صاح إن جزت الغرية وشاهدت المقام الحيدرية فقبل أرضه والزم ثراه وحي الطهر مولانا عليا وقف مستعبرا بخشوع قلب وفي ذاك المقام فقم شجيا.
1: مقام الطهر من زكى ركوعا بخاتمه فصار لنا وليا. مقام أخ النبي دون البرايا فسلهم أيهم آخ النبي. هو النبأ العظيم وفلك نوح به لم نخش في الإسلام غيا.
0: هو البكاء في المحراب ليلا إذا ما قام للباري نجيا. هو الضحاك إن أتت حروب يخوض معارك الهيجة كميا. هو المفني صميم الكفر ضربا ببدر كم أباد فتا شقيا.
1: هو المردي لعمرو حين نادى كمات الصحب من يغدو إليا. وخيبر هد معقلها وقد كان قهقر فيها من لم يغن شيئا. وكان بعينه رمد فأضحى بريق أخيه حين دعا بريا.

قربك رب الجلال يشهد النص النزل يا علي والدين باسمك كم على الأمة وكمل كم على الأمة وكمل والمعاند هذا حاسد حاقد يعيش بجهل ماكو بالدنيا مثيلك والله يا خير العمل اي والله يا خير العمل خلي زوعي الحقد مبغض وجاهلي.

عايش بوهم صدق بساعة حسابك بعد ما يفيد الندم بعد ما يفيد الندم على كتف النبي ما حد غير حدر حق قدم وغير جفه يقول لي هاي جف رفع بالخندق علم علم رفع بالخندق علم اشهد المصطفى

لافت إلا علي: اللهم وفقنا لزيارة أمير المؤمنين سلام الله عليه وشفاعته في الآخرة. مستمعينا، من القوافي التي تتغنى بحب أمير المؤمنين سلام الله عليه، دعونا ننتقل إلى واحة العلماء ومحط رحال المشاهير الذين خلفوا في هذه الدنيا نتاجات حفرت في جسد التاريخ في شتى صنف العلم والعمل. تعالوا لنتعرف على شخصية هذا اليوم في فقرة نقطة ضوء.

0: العالم جيمس وات.
1: شخصيتنا لهذا اليوم هو المهندس والمخترع والعالم الإسكتلندي جيمس وات، الذي يعد أبو الثورة الصناعية. فدوره المهم في تحويل عالمنا من عالم يعتمد على الزراعة إلى عالم يعتمد على الهندسة والتكنولوجيا يمكن إدراكه إذا عرفنا أن وحدة القدرة وات تنسب إليه.
0: ولد جيمس وات مستمعينا في 19 من شهر كانون الثاني، وكان ذلك عام 1736 في غرينوك سكوتلندا. أصبح وات مهتما بالمحركات البخارية، وذلك بعدما ناقش معه أحد أصدقائه في الجامعة وهو البروفيسور جون روبنسون إمكانية اختراع سيارة تسير على محرك بخاري.
1: كان عمل وات في إصلاح الأدوات متقنا، لدرجة أن الأساتذة في الجامعة رغبوا في بقائه هناك بشكل دائم، فدعوه لإنشاء معمل صغير له في الجامعة. وأدرك الأساتذة بعد فترة وجيزة أن الشاب الذي يعمل في معمله لديه من العلم ما يوازي ما لديهم، فبدأوا بدعوته لمناقشة عملهم. واكتشف طلاب الرياضيات والفيزياء أن وات تعلم عن تخصصاتهم أكثر مما تعلمهم.
0: عاد وات تصميم محرك نيوتن، ومع حلول نهاية عام 1765 كان وات قد صنع أول محرك بخاري صغير له، وكان يحتوي على حيز كثيف أو حيز تكثيف منفصل وغطاء للبخار. وهكذا أصبحت الثورة الصناعية على الأبواب، ولكنها لم تبدأ بعد. وفي عام 1769 عندما كان في 33 من عمره سجل محركه الجديد في براءات الاختراع.
1: كان وات يمتلك إحدى أهم براءات الاختراع في التاريخ البشري، كما اشترى ماثيو بولتون من بيرمنغهام حقوق الملكية الخاصة بمحرك وات البخاري. وفي عام 1775 بدأ وات شراكة ناجحة مع بولتون استمرت 25 عاما. وبعد أن تقاعد جيمس وات سافر إلى فرنسا وألمانيا، كما زار مسقط رأسه إغرينوك عام 1816، ثم توفي في 25 من آب عام 1819 في منزله في إنجلترا عن عمر يناهز 83 عاماً.

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. حياكم الله مستمعينا الكرام، ما زلنا متواصلين معكم في طي فقرات برنامجنا صباحات البلاد. أما الآن لابد لنا من التوقف عند فقرة الجولات السياحية الصباحية لنتهيأ من خلالها لزيارة بلد من بلدان المعمورة أو مدينة من مدنها، والتعرف على ثقافة شعوبها وطبيعة أراضيها وتاريخها. كل هذا سنعيشه معا عند زيارتنا لفقرة معالم.

0: مدينة فالنسيا.
1: مدينة فالنسيا مستمعينا هي عاصمة مقاطعة فالنسيا الواقعة في شرق إسبانيا على البحر المتوسط، وهي من أكبر مدن البلاد حيث يبلغ عدد سكانها 900,000 نسمة.
0: مستمعينا، يعود تأسيس مدينة فالنسيا عام 139 قبل الميلاد من قبل الرومان، ثم استولى عليها القوط الغربيون عام 413 للميلاد، ثم فتحها طارق ابن زياد عام 714 للميلاد، وأرسى فيها وفي مدائن شاطبة ودانيا وسانش دوم قواعد الحكم العربي.
1: ولم يسايروا الإسبان في إطلاق اسم الإشبان على تلك المدينة، بل غيروا بعض حروفه وأدخلوا تعديلا على رسمه فأصبح بولنسيا، وأوردوه بهذا الاسم أو بهذا الرسم في مؤلفاتهم التاريخية والجغرافية.
0: وإلى المسلمين في عهد دولتهم بالأندلس يرجع الفضل في ازدهار سهل فالنسيا، فقد شقوا على جانبي النهر أو الوادي الأبيض 31 ترعة، وأجروا منه المياه لري أراضيه كلها بالراحة. كانوا يسمون هذه الترع السواقي، ودخل هذا الاسم العربي في لغة الإسبان وبقي ماثلا فيها حتى الآن. قد كانت في العهد العربي ثالثة مدائن الأندلس في الترتيب بعدد سكانها والذي تجاوز 250,000 نسمة.
1: وفي فالنسيا مستمعينا تأسست مملكة إسلامية عام 401 هجرية، وكان ذلك على يد 2 من موالي المنصور ابن عامر، اللذين تمردا وأعلنا استقلالهما على أن يكون الحكم شركة أو شركة فيما بينهما، ولم يلبث أن توفي أحدهما فأبعد أهلها الآخر عن المدينة، وصارت فالنسيا خاضعة لحكم حاكم برشلونة إلى أن استردها عبد العزيز ابن عبد الرحمن.
0: ووقعت فالنسيا في القرون التالية تحت سيطرة حكام ملوك الطوائف، ثم المرابطين، ثم الموحدين، إلى أن سقطت في أيدي الفرنجة عام 1238 للميلاد بعد سقوط قرطبة سنة 636 للهجرة.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وصلنا بكم الآن إلى فقرة علوم وتكنولوجيا، هذه الفقرة التي نسلط الضوء من خلالها على آخر معلومات التقنية والعلوم الحديثة في العالم.

0: مستمعينا، صمم أخصائيون في الهندسة البيولوجية قفازا قادرا على ترجمة لغة الإشارة الأمريكية إلى الكلام بشكل فوري. يحتوي القفاز المترجم على مستشعرات رقيقة وقابلة للتمدد، تعمل حتى أطراف الأصابع وقادرة على التقاط حركات اليد والأصابع من خلال موصلات كهربائية.
1: يتم توصيل هذه المستشعرات بدائرة كهربائية بحجم العملة المعدنية تقريبا، يرتديها المستخدم على معصمه، وعندما يحرك الشخص يده وأصابعه فإن القفاز قادر على ترجمة الحروف والأرقام والكلمات والعبارات إلى كلمات منطوقة تماما كالترجمة الفورية. كما يمكن إضافة أجهزة استشعار إضافية للوجه بين الحاجبين وعلى جانبي الفم أو الفم لالتقاط تعبيرات الوجه.
0: وتتم الترجمة الفعلية من خلال تطبيق يسمى كاستم في الهواتف الذكية، الذي يستخدم خوارزمية متخصصة للتعلم الآلي لتحويل الإيماءات إلى حروف وأرقام وكلمات. يتعرف النظام على 660 علامة، والتي تشمل كل حرف من الأبجدية والأرقام من 0 إلى 9، ويمكن أن يترجم بسرعة كلمة واحدة في الثانية.
1: قدمت جامعة كاليفورنيا براءة اختراع لهذا القفاز المترجم، حيث ستتطلب النسخة التجارية من هذه التكنولوجيا تتطلب إضافة المزيد من المفردات وزيادة سرعة الترجمة. وقال الباحث الرئيسي في المشروع جون تشين: إننا نأمل في أن يفتح هذا الاختراع الباب أمام الأشخاص الذين يستخدمون لغة الإشارة للتواصل مباشرة مع الآخرين دون الحاجة إلى شخص آخر للترجمة لهم. بالإضافة إلى ذلك، نأمل أن يساعد ذلك المزيد من الناس على تعلم لغة الإشارة بأنفسهم.
0: ويتميز القفاز عن غيره من الأجهزة القابلة للارتداء في قابليته للحركة ووزنه، ذلك أن الأجهزة السابقة التي يمكن ارتداؤها تقدم ميزات مماثلة ولكن كانت ثقيلة وغير عملية للارتداء، وهذا التصميم الجديد أخف بكثير وأقل كلفة من حيث مكوناته الإلكترونية والنسيج المستخدم في القفاز.

حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام. نتوقف قليلا لنطالع أبرز ما ورد في صحفنا المحلية الصادرة لهذا اليوم، ومن الصباح سنبدأ معكم.

في أولى صفحات الصباح نطالع التصويت على حكومة الزيدي الأسبوع المقبل، ومجلس النواب يترقب وصول البرنامج الحكومي خلال 48 ساعة، وأول معمل لإعادة تدوير الإطارات المستهلكة، وأيضا نطالع افتتاح مطار الناصرية الدولي قريبا. قصة جميلة تختتم 12 عاما من الغياب، استشهاد الأب والأعمام وعودة الإبنة، وأيضا اعتماد بطاقة إلكترونية لمراجعة المستشفيات، تصعيد خطير في مضيق هرمز، مواجهة أمريكية إيرانية تهدد الملاحة الجوية.

في ثانية الصباح نطالع بحث واقع أو بحث واقع الحركة الثقافية والفنية. أميدي يؤكد أهمية الإسراع بتشكيل الحكومة، وأيضا برزان يؤكد دعمه خطوات تشكيل الكابينة الوزارية، وأيضا صرف مستحقات الفلاحين وفتح استيراد البيض خلال اجتماع المجلس الوزاري للاقتصاد. وأيضا العمل النيابي تشدد على ضرورة تنظيم الأداء النقابي، والبرلمان إنهاء قراءة 4 قوانين وتضامن مع الفلاحين. وأخيرا مطالبات نيابية بإعلان حالة الطوارئ المائية بسبب تلوث دجلة.

من الصباح ننتقل إلى صحيفة الزمان ونطالع في أولى صفحاتها. المجلس الوزاري يقر إجراءات لتعظيم موارد الصناديق الجامعية والموافقة على إطلاق مستحقات الفلاحين ورفع حظر استيراد البيض. البرزاني يلتقي قادة الكتل في بغداد لبحث المستحقات والاستحقاقات، وماكرون يهنئ بتكليف الزيدي ويؤكد دعم فرنسا للشراكة مع العراق. التعليم الأحد المقبل موعد التقديم إلى الدراسات العليا، وحراك نيابي لإقرار الدخول الشامل في الامتحانات الوزارية. نطالع أيضا تسجيل 1133 حالة اختناق جراء موجة الغبار، والأنواع طقس غائم في الوسط وممطر شمالا، والقضاء يدين 4 أشخاص بتهمة الترويج للبعث.

في أخبار وتقارير الزمان نطالع شكاوى من إجراءات إعادة تفعيل باركود الوكالات في الدوائر العدلية، ومواطنون يطالبون بتدخل حكومي لدعم بيئة الأعمال وتقليل التعقيدات. ضوابط جديدة لشمول العمال الأجانب بالتقاعد والضمان، والنزاهة تضبط موظفا في بلدية الموصل متلبسا بالرشا. والجامعات العراقية تشجع على الابتكار بإطلاق فعاليات علمية، وكلية الذكاء الاصطناعي تستقطب طلبة المدارس. نطالع أيضا، العراق يناقش إلغاء ضرائب الوقود على السفن التجارية والنقل، تراجع مسودة قانون مشروع طريق التنمية. كردستان وضع خطة أمام مجلس الوزراء لتشغيل الشباب، وتكليف مسؤول بصري بإدارة ملف العمل التطوعي. وأخيرا، النقل، تراجع قانون مشروع طريق التنمية.

أما في صحيفة البينة الجديدة مستمعينا فنطالع أبرز ما ورد فيها من عناوين: تحرك نيابي لتحويل العقود إلى الملاك الدائم والأجراء اليوميين إلى عقود، وأيضا الزيدي لقادة الإطار سأقدم الكابينة الوزارية يوم السبت المقبل، ورئيس الجمهورية يؤكد أهمية الإسراع في تشكيل حكومة تعمل على ترسيخ الاستقرار، وأيضا المجلس الوزاري للاقتصاد يقرر تسليم مستحقات الفلاحين فورا ورفع المنع عن استيراد البيض، وأيضا القوانين تشرع وتنفذ بعد نشرها في جريدة الوقائع العراقية الرسمية، وأيضا التفسيرات الخاطئة لهكذا قانون قد تدفع بالشركات إلى إغلاق أبوابها. وفي الصفحة الثانية من البينة الجديدة نطالع: المديرية العامة للماء تحتفي بعيد العمال العالمي وتكرم نخبة من عمال المديرية والوزارة، محافظة بغداد تواصل أعمال تبليط عدد من الشوارع في ناحية عقرقوف، وأيضا بيئة كربلاء المقدسة إجراء قياسات ميدانية لمستويات الضوضاء في المولدات الأهلية. هذا أبرز ما ورد في صحفنا المحلية الصادرة لهذا اليوم. أما الآن مستمعينا ننتقل وإياكم إلى فقرتنا الأخيرة، فقرة الحوار المفتوح. لماذا نبحث أو نبحث نعم عن أخطاء الآخرين فقد نجد أنفسنا غارقين فيها؟ بالتأكيد يمكنكم التواصل معنا عبر اتصالكم بأرقام هواتفنا المباشرة 0-7-5-3-1 و 0-7-8-1-3-1-3-7. أما الواتساب 0-7-1-3-7-2-4-2.

0: أسعد الله صباحكم مستمعينا بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في صباحات البلاد وفي الفقرة الأخيرة الحوار المفتوح. وحديثنا لهذا الصباح: لا تبحث عن أخطاء الآخرين فقد تجد نفسك غارقا فيها. أذكر مرة أخرى بالهواتف المباشرة للمشاركة 0775-331 و078-1-313-7. خطأ الواتساب 0771-7-242. إذن لا تبحث عن أخطاء الآخرين فقد تجد نفسك غارقا فيها، هذا هو حديثنا لهذا الصباح. وما أجمل أن نبدأ بما ورد عن أهل بيت العصمة أئمة التقى، ما جاء عن الإمام الصادق سلام الله عليه في هذا الجانب. يقول: إذا رأيتم العبد متفقدا لذنوب الناس ناسيا لذنوبه فاعلموا أنه قد مكر به. طبعا الحياة الاجتماعية الكل يعلم بأنها يعني الناس مختلفي الطباع، يعني سلوكياتهم مختلفة، ما ممكن أن يكونون على شاكلة واحدة. لذلك هناك من يكون سلوكياته طيبة يعني صالحة، يبتعد عن الأمور السلبية الأمور الخطأ. فكل إنسان حسب اهتمامه، حسب الأمور اللي تعنيه، حسب الجانب اللي هو مهتم به. لذلك نجد أشخاص مثلا إنسان عاقل يهتم بالأمور الخيرة الأمور الصالحة، بالمقابل نجد لا على النقيض من هذا. هناك من يكون هو أصلا سماته سلبية أو اتجاهه سلبي، فكل واحد حسب السلوكيات والأمور اللي هو يتبناها ويهتم بها. الإنسان العاقل دائما يبحث عن الوجه الخير، يبحث عن أعمال المعروف، أعمال الصلاح في البيئة في المجتمع. فلذلك راح هذا البحث عن الأعمال الخيرة والاهتمام بهذا الجانب راح يزيد تحفز بعد حتى يعمل أعمال الخير، يكون سلوكه حسن ويجسد كل هذه الأمور بحياته، مقابل أنه راح يغض الطرف عن أخطاء الآخرين وعن أعمالهم السيئة الموجودة بالطبيعة، يعني في حال أنه هذا حال بكل المجتمعات البشرية. فيتجه هذا الإنسان العاقل أنه يهتم بالأعمال، يهتم بسلوكيات حسنة صالحة معروفة، فيتأملها ويتحدث عنها ويهتم بها ويزداد تحفز حتى يجسدها بحياته وينشرها بالمجتمع. يعني الأهم من هذا أنه يسعى إلى نشر الخير والصلاح بالمجتمع، في حين نجد هناك صنف من الناس مع الأسف لا، ما يهم كل الأعمال الخيرة الأعمال الصالحة أعمال البر، لا، يكون همه يفتش عن كل ما يشين من سلوكيات بالمجتمع. يعني هو همه يبحث عن الأخطاء، يبحث عن الزلات، عن عيوب الآخرين ويتحدث عنها ويتناقلها وينشرها على يعني مستوى واسع. وخاصة اليوم بوجود وسائل التواصل الاجتماعي، شوف يعني بدأت كثير من المقاطع وكثير من المنشورات هي همها التسقيط وذكر المعائب ويعني التفتيش عن أخطاء وزلات الآخرين ونشرها بشكل واسع، بحيث تجد إقبال ويعني رؤية ومشاهدات كثيرة إلها. فلذلك يعني هذه المعائب وهذه الزلات وهذه الأخطاء، غاية المرء من هذا الشيء أنه أكيد ينشر فاحشة، ينشر سيئة، ينشر أمور خطأ بالمجتمع. البعض يكون يعني الغاية من ذكر هذا الخطأ قد يكون للتصحيح أو لتسليط الضوء على ظاهرة سلبية معينة أو أمر خاطئ بالمجتمع، لكن من يوصل إلى أبعد من المدى، يوصل إلى أبعد من ما هو يعني خرج عن الهدف الأصلي، عن ما هو مبتغى من عنده، أكيد راح يصير شيء سلبي.
1: أكيد هناك يعني مجموعة من الناس يعني همهم الشاغل هو تتبع أخطاء ومعائب الآخرين والبحث عن زلاتهم وعثراتهم. هذه بالتالي طبعا من أسوأ، قد تكون أسوأ الرذائل الموجودة حقيقة في النفس البشرية. هناك أناس همهم الشاغل هو تتبع حياة الناس، تتبع أخطائهم، تتبع زلاتهم، حتى لو ما قاصدين بعملهم أو بكلامهم تصرفهم شيء، لكن هو بالتالي يتبع هاي الناس، يتبع من حوله، يتبع ربما أهله، ربما أحبابه، أصدقائه. بالتالي هذا الإنسان قد لا يرى أخطاء نفسه ومعائبها للأسف الشديد. طبعا النصوص الدينية تنهي بشدة عن تعقب زلات الآخرين على أي نحو من الأنحاء. يعني أنا أنشغل بأخطائي، بشخصيتي، بعملي، بكل تفاصيل حياتي، وما أتبع أخطاء الناس. حقيقة كل إنسان عنده زلات وعنده أخطاء، الإنسان غير معصوم. بالتالي كلنا خطاؤون وخير الخطائين التوابون كما يقال في الحديث الشريف. وكذلك عن الإمام الصادق عليه السلام حينما نهى عن هذه الحقيقة، الصفة الرذيلة، قال: إذا رأيتم العبد متفقدا لذنوب الناس ناسيا لذنوبه فاعلموا أنه قد مكر به. حقيقة كل واحد منا ينبغي أن يعني يتفكر، هل هو متتبع لأخطاء غيره أم هو متتبع لأخطاء نفسه فيحاول أن يعالجها. حقيقة تنطوي هذه الرواية الشريفة وبها عدة أبعاد، بدءا من استنكار تعقب عثرات الآخرين، وكذلك التنقيب عن أخطائهم، واستطرادا بلفت نظر المتورطين في هذه الرذيلة إلى أنهم أنفسهم لا يخلون من عثرات. ماكو واحد بينا خالي من العثرات، ماكو واحد بينا معصوم وما عنده أخطاء في عمله، في لسانه، في تصرفاته، في كل مفاصل حياته. الإنسان هو بطبيعة الحال، بفطرته، هو عنده حسنات وعنده رذائل. فممكن ما أني أتبع لرذائل الآخرين، ممكن أني أتبع رذائلي وسلبياتي وأحاول أن أصلحها. بالتالي
0: طبعا من أسباب تورط الكثير من الناس بهاي السلوكيات الخاطئة أنه همه وشغله الشاغل يتبع أخطاء الآخرين ويركز عليها. من هذه الأسباب أنه العقد النفسية عند هؤلاء، يكون عنده عقدة نفسية بداخله تجعله يبحث عن أخطاء الآخرين. يعني إما حسد، بعضهم بسبب الحسد، بسبب الضغينة، كثير من الأمور اللي تكون هي داخلية بداخل الإنسان، وحتى يبرز بأنه يكون أفضل من فلان من الناس، فتشوفه يبحث عن الأخطاء وينشرها ويبقى هذا همه. الأمر الآخر أنه أحيانا يكون سوء التنافس. يعني اليوم على مستوى مثلا أسرة، مستوى العمل، في دائرة، في مدرسة، في مؤسسة، هناك تنافس، والتنافس هذا أمر إيجابي، لكن بالشكل الصحيح، ما يكون بالشكل السيء أنه التنافس على منصب، على مركز، على أمر آخر، يكون مدعاة لتورط الإنسان بالإساءة للآخرين. وفعلا يعني من تبحث عن أخطاء غيرك أنت تسيء له، تسلط الضوء على كل الأخطاء اللي عنده، هذا هاي إساءة. فالتنافس بين أبناء البشر هذا أمر طبيعي بكل الصعود والمجالات، وعلى العكس هذا يدفع الإنسان إلى تحقيق النجاح والتطور، لكن يكون بالشكل الإيجابي، بالشكل المثمر. لكن هناك بعضهم اللي يخوض مسألة التنافس من خلال نشاطات سلبية، من خلال أمور غير محمودة، غير صحيحة، في حين أنه التنافس لابد يكون من خلال أنه أزيد نشاطي، أزيد فاعليتي حتى أكون شخص متفوق على الآخرين، بدل أن أبدي أبحث عن أخطائهم وسلبياتهم. فمسألة المنافسة نحو الخطأ هاي اللي تدفع البعض للتفتيش عن الزلات والمعائب للمنافسين، هذا أمر جدا مصحيح. هناك أيضا سبب آخر اللي هو من أسباب تورط البعض بالتفتيش عن أخطاء غيرهم، أنه المحرك يعني الفراغ، هذا من أكثر المشاكل اللي تحرك الإنسان إلى البحث عن أخطاء الآخرين ومعائبهم. فالواحد من هؤلاء بيش يشغل وقته، ما عنده شغل وعمل، ما عنده أي شيء يهتم به، يشعر بمسألة أو بهذا الفراغ الكبير اللي يدفعه إلى أن يشغل نفسه بأنه ينقب ويبحث عن عيوب الناس. فهنا لابد يلتفت الإنسان أنه ما يخدع بمثل هذه الأخطاء، لابد أنه يبحث عن أمور تفيده، يستفيد من أوقات الفراغ، ما يجعلها سبب في تلفيق التهم، في الإساءة للآخرين، في يعني المساس بكرامتهم أحيانا حتى توصل إلى مسألة التسقيط.
1: نعم، بالتالي الحقيقة الأخبار السلبية، الأخبار الكاذبة اللي يعني نسمعها عادة خصوصا في يعني أماكن العمل، ربما تزيد هذه الحالات. ما أن يعني يخرج خبر مزيف، خبر غير موثوق من عنده، خبر مو أكيد، يعني احنا ما متأكدين من عنده من صحته، احنا رأسا بطبيعة

0: ألسنة البعض، أخبار سلبية، أخبار كاذبة، وكل واحد ربما شوية يزيد عليه هذا الخبر، وبالتالي يصل إلى ما يصل إليه، وهو بالتالي يعني بالأساس هو خبر كاذب. هذا اللي نشوفه عادة للأسف الشديد في أماكن العمل، خصوصا في دوائرنا. فلان سوى فلان شيء، وما نتبع الإنجازات، ما نتبع النجاحات للموظف. حقيقة دائما نشوف اللي عنده فد نجاح، اللي عنده فد مهنية بعمله، اللي عنده فد إنجاز حقيقة، اللي عنده همة بالعمل، اللي عنده أمانة، اللي عنده حرص. دائما نشوف المقابل، دائما نشوف الناس اللي داير مدايرة، مثل ما يقول تتبع أخطاء. وهذا الشيء طبعا حقيقة هواية نشوفه في الكثير من المؤسسات للأسف الشديد. نتبع أخطاء هذا الإنسان، ننتظره إيش وقت يوقع، إيش وقت يخطأ. طبعا دائما يقولون اللي يعمل يخطأ، اللي ما يعمل ما يخطأ. لذلك احنا نشوف العامل الحريص الحقيقة اللي عنده صدق وأمانة بعمله وإخلاص بعمله، نشوف عنده هفوات ما يخالف، ماكو مشكلة، بس مو احنا نجي ننشر هاي الأخطاء وهاي الهفوات. ماكو واحد بينا ما يخطأ. يجوز أنا ألوم فلان اللي بالمركز أو المنصب الفلاني، لكن أنا إذا أروح أستلم هذا المنصب وأصير بمكانه، ربما أنا رح تكون أخطائي أكثر من عنده، فليش أنا دا أخذ هاي الأخطاء وبالتالي أنشرها، ورح تصير حقيقة على ألسن الكثير من الموجودين وياي في نفس الدائرة. وهذا الشيء للأسف الشديد احنا ما نعير لأهمية بقدر ما نحب، يعني أكل بعض يحب يحكي، يحب ينشر هاي الأخبار للأسف الشديد. وهذا طبعا نوع من أنواع الغيبة. احنا دخلنا في مأزق ثاني، أنه أنا أغتاب مؤمن. ليش؟ لأنه أنا راح ربما راح أمس بشخصيته، أمس بكرامته إلى آخره. يعني للأسف الشديد هذا الموضوع ينبغي أن نقف عليه. ربما أقول أنا لا، ما عندي هيك صفة، ما عندي هيك أطباع، لكن بزلات اللسان هي هنا المشكلة. يعني مجرد أنا دا أسولف ويا صاحبي، يجوز جبنا طاري المكان الفلاني أو القضية الفلانية، وأنا دخلت فلان وقلت هيك صار موقف وهيك كذا، بالتالي أنا مو قاصد، لكن هي مجرد زلة لسان. أنا راح أتحدث عن أخطاء الآخرين من حيث لا أشعر.
1: لذا نقول تقبلك لأخطاء الآخرين ومسامحتهم تحفز لك أساسا متينا في علاقاتك الاجتماعية، تجعلك شخص محبوب، شخص مقبول. فأصفح عن زلات الآخرين وتقبل نقصهم وأخطائهم، لأنهم بشر. يعني في الواقع أنه مع الأسف هذه الصورة السلبية الموجودة عند الكثيرين اللي يقعون بالأخطاء بشكل كبير، يركزون على أخطاء الغير ويتناسون أخطائهم ومعائبهم، وما يلتفتون لكل الصفات السلبية الموجودة عندهم، ولا يحاولون أن يغيرون نفسهم إلى الأحسن، إنما يكون شغلهم الشاغل غيرهم وتصرفاته. فتبقى مسألة التغافل، أنه التغافل اللي أتغافل عن زلات الآخرين اللي هي من أرقى شيم الكرام. الناس طبيعتهم أنه يحبون مسألة نشر الزلات والأخطاء، لكن الإنسان العاقل، الإنسان الخير، يتغافل عن كل هاي الزلات والأخطاء. فإن اهتم المرء بكل زلة، إذا اهتم بكل زلة بكل خطيئة، رح يتعب ويتعب غيره أيضا. وكيف يتصرف مع كل هاي الأمور، يعني الأخطاء والزلات اللي تصدر من غيره، وخاصة إذا كان على مستوى الأسرة، على مستوى مثلا الدائرة اللي يعمل بيها، المجتمع اللي يعيش به، توصل إلى مسألة أنه يتجاوز على الآخرين وعلى حقوقهم أحيانا، أو يكون يعني يسيء لهم حتى وإن كان غير متعمد. يعني بعضهم ينطي هاي المسألة أنه أنا عندي، أنا نقدي بناء، أنا ما أعرف.

0: أتحدث إلا بالحق، هاي كلمة حق أحكيها. يعني ينطي هاي الأمور مسميات كثيرة وينطيها يعني صبغة ثانية، وهي بالحقيقة أمور مو إيجابية وأمور سلبية جدا. أنك تركز على أخطاء غيرك، انتبه لأخطائك، انتبه لتصرفاتك قبل أن تحاسب الآخر.
1: نسأل الله بالتالي أن يجنبنا هذه الصفة الرذيلة، وأن يستبدل الصفات الحسنة التي ينبغي أن تكون في المؤمن الحقيقي. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، بحق محمد وآل محمد. إلى هنا نصل إلى ختام حلقة اليوم من برنامجكم صباحات البلاد، آملين أن نلقاكم في حلقات أخرى. تقبلوا تحيات من كان معكم في الإخراج علي الإبراهيمي، وأيضا في الإعداد حسام العبودي، ومحدثكم عمار الموسوي وزميلتي حنان المحمداوي. شكرا لك يا حنان، دمتم بألف ألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: في أمان الله.

في كل صباح جديد يتنفس أثير البلاد الساحر ببرامجه المميزة والممتعة الدينية والسياسية الثقافية والاجتماعية. أثير البلاد، أثير نابع من القلب ليصل بروحية البلاد المعطاء إلى قلوبكم. أثير البلاد، أثير صادق لأنه ينتمي بعراقيته لدجلة والفرات.

0: شاهدوا برامج إذاعة البلاد المباشرة على الفيسبوك في الصباح والمساء كل يوم وعلى مدار الأسبوع. برامج مباشرة على صفحتنا على الفيسبوك إذاعة البلاد. أوقات برامجنا المباشرة كل يوم عند الساعة 10:30 صباحا إلى الساعة 11:30، ومساء كل يوم عند الساعة 5 مساء إلى الساعة 6 مساء. استمتعوا بباقة من البرامج المباشرة اليومية في الفقه والسياسة والطب والاجتماع ومتابعة شؤون الجرحى وذوي الشهداء، مناقشة المشاكل الأسرية ووضع الحلول لها، دروس قرآنية وتعليمية وأخرى تربوية. كل ذلك في البرامج المباشرة لإذاعة البلاد على صفحتها الرسمية على الفيسبوك. استمعوا إلينا عبر جوجل مباشرة وعبر ترددنا 93.7 FM على الراديو. للمشاركة اتصلوا على الأرقام 077-5-331 و078-11-31 -7 و0771-7-242. إذاعة البلاد معكم في كل زمان ومكان. أطيب المنى نتمنه لكم مستمعينا ننقله لكم من الإخوة والأخوات في هذه الفترة الصباحية من بث إذاعتكم إذاعة البلاد.
1: إذا كنت في الطريق إلى الله فاركض،
2: وإذا صعب عليك فهرول،
1: وإذا تعبت فامشي.

0: وإذا لم تستطع فسر ولو حبوا،
1: ولكن إياك والرجوع،
0: فكن ذا قلب ثابت باستماعك لي
1: إذاعة البلاد
0: هنا إذا

0: ركن البراعم. الأطفال وتناول الفاكهة.
1: عزيزتي الأم، تعاني بعض السيدات من رفض أطفالهن لتناول الفاكهة على الرغم من أهميتها لبناء أجسامهم، وهذه الحالة منتشرة بين الأطفال بشكل كبير، فهم يفضلون تناول المشروبات الغازية والحلويات التي تحتوي على الكثير من الألوان على الفواكه الطازجة.
0: ويعد تناول الفاكهة أمرا مهما وضروريا للأطفال والكبار معا، ولكن أهميتها القصوى للأطفال تأتي من كونها تحتوي على جميع العناصر والفيتامينات والأملاح والبروتينات والسكريات الضرورية لنموهم. فضلا عن ذلك، فإن الفاكهة تحتوي على سكر أحادي لا يؤدي إلى تسوس الأسنان، كما هو الحال بالنسبة إلى الحلويات المصنعة.
1: والأهم من ذلك كله أن الفاكهة التي يتناولها الطفل لا تؤدي إلى السمنة التي أصبحت مرضا منتشرا بين الأطفال في العالم. من هنا مستمعتي العزيزة، فإن تناول الأطفال للفاكهة أمر ضروري، ولكن ليس عن طريق إجبارهم على تناول الفاكهة،
0: إنما يتم ذلك من خلال إقناعهم بعدة طرق: بأن الفاكهة تقوي أجسامهم وتجعل بشرتهم أكثر نضارة وصفاء، كما أنها تنمي ذكائهم وتزيد من نسبة الأكسجين في الدم. وبالطبع فإن الطفل قد لا يفهم هذه الأمور، وحتى لو فهمها فإنها تعد أمورا ثانوية بالنسبة إليه.
1: أيتها الأم، يقع عليك دور مهم في جعل الطفل يتناول الفاكهة، وذلك من خلال هذه الطرق. فعندما يستيقظ الطفل من النوم، حاولي قدر الإمكان تأخير وجبة الطعام التي يجب أن يتناولها، وبدلاً من ذلك ادفعي بطبق من الفاكهة أمامه.
0: فإذا بدأ يأكل الفاكهة، لا تقولي له لا توقع الفاكهة على الأرض، أو عليك إذا تناولت حبة تفاح أن تأكلها كاملة، بل اتركيه يأكل كيفما يريد.
1: ولكي لا تخسري الفاكهة التي أكل جزءا صغيرا منها وتركها، خذيها وأزيل المكان الذي أكل منه طفلك، وقطعيها واستفيدي منها في إعداد طبق سلطة الفواكه، أو عصريها وقدميها إلى طفلك على شكل عصير.
0: ولكي تجعلي طفلك يحب الفاكهة، عليك أن تستغلي كثرة ألوانها، وأن تضعي له عدة أنواع منها على شكل طائر أو على شكل دائرة. واجعل الفاكهة ذات الألوان الجميلة مثل الفراولة في الجهة العليا، كي يعجب بها فيتناولها من دون تردد.
1: أما إذا تناول طفلك فاكهة تحتوي على كميات كبيرة من الماء مثل البطيخ أو الشمام أو الأناناس أو غيرها، ولم يسيطر على إدراره، فلا تقولي له إن سبب ذلك هو تناوله لهذا النوع من الفاكهة أو ذاك، لأنه عند ذلك سيمتنع عن هذا النوع من الفاكهة وعن الفاكهة الأخرى.
0: كما أن من الضروري أن يتناول طفلك الفاكهة غير المقشرة، وذلك لاحتواء قشر الفاكهة خاصة التفاح على عناصر ضرورية مثل الألياف. ولكن إن لم يتمكن من ذلك وطلب منك أن تقشريها، فافعلي ذلك، لأن تناول الفاكهة مقشرة أفضل من عدم تناولها نهائيا.
1: وأخيرا نقول لك أيتها الأم، خصصي ليلتين من كل أسبوع لتناول الفاكهة لكل أفراد العائلة. ولكي تشجعي طفلك على تناول أكبر كمية منها، قوموا جميعا أنت وزوجك وطفلك أو أطفالك بالتنافس على من يأكل فاكهة أكثر، وخلال ذلك قومي أنت بدور المشجعة له.
0: ركن البراعم.

لكم منا أجمل التحيات الصباحية وأنتم تقضون معنا أوقاتا نافعة وجميلة. إذاعة البلاد تتمنى لكم قضاء أوقات مميزة وعامرة بالخير والبركة.

شاهدوا برامج إذاعة البلاد المباشرة على الفيسبوك في الصباح والمساء كل يوم وعلى مدار الأسبوع. برامج مباشرة على صفحتنا على الفيسبوك إذاعة البلاد. أوقات برامجنا المباشرة كل يوم عند الساعة 10:30 صباحا إلى الساعة 11:30، ومساء كل يوم عند الساعة 5 مساء إلى الساعة 6 مساء. استمتعوا بباقة من البرامج المباشرة اليومية في الفقه والسياسة والطب والاجتماع ومتابعة شؤون الجرحى وذوي الشهداء، مناقشة المشاكل الأسرية ووضع الحلول لها، دروس قرآنية وتعليمية وأخرى تربوية. كل ذلك في البرامج المباشرة لإذاعة البلاد على صفحتها الرسمية على الفيسبوك. استمعوا إلينا عبر جوجل مباشرة وعبر ترددنا 93.7 FM على الراديو. للمشاركة اتصلوا على الأرقام 0775031 و07811 -0 و0771-2 42. إذاعة البلاد معكم في كل زمان ومكان.

غلط وصواب. يغلط بعضهم فيقول ذهب سوية أو جاء سوية أو جاء سوية، والصواب ذهب معا وجاء معا وجاءوا معا وذهبوا معا، لأن سوية تأتي على معنيين: الأول الخالي من العيب والنقيصة، والتام الخلقة، والجمع أسوياء. نقول فلان سوي، وللمؤنث سوية، والمعنى الثاني بمعنى المساواة والاستواء، مثل نحو قولك ولي أولياء، والسوية مصدر مثل الرزية والبلية. غلط وصواب.

0: البلاد. عندما يرتدي الصباح لون النقاء بعد عتمة الليل، تبعث فينا روح الأمل، يبث أنفاسه بأن القادم أجمل،
1: بشهيقي وزفيري أنا محتاج إليه،
2: أنا محتاج إليه.
0: صباح الرضا
2: والسرور
0: من

الدراما في إذاعة البلاد يقدم بر الوالدين. بر الوالدين.

0: بر الوالدين دراما إذاعية تحكي قصة والد وولد
1: والتجارب والمعاناة التي يعيشها الآباء في مختلف ظروف ومراحل الحياة
0: وكيف يستفيد منها الأبناء.
1: قام بأداء الأدوار كل من
0: الدكتور مصطفى كاظم شغادل
1: وطارق موسى
0: وأحمد السراج، من إعداد وإخراج منتظر المسوين.
1: بر الوالدين.
2: وأنا عمري 4 أعوام أقول أبي هو الأفضل.
3: أنا أحبك بابا.
2: وأنا عمري 6 أعوام أقول أبي يعرف كل الناس.
4: الله يساعدك يا أبو أحمد. استريح عيني استريح.
2: وأنا عمري 10 أعوام أقول أبي ممتاز ولكن مزاجه سيء.
5: بابا عوفني، ترى الدنيا طالعة من عيني.
2: وأنا عمري 12 عاما أقول أبي كان لطيفا حين كنت صغيرا.
5: تعال بابا تعال اعطيني فد بوسة.
2: وأنا عمري 14 عاما أقول أبي بدأ يصبح أكثر تحسساً.
5: بابا ناسي التلفزيون، تراني تعبان، يعني ليش نرتاح شوية؟ وناقل لك نص التلفزيون عاد.
2: وأنا عمري 16 عاما أقول أبي لا يمكن أن يتماشى مع هذا العصر.
5: بابا مو كافي تكنيك، ما تعبت عيونك، نطيها فكة شوية.
2: وأنا عمري 18 عاما أقول أبي ومع مرور كل يوم يصبح أصعب.
5: هاي وين كنت؟ أشو جاينا متأخر؟
2: وأنا عمري 20 عاما أقول من الصعب جدا أن أسامح أبي، أستغرب كيف استطاعت أمي أن تتحمله.
5: يا الله هسه ما تقولي لي وين صرتي، خلص لك مالك، ترى هاي مو عيشة.
2: وأنا عمري 25 عاما أقول أبي يعترض على كل ما أفعله.
6: يا بعد فكرة مشروع أن أفتح محل، شو تقول له ساعدني بيه؟
5: لا بابا لا، ترى هالشغلة ما طاب براسي، ختولي.
2: وأنا عمري 30 عاما أقول أبي رباني في هذه الحياة مع كثير من الضوابط، ولا بد من أن أفعل الشيء نفسه مع أبنائي.
7: أنا راح ربي ولدي مثل ما رباني أبوي، تعب علي وعلى أخوتي وربان أحسن تربية.
2: وأنا عمري 35 عاما أقول أنا محتار كيف استطاع أبي أن يربينا جميعا.
7: أوف يا ربي أوف، والتربية بهالوقت كلش صعبة، ما أدري أبونا شلون ربانا، ما أدري.
2: أنا عمري 40 عاما أقول من الصعب التحكم في أطفالي. إن كم تكبد أبي من عناء لأجل أن يربينا ويحافظ علينا.
8: يلا أصعد
5: وخذ يا ياسين.
7: هاي شلون كل واحد يريد شكل من أطفال. الله يساعدك يا أبو جد، تعبت علينا.
2: وأنا عمري 45 أقول أبي كان ذا نظرة بعيدة وخطط لأشياء كثيرة لنا. أبي كان مميزا ولطيفا.
4: أنا هسه وعيت يا أبي لما صار عندي عائلة وأولاد وبديت أعرف المسؤولية اللي كنت تتحملها من أجلي.
2: وأنا عمري 50 أقول أبي هو الأفضل.
4: أبوي علمنا هواي أشياء بالحياة، يعني صدق أبونا هو الأفضل.
2: استغرقت هذه الدورة كاملة 46 ليعود إلى نقطة البداية عند 4 فيقول
4: يبقى أبونا هو الأفضل.
3: أحلى التحايا وأطيب التمنيات لكم مستمعين الكرام بصباح جميل معطر بشذى المحبة والولاء لأهل البيت ومطرز بباقات الود والأمان لكل العراقيين وهم يستمعون إلى برامج إذاعة البلاد التي تبث من وسط العاصمة بغداد. فوقتا طيبا نتمناه لكم مع مواد برامجنا المنوعة والهادفة. إذاعة البلاد من بغداد.
9: عبر مداد الزمن خطيراع التاريخ وقائع الرموز والشعوب والأمم ليسطرها لنا عبرا وعظات ومآثر في سجل الأيام في سجل الأيام.
10: السابع عشر من ذي القعدة.
11: في 17 من ذي القعدة من عام 249 للهجرة توفي أمير دولة الأغالبة في شمال إفريقيا أبو إبراهيم أحمد بن محمد ابن الأغلب. بعد حكم دام 7 قام خلالها ببناء الحصون والثغور في دولته، كما شهد عهده فتح مدينة قصريانا في جزيرة صقلية الإيطالية، وكذلك انتصاره على ثورة البربر في طرابلس. ودولة الأغالبة تأسست على يد إبراهيم ابن الأغلب الذي كان تابعا للعباسيين، إلا أن هذه الدولة استقلت فيما بعد ولم تعد ترتبط ببغداد إلا اسمية. وكانت أبرز إنجازات الأغالبة فتحهم لجزيرة صقلية ووصولهم إلى مدن جنوب إيطاليا حيث انتشر الإسلام هناك، لكن الفاطميين قضوا على هذه الدولة وضموها إلى ممتلكاتهم في عام 296 للهجرة.
10: السابع عشر من ذي القعدة.
11: في 17 من ذي القعدة من عام 1258 للهجرة وقعت في كربلاء حادثة نجيب باشا المشهورة، وذلك حينما أمر الوالي العثماني نجيب باشا أهالي كربلاء بإطاعة الأوامر الموجهة إليهم من قبل الحكومة العثمانية، وبعد انتهاء مدة المهلة التي حددها لهم بدأ الجيش بالهجوم على المدينة ولجأ الأهالي إلى الحرم المقدس. وقد استمر القتال في كربلاء يومين تم خلالها قصف المدينة بالمدفعية وأحداث ثغرة في سور المدينة من جهة باب الخان. وبعد انسحاب المقاتلين إلى الأرياف واستنجادهم بالعشائر كان العثمانيون قد اصطدموا مجددا بسكان المدينة التي استشهد من أبنائها خلال هذه الواقعة قرابة 18,000 شهيد.
10: السابع عشر من ذي القعدة.
11: في 17 من ذي القعدة من عام 1342 للهجرة توفي في مدينة الكوفة الشاعر والأديب العراقي الحاج عبد المجيد الحلي المعروف بالعطار، الذي كان من أبرز الشعراء في وقته وقد تميز بقوة الحافظة حيث كان يتقن العربية والتركية والفارسية والفرنسية. ولد الشاعر الحاج عبد المجيد العطار في محلة صبابيغ آل في بغداد عام 1202 1180 للهجرة، إلا أنه هجر مع أسرته وهو صغير إلى مدينة الحلة فنشأ بها واتصل بأهل العلم والأدب وأكثر من مطالعة دواوين الشعر وكتبه، حتى استقامت سليقته وتقومت ملكته الأدبية. لكنه انتقل إلى الكوفة بعد ثورة أهالي الحلة على العثمانيين عام 1334، وعلى الرغم من تميز شعر الحاج عبد المجيد العطار إلا أن الكثير من شعره قد ضاع ولم يجمع بديوان.
10: السابع عشر من ذي القعدة.
11: في السابع عشر من ذي القعدة من عام 1355 للهجرة توفي العالم الجليل والمرجع الكبير الشيخ عبد الكريم الحائري اليزدي قدس سره، مؤسس الحوزة العلمية الشريفة في مدينة قم المقدسة. درس الشيخ الحائري في إيران والعراق ثم استقر في مدينة قم المقدسة ووضع هيكلية الحوزة الجديدة فيها على أسس متينة، رغم محاولات الشاه رضا بهلوي لإجهاض هذا المشروع الجليل. وكان الشيخ الحائري قد نفذ العديد من المشاريع الخيرية لمواساة الجماهير في الظروف الصعبة كإنشائه للمستشفيات وبناء الصدود. وقد خلف الشيخ الحائري عددا من المؤلفات القيمة، منها كتاب درر الفوائد.
9: في سجل الأيام.

0: باقة من الزهور النرجسية نتقدم بها لكل مستمعينا، وهم يستقبلون يوما جديدا مفعما بالأمل للاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة البلاد من بغداد.
1: وقف قال سيد أنا محتاج وبيت المادية تعبان،
2: مبين علي التعب مهموم،
1: فهو حسبان أنا من بغداد. قلت له خدمتك شنو تريد؟ قال تعال وياي بيتي وشوف الولد موجودين. قالوا احنا بخدمتك. قال لا اريد السيد. قلت لهم خلوا نروح وياي للبيت، هم شوي نرفع معنوياته. ندخل البيت مو من اجل ان نكشف على حالته، لا والله ندخل يعني نتشرف نتبرك، الفقراء احباب الله، هذا بيت حبيب من احباب الله. فوصلنا للبيت يعني شيء غريب، مروحة واحدة بالبيت. برنا ماكو بالبيت، بغداد العاصمة عنده أطفال بنات. أنت حج عالم متأكد بيتك؟ أنت وين عايش؟ قال هذا الحمد لله وكذا. صف بيت عالي، شاهدنا عليما على إن الله يريد بكم اليسر فأريدوا ببعضكم اليسر. هاي مو شغل رب العالمين، شغلنا شغلنا. بيت بصف عالي جدا شاهق، يعني من يسمونه ليفل فاليوم، وبابه مولده من هاي 100 امبير خضره لونها. فكملنا الاخوه وشربنا شاي ما طلعنا. طلع طفل من البيت العالي للبيت الناس يركض، فالابو قال له سلم على عمامك. سلم، طلع ابن هذا الفقير سلمت عليه. شلونك؟ شنو اخبار؟ وين شنو؟ قال بيت عمو. وين عمو؟ عمو وين؟ عمو هذا صفه. وروعت على الحجه، قلت له اقول لك هذا بيت منه؟ قال هذا بيت اخوي. اخوي الله يشهد يا اخواني، بعض القصص مرات تنخدش انسانيتك. الله يشهد مرات لو مخلوق شيء اخر ولا هذه المآسي يا اخوي. زين معقول هذا اخوك؟ خاف يعني اخوك بالدين مثلا؟ قال لا اخوي ابنه مو ابوي. عجيب، امبير من الميت امبير ما منطي امبير واحد. قلنا الاخوش ان شاء الله الاخوه راح يجهزون لك في مال. لا راح يجيتهم ثاني يوم نجي لهذا البيت ندق الباب. جينا له دقينا الباب، طلع لنا واحد فتل اسمه عليكم السلام تفضلوا مولانا وكذا. قلت له لا احنا مستعجلين، عندك مساعدات؟ عندنا فقراء بالمنطقة جردناهم محتاجين. قال يعني يريد يتردد. قلت له هذا بصفك مثلا؟ قال لي مو عيب. قلت له ليش؟ قال شنو هذا؟ منو شاكي لك كذا؟ قلت له انت توفر. قال لا بس جاري. قلت له هذا اخوك؟ قال مهم يا يعني ما مقصر عنه. قلت له بينك وبين الله ايش قصر لك ما داخل البيت؟ قلت له انت ذا داخل البيت وما مساعده، هاي الراد لها لطم حقيقه يعني معقوله ايش تسوي انت؟ قال بعد وان شاء الله والى اخره، وظل يتعذر ويتبجبج. قلت له عمي دير بالك دير بالك، ترى رب العالمين مو يحاسبك على الحرام، حاسبك على هاي السوالف الصغير. وش قد زحمة قدام رب العالمين. قال إن شاء الله يصير له خير. قلت له ما يحتاج، الأخوة ما قصروا عنه، بس دير بالك على إنسانيته وما راضي. بينك وبين الله هذا هم نقول اللهم لماذا لم تيسر؟ كم هذا بصف أخوه ابن أمه؟ وين شو هاي؟ تشوف الشطر أنواع وأشياء، تشوف فقراء وتشوف مساكين وتشوف. لو تطبق هذه الآية يسر فقط، فلو أن كل واحد منا مدد يسره على عسر غيره صرنا خير. ربك أيها الأعزم ديننا دين التكافل. اسمعوا ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بلغني أنه قضى حاجة محتاج كان كمن قد قضى حاجتي. حاجتي أنا

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، دائما برفقتكم عبر أثير إذاعة البلاد. مستمعينا مستمرين معكم وبثنا لهذا اليوم في إطلالتنا الصباحية هذه، والتي ترافقكم حتى موعد أذان الظهر لهذا اليوم. إذاعة البلاد، صوت للخير والسعادة.

0: شاهدوا برامج إذاعة البلاد المباشرة على الفيسبوك في الصباح والمساء كل يوم وعلى مدار الأسبوع. برامج مباشرة على صفحتنا على الفيسبوك إذاعة البلاد. أوقات برامجنا المباشرة كل يوم عند الساعة 10:30 صباحا إلى الساعة 11:30، ومساء كل يوم عند الساعة 5 مساء إلى الساعة 6 مساء. استمتعوا بباقة من البرامج المباشرة اليومية في الفقه والسياسة والطب والاجتماع ومتابعة شؤون الجرحى وذوي الشهداء، مناقشة المشاكل الأسرية ووضع الحلول لها، دروس قرآنية وتعليمية وأخرى تربوية. كل ذلك في البرامج المباشرة لإذاعة البلاد على صفحتها الرسمية على الفيسبوك. استمعوا إلينا عبر جوجل مباشرة وعبر ترددنا 93.7 FM على الراديو. للمشاركة اتصلوا على الأرقام 077-5-331 و078-11-31 -7 و0771-7-242. إذاعة البلاد معكم في كل زمان ومكان.
1: فاعتبروا يا أولي الأبصار. حب الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله.
2: اعلم أن المحبة يدعيها كل أحد، وما أسهل الدعوة وما أعز المعنى. فلا ينبغي أن يغتر الإنسان بتلبيس الشيطان وخدع النفس مهما ادعت محبة الله، ما لم يمتحنها بالعلامات وما لم يطالبها بالبراهين والأدلة. والمحبة شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، وثمارها تظهر في القلب واللسان والجوارح، وتدل تلك الآثار الفائضة منها على القلوب والجوارح على المحبة دلالة الدخان على النار ودلالة الثمار على الأشجار.
1: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
2: فلا يتصور أن يحب القلب محبوبا إلا ويحب التذلل وذكره ولقاءه بقلب كله شوق، وإذا علم أنه لا وصول إلا بارتحال عن الدنيا ومفارقتها بالموت، فينبغي أن يكون محبا للموت وغير فار منه. إن المحب لا يثقل عليه السفر عن وطنه إلى مستقر محبوبه ليتنعم بلقائه، والموت مفتاح اللقاء وباب الدخول إلى عالم ما بعد الموت.
1: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم.

0: وكراهة الموت قد تكون لحب الدنيا والأسف على فراق الأهل والمال والولد، وهذا ينافي حب الله تعالى. واضبوا على طاعة الله وتقربوا إليه بالفرائض والنوافل والدعاء في الزيارات، طالبين مزايا الدرجات كما يطلب المحب مزيدا من القرب إلى قرب محبوبه. وقد وصف الله المحسن بالإيثار،
1: يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة.
0: واظبوا على حب الله بالمناجاة وتلاوة كتابه، واغتنموا الليل وصفاءه وهدوءه بالتهجد لكي تتنعموا بمناجاته وتستأنسوا. فالمحب لا يطمئن إلا بمحبوبه.
1: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
0: فإذا تحقق اطمئنان القلب في ذكرك الله، اعلم أنك في خطوات لمرضاة الله.
1: فاعتبروا يا

أحضرت الحروف من يدي والحبر من قلمي، وقد دارت السيوف في كربلاء على النحر.

بكم عبر أثير إذاعة البلاد. مستمعينا مستمرين معكم وبثنا لهذا اليوم في إطلالتنا الصباحية هذه والتي ترافقكم حتى موعد أذان الظهر لهذا اليوم. إذاعة البلاد، صوت

0: للخير والسعادة.
1: إذاعة البلاد تقدم
2: تساؤلات واعية.
1: في غيبة الوعي يتخبط الإنسان ويتراجع المجتمع فكريا وحضاريا ودينيا.
2: الوعي هو الفهم وسلامة الإدراك ومحصلة تلك الأفكار التي تدور في رأس الإنسان وتتأثر به قراراته. تساؤلات واعية.
1: تساؤلات واعية. أن تكون واعيا أن تمتلك رؤية فكرية نقدية وتتميز بضمير اجتماعي ينسجم مع الآخر.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، نبي الله محمد الأمين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. حياكم الله مستمعينا الكرام أينما كنتم، ونحن نلتقي معكم عبر أثير إذاعة البلاد من بغداد، عبر موجتها وعبر صفحتها في الفيسبوك البلاد راديو. معكم إن شاء الله في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم تساؤلات واعية.

0: خير الكلام الذي يبدأ بالسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وسلام على شيخنا الفاضل جناب الشيخ حيدر البهادلي ضيف البرنامج الدائم. حياكم الله.
1: حياكم الله عزيزي.
0: الله يحفظكم ويبارك بكم. طبعا لدينا محور في حلقة هذا اليوم، وهو كشف أحد أسرار الشيطان، وكيف عرفنا وعرفنا آليات الشيطان المستخدمة ضد المؤمنين. حقيقة محور مهم جدا، يشرفنا ويسعدنا أن تشاركوننا في حلقة هذا اليوم عبر اتصالكم بأرقام هواتفنا المباشرة 0 مكرر 7 5 أصفار مكرر 3 1 و 0 7 8 مكرر 1 3 1 3 أصفار 7. أما الواتساب فهو 0 مكرر 7 1 3 7 مكرر 2 4 2. نعم جناب الشيخ، طبعا هذا هو المحور، والكثير من الحقيقة الأسئلة تندرج تحت هذا المحور، لكن لدينا أسئلة من الإخوة المؤمنين نطرحها على جنابكم الكريم. طبعا أول من مر في قضية المراء، هذا كان أحد الأسئلة التي وردت إلينا وحبذا أن تجيبونا، تفضل.
1: إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. اللهم صل وسلم على أمير المؤمنين علي، وعلى الزهراء فاطمة، وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى جميع أئمة المؤمنين ورحمة الله وبركاته. حقيقة احنا عادة نختار المواضيع الرئيسية المفصلية اللي بها فائدة للمؤمنين والمؤمنات في كيفية التعامل مع الشيطان وآلياته. ولكن قبل لا ندخل في المحور، كان عندنا مثل ما ذكرت سيدنا إبراهيم، من هو من أول من مارا المراء. ذكرنا طبعا من باب التذكير، المراء هو النقاشات السلبية اللي حين ما يجلس إنسان مؤمن مثلا يتناقش مع جهة أو شخص، ودائما هذا الجهة يعني هاي تعترض على الاستدلالات اللي ينطيها المؤمن، يعترض ويتصيد بالماء العكر بتعبيرنا. فالمعصوم يقول اترك هكذا نقاشات، لأن هذا نقاش هذا جاي ما يستفيد من عندك، أو يريد من عندك استدلال، هذا جاي يريد متكبر ورافض لمذهبك ورافض لأفكارك. فالمعصوم يقول لك بعد شنو قاعد وهي الشخصية أنت أو هي الجهة، يقول لك انسحب من المرأة. أول من مارى الشيطان، قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، قال أنا خير
0: منه،
1: خلقتني
0: من طين.
1: يعني بعض الأخوة أقولهم الله شنو السوى للشيطان؟ قال له قعد خلينا نتفاهم.
0: لا
1: المراء هذا علاجه، تنطيل حكم وتعوف، انتهى الموضوع،
0: ترك
1: انك من الغاويين وعليك الى يوم الدين. فالله عز وجل هكذا ايضا ذكرنا هم روايه في الحلقات السابقة عن المراء، أنه المماري تنطي حكم المسألة ولا تناقصه، بعد لا تقول له إيه والله أنت تنطيني فكرتك كان أنطيك فكرتك، لا. فالله عز وجل انطال حكم انتهى الموضوع وأمهل إلى يوم الدين. فأول من مارى الشيطان عليه اللعنة. عندنا سؤال كان آخر من سيد محمد أيضا،
0: الآية الكريمة لا تأسوا على ما فاتكم.
1: نعم، أنه هذا أكو يوجد هل تضارب بين الروايات وبين ما ورد عن المعصومين وبين القرآن؟ لا تأسوا على ما فاتكم
0: ولا تفرحوا بما
1: آتاكم. الله عز وجل في سورة الحديد فهنا أقول لا ترى شيء يجيكم لا تفرحون به،
0: هاي وليفات لا تحزنوا عليه،
1: وإذا تقول والله لو مشتري هذا البيت كان بمئة مليون هسه صار بمئتين والله، وتأخذ يأكلك الندم مثلا، والله ردت الشغلة الفلانية وحرامات ما صارت، شوف جماعة اللي أخذوها شلون صار عندهم، فأكو حزن يصير.
0: صح.
1: القرآن يقول لا تحزن على هكذا، لا تحزن على لا تأسى على ما ولا تفرح، أيضا اشتريت والله وصار بمليار، تقول والله فرحت جتني الشغلة الفلانية. الثقافة القرآنية تقول هذا الفرح شنو والحزن ولا تأس الأسى مو شرعي، ليس من أخلاق المؤمن، يعني ليس من اهتماماته، ليس من أهدافه.
2: في مضمون هذه الآية نعم. سمعت الشيخ المعنى الحقيقي لكلتا يعني لكلتا الكلمتين أو التوجيهين
1: نعم.
2: هل أنه يعني يسلط الضوء القرآن الكريم على ما نحن عليه الآن، يعني على الحاضر لا على الماضي ولا على المستقبل
1: مطلقا، على نحو القضية الحقيقية يعبرون في علم الأصول، يعني مو فقط على هذه الواقعة وانتهى الموضوع، المستقبل لا يصير غير شكل بعد خلنا نحزن وخلنا نفرح، لا لا، قضية حقيقية أينما وجد أمر مرتبط في الدنيا بالدنيا يجب تعبيره، لا تحزن عليه إذا فاتك ولا تفرح إذا يجيك، لأن لا قيمة للدنيا إلا على نحو الوسيلة وليست غاية. الوسيلة نعم، هاي حسن واحد اللي مو يسمع كلامنا يقول أنا لا خلنا نعوف الدنيا، لا لا نشتغل ونجيب لأهلنا ونشتري بيت ونشتري السيارة الزينة ونشتري وهكذا،
2: كأنك تعيش أبدا كما جاء في حديث أمير
1: المؤمنين. إيه نعم، ولكن في قلبك أخلاقيا إذا فاتك شيء لا تأسى عليه، وإذا أجاك شيء لا تفرح. لا تفرح نعم، قول زين أنا يعني النفس إذا أحرزت رزقها اطمأنت، هذا اطمئنان بحث آخر باعتبار أني رزقي ورزق عيالي إجي، والغنى من جنود العلم. واحد يقول الغنى مو زين، لا لا زين الغنى والكمال الإمكانية المادية، أقدر أحج أروح أزور
2: صح.
1: أساعد فقراء، أساعد عيالي، أوسع على عيالي، لا زين. والجهل فين جنوده؟ الفقر، ضد دايخ بالإيجار وضل
2: تجربة.
1: هذا معنى لازم الإنسان يعرفه، أنه لا اسعوا في مناكب كله من رزقه، لا لا اشتغلوا لا، ولكن إذا فاتك شيء الآية تقول لا تحزن لا تأسى عليه، لأنه ما له قيمة، يعني مو رزقك، أكو صالح بتعبيرنا
2: صح،
1: هاي بتعبير هن ربما كان مصلحة هاي، ومن يجيك شيء هم لا تصير فرح بداخلك. هسه واحد فسيد محمد فوضحت له فالشيء أيضا، إذن أول عند المعصوم يقول شيعتنا تفرح
2: لفرحنا
1: وتحزن
2: حزننا،
1: على شو تقول دير لا تحزن ولا تفرح زين، وهنا المعصوم يقول شيعتنا أصلا بهم صفة شنو يفرحون
2: فاضل طينتنا
1: يفرحون
2: يفرحنا.
1: موضوع الحزن هنا موضوع الفرح يختلف عن اللي قدمناه هسه مال الدنيا
2: كيف
1: متى يفرح المعصوم والشيعة أيضا يفرحون لفرحه، وما متى يحزن المعصوم والشيعة أيضا يحزنون
2: في ولاداتهم ووفياتهم، أم هناك أمور أخرى؟
1: لا، في طاعة الله المعصوم حينما يقدم طاعة يفرح،
2: يوم يفرح المؤمنون بنصر الله.
1: طبعا هذا هم شيء هم ما حد مصادر يعني، كأنما تقول المعصوم الذي فهمنا أنه أمور الآخرة ورضا الله هاي جديرة
2: الفرح،
1: جديرة بالفرح، والأمور المبعدة من الله جديرة بالحزن، هذا اللي إلى قيمة واقعا
2: بالفرح.
1: أما أمور الدنيا لا قيمة لها، نعم هي قلنا كوسيلة
2: يعني ما تستحق الفرح ولا الحزن،
1: ما تستحق ما تستحق.
2: أحسن
1: أحسن الله. فإذن هكذا وضعنا، نرجع إلى محورنا. طبعا محورنا أنا اختاريته، أكو بعض المؤمنين تقول له يا أبا هذا الجاي يسوي أنت خطأ، يقول لك والله متعود أنا يا أبا خطأ أنت بوضوء بصلاته، يقول متعود صار لي 20 سنة صار لي كذا
2: صح.
1: فأنا اختاريت لهذا السبب، يعني اختاريت هذا الموضوع لهذا. المعصومين سلام الله عليهم والآيات القرآنية كشفت لنا، طبعا لولا كشف المعصوم والآيات القرآنية شو ما عرفنا شنو الشيطان ونذهب تما نشوفه ما مسألة يعني فد شيء
2: إذا نتبعه بدون أي معرفة.
1: إذا كيف لنا نعرف عدو نعرف آلياته العدائس حتى المادي العدو المادي الجيش عادة إلى استخبارات فيروح يبحث عن أسلحة الآخر
2: حتى الضعف
1: نقاط الضعف الآن. فإذا إحنا الشيطان عدو إنا فمنين عرفنا هذه الآليات مالته؟ فأحدى آلياته الوسوسة هو وسواس خن ناس. فواحد من يقول وسوسة أي محبت إذا شاب مثلا أو شاب يقول يعني وسوسة يوسوس بالذنوب كذا. لا نقول صحيح هذا الكلام ولكن خل ندخل بالعمق أكثر ونوضح بعض الأمور التي تحدث للمؤمن والمؤمنة والمعصوم شلون بينها إنه من خلال الروايات مثلا طبعا آيات وروايات كثيرة بينت لنا شنو وضع الشيطان وكيف هو ويشرحوا يجون يسألون المعصوم سلام الله عليه يقولوا له عندنا مؤمن هيك بي مثلا هي سوى الإمام يشرح لهم يقول هذا جاي يسوي هيك ما معنى أو أي عقل اللي هسه نذكرها إن شاء الله روايات البركة للفائدة. فإحدى آليات اللي راح نوضحها اليوم إن شاء الله للشيطان لأخلاق الشيطان ضدنا وهو التعويد.
2: التعويد
1: شنو التعويد؟
2: ما اعتاد عليه الإنسان
1: مرات حتى إحنا مثلا نقول له هذا فلان ليش يسوي لك بنتك ليش ديش تتعامل وياك يا أب مثلا أو يا أخت أنت ويا أختك ليش تتعامل أختك وياك مثلا يقول أنا عودتها نزورها أنا عودتها. هذا المعنى عند الشيطان. هسه راح إن شاء الله نقرأ الروايات إيش المعصومين سلام الله عليهم والآيات والروايات بينوا إنه ترى الشيطان إذا عودت على فد أمر يعتاد عليك بعد راح يعتاد
2: ومن الصعب أن تتغير بسهولة.
1: ليس من الصعب عندما يعبرون في مثلا بعض الكتب الأخلاقية يحتاج إلى قوة قلب يحتاج إلى إرادة يحتاج إلى عزيمة. ليش؟ لأن آيات وروايات نهت عن إيذاء النفس نهت عن إيذاء النفس وتحميلها
2: فوق طاقة
1: وسيقول وين الإيذاء بعد؟ لا مت إذا عودت الشيطان إنه إذا صار عندك أمر فد بصلاتك معين أنت عودت الشيطان أن تقولهم راح أعيد صلاتي فتعود عليك الشيطان ورا يومين يسوي لك نفس الوسوسة وأنت ترجع شو تسوي؟
2: نفس
1: همت عيسى تقوم من يأذن المؤذن يضيق خلقك بتعبيرنا لأن الرحم راح تجي والظهر مرتين تصليها لو ثلاث مرات هاي ما صارت شنو أرحنا يا بلال الصلاة راح النبي عليه الصلاة والسلام يقول أرحنا يعني هي راحة للنفس مو ذي خلقك مني أذن تقول أم راح أجي وأجلب لي فد نص ساعة يا الله وبالوضوء أم يدخل لك وبالكذا
2: فعلا بقيت العبادات
1: موجودة نماذج كثيرة هكذا طبعا بنسب معينة تفاوت بين المؤمنين والمؤمنات أكو منهم من شد عندما عود الشيطان على شدة من هذا الأمر ويتوسوس له دائما وأبدا يعني حتى هو منزعج جدا احنا بعض النماذج يتصلون بينا وكذا اقول له لا تعيد صلاتك لا تعيد وصلاتك
2: صحيحه
1: اي صحيح
2: رغم ما
1: اكيد شيخنا
2: صحيحه
1: البعض وصل به الوسوسه الى احد زملائنا هو استاذنا في الفقه يقول يخابرني يقول لي هي صار عندي اقول له لا تعيد بأن فلان مسألة هي شو حكمها فلا تعيد يقول لي زين أنت خابرتني هسه مو هالشكل قلت لي أقول أنسى بعدين إيش قال لي السيد
2: عجيب
1: أي دز لي يا برسالة حتى
2: كل يذكر روحه
1: يذكر روحه حتى يقول قال لي ما تعيد إيش واصل بي المرحلة
2: مشكلة
1: فإذا من أخلاق الخبيث، بالرواية يسمونه بعض تسميات للشيطان الخبيث، إنه المؤمن والمؤمنة إذا عودوا على شيء اعتاد عليه. يجي بعد يؤمر المؤمن يقول له أنت معاهد نفسك على إعادة إذا صار عندك الخلل الفلاني بغسلين بوضوءين بصلاتين. الشيطان اللي كل واحد من عندنا عنده ملف، ترى ملف استخباري كامل،
2: إضبار
1: أي والله
2: في التعبير الإداري
1: أي إضبار إيش يسمونه ما أدري. المهم سيفي مو سيفي أي سيفي تام ويشوفنا وتحركاتنا وجاي نسوي ونروح كامل. فهو يعرف احنا معاهدين نفسنا اذا صار الخلل الفلاني نعيد الصلاه. فهو يجيك يقول لك انت من قواعدك الرئيسيه روح قوم عيد. فاذا الروايات والايات تدعونا الى عدم طاعه الشيطان والى عدم ايذاء النفس، بل تريد من عندنا قوه قلب وطاعه لله ولرسوله ولاهل البيت سلام الله عليهم. هذا سهل همو سهل. يعني يراد هذا التوفيق إليه من الله لهذا الشخص أو هذه المرأة أنه إذا صار عندها وسوسة نقولها قوي قلبك أو قوي قلبك يا فلان، طيع الله، لا تعيد صلاتك، لا تعيد صوضوك. هاي إحدى المؤمنات أهلنا يسولفون عليها عندها وسواس قهري، هذا طبعا أشد أنواع الوسواس. يعني يلزم المين قال من يقول طاهر،
2: أي
1: رطوبة شوية مدري منين قال من يقول كذا،
2: في حال أنه كل شيء طاهر حتى تثبت
1: نجاسة حتى تعلم نجاسته. شوف شوف الله عز وجل ونبينا الأعظم وأئمتنا يقولون ما لك دخل بالوسوسة. يقول نجس، من يقول نجس؟ كل شيء لك طاهر طاهر حتى تعلم. والعلم 100% ليس احتمال 70% أو 60%، العلم 100%. نعم الاطمئنان هم يلحقوا بالعلم، يعني يقول لك إذا ريحة البول أجلكم الله كان بالرطوبة مثلا، وكان طفل مثلا كان موجود، يعني أكو قرائن أنه هذا ترى الرطوبة يعني
2: أدلة،
1: أي أكو قرائن يعني توديك توصلك متاخمة للمية متاخمة للعلم، نسمي اطمئنان بالفقه 90%. ها لا أروح أطهر احتياطا، بس إذا 20% 50% 60%
2: لا يعتد به،
1: لا يعتد به ها رطوه، من يقول رطوه؟ فهاي إحدى المؤمنات أهلنا يعني يسولفون عليها كان عندها وسواس نعم قهري
2: نعم.
1: فهاي كانت تدخل للحمام طبعا سبحان الله هم رب العالمين عز وجل رازقها عتبيته بوحدها ما
2: عليها كل شيء على يديها
1: كل شيء على يديها. فتدخل للحمام المنشفة مالتها الخاولي بتعبير إذا طخ الحائط لو طخ هذا انذل ينجاب غيره من التشيس، الملابس خوش ما تطخشي
2: أكو هيك أكو هيك صح.
1: تطلع من الحمام إلا تيبس كل شيء يلا تلزم الملابس ومن طرفها وفد شيء يعني هي موافاها الأجل ارتاحت وريحتنا يعني وآخر أم قصة أخرى يقول أهلا ملوا من عنده طبعا مؤذية مؤذية مؤذية مع الروايات والآيات تنهى.
2: طيب شيخنا من شاب على شيء شاب عليه كما يقال،
1: لا ما كنت حاجة
2: يعني يخالف
1: المفروض نغير الآيات والروايات. أسرح شارع نذكر بعض الروايات إن شاء الله تقول شاي سون التو ما أصلا غير غير اضغط على قوة قلبي غير. فهذا شالع قلب أهله ينقل لأحد المؤمنين يعني هو جيرانهم الظاهر يقول هذا يطب للحمام نص ساعة ساعة ساعة بحيث وصل به الحال يطلع يدخل الصبح يمكن يطلع المغرب من
2: أول الليل يعني نص يوم
1: بالزين. هذا هو كم حمام هو بالبيت هو حمام أجلكم الله المرافق ساعة مثلا ويظل يطهر ويجيب نفسه منه وش يطهر أنت جاي يطهر وهم ترى ومؤذي نفسه بحيث ما عجزه من عنده خسوه له بالحديقة حمام خاص بيه وتانكي خاص بيه بحيث هي يصل بيه المرحلة يخلص التانكي
2: غير شده
1: خلوه له جرس داخل انه من يحتاج مثلا
2: الجرس عند التسويه
1: الفانيله اي اذا طخت في شيء فحكم بنجاستها فلازم يجيبوا لها غير فسووا له جرس فعجزوا من عنده خطيه فهذا يا حرام يعني هسه ان شاء الله نذكر
2: ان شاء الله نذكر الروايات والاحاديث والسعي نحو التغيير كما يعني كما ذكرتم شيخنا بعد ان نذكر بارقام الهواتف لمن يحب ويود المشاركه والاتصال معنا 0 7 5 3 1 و0 7 8 1 3 1 3 0 7 والواتساب 0 7 1 3 7 2 4 2 فاصل ونواصل إن شاء الله ابقوا معنا.
3: يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله. احذروا هذا كل من يثير البغضاء والشحناء بينكم اعرفوا هذا من فعل الشيطان وهذا ديدن الشيطان وهذا منهجه فهذا كل يرفض هذا الأسلوب وهذا المنهج خصوص اليوم تدري صارت بعد كل من يكتب كيف على مواقع التواصل الاجتماعي صار البلاء أعظم قبل تكون في مجالس خاصة ربما يصير بعض الكلمات اليوم النشر عام والناس كلها تشوف والأعداء متربصين يردون لزمة علينا فالحذر الحذر أكرر يعني لأن وقفوهم إنهم مسؤولون إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ماكو شيتي فمن يعمل مثقال ذرة خيرا لا ومن يعمل مثقال ذرة لو أكو شيء أصغر من الذرة كان قرب القرآن شريا هيكون نلتفت يا ناس إلى هذه الأمور مو كل من كيف نشر على مواقع التواصل الاجتماعي كل من حسب هواه الشيطان متربص بينا لا أقعدن لهم صراطك متربص بينا يزل أقدام يخدعنا أي هاي ضروري وهذا يجب وهاي فيها كذا هاي فيها كذا لا خلنا نحسب حساب لهالمواقف لأنه بعدين بعتي تصلحها مشكلة مو قضية شخصية حتى أجيب بيني وبينك وأقول لك بري لي الذمة وهي قضية عامة أخذت مداها وأثرت في كثير من الناس شلون نصلحها هاي وياه فشاهد يكون نحذر وكون ننتبه إلى هذه الأمور وهذه المزالق للشيطان بعضنا يذكر بعض وتواصل بالحق وتواصل بالصبر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات بعشتردون آمنوا وعملوا الصالحات مو لا لا وياها هذا وحده مو كافي وتواصل بالحق وتواصل بالصبر كن عندهم هذه الخصلة أحدهم يوصي الآخر أحدهم يصبر الآخر أحدهم يقوي ويعزز إيمان الآخر
2: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام استمعنا وإياكم إلى هذا الفاصل المبارك بصوت سماحة الشيخ المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اليعقوبي دام ظله الوارث طبعا نعود وإياكم إلى تكملة حلقتنا والتي تتحدث عن كشف أسرار الشيطان نستجير بالله ونعوذ به من الشيطان الغوي اللعين الرجيم تحية طيبة مجددة لسماحة الشيخ حيدر البهادلي ضيف البرنامج الدائم ولمن يود أيضا طرح سؤال ما عليه سوى أن يبعث برسالة مضمون هذه الرسالة يكون السؤال على رقم الواتساب اللي هو الرقم الثالث 0 7 1 3 7 2 4 2 وبدورنا سنتناول هذا السؤال وهذا المحور في الحلقات القادمة بإذن الله تبارك وتعالى نكمل سماحة الشيخ قضية هذا الوسواس الذي عادة يأتي للإنسان ويجبره على مثلا القيام بأعمال يعتاد عليها من الصغر وحتى أن يموت يعني وهناك
1: نعالج
2: العلاجات والروايات نعم. التي تودون حقيقة ذكرها إن شاء الله ما أدري تبدون بالروايات أو نبين الفرق بين الوسواس وكثير الشك
1: خلينا نبين الفرق.
2: نعم.
1: إن شاء الله. لأن قلنا إحنا قلنا نريد ندخل بالعمق في هذا الاعتياد للشيطان علينا لهذه الآلية من آليات الشيطان.
2: نعم.
1: إحنا مرة عندنا كثير شك، مرة عندنا وسواسي. هذا بالفقه نشرحه لطلبة العلم.
2: نعم.
1: فرق. وإحنا هم يفيدنا حتى أنا أعرف نفسي أنا وسواسي لو كثير شك. الوسواسي وهو الذي ليس له منشأ عقلائي لشكه. يعني شنو؟ يعني يجي صلى وصلاته بها قراءة جيدة، وضوء صحيح وغسل صحيح، زين، والواجبات جابها مضبوط، خلص صلاته قعد، اجى الشيطان قال له من يقول هسه انت ما اخطأت بالقراءة؟ شوف يحكي له بالماضي، وضوءك من يقول يعني ما صار بيه فتخل، شوف ماكو منشأ عقلاء، من يقول؟ يوهمه فيقوم يخليه يكرر شنو مثلا وضوءه.
2: نعم. مو فقط بالوضوء والصلاة العبادية، حتى في يعني في موضوع العقيدة مرات يدخل الشيطان
1: بالعقيدة أيضا. يعني يدخل
2: فلان شيء صحيح مثلا، من يقول القرآن مثلا الشكل يعني حاشا لله.
1: نعم.
2: يعني هذه الوساوس وهذه الأفكار عادة تختلج في صدر
1: موجود
2: الإنسان.
1: صحيح. كل هو هدفه ترى يضرب العقيدة، ولكن يدري بالفقه هو مقدمة للعقيدة.
2: يعني طبعا
1: يضرب المقدمة فتنضرب عنده أوتوماتيكيا العقيدة. طبعا
2: صح.
1: أي هاي أحد الإخوان من فضلاء الحوزة أيضا، هو كشكولي بتعبيرنا يعني عبد الله طائف نكت عده. فيقول أنا بكل شيء أنسى وأوسوس إلا بالفلوس. الفلوس ما أحب ما أغلط يعني بالأعداد بالأطلب. هاي لطيفة. إيه فالوسواسي ما إلى منشأ، ما إلى منشأ، وهمي وهمي. يقول من يقول أنت أساس سويته؟ معقولة ما صار فت خلل بس أنت ما تدري به يعني صار الخلل، فيخلي شنو؟ هذا وسواسي. هذا أيضا شنو؟ لا يعتني شنو؟ بشكه بوسوسته والوهم. هم إذا أعاد الصلاة كأنما أطاع من؟
2: أطاع الشيطان،
1: وعوده أيضا على شنو؟ أن يتكرر عليه، أن يعتاد يوميا يجي وكل كذا. شلون صاحبنا هذا الغسل مات من الصبح للليل، أو صلاة ساعة ما الظهر،
2: المؤمن يبالغ جدا في
1: الوضوء، الوضوء أيضا موجود،
2: مسحتان ومسحتان ويسوي 50 غسلة 50
1: غسلة يكرر وكذا. وينك والوضوء ترى دقيقة ونص يمكن هواية يعني.
2: أي
1: هواية هواية. أما كثير الشك أو هذا كثير من الناس، طبعا هذا اللي ذكرت الوسواسي هذا قليل، ومنه القهري ومنه الكذا، ذكر نحن أشد أنواع القهري ويتدرج يعني بعد ذلك لا درجات أدنى فأدنى. كثير الشك يختلف وهواية أكو كثير شك. كثير من الناس عندهم كثرة شك، هم تختلف من شخص إلى شخص
2: آخر. إذا سمحت لنا شيخنا باتصال من الأخت مصطفى.
1: نعم خدمتكم.
2: ألو.
4: السلام عليكم.
2: عليكم السلام.
1: عليكم السلام.
2: ورحمة الله.
4: حياكم الله.
1: حياكم الله مصطفى. أهلا وسهلا.
2: كل الهلا بكم.
4: جزاكم الله خير.
2: الله يبارك فيكم بالخير.
4: تمتدت من قوة الإيمان.
2: نعم.
4: إذا الإنسان قوي إيمانه يعني يضعف الشيطان. كل ما زاد يعني إيمان يلعب يضعف تسلط الشيطان عليه.
1: فعلا.
4: وآية كريمة تقول إنما استذلهم الشيطان ببعض ما كسبوا.
1: فعلا.
4: انكسر بعد يصير عجوب يصير تلتويف. أنا يعني استغرب من البعض يعني مشون عادل مثل ما يقولوا مؤمنين النار. شنو يصير عنده منصب؟
1: نعم.
4: يتغير. شيخ عشير ما أعرف هل يعني أنا بدي أمن العيال سرايشي يعني يحصل الله على مدي عيال أمن يعني أنا أستغرب الكثير يعني الأمر الكبير للأسف وينحرف عن صراط المستقيم.
1: صح.
4: إن شاء الله يا رب الأمن والأمان
1: جميع إن شاء الله. الله يستر. إن شاء الله خير. شكرا للاتصال.
2: جزاك الله خير كريمة مصطفى، شكرا جزيلا للمشاركة والاتصال. نعود جناب الشيخ ونعرج إن شاء الله على كلام
1: مصطفى، يعني كأنما استبقت البحر.
2: نعم.
1: أنه فعلا أنه الإنسان هو اللي يخلي ولاية للشيطان على نفسه، شون ببعض ما اكتسبوا. نعم. الذنوب
2: استزلهم
1: الذنوب فعلا، ملاحظة قيمة من أختنا مصطفى، الذنوب هي اللي تخلي الشيطان يقوى
2: أكثر فأكثر
1: ويجرأ على الشيطان على الإنسان. أي نعم. نرجع إلى موضوعنا، فالكثير الشك لا يختلف عن الوسواسي. الوسواسي ما له منشأ عقلاني مثل ما ذكرنا، أما الكثير الشك لا، إلى منشأ عقلائي، إلى منشأ.
2: شلون؟
1: أشلون؟ هسا إن شاء الله نذكر له بعض المصادر حتى ندخل بالروايات حتى الوقت لا يدركنا. الكثير الشك يجي مثلا يصلي الله أكبر، بدأ بسم الله الرحمن الرحيم، باكر شلون اروح علي زينان هذا باكر ازدحامات. هذا طبعا
2: اثناء الصلاه
1: الشيطان ماد بوزه وين في افكار الانسان ويقوم يحكي يحكي. هسه جرب هذا ثالثا، كثير من ان شاء الله المتابعين والمستمعين يقول والله صحيح. انا كبرت تكبيره احرام، شلون راح اصلح السياره زين؟ باكر الدوام اقدم اجازه، هو الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك سبحان ربي الاعلى، مستمر بالصلاه ولكن الافكار سبحان الله هذه امر قهري، يجيك افكار بحيث بعدين ينسحب الشيطان يسوي شلون تسكين، يوقف يقول لك انت وين هسه، هو هذا هدف، هدف يتيهك يجيبك يلهيك الفكرة انت مهتم بيها، واللي غاتنه يوعيك يقول لك زين انت هسه حتى جاي تصلي انت وين هسه.
2: اصلا اكو امور شفنا عفوا اني حاجة مثلا مضيعها اصلا ما تلقى. اقدر القاها الا اثناء الصلاة
1: اصلي. هو هذا هالشيء للأسف أكثر من هذا. أنا ألتفت إلى بعض الأطفال، أنت إذا تخلصت من هذه كثرة الشك وهسه راح نذكر علاجها إن شاء الله، إذا تخلصت يقوم يهيجي المحيطين بك. طفل يخليه يوسوس له، يجي ياخذ التربومات السبحال كذا إلى هيك. المهم المهم يدخل لك أما من خلال أفكارك، فإذا ستسدد عليه أنت الأفكار مالتك وعالج لا يوسوس للمحيطين بيك، يخليهم يسولفون يمك او شو اسمه يجيب لهم سالفه كذا يلهيك. المهم هو يجيب فشي يلهي المؤمن. طبعا هذا كثير الشك شبي هم لا يعتني بشكه. العلاج للوسواس ولكثير الشك يقولون لا تعود الشيطان عليك، لا تعوده، لان اذا جاب لك فكره بالصلاه والله تقول أساني ما أدري وين وصلت بالصلاة، خلاك تقطعها وعدتها. نفس الوسواس انت صرت النتيجة. صح. النتيجة واحدة ولكن آلية الشيطان مختلفة، مرة بالكثرة الشك مرة بالوسوسة، انه من يقول ما صار عنده خطأ، هدفه واحد، هدفه يزعجك، هدفه يخليك تكره الصلاة أصلا، هدفه إيذاء لنفسك. ايش هو الوسواس؟ شنو مرتاح نفسيا؟ لا
2: لا صح،
1: تعبانه نفسيتي ومتدمر زين. فهذا هدف الشيطان. المعصومين والايات والروايات تقول لا تتبعوا لا بكثير الشك ولا بالوسوسه ولا بالوسوسه، سواء كان منشأكم عقلائي، عندك سالفة، عندك اطلاب وناس نعوذ بالله، عندك فالطلعة، عندك فالسفرة، هي موجودة بحياتنا، حياتنا مشحونة بهذه الأمور.
2: إذا تسمح لنا اتصال مع الأخ الدكتور جعفر.
1: أهلا وسهلا.
2: ألو ألو.
5: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: اهلا بجناب الدكتور. الله يبارك فيك.
5: بجناب
2: الله يحييكم
5: سيدنا الحبيب وتحيه للشيخ العزيز.
1: حياكم الله دكتور.
5: الله يحفظك.
1: احنا ولو دكتور اقاطعك شوي، ابن الحلال في ذكره لأسى ذكرناك بالفاصل انا السيد.
5: والله هذا فخر واعتزاز.
1: لا انت عزيز علينا. الله يسلمك.
5: انا خاوي الوفاء ابدالي او انا اكون عند حسن ظنكم وتذكروني.
1: الله يكرمك.
5: هذا كرم من طيب كريم اسلاقكم يا
1: الله يخليكم.
2: أيوة الله يبارك فيكم.
1: الله يعزكم.
5: انا ايضا اطرح مجموعه من التساؤلات.
1: خدمتكم.
5: التساؤل الاول، حقيقه البعض ينتظر ابليس حتى يغير سلوكه ومعه ليستعيد راحته. أنا سؤالي، عندما تنتظر إبليس يغير سلوكه معك لتستعيد راحتك، هو إقرار بولايته عليك
1: فعلا،
5: وسيبقى المتحكم بسلوكك
1: فعلا.
5: لا يغير الإبليس سلوكه. نعم قد يغير استراتيجيته، يعني الشيطان استراتيجيته لا يقف عند حدود، يعني بين قوسين شيطان الدمرونة ما يبقى على سياسة واحدة
1: فعلا.
5: أنا أقول سؤالي هنا، حقيقة ما الذي يكسبنا المناعة في وجه الشيطان؟ هل العبادة فقط؟
1: نعم.
5: من دون وعي؟ أم الوعي والبصيرة؟ لأن الشيطان لا يزعجه أن تكون عابدا.
1: نعم.
5: أبدا يزعجه أن تكون واعيا. إذا تكون عابدا من دون وعي فحالك حال رفاع الشدادي، أول من نعم. تتور لتاري من قتلة الحسين، وإذا تجد نفسك ويا شمر
1: نعم.
5: تقاتل بصق واحد. فأنا أقول ما المناعة الأساسية؟ لو تسألني شيخ
1: نعم.
5: عن اللقاحات للشلل أقول لك اللقاح الفلاني، لو تسألني عن لقاح لمرض الفلاني أقول لك اللقاح الفلاني
1: فعلا.
5: ما اللقاح الأساسي رقاح رقم واحد للوقوف في وجه الشيطان؟
1: إن شاء الله.
5: هذه التساؤل الأول حتى لا نضيع وقتنا في المسكنات
1: نعم.
5: وما شابه ذلك، تريد اللقاح الأساسي
1: نعم.
5: ثانيا حقيقة أنا أقول مشكلة الشيطان أو خطورة الشيطان ترى ليس في إغراء فرد واحد، مشكلة الشيطان أن تكون مصير الأمة بيد الشيطان
1: فعلا.
5: الحسين ماذا قال عليه السلام؟ لقد استحوذ عليكم الشيطان فأنساكم ذكر الله يوم التقى الجمعان وكان الرسول بينهم فاستزلهم الشيطان، أليس كذلك؟
1: نعم.
5: أنا أقول يا شيخ
1: نعم.
5: قد تكون في مساجدنا الشيطان ما عنده مجال يغرينا بالوضوء ووسوسنا
1: نعم.
5: ولكن في قيادة الأمة أليس هناك وسواس كبير؟
1: فعلا.
5: يعني أحدهم وسوس لي وقال يا فتر حزب الله واليمنيين ما لهم علاقة ويا الحسين، اللي عندهم علاقة بالحسين دول الخليج الغير المحترمة. هذا الوسواس في شأن قيادة الأمة، واجب من أن يقف في وجه الشيطان؟ على من يجب أن يجمع جمراته ويستعد لمواجهة الشيطان الذي يقود الأمة؟ هذا
1: نعم.
5: التساؤل الثاني، مشكلتنا ترى بقيادة الأمة حتى في الآخرة يا شيخ قبل
1: نعم.
5: أن أطرح التساؤل الثالث، ترى معظم أهل النار لم يأتوا من قلة صلاتهم ولا من قلة زكاتهم ولا من عباداتهم فقط
1: نعم.
5: من معاملاتهم، والمعاملة الأساسية يقول السيد حسين بدر الدين الحوثي
1: نعم.
5: يقول معظم أهل النار بسبب ولائهم كان عندهم مشكلة وسوسة في الولاء، شيطان يوالون الشيطان وإن كانوا يصلون الليل والنهار. التساؤل الثالث والأخير، أنا حقيقة أقول الشيطان هو المنظر الأول للحرب الخشنة والناعمة، وكان آدم وزوجته أول ضحايا
1: هابيل وقابيل وأهم ثانيا.
5: هل اليوم نحن ضحايا شيطان أم لسنا ضحايا؟
1: نعم.
5: اليوم الشيطان المسيطر في واقعنا. أنا أسأل وبصراحة،
1: نعم،
5: شياطين الإنس اليوم أليسوا هم من يقودون الميدان في دولنا الإسلامية من سخافات سيطرة الشيطان؟ حتى في العراق الصلاة الإبراهيمية كان البابا يصلي ونحن الشيعة والسنة نصلي خلفه، وكان الصهاينة ممثلين لموسى، وكان الشيطان ممثلا لعيسى، وكان أحدهم لا أريد أن أسمي ممثلا لعلي، وكان ديله الإماراتي ممثلا لرسول الله. فأقول أنا، ألسنا لعبة رخيصة كأمة إسلامية؟ ونحن حتى الشيعة اليوم لعبة في يد الشياطين الصغار، يتلاعبون معنا ويطيرون فوق سمائنا ويقصفون الرحمن من خلال موائد العراق. حين يلبي الشيطان، حين يلبي أو حين نلبي طلب الشيطان ونتفق معه على قصف عباد الرحمن، لا ننتظر الآذان ولا نعير رب آذاننا لرب العالمين، فلا قيمة لحديثنا عن الشيطان، فنحن حد أدواته. شكرا جزيلا،
1: جزاك الله خير. شكرا لله
2: جناب الدكتور جعفر على هذا الاتصال وهذه المشاركة الطيبة. نكمل الحديث جناب الشيخ.
1: نعم الدكتور جعفر، طبعا أسئلته تأخذ وقت إن شاء الله،
2: جزء منها اليوم إن شاء الله. وإذا
1: يعني لا إحنا إن شاء الله كم بقانا وقت؟
2: وقت أقل من ربع ساعة.
1: أقل من ربع ساعة. خلي نستبق أولا نذكر روايات المعصومين سلام الله عليهم في هذا المورد، يعني مورد الوسوسة، وبعد ذلك إن شاء الله نعرج على أسئلة أخينا الدكتور جعفر. طبعا قلنا آيات وروايات كأنما تنهى الإنسان على إيذاء نفسه، يعني النتيجة النهائية إيذاء النفس. وذكر الأخ دكتور جعفر مشكورا أنه قد يكون الإيذاء ليس فردي وإنما يكون جماعي. حتى جماعي.
2: صح.
1: حتى جماعي يعني. ويعتاد الشيطان على أولياء وعلى اللي يشتغلون تحت إمرته، والراد يعني وقفة. وإن شاء الله نتكلم حول الأسئلة اللي طرحها الأخ دكتور جعفر، ولكن خلي نذكر بعض الروايات والأحاديث التي نصت عن النهي طبعا عن الوسوسة. مثلا منها عن الإمام، لا عن أحد المعصومين سلام الله، لا تعودوا الخبيث، قلنا الخبيث منه الشيطان، من أنفسكم نقض الصلاة. قلنا لا تعودوا، لأن إذا عودت ثاني يوم يجيك بنفس اللي عودت عليها، مثل ما ذكرنا بداية حديثنا. فإن الشيطان خبيث معتاد لما عود، فليمضي. شوف المعصوم طان العلاج، طان العلاج، فليمضي أحدكم ولا يكثرن نقض الصلاة، فإنه إذا فعل ذلك مرات لم يعد إليه الشك. المعصوم شخصنا الحالة أنه لا تعود على نفسك، وإذا عودت ترى اعتاد عليك. شنو العلاج يا سيدي ومولاي؟ يقول لا تعيد صلاتك مثلا، لا تعيد وضوءك، لا تعيد طوافك، لا تعيد سعيك، وهكذا باقي العبادات والأمور والمعاملة. يقول لا تعيد. ما عودته شنو يا ابن بنت رسول الله؟ شو تسوي؟ شنو النتيجة؟ يقول فإنه إذا فعل ذلك، يعني ما عاد صلاته أو أطاعنا وأطاع الله عز وجل وأطاع المعصومين، النتيجة إيش راح تكون؟ فإنه إذا فعل ذلك، يعني المؤمن مع الصلاة
2: يترك
1: مرات لم يعد إليه الشك. هذا العلاج، أنه ما تعيد صلاتك يا مؤمن يا مؤمنة. قلنا إذا كنت من كثير الشك، عندك سوالف وعندك طلعة وطبة وطلابة ورايح وتشتري وتبيع وطلعت الشغلة مو زينة، هاي كلها أفكار تجينا وين؟ بالصلاة. أنت كثير شك، طبعا تختلف من شخص إلى شخص. طبعا بالمناسبة قبل لا أكمل الروايات، للفائدة واحد يقول هسه أنا مأثوم على هذه الأفكار. وهالجملة جملة كثيرة من الناس موجودة عندها، يقول بس كبر تكبيرة الإحرام سوالف كلها
2: انت مثل ارادتي واني هالشكل دا شلون دا احاول مثلا اتخلص من هذه الافكار لكن ما دا اقدر بالتالي
1: ما علينا اثنين
2: الحمد لله
1: ما علينا لان الامور الخارجة عن ارادة الانسان لا يكلف الله نفسا الا وسعها واضحة وهذا خارج نطاق الوسع خارج نطاق الارادة الله ما يحاسب فإذا أنا الوسوسة هاي اللي تجيني من كثرة الشيخ عدي طالعة ومنتظريني ويقولوا لي يلا على السريع وأفكر شلون راح أبدل ورا ما أكمل صلاتي وهذا هذا أنا أمور قهرية خارجة عن الإرادة فما ما عدي تكليف تجاهها خارج عن الإرادة تكليفي شنو إذا تكررت عندي ما أعيد صلاتي بعد إذا أخطأت في الصلاة هذا التكليف رقم واحد زين. بعد أحاول أنه أنتبه لا أظل دائما أنا أسرح ويا الأفكار هم هذا تكليف آخر
2: صح.
1: يعني أنا قلت الله أكبر بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وجدني السالفة قد تأخذني الجرني في الدقيقة
2: اتبع الكلام اللي أقوله أنا
1: فكون أعود نفسي أنه أنت بقول صلاة يا طلعة يا اسمه يقول خلي تكون صلاتك من باب الأخلاقيات اللطيفة صلاتك صلاة اللي مثلا أخير صلاة بحياته
2: صلاة مودع تظن أن لا ترجع بعدها أبدا
1: من يقول انت وراها تبقى عايش وتروح وتسافر فعلا فتكون صلاة مودع حتى هذا هم يقطع دابر شنو هذه الأفكار اللي تجي قهريا فإذا الإنسان عنده تكليفين إذا تكررت عنده هذه الأفكار وخطأت بصلاة صار خطأ كن ميت إذا تكرر عنده كثير الشك يقولون إذا مثلا ثلاث مرات تكرر عنده ثاني يوم هم تكرر عنده عرفا ها صار كثير شك نقول له تعيد بعد بس بالبداية عيد ابني على الثالث وابني تجيب كذا ركعة احتياط هذه الفقه موجودة
2: صح.
1: ها بالبداية نطي بعدين نقول له بابا انت جاي تسوي هذا مو عبادة هاي صارك يقول زين هسه ابني على الكذا نقول له بعد انت ما تبني تبني على الصحة تقول قرأت نقول له قرأت هاي ركعة القدر نقول هاي رابعة يلا سلم
2: وبتحكي. شيخنا عفواني يعني مو فقط بالصلاة أنا ذكرت أحد الأخوان أيوة. مرات يجينا مثلا يوقع على فد موضوع معين نعم. للأمانة يعني نعم. أحكيها وأنا إحنا صراحة ننقهر على يعني وضعه وحاله أنه يوقع على ورقة وينسى مثلا التاريخ اللي يم التوقيع مثلا أو ينسى الكلام هو كاتب التاريخ وكاتب اسمه يجي يتأكد مرة ومرتين وثلاثة
1: صح صح
2: الله عجيب
1: اكو موجود عجيب. موجوده فعد الانسان هاي موجوده يعني طبعا هذا يدخل قد يكون يدخل بالوهم نعم سويت شيء خير تمسوا هاي الحاله ترجع تتاكد اقول ايه بالامور الرئيسيه اتاكد يعني مثلا سفري انا حتى مرات اسافر مع بعض المؤمنين اقولهم هاي الثلاثيه حافظوا عليها يعني ارجع كرر ما يخالف فانا صاحب نرجع نشوف خوف التاريخ لو شيء
2: التاريخ والاسم
1: أي هاي مثلا عقد بيت المليار لا أرجع أكد يعني أرجع أقول بالله كتبنا التاريخ أقول لك كتبنا مثلا هذا أي هاي الأمور الرئيسية المهمة أكد التأكيد وليس وسوسة من باب يعني هذا مستقبل
2: ولا تدخل في كل شيء شيخنا في كل شيء
1: لا مو كل شيء
2: يعني حاجة يخليها هنا مثلا يرجع يتأكد وخلها هنا مثلا
1: هذا
2: يعني
1: حرص عده زايد شوية فأقولهم الثلاثية هاي حافظوا عليه حتى يعني أنا نفسي أرجع أكد بالجنطة مال الهاند باك على قولكم والباك اسمه الجنطة اليد مثلا أقولهم الثلاثية حافظوا عليها ذني أهم شيء شننا جواز السفر زين والفلوس اللي شايلهن مثلا شايلك مبلغ ألف دولار كذا وهذا والموبايل هذا اللي ما يتعوض شوي السيمكات يعني مو مثل ما جنطتك اللي بيها مثلا ملابسك الداخلية
0: ممكن تشتري
1: متوسط هاي مو يعني قيمة 100,000 مثلا هي والجنطة 150 مو مثل ما الجواز يروح
0: صح
1: مثل. هذا نعم هذا أكو بعض الأمور أنا أقول للناس أنا انتقدتها مع أحد المؤمنين يضيع دائما أقول لي أبد عليك خلي الموبايل بجيبه وركب بالكذا وراح ورجع هاول والله وقع مني الموبايل وخلي بالجيب يا بس أنت ما تقول لي أنت مخلي مقدمة فكون أكو بعض الأمور التدقيق بها جيد مستقبلي ومستقبل عيالي وهذا
0: نوع من الحرص
1: حرص يعني بس مو بكل شيء سيارة أرد أطبقها وبيها كان فلوس مثلا هي أتأكد قفلت السنتر لوك مالتها وهذا ما عندي خلل أو كذا فنرجع إلى موضوعنا في رواية أخرى فاسد المعصوم شي يقول يقول لا توسوس عوفا النتيجة ترى راح يتركك لا تعود مثل ما قلنا فمن أخلاق الشيطان إنه إذا عودت ترى يتعود عليك معصوم يقول لا تعود عوف وقلنا قلنا أكو إثم ماكو إثم ماكو لأن أمور قهرية هاي ولكن مو معناها نصفط ونقعد انتبه ايش صلاتك تكون خاشعه وين شلون الخاشعه عشان كلها وسوسه كلها افكار وافكر بالشغل وكذا وبالطلعه يقولوا لي صحيحه يقول لي المعصوم يقول لك هذا خارج عن نطاق يعني ارادتك وكذا فمن
0: حافظ من ناحيه الفقيه لكن بالتالي مقبوله
1: سامحناك مو خاشعه
0: الصلاه
1: بعد واحد هسه يقول شلون انا احول نقول
0: ترتقي الى مستوى الخالق
1: جهد امكاننا من ننتبه ان احنا جاي نصلي نبعد نفسنا عن افكار الوسوسه وين نودي فكرنا وين اودي
0: البديل
1: يقول البديل طبعا يقول تودي للصلاة الخاشعة
0: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون
1: يسوعي يقول عرفنا الصلاة الخاشعة نريد نعرفها حتى فعلا بصلاتنا حنسوي نحاول تغيير نحاول نغير صلاة الخاشعة أنه من تقرأ القرآن بالقرآن الفاتحة والسورة
0: نعم
1: تبحر في معاني الكلمات اللي تقولها
0: على قد اللي تفتهمه
1: إيه ولا بأس بفهمها
0: طبعاً أكيد
1: أقول له واحد علي أقول له أشرح لي سورة الإخلاص أشرح لي شنو الإخلاص شنو أقول له والله الله الصمد لم يلد ولم يولد شنو هاي معناتها قل لي حتى من أجي أقول قل هو الله أحد أعرف معنى الأحدية شنو الله الصمد هنا أنا راح يقل عندي شنو هو
0: الوسواس الشك
1: وصلت إلى نهاية تعويد الشيطان عن الوسوسة إلي وبنسبة معينة يجيني يعطيني أفكار مو بالمية يعني خامو مو أنا الإمام الصادق لو الإمام وعلى 100% أندمج مع الخشوع والكذا ولكن أحاول أحول هذه الوسوسات في صلاتي إلى الخشوع حتى صار 50 خشوع 50 كذا جيد أقول وراها صار 60 خشوع 40 وسوسة
0: تدريجيا
1: جيد حلو وصلت 90% خشوع الحمد لله
0: تبقى همة الإنسان
1: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وأنا عدي معنى شنو رحمة الله وكذا مالك يوم الدين وأدري كل الوجود

0: من باب هاي انه حتى واحد الانسان يكون خاشع في صلاته. اسال البعض اقول له شنو معنات سبحان ربي الاعلى؟ هاي سبحانه شنو معناتها؟ يقول هي الله يعني سبحانه وكذا.
1: شيء عظيم
0: شيء عظيم وكذا. اقول له تعال عرفت الماء بالماء ترى ما انطيتني معنى يفيدنا بالشيء اللي قدمناه اللي حتى يصير خاشع في صلاته. الخشوع سبحانه هاي معنى سبحانه أن تنزه بعقائدك الله عن كل نقص. هذا سبحانه. معنى سبحانه. فأنت سبحان بعد من عرفت المعنى راح تختلف صلاتك. تقول سبحان ربي الأعلى وبحمده
1: قلبا
0: ولسانا. رب نزيه عن مجانسة المخلوقات، رب نزيه عن مشابهة الممكنات والمخلوقات وكذا. فتطيق فد معنى في قلبك خشوع.
1: نعم.
0: بعد أسألهم بعد بعض الأسئلة أقولهم اعطونا مثلا سمع الله لمن حمده.
1: شنو معناه يسمع لمن يحمده؟
0: أي شنو معنات سيد تحدد المؤمنات؟ قالت يعني يسمعوا. قلت له إيه صح يسمعوا
1: يستجيب.
0: يا يستجيب معناته. فمن سبحانه بمعناها. فإذا الخشوع مقدمته معرفة معاني الصلاة كلمات. فراح تبحر في إحنا إن شاء الله حتى الوقت
1: دقيقة واحدة
0: بعد شوي سويت في رواية أخرى بشكل سريع. واحد سأل المعصوم يقول له رجلا مبتلى بالوضوء والصلاة. وقلت هو رجل عاقل. قال يقول المعصوم هذا رجل عاقل. فالمعصوم شو يقول له؟ فقال المعصوم وأي عقل له؟ المعصوم يقول أنت تقول لي هذا عاقل قصة على صلاتك قصة على وضوءه. المعصوم يقول له وأي عقل له وهو يطيع منه الشيطان. فقلت السائل يقول للمعصوم فقلت له للإمام عصر وكيف يطيع الشيطان؟ فقال عليه السلام سله. الإمام يقول له صاحبك أبو يعيد وضوء أو صلاته روح سئله بالله. هذا الذي يأتيك أي شيء هو أي شيء هو فإنه يقول لك من عمل الشيطان. يقول لك يا الشيطان ما أكل رأسي. هو نفسه هذا
1: نفسه يعترف
0: يعترف أنه هاي مو من الله
1: هو آثار الشيطان عليه.
0: نعم. وفي رواية أخرى الرجل يدخل في صلاته ثم يدخله العجب. هاي طبعا هنا هواي روايات انا محضرها بس
1: الوقت
0: ان شاء الله بس هاي يعطونا مجال عليها. هاي الروايه ما معناها خلينا معناها يجي واحد يقول يصلي ونيته لله عز وجل نيته لله ورياء ولا عجب. طبعا الرياء تعرفون انه يقول لك هذا المدير بلكي يشوفني امين يخليني على كذا وانا اسوي روحي امين والله اكبر سمع الله لمن حمده حتى يطيني الكذا. والعجب لا. العجب شنو؟ العجب لا يختلف عن الرياء. العجب انه اقول اني احسن من غيري. انا اصلي اصوم مثلا أحيي
1: يأخذه العجب بنفسه ونفسه أعلى من غيره
0: أعلى من غيره وعند منه في داخله على الله.
1: لا إله إلا
0: هذا العجب. طبعا هذا مكروه مو مثل الرياء. الرياء يبطل الصلاة. أما العجب لا مكروه ما لم يصل إلى درجات عالية جدا من المنة على الله. فقد يدخلنا به حتى يجوز بإبطال الصلاة. لا نفرض هذا المنة البسيطة هو من اللي من على الآخر. الله أقول منة علينا
1: أن جعلني أصلي وأعود
0: فالإسأل السائل المعصوم يقول له يجي مؤمن ونيت لله الله أكبر ويكبر يدخل له الخبيث أبو مرة إلى اسم آخر أبو مرة الشيطان يقول له حسن صلاتك. يطلق عليه تصورات تعبيرنا وتجي للإنسان يسمعها ترى في بواطنه في قلبه يسمع. يقول له مثلا طيب 30 ثانية للمخرج أستاذ علي. يقول له مثلا إذا في باب آخر يقول له والله أنت والله مكفي موفي الله أنت لك المنة على الله يطيل
1: يدعوك.
0: الإمام المعصوم يقول له لا يدير بال لهذه الوسوسة.
1: جميل.
0: ليس عليك

0: ايه الامام يقول للسائل يقول لي يعني هاي تصورات اطلقها عليك الشيطان ليست في قلبك موجوده
1: انا مود لا تصدقها اساسا
0: نعم المعصوم يقول لا تصدقها اذا صدقتها لا صار كلام اخر اما اذا اجتك فكره ابتدائيه يقول المعصوم انت بعدك بالسليم شغلتك سهله
1: جزاكم الله خير شكرا جزيلا كثيرا على هذه الايضاحات لتساؤلاتنا في هذه الحلقه طبعا ان شاء الله سنجيب على تساؤلات
0: الاخوه
1: جعفر ان شاء الله القادمه تحياتنا لكل من ساهم وشارك ويانا بهاي الحلقه طبعا الاخت نبع الحنان شكرا لك على تعليقك على صفحتنا في الفيسبوك نرجو ان نكون قد قدمنا لكم شيئا مفيدا من خلال هذه الحلقه من برنامج تساؤلات واعيه نلتقيكم في حلقات اخرى باذنه تبارك وتعالى تقبلوا تحياتي مقدما عمار الموسوي ومخرجا علي الابراهيمي دمتم بألف ألف خير في أمان الله
0: جزاكم الله خير

معكم مستمعينا وهذه الرفقة الصباحية والتي تقضون فيها وقتا نافعا وهادفا. البلاد صوتكم في كل الأوقات.

0: حين تكون نقيا من الداخل
1: يمنحك الله نورا من حيث لا تعلم،
0: وتأتيك مطالبك من حيث لا تعلم.
1: صاحب النية الطيبة
0: هو من يتمنى الخير للناس.
1: هنا إذاعة البلاد.
0: هنا إذاعة البلاد.

أوصى الإمام الصادق عليه السلام أحد أصحابه فقال: يا صفوان، إذا حدث لك إلى الله حاجة فزر بهذه الزيارة من حيث كنت، وادع بهذا الدعاء، وسل ربك حاجتك تأتيك من الله، والله غير مخلف وعده رسوله بجوده ومنه.

الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين، السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور، السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. مستمعينا الأفاضل، نبقى الآن وهذه الدقائق المباركة التي نعيش فيها مع الإمام الحسين عليه السلام في زيارته العظيمة الأثر والمنزلة عند الله تبارك وتعالى في زيارة عاشوراء. نسأل الله لكم ولنا قبول الزيارة ونسألكم الدعاء.

إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن.

معكم برئت إلى الله وإليكم منهم وأتقرب إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالاة وليكم

من تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد، ومماتي ممات محمد وآل محمد. اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية وابن آكلة الأسباد اللعين ابن اللعين على لسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف،

بقتلهم الحسين صلوات الله عليه. اللهم فضاعف عليهم اللعنة منك والعذاب الأليم. اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم

0: خمسة والعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمرة وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة.
1: على الخير والهدى معكم دائما، وجعل الله تعالى صباحكم هذا مليئا بالطاعة والقبول. إذاعة البلاد من بغداد.
2: وما زال الأمل يحدونا بقرب الفرج والنصر وظهور دين الإسلام المحمدي الأصيل على الدين كله ولو كره الكافرون والمستكبرون. وهكذا يوم الظهور الميمون لإمامنا المهدي عليه السلام، مهما رأوه بعيدا عن التصور ومستحيلا فإنه قريب، وسيشرق نوره على الأرض كلها، وهو ما ورد في دعاء العهد: اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره، وعجل لنا ظهوره، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. وورد عن الإمام الكاظم عليه السلام قوله: إن الشيعة تربى بالأماني منذ 200 سنة. أقول: ولا زالت الأمة تربى بالأمل بعد 1200 عام، فإن الفتح يشرق من داخل النفس ثم يتحقق في الخارج. لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أيها الأحبة، إن الباطل والظلم والعدوان مهما تفرعا وتجبر وطغى وظن بعدم وجود من يردعه فإن نهايته قريبة. فمن كان يتصور أن نجاة النبي موسى عليه السلام والذين آمنوا معه تكون بتلك الطريقة، وهي إغراق فرعون وجيشه العظيم في اللحظة التي يئس المؤمنون فيها من النجاة؟ فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. وهل كان أصحاب الكهف يتوقعون أن نجاتهم تكون بالنوم 309 أعوام حتى انتشر التوحيد واضمحل الكفر؟ ومن كان يصدق أن النمرود الطاغية المتجبر تنهي حياته حشرة؟ والأمثلة لا تعد ولا تحصى.
3: البلاد رقة للقلب. البلاد نقاوة للنفس. البلاد تسري بها روح القرآن

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. نبقى الآن مع تلاوة عطرة لآيات الله البينات.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: إخوتي أخواتي، استمعتم إلى تلاوة مباركة زاكية في كتاب الله العزيز، إذاعة البلاد من بغداد.
1: عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا قام العبد المؤمن في صلاته أقبل الله عليه حتى ينصرف، وأظلته الرحمة من فوق رأسه إلى أفق السماء، والملائكة تحفه من حوله إلى أفق السماء، ووكل الله به ملكا قائما على رأسه يقول: أيها المصلي، لو تعلم من ينظر إليك ومن تناجي ما التفت ولا زلت من موضعك أبدا. مستمعين الأفاضل، يرفع بيننا الآن أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة بغداد وضواحيها، يرفعه بيننا القارئ الشيخ عبد الكريم قاسم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.
1: رفع بيننا أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة بغداد وضواحيها. إذاعة البلاد من بغداد.

0: هنا إذاعة البلاد من بغداد. مستمعينا، ما زلنا متواصلين معكم ونحن نقدم لكم الفكر الأصيل والمعلومة النافعة. لكم أرقى وأجمل التحايا من كادر الإذاعة، والذي يتمنى لكم أجمل الأوقات وأنفعها وأنتم تقضونها بالاستماع إلينا. إذاعة البلاد من بغداد.
1: روى ابن بابويه مسندا عن الصقر بن أبي دلف قال: قلت لسيدي علي بن محمد النقي عليه السلام: يا سيدي، حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا أعرف معناه. قال: وما هو؟ قلت: قوله لا تعادوا الأيام فتعاديكم. ما معناه؟ فقال: نعم، الأيام نحن ما قامت السماوات والأرض. فالسبت اسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والأحد أمير المؤمنين عليه السلام، والاثنان الحسن والحسين عليهما السلام، والثلاثاء علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد عليهم السلام، والأربعاء موسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي عليهم السلام، وأنا، والخميس ابن الحسن عليه السلام، والجمعة ابني وإليه تجتمع عصابة الحق. فهذا معنى الأيام، فلا تعادوهم في الدنيا فيعادوكم في الآخرة.

زيارة الأئمة علي بن الحسين ومحمد الباقر وجعفر الصادق عليهم السلام في يوم الثلاثاء.

0: مستمعين الأكارم، أسعد الله مساءكم بكل خير، ونحن نتواصل معكم في بث سلسلة برامجنا التي نتمنى أن تروق لكم وتنال رضاكم. إذاعة البلاد من بغداد.
1: إن الصلاة قربان المؤمن يتقرب به ويرتقي به، وفي تعبير آخر الصلاة معراج المؤمن، يعرج ويتسامى ويتكامل. وفي آخر الصلاة قربان كل تقي، حتى وهو تقي واصل درجة التقوى، مع ذلك بعد بحاجة إلى أن يرتقي بهذه الصلاة، لأن مراتب الكمال لا حدود لها.
2: هنا إذاعة البلاد. مستمعينا، ما زلنا متواصلين معكم ونحن نقدم لكم الفكرة الأصيل والمعلومة النافعة في هذا المساء المبارك. لكم أرق وأجمل التحيات من كادر الإذاعة، والذي يتمنى لكم أجمل الأوقات وأنفعها وأنتم تقضونها بالاستماع إلينا. إذاعة البلاد من بغداد.
3: يا ابن جندب، صل من قطعك وأعط من حرمك، وأحسن إلى من أساء إليك، وسلم على من سبك، وأنصف من خاصمك، واعف عمن ظلمك، كما أنك تحب أن يعفى عنك، فاعتبر بعفو الله عنك،

0: هنا إذاعة البلاد من بغداد. مستمعينا ما زلنا متواصلين معكم ونحن نقدم لكم الفكر الأصيل والمعلومة النافعة. لكم أرقى وأجمل التحايا من كادر الإذاعة والذي يتمنى لكم أجمل الأوقات وأنفعها وأنتم تقضونها بالاستماع إلينا. إذاعة البلاد من بغداد.
1: اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك قليلا من كثير مع حاجة بي إليه عظيمة وغناك عنه قديم وهو عندي كثير وهو عليك سهل يسير. اللهم إن عفوك عن ذنبي وتجاوزك عن خطيئتي وصفحك عن ظلمي وسترك على قبيح عملي وحلمك عن كثير جرمي عندما كان من خطئي وعمدي أطمعني في أن أسألك ما لا أستوجبه منك الذي رزقتني من رحمتك وآويتني من قدرتك وعرفتني من إجابتك فصرت أدعوك آمنا وأسألك مستأنسا لا خائفا ولا وجلا مدلا عليك فيما قصدت فيه إليك فإن أبطأ عني اعتدت بجهلي عليك ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور فلم أر مولا كريما أصبر على عبد لئيم منك علي يا رب إنك تدعوني فأولي عنك وتتحبب إلي فأتبغض إليك وتتودد إلي فلا أقبل منك كأن لي التطول عليك فلم يمنعك ذلك.

أو زال عن محبتك من خطرات قلبي ولحظات عيني وحكايات لساني توبة تسلم بها كل جارحة على حيالها من تبعاتك وتأمن مما يخاف المعتدون من أليم سطواتك. اللهم

0: هنا إذاعة البلاد من بغداد. مستمعينا ما زلنا متواصلين معكم ونحن نقدم لكم الفكر الأصيل والمعلومة النافعة. لكم أرق وأجمل التحايا من كادر الإذاعة والذي يتمنى لكم أجمل الأوقات وأنفعها وأنتم تقضونها بالاستماع إلينا. إذاعة البلاد من بغداد.
1: القرآن الكريم يقول هالتجربة المرة لا تخلوها تمر عليكم، لا تخلوها تمر عليكم، عسى أن تكرهوا شيء ويجعل الله فيه خيرا. أشوي أصبر، لأن الدنيا ما بيها كل شيء يجيك مثل ما تحب. أنت شنو بالدنيا اللي يجيك مثل ما تحب؟ ما يعني تتصور، ما كل ما يتمنى المرء يدركه، وهي أشياء شوفها بالحياة ما تتحقق. هي الحياة ناقصة، كلها نقص، الكمال لله. شوية شيل ربطك، لا تقعد تضع شروط مثالية وهي لازم تكون كذا ولازم تكون كذا وفلان عنده كذا. لا يا أخي، ما يدريك أنت لما تطلع تلقى ما تلقى واحد إلا ويناحط له بناحية من النواحي. نعم، فلا تتصور الدنيا كلها عسل أبدا، بيها مرارة وبيها ألم وبيها مفارقات. اصبر شوية. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يشوق تجارب لابن ولده الحسن صلوات الله عليه، يقول له وعود نفسك التصبر على المكروه فنعم الخلق التصبر. حالك شوية، روض نفسك على قبول شدائد الحياة. الحياة أحيانا يريد مجد ويريد رفعة ويريد سمو، لابد أن يضغط على نفسه يروض روحه على قبول آلام الحياة. الحياة ما تجيك كلها خير أبدا، بها ثغرات وبها مفارقات.
2: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا، ونحن نتواصل معكم في بث سلسلة برامجنا والتي نتمنى أن تروق لكم وتنال رضاكم. إذاعة البلاد من بغداد.
3: الزمن يغير فيك أشياء كثيرة،
4: مفاهيمك
3: وقناعاتك
4: واهتماماتك
3: وأفراحك،
4: لكن إياك أن يغير أمورا لا تقبل التغيير،
3: مبادئك وطيبتك
4: ودينك وأخلاقك.
3: هنا إذاعة البلاد.
5: الله تبارك وتعالى بشتى الأساليب التي اتبعوها من احتلالات عسكرية ومن حملات للإفساد والتخريب ومن المؤامرات. يعني آخر ما سمعت ولعله أو قرأت، لأن أتابع أحيانا بعض التقارير على الإنترنت يعني تأتيني، ومن هاليوم صباحا أحد التقارير يقول أن يوجد مركز أبحاث له اسم بس يبدو مختصر حروف الأولى بالإنجليزية، أن تطلع هاربر أظن هكذا إذا ما اشتبهت. هذا حسب ما يقول التقرير، يعني من ناحية علمية لا أستطيع أن أؤكده. هذا المركز له القدرة على أن يرسل إشعاعات أو أي شيء آخر بحيث يؤثر في الظروف المناخية للبلد. مثلا يستطيع أن يرفع درجة حرارة الجو، يستطيع أن يحدث زلازل فيضانات بحسبنا. فيقولون أن العراق جعلوه من دائرة الدول التي يتصرفون بها هذا التصرف. والشاهد على ذلك يقولون تلاحظون خلال السنوات الأخيرة 7-8 سنوات ارتفاع غير معتاد ولا مسبوق بدرجات الحرارة. ما كانت الصيف ولا كانت الشتاء، يعني ما كان الشتاء جافا كالذي شهدناه في السنوات الأخيرة ولا الصيف حارا كما شهدناه بالسنوات الأخيرة. يقول هذا بفعل فاعل، ويتوقعون أن تستمر هذه التأثيرات إلى أن تبلغ درجة الحرارة 70 درجة مئوية في جو العراق. فمؤامراتهم إذن وتدميرهم وتخريبهم لا نستبعد، طبعا لا نستبعد مثل هذه التصرفات منهم، لأنهم هم لا يرقبون فيكم إلا ولا ذمة. هم يحاولون اتباع مختلف الأساليب.

0: أبواب مفتحة.
1: أبواب مفتحة، برنامج اجتماعي يعالج مشاكل الأسرة والمجتمع
0: ويعطي الحلول لها.
1: أبواب مفتحة، إعداد وتقديم الباحث الاجتماعي والمخرج.
0: أبواب مفتحة برنامج يأتيكم كل يوم ثلاثاء عصر
1: هنا إذاعة البلاد.
2: مرحبا بكم من جديد مستمعينا، هذه إذاعة البلاد ترافقكم وتبث على حضراتكم كل ما هو جديد ومفيد. فترة برامجنا في هذا المساء مستمرة معكم، آملين لكم معنا طيب الوقت. إذاعة البلاد، صوتكم في كل الأوقات.
3: أنفع الأوقات نتمنى لكم معنا مستمعينا الأكارم ضمن سلسلة برامج إذاعة البلاد من بغداد. نبقى الآن وإياكم والمحاضرة الإسلامية لفضيلة الشيخ حسن الصفار دامت بركاته، وقتا إيمانيا ونافعا نتمناه لكم ونسألكم الدعاء.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين، صلى الله عليك يا مولانا يا سيد الشهداء ورمز التضحية والفداء يا أبا عبد الله الحسين وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. صدق الله العلي العظيم. حديثنا هذه الليلة بعنوان تكوين الشخصية وسماتها، وفي هذا البحث ثلاثة محاور. المحور الأول في معنى الشخصية والسمات، المحور الثاني كيف تتكون سمات الشخصية، المحور الثالث قابلية التغيير في السمات. وقبل أن نبدأ، أطروا مجلسكم بذكر محمد وآل محمد.
5: صلي وسلم على
4: أهمية هذا البحث حول الشخصية الإنسانية من ضرورة تعرف الإنسان على نفسه. هذا الأمر الذي يطلبه الله تعالى منا، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وآله، من عرف نفسه فقد عرف ربه. حينما يتعرف الإنسان على طبيعة الشخصية ويتأمل في نفسه ويصنف شخصيته ويحدد السمات والصفات التي تتوفر في شخصيته، يكون ذلك بداية الطريق من أجل أن يزكي نفسه فيعزز الصفات والسمات الإيجابية ويعالج ويتجاوز السمات السلبية في شخصيته. وكذلك هذا البحث مهم للتعامل مع الآخرين من خلال معرفتك بشخصياتهم ومن خلال رصدك لسمات شخصية كل واحد منهم حتى تستطيع أن تتعامل مع كل شخص من خلال معرفتك بسمات شخصيته. إذن هذا الموضوع مهم للإنسان لذاته في ذاته ومن أجل تعامله مع الآخرين. في البداية هناك تعريف لمعنى الشخصية. كلمة الشخصية في اللغة العربية قالوا أن مصدرها كلمة الشخوص بمعنى الظهور أمام الآخرين. فالشخصية كلمة تستخدم للدلالة على الدور الذي يؤديه الفرد أمام الآخرين أو الجانب الذي يبرزه ويبرز منه أمام الآخرين. ولذلك نقول هذا الشيء شاخص، يعني ظاهر مبين. فالشخصية جاءت من هذا الأصل. إذن فالشخصية هي الكيان أو الوجود الظاهر للناس من الإنسان من خلال سلوكه ومن خلال سماته، ولا يقصد به ظهور الجسم. الجسم يطلق عليه شخص، جسم الإنسان يقال هذا شخص من الأشخاص حينما تريد أن تعبر عن وجوده الجسمي، لكن حينما تريد أن تعبر عن كيانه السلوكي والمعنوي والأخلاقي تقول شخصية فلان. فالشخصية هي الوجود الظاهر البارز للإنسان أمام الآخرين في بعده المعنوي والأخلاقي. قدامى علماء النفس كانوا يرادفون بين كلمة الشخصية والخلق، يعني شخصية الإنسان أو خلق الإنسان، فيعتبرون أن الشخصية هي الإشارة أو الدلالة أو العنوان على سلوك الإنسان وأخلاقه، فيطلقون كلمة خلق في مكان شخصية وكلمة شخصية في مكان خلق. الأوروبيون علماء النفس الأوروبيون المحدثون يطلقون كلمة طباع، طبيعة الإنسان. فإذن هذه الكلمات الثلاث شخصية خلق طبيعة أو طباع هي تنتمي إلى مدلول واحد. في تعريفهم علماء النفس حينما يعرفون الشخصية يقولون هي مجموعة الخصائص الذاتية المميزة للفرد. ما هي الخصائص التي تميز الفرد؟ مجموعة الخصائص الذاتية المميزة للفرد التي تضم صفاته وسماته ونزعاته السلوكية والانفعالية في الأحوال المعتادة بصورة مستقرة، يعني الصفات والسمات المستقرة نسبيا في شخصيته. تصرفات الطارئة أو العارضة التي يقوم بها الإنسان هذه لا تعتبر عنصرا من شخصيته، ما يكون عنصرا من شخصيته هي تلك السمات المستقرة نسبيا في سلوك الإنسان وتصرفاته. الشخصية بهذا المعنى يعتبرها العلماء أكبر ظاهرة معقدة درسها العلم. ليست هناك ظاهرة معقدة في الحياة يعني تتداخل فيها مختلف العناصر مختلف العوامل، ليس هناك شيء بهذا المستوى من التعقيد كما هو الحال في شخصية الإنسان. وكما في الشعر المنسوب لعلي عليه السلام: أتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. هذه الشخصية التي كونها الله سبحانه وتعالى وفيها الكثير من الاستعدادات والطاقات والملكات والنزعات والميول والرغبات التي تتصارع في داخل هذه الشخصية، ما هي هذه المكونات في شخصية الإنسان؟ كيف تتصارع؟ كيف يتغلب بعضها على بعض في حياة الإنسان وسلوكه؟ هذه هي الظاهرة المعقدة، أعقد ظاهرة درسها العلم هي ظاهرة الشخصية. من قديم الزمن علماء الأخلاق، علماء النفس، كما تحدثنا البارحة عن مسيرة علم النفس، كان لديهم كلام حول شخصية الإنسان ونزعاته وميوله وسماته وصفاته. لكن في العصر الحديث زاد الاهتمام بدراسة الشخصية، ويحددون سنة 1930 ميلادي باعتبار هي هذا التاريخ انطلقت فيه الدراسات الجادة والكثيرة حول الشخصية. صارت هناك كتب وأبحاث ومجلات ودراسات، بحيث تكون علم الآن خاص من فروع علم النفس يطلقون عليه علم نفس الشخصية، فرع من فروع علم النفس يدرس موضوع الشخصية، كيف تتكون شخصية الإنسان، ما هي سماتها، ما هي صفاتها، وكل ما يرتبط بشخصية الإنسان. هذا أصبح علم يدرس ويبحث حوله ويكتب عنه. هذا بالنسبة إلى تعريف الشخصية. ما هو تعريف السمة؟ لأننا نريد أن نتكلم عن سمات الشخصية. السمة لغة هي العلامة، السمة هي العلامة المميزة. وفي علم النفس يعتبرون سمة الإنسان أو سمة الشخصية هي الصفة الثابتة التي تميز الفرد عن غيره، الصفة التي تميز كل فرد عن غيره، هذه يطلق عليها سمة، بشرط أن تكون كما أسلفنا ذات دوام نسبي وليست حالة طارئة عارضة. أحد العلماء، علماء النفس، جوردن البورت، هذا من أوائل السيكولوجيين الأمريكيين الذين وضعوا الأساس الأول لنظرية السمات في شخصية الإنسان، وعنده كتاب مهم جدا اسمه الشخصية تفسير سيكولوجي، صدر عام 1937، وكتاب نمط ونمو الشخصية صدر عام 1961، وفيه إعادة صياغة لأفكاره حول الشخصية. السمة في نظر هذا العالم هي نزعة عامة عند الفرد تدفعه وتحدد سلوكه، فحينما نقول سمات الشخصية يعني تلك النزعات التي تدفع الفرد وتحدد سلوك الفرد، كما أن الناس يختلفون في أطوالهم، أشكالهم، أوزانهم، ألوان بشرتهم، كذلك يختلفون في سماتهم الشخصية. يقول نفس العالم هذا البورت: الخاصة الجوهرية للإنسان هي فرديته، فهو مخلوق فريد، ومن المستحيل أن تجد شخصين متشابهين تمام التشابه، أو أن يتكرر الفرد نفسه مرتين. يضيف العالم لتقريب الفكرة: تذكر دائما في هذا الصدد بصمات الأصابع، فلا تجد بصمتين متشابهتين، بلا قادرين على أن نسوي بنانة. كيف أن بصمة الإنسان ولذلك تعتمد في التوثيق، كذلك الشخصية، كل إنسان له شخصيته، ممكن هذا كريم وهذا كريم، لكن نسبة الكرم تختلف، وجود صفات أخرى عنده تختلف، حيثيات مختلفة عنده، تطابق 100% لا تكاد تجده في شخصيتين. حتى في التوائم حتما هناك نقاط يختلف فيها أحدهما عن الآخر وأحدهم عن الآخرين. والآية الكريمة التي بدأنا بها الحديث تقول: قل كل يعمل على شاكلته. المفسرون يقولون على شاكلته يعني على سجيته، على طبيعته، على طريقته، على مذهبه، وهذا يعني أن كل شخص له شاكلة. الآية تقول كل، هذا لكل الناس، يعني أن كل فرد، كل شخص له شاكلة، له طريقة، له سجية. طيب، نحن نعرف أننا حينما نقوم الناس نصنفهم إلى أنواع، إلى أنماط، إلى صفات. علماء النفس لهم مدرستان: مدرسة الأنماط ومدرسة السمات. النمط أوسع من السمة، حينما يقولون شخص انبساطي مثلا أو شخص انطوائي، تحت عنوان الانبساط أيضا توجد سمات فرعية، فالنمط عنوان أعم من السمة. السمة أكثر تخصصا وفرعية من النمط. الناس عادة ما يصنفوا أنفسهم تصنيفات سريعة وبصفة واحدة، تسأل فلان إيش رأيك فيه؟ يقول خير. فلان إيش رأيك فيه؟ طيب. يعني صفات سريعة، لكن في المجال العلمي لا، هناك تدقيق في الصفات والسمات التي تطلق على الشخصية. يعتبر أحد العلماء ثيوفراستس، هذا أحد تلاميذ أرسطو، أول من بدأ البداية الحقيقية في التصوير الأولي للشخصية. هذا العالم ألف كتاب بعنوان شخصيات، لكي يجيب عن سؤال هو يقول في مقدمة كتابه، كتاب ظريف، يقول: إننا معشر سكان أثينا في اليونان، وتظللنا جميعا سماؤها، ونحن جميعا نتلقى نفس التربية والتعليم، فما الذي جعلنا نتفاوت في شخصياتنا هذا التفاوت؟ ثم حصر هذا العالم شخصيات الناس في مجتمعه في أثينا في 30 صورة، 30 صورة لشخصيات متعددة كتب عنها، يقولون أي إنسان يقرأ هذا الكتاب يقدر يطبق هالشخصية، يقول هالشخصية يعني أنا، يعني هذا تنطبق عليها الصفات، أو هالنمط يعني فلان جاري ابن عمي، لأن تصوير تصوير علمي وأيضا في نفس الوقت تصوير أدبي جاذب. هذا ما يمكن الحديث حوله حول تعريف الشخصية وتعريف السمة. ننتقل الآن إلى المحور الثاني، كيف تتكون سمات الشخصية؟ ولكن قبل ذلك طيبوا أفواهكم بذكر محمد وآل محمد.
5: اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
4: هل يأتي كل إنسان إلى هذه الحياة وهو يحمل سمات شخصيته منذ مجيئه إلى الحياة؟ هذه السمات موجودة عنده، وتستمر هذه السمات معه إلى نهاية حياته، أم أن الإنسان في حياته تتكون عنده هذه السمات؟ إذن فما هي العوامل المؤثرة في تكوين شخصية الإنسان وفي تكوين سماته؟ يبحثون عدة عوامل. العامل الأول العامل التكويني البيولوجي والوراثي. يقولون إن هناك نسبة كبيرة من الاستعدادات في نفس الإنسان يأتي بها إلى هذه الحياة، إما عن طريق تكوينه الجسمي البيولوجي، أو عن طريق الانتقال الوراثي عن طريق الجينات التي تنقل الصفات الوراثية. يحتاج شوية شرح في هذا الموضوع. هناك نظريات في علم النفس تبالغ في تأثير الحالة الجسمية البيولوجية على صفات الإنسان. ترى أن شكل الإنسان، حجم الإنسان، طوله، عرضه، شكله، هذا يؤثر في سمات شخصيته. ويتحدث عن سمات معينة، أن الشخص اللي هلقط طوله مثلا عادة طويل القامة له هذه الصفات، قصير القامة له هذه السمات، البديل له هذه السمات، النحيل له هذه السمات. لكن هذه النظرية لم تثبت أمام النقاش وأمام البحث العلمي، وهناك اعتراضات كثيرة على هذه النظرية. أما الجانب الوراثي، صحيح أن الإنسان كما هو في شكله وفي جسمه يتأثر وراثيا، كذلك هو في بعض صفاته النفسية والمعنوية والأخلاقية أيضا تنتقل إليه بعض الصفات وراثيا تنتقل إليه. لكن هل هي على نحو الاستعداد والتأهيل فقط، أو هي على نحو الحتمية؟ هذا ما سنشير إليه. العلماء أيضا يبحثون أن تشكيل الجهاز العصبي عند الإنسان أيضا يؤثر على بعض سماته وعلى بعض سلوكه. لاحظ العلماء أن إصابة المخ بتلف أو عطب يقترن عادة باضطرابات ملحوظة في الشخصية، منها الأمراض العصبية والأمراض العقلية. الجهاز العصبي يقع على عاتقه التوازن الداخلي الذي يعتبر من الأمور الهامة بالنسبة لجسم الإنسان، وبالتالي يؤثر على شخصيته. هناك كلام كثير حول أن تأثير الغدد الصماء أيضا على نفسية الإنسان وعلى سلوك الإنسان. هذا الآن مطروح علميا، أن الغدد الصماء لها تأثير ما على نفسية الإنسان وعلى سلوكه. فمثلا الغدة الدرقية إذا أفرط نشاطها زاد نشاط العمليات الحيوية، يصبح الفرد قلقا ضجرا سريع الاحتياج. إذا قل نشاط الغدة الدرقية بالعكس يصبح الإنسان خاملا متبلد الذهن، يصيبه البطء في تفكيره. لذلك صار يبحث إلى أي حد بنية الجسم اتأثر في سلوك الإنسان وفي سماته، في أبحاث وفي نظريات عديدة لا مجال الآن للتفصيل فيها. في الجانب الوراثي نحن نجد أن هناك أحاديث دينية عندنا ونصوص دينية عندنا تشير إلى تأثير العامل الوراثي. الحديث الوارد عن نبينا محمد صلى الله عليه وآله
5: صلى الله عليه وسلم
4: لنطفكم فإن العرق تساس. هذا في إشارة إلى التأثير الوراثي. وعن أمير المؤمنين علي عليه السلام: حسن الأخلاق برهان كرم الأعراق. الإنسان اللي عنده حسن في أخلاقه هذا دليل على أن وراثة من آبائه من أسلافه وراثة كريمة، برهان حسن كرم الأعراق، أن أعراق أعراق طيبة، أسلاف أسلاف صالحين طيبين. وفي سيرة أمير المؤمنين عليه السلام في واقعة الجمل أنه أمر ولده محمد بن الحنفية أن يحمل على القوم، فحمل عليهم فواجهته السهام فتوقف عن التقدم، فأمره الإمام بالتقدم، تقدم واجهته السهام شوية تأخر. أمير المؤمنين عليه السلام التفت إليه قال له: أدركك عرق من أمك؟ يعني هذه حالة الجبن اللي عندك ليست من أبيك، لأن علي أمير المؤمنين بعد لا يمكن الكلام في شجاعته وبطولته، الاحتمال الوارد أن يكون من الطرف الآخر لأن الوراثة من الجانبين. إذن هناك هذا العامل التكويني البيولوجي الوراثي الذي يرتبط ببنية جسم الإنسان والذي يرتبط بما يحمل الإنسان من مؤثرات وراثية يأتي بها إلى هذه الحياة. كما قلنا هذه المؤثرات إنما هي تعطي فقط استعداد، لا تعني الحتمية، لا يعني أن الإنسان إذا جاء من عائلة كريمة من أسرة شريفة حتما لازم يكون هو أيضا صالح ويكون شريف، بدليل حديث القرآن الكريم عن ابن نوح: ونادى نوح الرب نبني من أهلي وإن وعدك الحق قال إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. هذا ابن نبي. ونحن نقرأ أيضا في حياة الأئمة الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم، ابن الإمام الصادق عليه السلام ابنه الأكبر عبد الله، ولذلك يكنى أبا عبد الله عبد الله الأفطح. ورد في رواية عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: عبد الله يريد أن لا يعبد الله، وهو ابن إمام معصوم. وأيضا جعفر الكذاب. فإذا ليس حتما أن كون كون الإنسان من أسرة شريفة يعني لازم يكون صالح، كون الإنسان من أسرة سيئة يعني لازم يكون سيء. لا، في بعض الأحيان إنسان من أسرة غير جيدة لكنه يستطيع تلافي الآثار. وإذا أردنا تشبيه أمراض الدم الوراثية، أمراض الدم الوراثية العلماء يقولون هناك قابلية للانتقال لكن ليس حتمية، ولهذا يسووا فحوصات الآن، فحوصات قبل الزواج حتى يتأكدوا. فإذا تأكد أن هذا الإنسان منتقل إليه هذا المرض الوراثي خلاص نتعامل معه على أساس أنه إنسان سليم صحيح. في الجانب الأخلاقي كذلك، لو فرضنا إنسان أسرته غير جيدة لكن إحنا عاشرناه ورأيناه وشفناه جيد، هذا يصير مثل فحص الدم. شلون فحص الدم يثبت لنا أن هذا الإنسان مع أن عائلته عندها أمراض دم وراثية لكنه تجاوز هذه الحالة؟ إذا عاشرناه وشفنا أخلاق جيدة أيضا نحكم عليه بأنه تجاوز هذه الحالة. سعد ابن عبد الملك الأموي من بني أمية، الإمام الباقر عليه السلام أطلق عليه سعد الخير، هو من بني أمية. دخل يوما على الإمام الباقر عليه السلام باكيا، سأله ما يبكيك؟ قال انتمائي لهذه الأسرة. قال أنت أموي منا أهل البيت، أما قرأت قوله تعالى من اتبعني فإنه، من تبعني فإنه مني؟ فإذا لا ينبغي أن نتعامل مع الناس على أساس هذه الحتميات. وهنا أود الإشارة إلى مشكلة اجتماعية وجدنا حدوثها وحصولها في بعض الأحيان. إنسان يتقدم لخطبة فتاة أو فتاة يخطبها شاب، أهل الأسرة يعني أهل الفتاة أو أهل الولد يقولون هذا الإنسان ما عندنا مشكلة عليه، يعني ما عندنا إشكال عليه، البنت سلوكها وأخلاقها ما في إشكال، لكن أهلها فيهم ناس غير طيبين، أهل فيهم ناس غير طيبين. هذا الكلام ليس دقيقا. إذا بالمعاشرة والفحص والسؤال شفنا أنه صالح يعني أنه قد تجاوز تلك الآثار. الوراثة إنما هي نوع من الاستعداد والتأهيل وكذلك التربية، لا تعني الحتمية. فلا يصح لنا أن نعاقب الناس على أساس وضع أهلهم، ولا تزر وازرة وزر أخرى. مرت مثل هالحالات، وفي بعض الأحيان كنا ندخل في مثل هالقضايا، شاب يريد فتاة يخطبها، أهل ما يقبلوا. لماذا لا تقبلون؟ مع أن الفتاة سألوا عنها، رأوا سلوكها في الجامعة في المجتمع في الحياة العامة، يقولوا كل صحيح، هي ما عليها كلام، لكن أباها كذا، لكن أخاها كذا. طيب هي ما جرمها؟ هي ما جريرتها؟ وكذلك بالنسبة للشاب، نعم إذا من عرف العائلة تكون منظار من المناظير التي ننظر من خلالها إليه حتى نصنف، حتى نتنبأ بتصرفاته وسلوكه وشخصيته. أما إذا تأكدنا عن طريق فحص المعاشرة والسلوك الخارجي، إذن لا داعي للتوقف والتردد. هذا العامل البيولوجي التكويني والوراثي. هناك عامل آخر هو عامل التربية، هذا مؤثر في تكوين شخصية الإنسان وفي تعزيز بعض السمات في شخصية الإنسان، وهذا أمر واضح. كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه هما اللذان يهودانه أو ينصرانه. علي عليه السلام يقول وإنما قلب الحدث كالأرض الخالية ما ألقي فيها من شيء قبلته. تربية التربية لها دور أساس في تكوين شخصية الإنسان وفي تنمية السمات والصفات في شخصيته. ولذلك على الإنسان الذي يتمنى ويريد أن يكون له أولاد صالحون عليه أن يعرف أن صلاح الأولاد لا يأتي بمجرد الدعاء ولا يأتي بالصدفة

في مجال الأخلاق، لأن الإنسان يحاكي ويتقمص شخصية أبويه، شخصية من حوله، وخاصة في مرحلة الطفولة والنشأة. ولذلك ينبغي الاهتمام كثيرا بتربية الأبناء، بالحديث معهم، بوضع البرامج لهم، وأيضا عن طريق المحاكاة. أنت ينبغي أن تبرز الصفات الصالحة، أن تكون صالحا مع أولادك، أمام أولادك، حتى يتقمصوا هم سماتك وصفاتك. كثير من الصفات السلبية تأتي للإنسان من خلال تربيته. نحن نجد أن بعض الأطفال كيف يتعودون على ألفاظ بذيئة؟ لأنه يسمعها داخل البيت. كيف يتعود على بعض السمات والصفات في التعامل مع الناس؟ لأنه يراها في داخل أسرته وعائلته. هذه القصة ربما تكون رمزية أو واقعية. حينما دخلت امرأة إلى بيت عائلة وكان لديهم ولد ناشئ أو فتاة ناشئة، صارت تتلفت إلى صورة هذه المرأة الضيف الزائرة، طالع هذه الجهة هذه الجهة. فاستغربت هذه المرأة: ما لك تتلفتين وتنظرين؟ قالت: أبحث عن وجهك الثاني. وشلون يعني وجهي الثاني؟ قالت: لأني سمعت أمي حينما جئت تقول جاءتم وجهين. فالدور تفكر في وجه ثاني. طيب، الإنسان إذا سمع أباه، إذا سمع أمه، يغتاب الآخرين، يتحدث ضد الآخرين. هو يتعلم على الغيبة، يتعلم على ذكر الناس بالسوء. لذلك ينبغي للإنسان في داخل بيته مع أسرته مع أبنائه أن لا يتحدث بالسوء عن الآخرين، وخاصة عن أقربائه. عند مشكلة مع أخيه، أنت عندك مشكلة مع أخيك، ليس صحيحا أن تأتي أمام زوجتك أمام أبنائك وتتحدث بسوء عن أخيك، لأن أولادك هؤلاء هذا بالنسبة لهم عمهم، سيتأثرون بهذا الكلام وسيتعلمون كيف يتكلمون بمثل هذا الكلام للآخرين. التربية مسألة مهمة جدا، ومكون أساس من مكونات شخصية الإنسان ومكونات سماته وصفاته. طبعا في نظرية معروفة إلى العالم النفسي المشهور اللي في جدل حول نظريات فرويد، هذا عنده نظرية مشهورة يقول أن الإنسان هناك ثلاثة أجزاء في شخصيته. الجزء الأول يسميه الهو، وهذا الجزء يشير إلى الرغبات والغرائز الفطرية عند الفرد التي تحتاج إلى إشباع فوري. هذا الجزء من الشخصية ضمن مكونات اللاشعور، وهو يمثل خزان الطاقة النفسية التي تزود الفرد بالطاقة. هذا الجزء يدفع الإنسان لتلبية كل رغبة وكل لذة فورا. لكن في جزء ثاني في شخصية الإنسان يطلق عليه الأنا. هذا الجزء الثاني من الشخصية يبدأ بالتشكل أثناء تفاعل الطفل مع البيئة خلال السنة الأولى والثانية من عمره، ويسمى الأنا، ويشير إلى الجانب العقلاني من الشخصية، وهو الجزء التنفيذي من الشخصية الذي يسعى إلى إشباع رغبات الهو الجزء الأول بما يتوافق مع الواقع، مع واقع المحيط والإمكانات المتاحة. الجزء الثالث يسميه الأنا الأعلى، وهو يمثل القيم والمثل والمعايير الأخلاقية للوالدين والمجتمع من خلال عملية التنشئة. إذن هناك صراع يكون بين الجزء الأول الأنا وبين الجزء الثالث الأنا الأعلى. الحكومة والسيطرة تكون لمن؟

0: للأنا للجزء الوسط تكون له السيطرة، ونظريتان تبحث عادة وهناك نقاش وردود وتأييد، ولسنا الآن بصدد التفصيل في الكلام عن هذه النظرية. هناك عامل البيئة، المجتمع الذي يعيش فيه الإنسان، البيئة الاجتماعية التي يعيش فيها الإنسان، هذه أيضا تؤثر في تكوين شخصية الإنسان وفي تحديد سماته وصفاته. الثقافة السائدة في المجتمع، العادات الموجودة في المجتمع، الوضع العام الذي يعيشه المجتمع، كل ذلك يؤثر على تكوين شخصية الإنسان. هناك صراع بين الوراثة والبيئة، علماء ينتصرون لجانب الوراثة وأنه أكثر تأثيرا من البيئة والتربية، وعلماء ينتصرون لجانب البيئة والتربية ويعتبرونه أكثر تأثيرا من جانب الوراثة، ويبدو أن كلامهم هو الأصح والأرجح، أن التربية والبيئة تستطيع السيطرة على العوامل وعلى الآثار الوراثية التي تكون في شخصية الإنسان. هذه أهم العوامل. هناك عوامل أخرى يتحدثون عنها، الدور الذي يقوم به الإنسان في الجماعة في المجتمع، أيضا هذا من المؤثرات على شخصية الإنسان، لكن الوقت لا يسمح لنا بالتفصيل أكثر. ننتقل إلى المحور الثالث وهو المهم، وهو رسالة الموضوع. المحور الثالث قابلية التغيير في السمات. اسبقوا الحديث عنه بذكر محمد وآل محمد.
1: اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم.
0: الإنسان حينما يدرس نفسه يجد في نفسه بعض الصفات والسمات، وحينما يلتفت إلى من حوله يجد أن كل شخص لديه سمات ولديه صفات. هذه السمات والصفات التي في نفسي، التي في نفسك، هل هي ثابتة غير قابلة للتغيير؟ بعض الناس يتعاملون مع أنفسهم على هذا الأساس، وبالتالي يستسلمون للسمات والصفات القائمة في شخصياتهم، وهذا خطأ كبير. الله سبحانه وتعالى أعطى الإنسان، منح الإنسان إرادة. هذه الإرادة التي عند الإنسان بإمكانه باستخدامها وباستعمالها الاستعمال الصحيح أن يتجاوز كل التأثيرات الأخرى، وإلا لو كان الإنسان غير مريد لما صح له الثواب ولما صح عليه العقاب. وحسب ما نقول الإنسان مخير لا مسير، أو حسب نظرية أهل البيت، نظر أهل البيت عليهم السلام، لا جبر ولا تفويض، بل أمر بين أمرين. الإنسان له الخيار، هو الذي يختار في سلوكه في أعماله، وبالتالي هو قادر على أن يهذب نفسه، على أن يغير من سماته، على أن يغير من صفاته. صحيح ليس أمرا سهلا، وخاصة السمات المتجذرة في نفس الإنسان. هناك حالة من السلوك هذا تغييرها سهل. الدرجة الثانية، هناك عادة، العادة الحالة ممكن تتحول إلى عادة، العادة أيضا يمكن تغييرها، ولكن تغيير العادة أكثر صعوبة من تغيير الحالة. وهناك سمة أو صفة، وهذه أكثر من العادة، ولكن أيضا تغييرها ممكن. ولهذا العالم النفس ألبرت الذي أشرنا له يؤكد أن سمات الشخصية قابلة للتغيير. والنصوص الدينية حينما تخاطب الإنسان وتأمره بأن يجاهد نفسه، ما معنى جهاد النفس؟ جهاد النفس يعني تشذيب وتهذيب السمات والصفات الموجودة في النفس، لأن العادة حينما تتمكن من نفس الإنسان، الصفة حينما تتمكن في شخصية الإنسان، تجاوزها ليس أمرا سهلا. ولهذا الدين يعبر عنها بالجهاد لأنه ليس أمرا سهلا، ولذلك يعبر عن ذلك بالجهاد. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: المجاهد من جاهد نفسه. والحديث المعروف حينما رجع المسلمون من إحدى الغزوات، النبي صلى الله عليه وآله قال لهم: مرحبا بقوم قضوا الجهاد الأصغر وبقي الجهاد الأكبر. قالوا: يا رسول الله، وما الجهاد الأكبر؟ جايين من قتال وتعرض للموت. النبي صلى الله عليه وآله أجابهم: الجهاد الأكبر جهاد النفس. جهاد النفس حينما يدعون الدين إلى جهاد النفس، هذا تعبير عن محاولة تغيير السمات والصفات بمجاهدة الأهواء، الرغبات، الشهوات. ليست هناك صعوبة كبيرة في مقاومة رغبة عارضة، مو مسألة مهمة. الصعوبة الكبيرة الرغبة حينما تتحول إلى سمة، حينما يتحول الهوى، الأهواء، الشهوات تتحمل إلى سمات في شخصية الإنسان، هنا الصعوبة، وهنا يكون مقاومتها جهاد. حينما يطلب منك الدين أن تجاهد نفسك، يعني إمكانية ذلك، يمكن لك أن تغير بعض صفاتك. في كلمة في هذا السياق لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه يقول: إن لم تكن حليما فتحلم. في كلمة أخرى: من تحلم حلم. يعني حتى إذا هالصفة ما موجودة عندك، حاول أن توجدها في نفسك. إذا كان عندك صفة الغضب، حاول أن تسيطر على هذه الصفة. الثقافة لها دور كبير في أن تدفع الإنسان لتغيير بعض سماته وصفاته. هذا الكلام الذي يقوله بعض الناس لما تتحدث وياه عن بعض صفاته، إيش أسوي؟ هذا أنا بعد. لا، خطأ هذا الكلام، مو هذا أنت، هذا ما اخترت لنفسك. بإمكانك أن تختار طريقا آخر، بإمكانك أن تهذب نفسك. الله تعالى يقول: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. بإمكانك أن تزكي نفسك، أن تطهر نفسك، أن تنقي نفسك. وهذا هو بالضبط ما نقصده من تغيير السمات وتغيير الصفات. ومن العوامل المساعدة للإنسان من أجل الارتقاء بسماته إلى الأفضل قراءة سير الأولياء والصالحين، حتى لا يتصور الإنسان أن بعض السمات والصفات يصعب الوصول لها، يستحيل تحقيقها، هذه خيال، هذه مثل. لا، حينما تقرأ حياة الأولياء، حياة الصالحين، هذه القراءة تدفعك وتشجعك من أجل أن ترتقي بنفسك في خط هذه الصفات السليمة. صحيح أنت في البداية في صعوبة عليك أن تصل إلى الدرجات العليا، كما قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك، بعد أن تحدث عن صفاته هو. قال: ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد. حينما نتحدث عن بطل من أبطال كربلاء وهو مسلم بن عقيل سلام الله عليه، هذا الرجل، هذه الشخصية قدوة، رجل يأتي إلى مجتمع، هذا المجتمع في البدء يقبل عليه، يبايعونه باعتباره رسولا للإمام الحسين عليه السلام، لكنهم ينفضون عنه فيما بعد بسبب الخطط والأساليب التي استخدمها ابن زياد في الكوفة، انفضوا عنه، فأصبح في تلك البلدة وحيدا فريدا، يصلي في المسجد، بعد الصلاة يلتفت، كل الناس يخرجون من المسجد فيبقى وحيدا فريدا، وهو غريب، من كان ضيفا عندهم أصبحت ظروفهم صعبة، لا يستطيع أن يذهب إليهم، إذن إلى أين يذهب؟ صار يسير في أزقة الكوفة يبحث عن مكان، عن بيت يلجأ إليه، حتى وقف على باب بيت امرأة مؤمنة يقال لها طوعة، وهذا نموذج للإنسان الذي يتمرد على الجو الاجتماعي العام باتجاه الصلاح. وقف عند الباب، لفت نظرها حينما أطال الوقوف، ما لوقوفك عند باب داري؟ قال أنا عطشان. جاءت له بالماء، شرب منه قليلا، أعاد إليها القدح، دخلت البيت، ثم خرجت فرأته واقفا، لماذا لا تذهب إلى أهلك، إلى عشيرتك؟ قال لها ليس لي في هذا المصر أهل ولا عشيرة، فهل تستضيفيني عندك في هذه الليلة وأنا أضمن لك الأجر يوم القيامة عند رسول الله صلى الله عليه وآله وعند أمير المؤمنين؟ سألته من أنت؟ قال أنا مسلم بن عقيل الذي خذلني وخانني أهل مصركم. فيما بعد يأتي الجيش لكي يحاصر، فيخرج إليهم وحيدا فريدا، فيقاومهم ببسالة وشجاعة. أي بطولة، أي شخصية، يقولون له لك الأمان، فيقول أقسمت لا أقتل إلا حرا، وإن رأيت الموت شيئا نكرا أو مرا. هذه الشخصيات حينما نقرأها إنما نقرأها لكي نقتدي بها ولكي نسير على طريقها، ثبتنا الله على محبتهم وولايتهم وجعلنا من السائرين في طريقهم. السلام على الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أنصار الحسين، السلام على مسلم بن عقيل الغريب المظلوم الشهيد، ورحمة الله وبركاته.
1: اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
2: كنا وإياكم مستمعين الأفاضل والمحاضرة الإسلامية التي ألقاها على حضراتكم فضيلة الشيخ حسن الصفار، دامت بركاته، هنا إذاعة البلاد.
3: أمفلج ثغرك أم جوهر، ورحيق رمادك أم سكر؟

0: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا، ونحن نتواصل معكم في بث سلسلة برامجنا والتي نتمنى أن تروق لكم وتنال رضاكم. إذاعة البلاد من بغداد.
1: الفشل يصيب الذين يقعدون دائما وينتظرون النجاح أن يأتي.
2: إن التحرر من خرافة عدم وجود الوقت الكافي هي أولى المحطات التي تنطلق منها إلى حياة منظمة واستغلال أمثل للوقت.
1: هنا
2: إذاعة البلاد.

0: أبواب مفتحة.
1: أبواب مفتحة برنامج اجتماعي يعالج مشاكل الأسرة والمجتمع
0: ويعطي الحلول لها.
1: أبواب مفتحة، إعداد وتقديم الباحث الاجتماعي والخفاجي.
0: أبواب مفتحة برنامج يأتيكم كل يوم ثلاثاء عصر
1: هنا إذاعة البناء.

برامج إذاعة البلاد المباشرة على الفيسبوك في الصباح والمساء، كل يوم وعلى مدار الأسبوع برامج مباشرة على صفحتنا على الفيسبوك إذاعة البلاد. أوقات برامجنا المباشرة كل يوم عند الساعة 10:30 صباحاً إلى الساعة 11:30، ومساء كل يوم عند الساعة 5 مساءً إلى الساعة 6 مساءً. استمتعوا بباقة من البرامج المباشرة اليومية في الفقه والسياسة والطب والاجتماع ومتابعة شؤون الجرحى وذوي الشهداء، مناقشة المشاكل الأسرية ووضع الحلول لها، دروس قرآنية وتعليمية وأخرى تربوية. كل ذلك في البرامج المباشرة لإذاعة البلاد على صفحتها الرسمية على الفيسبوك. استمعوا إلينا عبر جوجل مباشرة وعبر ترددنا 93.7 FM على الراديو. للمشاركة اتصلوا على الأرقام 077-5-331 و078-11-31 -7 و0771-7 -2-42. إذاعة البلاد معكم في كل زمان ومكان.

0: يجب أن يكون إحساسك إيجابيا مهما كانت الظروف ومهما كانت التحديات ومهما كان المؤثر الخارجي.
1: هناك أوقات نشعر فيها أنها النهاية، ثم نكتشف أنها البداية، وهناك أبواب نشعر أنها مغلقة، ثم نكتشف أنها المدخل الحقيقي.
0: هنا إذاعة البلاد.
1: هنا إذاعة البلاد.

0: إذاعة البلاد من بغداد تقدم
1: بلسم الروح.
0: بلسم الروح. عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: عليكم بمكارم الأخلاق فإنها رفعة، وإياكم والأخلاق الدنية فإنها تضع الشريف وتهدم المجد. بلسم الروح برنامج أخلاقي يربي الروح على الأخلاق الإسلامية العالية.
1: بلسم الروح تصفحات في كتاب جامع السعادات.
0: بلسم الروح برنامج من إعداد نسيم الخالصي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه أجمعين محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله وبركاته. على الودين نلتقيكم وحلقة جديدة، فكونوا معنا وبلسم الروح.
1: مستمعينا الأكارم، الأمراض الأخلاقية التي هي محور حديثنا بالإمكان زوالها بالمعالجات المقررة في علم الأخلاق، فيجب السعي في إزالة مسبباتها وتحصيل فضائلها.
0: وعجبا مستمع الكريم، لأقوام يبالغون في إعادة الصحة الجسمانية الفانية ولا يجتهدون في تحصيل الصحة الروحانية الباقية، يطيعون قول الطبيب المجوسي في شرب الأشياء الكريهة ومزاولة الأعمال القبيحة لأجل صحة زائلة، ولا يطيعون أمر الطبيب الإلهي لتحصيل السعادة الدائمة.
1: قد عرفت أخي المستمع إن ضد الحقد والحسد النصيحة، وهي إرادة بقاء نعمة الله تعالى للمسلمين وكراهة وصول الشر إليهم، وقد تطلق في الأخبار على إرشادهم إلى ما فيه مصلحتهم وغبطتهم، وهو لازم للمعنى الأول.
0: فينبغي هنا أن نشير إلى فوائدها وما ورد في مدحها، تحريكا للطالبين على المواظبة عليها ليرتفع بها ضدها. فاعلم مستمع الكريم، إن من أحب الخير والنعمة للمسلمين كان شريكا في الخير، بمعنى أنه في الثواب كالمنعم وفاعل الخير.
1: وقد ثبت من الأخبار أن من لم يدرك درجة الأخيار بصالحات الأعمال ولكنه أحبهم يكون يوم القيامة محشورا معهم، كما ورد إن المرأة يحشر مع من أحب. وقال أعرابي لرسول الله: الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: المرء مع من أحب.
0: وقال رجل بحضرة النبي صلى الله عليه وآله بعدما ذكرت الساعة: ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صيام إلا أني أحب الله ورسوله. فقال صلى الله عليه وآله: أنت مع من أحببت. والأخبار الواردة في مدح خصوص النصيحة وذم تركها وفي ثواب ترك الحسد وعظيم فوائده أكثر من أن تحصى.
1: وحديثنا اليوم أخوتي الأفاضل عن النصيحة، فعن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن أعظم الناس منزلة عند الله يوم القيامة أمشاهم في أرضه بالنصيحة لخلقه.
0: وعن أبي جعفر صلوات ربي عليه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لينصح الرجل منكم أخاه كنصيحته لنفسه. وقال الباقر عليه السلام: يجب للمؤمن على المؤمن النصيحة. وقال الإمام الصادق سلام الله عليه: يجب للمؤمن على المؤمن النصيحة له في المشهد والمغيب. وقال عليه السلام: عليك بالنصح لله في خلقه، فلن تلقاه بعمل أفضل منه. وقال صلوات ربي عليه: من مشى في حاجة أخيه ثم لم ينصح فيها كان كمن خان الله ورسوله وكان الله خصما.
1: وروي أن موسى عليه السلام لما تعجل إلى ربه رأى في ظل العرش رجلا فغبطه بمكانه وقال: إن هذا لكريم على ربه. فسأل ربه أن يخبره باسمه فلم يخبره باسمه، وقال: أحدثك عن عمله. كان لا يحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله، وكان لا يعق والديه ولا يمشي بالنميمة.
0: وغاية النصيحة أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: المؤمن يحب للمؤمن ما يحب لنفسه. وقال صلى الله عليه وآله: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه.
1: وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن أحدكم مرآة أخيه، فإذا رأى به شيئا فليمط عنه هذا. الإيذاء والإهانة والاحتقار.
0: لا ريب مستمعي الكريم في كون الإيذاء والإهانة والاحتقار تأتي نتيجة للعداوة والحسد، وإن ترتب بعض أفرادها في بعض الأحيان على مجرد الطمع أو الحرص، أو على مجرد الغضب وسوء الخلق والكبر، وإن لم يكن حقدا أو حسدا.
1: وعلى أي تقدير، لا شبهة في أن الإيذاء للمؤمن واحتقاره محرم في الشريعة، موجب للهلاك الأبدي. قال الله سبحانه وتعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا.
0: وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: من آذى مؤمنا فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله فهو ملعون في التوراة والإنجيل والزبور والفرقان. وفي خبر آخر: فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين.
1: وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحل للمسلم أن يشير إلى أخيه بنظرة تؤذيه. وقال أيضا: ألا أنبئكم بالمؤمن؟ من ائتمنه المؤمنون على أنفسهم وأموالهم. ألا أنبئكم بالمسلم؟ من سلم المسلمون من لسانه ويده. والمؤمن حرام على المؤمن أن يظلمه أو يخذله أو يغتابه أو يدفعه دفعة.
0: يقول الصادق عليه السلام: قال الله عز وجل: ليأذن بحرب مني من آذى عبدي المؤمن. وقال عليه السلام: إذا كان يوم القيامة نادى مناد: أين المؤذون لأوليائي؟ فيقوم قوم ليس على وجوههم لحم، فيقال: هؤلاء الذين آذوا المؤمنين ونصبوا لهم وعاندوهم وعنفوهم في دينهم، ثم يؤمر بهم إلى جهنم.
1: وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: قال الله عز وجل: قد نبذني من أذل عبدي المؤمن. وقال الإمام الصادق عليه السلام: من حقر مؤمنا مسكينا أو غير مسكين لم يزل الله عز وجل حاقرا له ماقتا حتى يرجع عن محقرته إياه.
0: مستمعين الأكارم، من عرف النسبة التي بين العلة والمعلول والربط الخاص الذي بين الخالق والمخلوق، يعلم أن إيذاء العباد وإهانتهم يرجع في الحقيقة إلى إيذاء الله وإهانته، وكفاه بذلك ذما.
1: فيجب على كل عاقل أن يكون دائما متذكرا لذم إيذاء المسلمين واحتقارهم، ولمدح ضديهما من رفع الأذية عنهم وإكرامهم، ويحفظ نفسه عن ارتكابهما لئلا يفتضح في الدنيا ويعذب في الآخرة.
0: مستمعين الأفاضل، لا ريب في فضيلة أضداد ما ذكر وفوائدها من كف الأذى عن المؤمنين والمسلمين وإكرامهم وتعظيمهم، والظواهر الواردة في مدح دفع الضرر وكف الأذى عن الناس كثيرة. يقول النبي الأكرم صلى الله عليه وآله: أفضل المسلمين من سلم المسلمون من لسانه ويده.
1: وقوله صلوات ربي عليه وعلى آله في حديث طويل أمر فيه بالفضائل، فإن لم تقدر فدع الناس من الشر فإنها صدقة تصدقت بها على نفسك. وقوله أيضا رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها عن ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين، وقال صلى الله عليه وآله وسلم من زحزح من طريق المسلمين شيئا يؤذيهم كتب الله له به حسنة أوجب له بها الجنة.
0: وكذا الأخبار مستمعينا التي وردت في مدح إكرام المؤمن وتعظيمه كثيرة، فعن النبي الخاتم صلى الله عليه وآله أنه قال من أكرم أخاه المسلم بكلمة يلطفه بها وفرج عنه كربته لم يزل في ظل الله الممدود عليه الرحمة ما كان في ذلك. وقال صلى الله عليه وآله أيضا ما في أمتي عبد ألطف أخاه في الله بشيء من لطف إلا أخدمه الله من خدم الجنة.
1: عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال من أتاه أخوه المؤمن فأكرمه فإنما أكرم الله عز وجل. وقال عليه السلام لإسحاق بن عمار أحسن يا إسحاق إلى أوليائي ما استطعت، فما أحسن مؤمن إلى مؤمن ولا أعانه إلا خمش وجه إبليس وقرح قلبه.
0: ثم ينبغي مستمعينا تخصيص بعض طبقات الناس بزيادة التعظيم والإكرام كأهل العلم والورع، لما ورد من الحث الأكيد في الأخبار على إكرامهم والإحسان إليهم. وكذا ينبغي تخصيص ذي الشيبة المسلم بزيادة التوقير والتكريم، وقد ورد ذلك في الأخبار الكثيرة.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وآله من عرف فضل كبير لسنه فوقره آمنه الله من فزع يوم القيامة. وقال الصادق عليه السلام إن من إجلال الله عز وجل إجلال الشيخ الكبير. وقال عليه السلام ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. والأخبار في هذا المضمون كثيرة.
0: وكذا ينبغي تخصيص كريم القوم بزيادة الإكرام، لقول النبي صلى الله عليه وآله إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه، وكذا تخصيص الذرية العلوية بزيادة الإكرام والتعظيم. قال صلى الله عليه وآله وسلم حقت شفاعتي لمن أعان ذريتي بيده ولسانه وماله.
1: وقال صلى الله عليه وآله وسلم أربعة أنا لهم شفيع يوم القيامة: المكرم لذريتي، والقاضي لهم حوائجهم، والساعي لهم في أمورهم عندما اضطروا إليه، والمحب لهم بقلبه ولسانه. وقال صلوات ربي عليه وعلى آله أكرموا أولادي وحسنوا آدابي. وقال أيضا أكرموا أولادي الصالحون لله والطالحون لي. والأخبار في فضل السادة وثواب من يكرمهم ويعينهم أكثر من أن تحصى.
0: وإضرار المسلم مستمعينا قريب من معنى إيذائه، وربما كان الإضرار أخص منه، فما يدل على ذمه يدل على ذمه، كقول النبي صلى الله عليه وآله خصلتان ليس فوقهما شيء من الشر: الشرك بالله تعالى والضر بعباد الله.
1: وكذا أخي المستمع ضده، أعني إيصال النفع إليه، قريب من معنى ضده وأخص منه، فما يدل على مدحه يدل على مدحه ولا ريب في أن إيصال النفع إلى المؤمنين من شرائف الصفات والأفعال.
0: والأخبار الواردة في فضيلته كثيرة، فقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله: الخلق عيال الله، فأحب الخلق إلى الله من نفع عيال الله وأدخل على أهل بيته سرورا. وسئل صلى الله عليه وآله: من أحب الناس إلى الله؟ قال: أنفع الناس للناس.
1: وآخر ما نقوله في ختام هذه الحلقة مستمعينا الأفاضل قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خصلتان من الخير ليس فوقهما شيء من البر، الإيمان بالله والنفع لعباد الله.
0: مستمعين الأكارم، في رحاب الأخلاق كنا معكم، تناولنا فيها النصيحة وكيف حث ديننا الحنيف عليها وعلى عدم إيذاء المسلم ووجوب تكريم المؤمن. وفي حلقتنا القادمة إن شاء الله سنتناول ذم الظلم وأصل العدل وما يتعلق بهما. فإلى ذلك الوقت نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمت لكم

0: أوقات ترفل بالخير واليمن والسعادة نتمناها لكم مستمعين، وأنتم تتابعون سلسلة برامج إذاعة البلاد للفترة المسائية. هنا إذاعة البلاد من بغداد.
1: لا تحكم على الآخرين من أول نظرة، فلا يوجد فرق بين لون الملح ولون السكر،
2: لكنك ستعرف الفرق بعد التجربة، وكذلك هم البشر.
1: هنا إذاعة البلاد.
3: إذاعة البلاد تقدم
1: قصص، قصص على لسان الخطباء، على لسان الخطباء. قصص تحكي العبرة والفائدة من تجارب الأمم.
4: مسألة العقم أصبحت اليوم فالظاهرة شائعة ترى في مجتمعاتنا، مسألة العقم فالظاهرة غير طبيعية، والسبب أنا أعتقد هي ما يراد لها فرد شيء، مو شيء مضموم. مسألة العقم أسبابها الآلاف الأطنان من اليورانيوم اللي انذبت على شعبنا في هذا المرحلة اللي مرت. فطبعا أنت لما يصير مسألة عقم أنا أروح للطبيب، أمشي بالأسباب الطبيعية، أروح للأطباء المختصين بالأمور التناسلية، أحاول كل إمكانياتي أوصل إلى نتيجة إلى طريق مسدود. يقولوا للأطباء هذا ميؤوس منها، وين أروح وين أرجع؟ أرجع ربي لا تذرني فردا وأنت خير. وين رجع زكريا؟ مو وصل إلى طريق مسدود؟ أنا زوجتي عقيم وكانت امرأتي عاقر وأنا رجل كبير وبلغت من الشيب عتية وأنا بعد ميؤوس منها، لكن عليك صعبة؟ أكو شيء عليك صعب؟ ما عليك صعب، إذا صعب على أسباب الطبيعة عليك مو صعب. وفعلا لما توجه إلى الله فوهبنا له يحيى، والله تبارك وتعالى أعطى. إذن شو وقت رجع بالدعاء؟ رجع بالدعاء عندما وصل إلى طريق مسدود. فإذا صار الطريق مسدود أنا أرجع إلى الله تبارك وتعالى، لأن الله بلا حدود قابلياته، ماكو شيء اسمه مستحيل، إذا أراد شيء قال له كون فيكون. وأنا نقلت لك مرة وقد يضايقون منها، يعني أكو ناس يضايقون منها هواية، فلدي يوم واحد لا زال حي يرزق، يعني مو شغلة قديمة يعني ولا بعيدة. هذا الرجل فعلا راد ذرية ووصل إلى حال مسدود، إذا باب مسدود ميؤوس منه، موجود بالنجف الرجل معرفة يعني. وصل آخر شيء إلى الصين، وصفوا له أن هناك أكو نقل بالأنابيب وشي، فوصل إلى الصين اتصل من هناك على العالم اللي هو يحترمه ويحترم رأيه، قال له سيدنا أنا قالوا لي ننقل لك طفل بالأنابيب، شنو رأيك؟ قال له كنت تضمن أن الناقل مسلم؟ قال له والله بعد أنا ما أضمن لأنه بالصين شو مدريني مسلم يعني، جوز بوذي جوز شيء. قال له زين كنت تضمن طهارة الأنابيب؟ قال له ما أضمن يعني، إذا هي بيد بوذي لو شيء شو ضمن طهارتها؟ قال له إذا حتى إذا يجي طفل ما راح تستفيد منه أنت بعد، هذه إرادة رب العالمين عليك، خلص اقتنع ورجع. اقتنع الرجل بالأمر الواقع ورجع. من رجع للنجف وصل للنجف يوم وصوله بالضبط مار، بس مو رايح للزيارة يعني رايح لهلة، بس أكو الساحة العامة الكبيرة اللي يسموها ساحة ثورة 20 بالنجف معروفة اليوم، شاف بها آثار زينة سحف مع النخل زينة بسيطة متواضعة. سأل شنو المناسبة أكو؟ قال اليوم 13 رجب مولد الإمام علي سلام الله عليه. فالتفت الرجل من الساحة ما كلف، بس أكو فطرة سليمة أكو توجه. وبعدين علي بن أبي طالب سلام الله عليه مو سهل، ليش أقول لك أكو الناس ما يرضون ما يرضى خلي يشرب من البحر يعني. أنا في يوم من الأيام جاي سولف ويا أحد الأخوة المصريين على الحوراء زينب سلام الله عليها، والله هذا حديثا يعني كنا بدار الضيافة مع الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه يوم وفاة الإمام الهادي بالضبط اللي مرت 3 رجب. فكان أكو وفد قرآني وأعتقد هو القارئ السمعون عينه أكمو قارئ مصري قارئ معروف يعني في الساحة المصرية. هذا انا وياك كنا بدار الضيافه وكنا نسولف عن الحوراء زينب سلام الله عليها، وقلت له موضع اكو موضع اختلاف ما بين الناس ما بين المؤرخين والمحققين، ان منهم من يقول ان مرقد السيده زينب سلام الله عليها في الشام ومنه في مصر ومن اي شيء، حسينا مرينا بالهاي. قال يا سيدي انا مقتنع تماما ان زينب عندنا في مصر. قلت له اكيد محقق. قال لا انا مش موضوع تحقيق، وان موضوع انا احتاج حاجه في نفسي اذهب الى مرقد الحوراء زينب اتوسل بها الى الله تقضى الحاجه. اذا زينب موجوده عندنا مش عندكم، يعني كلام منطقي جاي يقول انا اروح اتوسل الى الله واضع زينب بين يدي حاجتي الى الله فالحاجه تقضى. بعد يجي واحد يقول لي زينب سوريا، ما اقتنع، زينب مصر عندنا. فالشاهد يعني هذول احنا اللي ما يرضى هذا سوء توفيقه وسوء طالعه. هذا الرجل التفت من مكانه وهو فايت، قال له سيدي امير المؤمنين انا لا اقول لك رشيد العجري ولا اقول لك ميثم التمار ولا اقول لك فلان وقدمت شيء، لكن انا اسمي من شيعتك وانا ادري انك بحقك لك جاه عند الله عظيم، اذا تدخل بالموضوع يخلص، فانا مشيك على الله اريد لطفل. ثقوا واعتقدوا يا اخوان وحق المنبر، 13 رجب كانت الدعوه، السنه الثانيه 13 رجب بالضبط يجي ولد من هذه المراه الميؤوس منها.

0: الدين خارطة بناء الروح،
1: فهو إما أن يقبل به بكل معتقداته وطقوسه وتعاليمه وواجباته وكل تفاصيله كما هو مفترض في كل خارطة، أو لا يكون.
0: هنا إذاعة البلاد.
1: هنا إذاعة البلاد.

وفد الله، برنامج في حلقات يقدم نبذا عن أهم الأخلاقيات والمعاني الجليلة التي ترافق أداء فريضة الحج ومناسكها الشريفة. وفد الله، برنامج من إعداد حيدر الموسوي، تقديم علي صادق وحوراء حيدر.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مرحبا بكم أعزائنا المستمعين، وهذا اللقاء المتجدد معكم ووقفة الحج وأسرار الحج ومعارفه السامية، وقفة برنامج وفد الله، فأهلا بكم.

0: مستمعينا، إن من أهم واجبات الأنبياء جميعا إزالة مظاهر الشرك بأنواعه كافة في كل آن ومكان، وهذا ما جسدته الآية الشريفة التي تقول: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون.
1: ومن خلال أخذ هذا الأصل بنظر الاعتبار، فإن بعض الأعمال في الصلاة ومراسم الحج تبدو في ظاهر الحال وكأنها لا تتلائم مع مبدأ التوحيد، كالتوجه نحو الكعبة في أثناء الصلاة وما هي سوى أحجار وطين، أو لمس الحجر الأسود باليد الذي لا يعدو كونه جمادا، أو السعي بين جبلي الصفا والمروة وغيرها من الأعمال. إذن ما هو السر الكامن في هذه الأعمال والواجبات، وما هو وجه الاختلاف بينهما وبين أعمال المشركين؟
0: مستمعينا الأكارم، لقد طرح هذا التساؤل قديما، ففي عصر الإمام الصادق سلام الله عليه حضر ابن أبي العوجاء رئيس المدينة آنذاك مع جماعة من أصحابه عند الإمام الصادق عليه السلام، وتوجه له بالسؤال فقال:
1: يا أبا عبد الله،

0: إن المجالس أمانات ولا بد لكل من به سعال من أن يسعل. أتأذن لي في الكلام؟ فقال الإمام: تكلم. فقال: إلى كم تدوسون هذا البيدر وتلوذون بهذا الحجر وتعبدون هذا البيت المعمور بالطوب والمدر وتهرولون حوله هرولة البعير إذا نفر؟ إن من فكر في هذا وقدر علم هذا فعل أمسه غير حكيم ولا ذي نظر. فقل: فإنك رأس هذا الأمر وسنامه، وأبوك أسه وتمامه.
1: فقال أبو عبد الله الصادق سلام الله عليه: إن من أضله الله وأعمى قلبه استوخم الحق ولم يستعذبه، وصار الشيطان وليه وربه وقرينه، يريده مناهل الهلكة ثم لا يصدره. وهذا بيت استعبد الله به خلقه ليختبر طاعتهم في إتيانه، فحثهم على تعظيمه وزيارته، وجعله محل أنبيائه وقبلة للمصلين إليه، فهو شعبة من رضوانه وطريق يؤدي إلى غفرانه، منصوب على استواء الكمال ومجمع العظمة والجلال، خلقه الله قبل دحو الأرض بألفي عام. فأحق من أطيع فيه أمر وانتهى عما نهى عنه وزجر، الله المنشئ للأرواح والصور.
0: سر التوجه نحو الكعبة خلال الصلاة.
1: مستمعين الأكارم، على العكس مما كان يجول في ذهن ابن أبي العوجاء المادي المعروف في عصر إمامنا الصادق عليه السلام، فإن الهدف من التوجه نحو الكعبة أثناء الصلاة لا يعني عبادة الكعبة أو حجرها وطينها، فإن جميع المصلين يعبدون الله تعالى، وحال توجههم نحو الكعبة فإن الجميع يخاطب الواحد الأحد بقوله: إياك نعبد وإياك نستعين.
0: والعلة في توجهنا نحو الكعبة حال الصلاة تكمن في أن الكعبة تعد أقدم معبد وبيت للتوحيد، بني بأيدي أنبياء الله العظام للموحدين من أهل الأرض، ولا يسبق في هذا القدم أي معبد آخر، كما يقول القرآن الكريم: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين.
1: إن الشريعة الإسلامية المقدسة، ومن أجل إيجاد الوحدة بين المصلين وتوحيد صفوف المتوسلين، أوجبت على الجميع أداء الصلاة بلغة واحدة والتوجه إلى أقدم المعابد حال الصلاة، لتحفظ من خلال هذا السبيل وحدتهم حال العبادة والتعبد، أي أن يتفوه ملايين البشر في آن واحد بكلام واحد، ويتوجهون نحو نقطة واحدة، وأن يعلنوا وحدتهم واتحادهم بشكل واضح وعلني. وبناء على ذلك مستمعين الأكارم، فإن التوجه نحو هذا المعبد ليس بمعنى عبادته، بل بمعنى جعله رمزا لوحدتهم واتحادهم حال العبادة.
0: لقد كان المسلمون في صدر الإسلام يقيمون الصلاة جماعة، وصلاة الجماعة من المستحبات المؤكدة في الإسلام، فلو أراد جمع أداء فريضة ما معا عليهم أن يتوجهوا جميعا في وجهة واحدة، وبغير هذه الصورة لا يمكن أداء الفريضة.
1: وقد ظل نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم والمسلمون يصلون لفترة من الزمن متجهين في صلاتهم تلك نحو المسجد الأقصى، إلا أنه وبعد 17 شهرا من تاريخ الهجرة جاء الأمر بأن يتجه المسلمون نحو المسجد الحرام والكعبة حيثما كانوا، لأسباب وعلل ذكرت في محلها، حيث قال الله عز وجل: فولوا وجوهكم شطرة.
0: لقد ذكر الإمام الصادق عليه السلام في الحديث المذكور عن ابن أبي العوجاء هذا المعترض المادي في عصره، ذكره بواحدة من أسرار التوجه نحو الكعبة حال الصلاة، حيث قال: وهذا البيت استعبد الله به خلقه ليختبر طاعتهم في إتيانه، فحثهم على تعظيمه وزيارته، وجعله محل أنبيائه وقبلة للمصلين إليه، فهو شعبة من رضوانه وطريق يؤدي إلى غفرانه.
1: في لماذا نستلم الحجر الأسود باليد؟
0: مستمعينا، يستفاد من الأحاديث الإسلامية أن بناء الكعبة كان موجودا قبل عصر سيدنا إبراهيم عليه السلام، وأن جداره تهدم على إثر طوفان نوح عليه السلام. وبعد أن أمر النبي إبراهيم بإعادة بناء الكعبة وضع الحجر الأسود، وهو جزء من جبل أبي قبيس، وضعه بأمر الله تعالى في جدارها. ولكن دعونا نطرح هذا السؤال الذي يقول: لماذا نستلم هذا الحجر بأيدينا، وما هو الهدف من هذا العمل؟
1: مستمعين الأكارم، إن استلام الحجر الأسود من قبل الحاج ووضع اليد عليه يعد نوعا من العهد والبيعة مع سيدنا إبراهيم على نبينا وآله عليه السلام، لمحاربة مظاهر الشرك وعبادة الأوثان بأنواعها كافة، أسوة ببطل التوحيد. ولا ننحرف عن الحنيفية، ولا نخرج عن جادة التوحيد في مظاهر الحياة كافة.
0: وتتم البيعة مع الفرد أحيانا بمصافحة يده وغمزها، أو بمسك طرف الثوب، وأحيانا أخرى تتم بشكل أو بآخر. ونقرأ في التاريخ عندما نزلت الآية الكريمة: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا، فإن النبي صلى الله عليه وآله أمر بإحضار إناء فيه ماء، ووضع يده المباركة فيه، ثم أخرجها من الماء وقال: من أرادت منكن أن تبايعني فلتضع يدها في الماء وتبايعني، على ما في هذه الآية. ومن هنا فإن مبايعة رسول الله تمت عن طريق وضع اليد في شيء وضع هو يده فيه، ومسألة استلام الحجر الأسود من هذا القبيل أيضا.
1: فالهدف إذن مستمعينا الأكارم أن نبايع بطل التوحيد ونبينا الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم على صيانة التوحيد. فها هو الإمام الصادق عليه السلام يقول: وقل عند استلامك الحجر أمانتي أديتها وميثاقي تعاهدته لتشهد لي بالموافاة. ويقول ابن عباس: واستلامه اليوم أي الحجر بيعة لمن لم يدرك بيعة رسول الله صلى الله عليه وآله.
0: وبناء على ذلك، فإن الهدف من تقبيل الحجر واستلامه تجسيد لميثاق قلبي مركزه روح الإنسان. فإن زائري بيت الله بعملهم هذا يجسدون ذلك الميثاق القلبي على هيئة أمر ملموس ومحسوس.
1: ففي كثير من البلدان في العالم يقدس الجنود أعلام بلدانهم ويقفون أمامها بإجلال وإكبار، مجددين العهد باليمين. ومن المسلم به أحبتي أن العلم ما هو إلا بضعة أمتار من القماش، إلا أنه يمثل رمز استقلال البلد وعنوان إرادته الوطنية والشعبية. وفي هذه الحالة فإن الجندي لابد له من مصافحة أيدي الناس أو القادة وغمزها، فإن ذلك يشير إلى العلم وتأدية اليمين والعهد. فالهدف من بعض مراسم الحج هو تجسيد نوع من الحقائق التي جسدت نفسها عن طريق أعمال الحج.
0: الهدف من السعي بين الصفا والمروة.
1: مستمعين الكرام، إن حجاج بيت الله ومن خلال السعي بين الصفا والمروة يجسدون حالة السيدة هاجر أم إسماعيل عليه السلام. وبشهادة التاريخ فإنها ومن دون أن تيأس من رحمة الله تعالى سعت في تلك الصحراء العارية من الزرع والماء 7 مرات بين هذين الجبلين بحثا عن الماء. وفي نهاية المطاف شملها لطف الله تعالى ونالت مقصودها. وبعد أن فار الماء تحت أقدام إسماعيل عليه السلام نجت هي وابنها من العطش.
0: يستفاد من بعض الأحاديث مستمعينا بأن الشيطان قد تجسد لسيدنا إبراهيم عليه السلام في هذا المكان، وأخذ يعقبه في سعيه ليبعده عن حرم بيت الله. وبأدائنا لهذا العمل إنما نجسد ذلك العمل المعنوي، وبذبح القرابين في صحراء منى فإننا نحيي ذكرى فداء سيدنا إبراهيم عليه السلام الذي ضحى بكل شيء في سبيل الله حتى ولده العزيز.
1: ولا تنتهي أسرار الحج ولا أسئلته الكثيرة، إذ يبرز من جديد سؤال آخر يحير الألباب. هذا السؤال هو: ما الهدف من رمي الجمرات؟
0: إن حجاج بيت الله الحرام يرجمون في أيام العاشر والحادي عشر والثاني عشر من ذي الحجة أعمدة معينة في أرض منى قرب مكة بالحجر، وبهذا العمل فإنهم يرمون في الظاهر نقطة معينة بالحجر، إلا أنهم يرجمون الشيطان في باطنهم.
1: والأحاديث الإسلامية بيّنت ماهية هذا العمل بقولها: إن الشيطان قد تجسد لسيدنا إبراهيم على نبينا وآله وعليه السلام في الأماكن الثلاثة هذه، ورجمه إبراهيم بالحجر ليظهر تنفره منه، وبقي عمل إبراهيم هذا سنة إلهية في أعمال الحج.
0: إن وفد الله حجاج بيت التوحيد وإظهارا لنفرتهم من الشيطان والشياطين يرجمون تلك النقطة بالحجر تعبيرا عن إبراهيميتهم، وبهذا الشكل فإنهم يعبرون عن غضبهم من كل موجود شرير خبيث ونجس، إذ إن النفرة من النجاسة وهي أمر معنوي وقلبي يعبرون عنها بهذه الطريقة بشكل ملموس ومحسوس.
1: واليوم فإن الشعوب المستضعفة التي تعاني من الظلم والجور نراها تقوم بإحراق أعلام الدول المستكبرة السلطوية، والعلم ليس أكثر من بضعة أمتار من القماش الملون، إلا أن الشعوب ومن أجل إظهار غضبها تجاه الفظائع والجرائم التي ترتكبها القوى العظمى تقوم بإحراق رموزها، وكأنهم قاموا بإحراقهم وإبادتهم والقضاء عليهم. وعلى الأقل فإن هذا العمل يبين انزعاجهم الشديد من أولئك الظلمة.
0: إذن مستمعينا، فالذي يتأمل في تاريخ فرائض الحج يتلمس حقيقة مفادها أن الكثير من هذه الأعمال الغرض منها تجسيد طائفة من الذكريات البناءة من حياة وسيرة سيدنا إبراهيم عليه السلام، ومجموعة من الأمور المعنوية والأخلاقية التي تؤدى بسلسلة من الأعمال بشكل نموذجي ومنظم، وليس الغرض منها عبادة الحجر والطين والجبل مطلقاً.

0: مستمعينا اقتربنا من نهاية حلقتنا لهذا اليوم، وسنختمها إن شاء الله بحديث شريف عن الحج مروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتحدث فيه عن فضل التلبية في الحج فيقول:
1: من لبى في إحرامه 70 مرة إيمانا واحتسابا أشهد الله له 1000 ملك ببراءة من النار وبراءة من النفاق.
0: هكذا مستمعينا الأكارم تنتهي حلقتنا لهذا اليوم، شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

شاهدوا برامج إذاعة البلاد المباشرة على الفيسبوك في الصباح والمساء. كل يوم وعلى مدار الأسبوع برامج مباشرة على صفحتنا على الفيسبوك إذاعة البلاد. أوقات برامجنا المباشرة كل يوم عند الساعة 10:30 صباحاً إلى الساعة 11:30، ومساء كل يوم عند الساعة 5 مساءً إلى الساعة 6 مساءً. استمتعوا بباقة من البرامج المباشرة اليومية في الفقه والسياسة والطب والاجتماع ومتابعة شؤون الجرحى وذوي الشهداء، مناقشة المشاكل الأسرية ووضع الحلول لها، دروس قرآنية وتعليمية وأخرى تربوية. كل ذلك في البرامج المباشرة لإذاعة البلاد على صفحتها الرسمية على الفيسبوك. استمعوا إلينا عبر جوجل مباشرة وعبر ترددنا 93.7 FM على الراديو. للمشاركة اتصلوا على الأرقام 077-5-331 و078-11-31 -07 و0771-7-242. إذاعة البلاد معكم في كل زمان ومكان.

0: رياحين العلا العبقة نبعثها لكم مستمعينا، وأنتم تستمعون إلى فترة برامجنا المسائية، فترة برامج إذاعة البلاد من بغداد.
1: إذاعة البلاد من بغداد تقدم

0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا قد بينا في الحلقة السابقة مجمل الأحداث التي مر بها يوسف عليه السلام مع إخوته، وكان آخر ما تحدثنا عنه هو الصبر وإشارة إلى الكذب وكون الكاذب حبله قصير. اليوم بعون الله تعالى سنشرع في بيان الآية 19 من سورة يوسف. قال تعالى: وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. ثم قال تعالى في الآية 20: وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. هاتان الآيتان في تلك السورة تشكلان منعطفا جديدا في قصة يوسف في تلك السلسلة الطويلة من الأحداث التي مر بها ذلك النبي، ولكن هذه المرة وفي هاتين الآيتين المنعطف يختلف تماما عما كان عليه فيما مضى. فبعد أن أجمع إخوة يوسف على إلقاء يوسف في البئر، وأخذوا وألحوا على أبيهم بأن يذهب معهم يوسف من أجل أن يلعبوا ويرتعوا، وبعد أن ألقوه في البئر وجاءوا إلى أبيهم وقالوا: يا أبانا، إنا ذهبنا نستبق نتسابق ونرتع ونلعب، وتركنا يوسف عند متاعنا وأغذيتنا، ففوجئنا بأن الذئب قد أكل أخانا. قد مر هذا الكلام كله في الحلقات الماضية، فقد ألقى هؤلاء الإخوة يوسف في البئر. بقي يوسف في ذلك البئر ساعات مرة لا يتسنى لأي أحد أن يختار لنفسه أن يكون في ذلك المكان الذي كان فيه يوسف، فكانت الظلمة قاتمة، فكان في وحدة لم يكن معه أحد، وكانت وحشة، فكان الأمر بحق شاقا على يوسف على الرغم من كونه صبيا صغيرا لم يتجاوز 9 من عمره. ولكن ما الذي جعل يوسف لأن يتحمل هذه الساعات أو الأيام التي قضاها في ذلك البئر؟ ما الذي دعاه لأن يتحمل هذه الساعات بصبر وتحمل ورباطة جأش وقوة وعزيمة وإرادة من دون أن ينثني، من دون أن يحبط، من دون أن يجزع؟ الذي دعاه إلى ذلك هو قوة الإيمان التي أوجدها الله سبحانه وتعالى في قلبه، فكان يوسف يعيش إيمانا خالصا لله سبحانه وتعالى. لذلك شع نور الأمل في قلبه لأنه توكل على الله سبحانه وتعالى، فكان على الله أن يلهمه القوة والقدرة والتحمل والصبر على تحمل هذه الظلمة، على تحمل هذه الوحدة، على تحمل هذه الوحشة. فقد نجح في هذا الاختبار، الاختبار الصعب. وقد اختلف المفسرون في الأيام التي قضاها يوسف في عددها، في عدد الساعات التي كان في البئر في ذلك الجب. قال بعضهم: قضى يوسف 3 أيام، وقال آخرون: قضى يومين. على أي الأحوال فإن يوسف عليه السلام قد قضى هذه الفترة بنجاح ورباطة جأش كما عبرنا قبل قليل. بعد هذا قال تعالى: وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه. المراد من السيارة، وقد مر بنا بيانها فيما مضى، هي القافلة وإنما سميت سيارتان لأنها في حركة وسير دائمين. فهذه السيارة وتلك القافلة اختارت وانتخبت لنفسها مكانا قريبا من ذلك الجب الذي ألقي فيه يوسف. فكان من البديهي حينما تقترب قافلة في الصحراء من بئر أول شيء تفكر به أن تأخذ أو تسد حاجتها من الماء، فما كان عليها إلا أن ترسل واردها، الشخص الذي يتكفل بجلب الماء يسمى بالوارد، في الأصل مأخوذ من الورود، وهو من يقصد الماء ليستقي. فقد أرسلت تلك القافلة ذلك الوارد، فكان بدور ذلك الوارد أن يدلي بدلوه. أدلى دلوه بمعنى أرسل الإناء الذي يستقى به، الذي يخرج به الماء. فسرعان ما أنزل ذلك الوارد ذلك الدلو في البئر، أحس يوسف عليه السلام بأنه ثمت حركة وثمت صوت ينبثق في ذلك البئر، فرأى ذلك الدلو فأخذ يجره ويضع نفسه فيه أو يشد الحبل عليه، فأخذ ذلك الوارد برفع ذلك الدلو من البئر، فأحس بثقل الحبل فأخذ يجره ويسحبه بقوة إلى الأعلى، ففوجئ ذلك الوارد برؤية غلام، إنه يوسف عليه السلام كأنه فلقة قمر. فانبهر ذلك الشخص، تعجب ذلك الوارد من رؤية ذلك الغلام، غلام في بئر، إنسان في بئر، في مكان لا يتصور أن يسكن فيه إنسان، وما حال هذا الإنسان؟ إنه كفلقة قمر، جميل المنظر، وفي هذا البئر. فقال: يا بشرى هذا غلام. هذه العبارة يا بشرى كلمة تقال عادة عند البشارة، حالها ومثالها كقولنا يا عجبا، هذه اللفظة أو هذه العبارة يا عجبا تقال عند التعجب، كذلك الحال يا بشرى كلمة تقال عند البشارة. فهنا هذا الوارد يبشر نفسه أو جماعته بهذه الغنيمة، بهذا الغلام، بيوسف عليه السلام، بأنه وجد غلاما جميلا، فتى يافعا في ذلك البئر. فكان طبيعيا أن تنساب من لسانه هذه العبارة: يا بشرى هذا غلام. شيئا فشيئا شاع خبر يوسف عليه السلام بين القافلة، ولكن من أجل أن لا يذاع وينتشر خبر يوسف عليه السلام بين أهل القافلة، قامت هذه الجماعة القريبة من ذلك الوارد بإخفاء سره، لذا قال تعالى: وأسروه بضاعة، والمراد بأسروه بمعنى أخفوه، والبضاعة هنا المقصود منها أنهم جعلوا يوسف سلعة ومكسبا ومالا يتاجر به، حاله كحال الذهب مثلا، حاله كحال الفضة. وأسروه بضاعة أي وأسروه أي وأخفوه جاعليه بضاعة أي سلعة ومكسبا يتاجر به. وقيل في مراد هذه العبارة أمر آخر وقول آخر، مفاده أن الذين عثروا على يوسف أخفوا أمره وأخفوا خبره، وماذا قالوا؟ قالوا إن هذا الغلام إنما يعود لأصحاب هذا الجب، يعود لأصحاب هذا البئر، أصحاب ذلك البئر قد أودعوه في ذلك المكان من أجل أن نأتي نحن فنخرجه ونبيعه في مصر. بعد ذلك قال تعالى: والله عليم بما كانوا يعملون. في هذه العبارة وفي هذا المقطع تحديدا من الآية الكريمة يوجد غموض، ولا أقصد بالغموض المعنى الإجمالي لهذه الآية، فالمعنى العام لها واضح، وهو أن الله سبحانه وتعالى عليم بكل شيء لا تخفى عليه خافية، فهو لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، وهو القائل: من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فالله سبحانه وتعالى مطلع على كل صغيرة وعلى كل كبيرة، على كل شاردة وواردة، وهو المطلع على سرائرنا، وهو المطلع على السر وأخفى. هذا هو المعنى العام الإجمالي من هذه العبارة، واضح لا غبار عليه. الذي أردته بكونه غامضا هو قوله يعملون. الضمير في يعملون الواو هل يعود على إخوة يوسف كما قال بعض المفسرين، أو يعود على الجماعة والقافلة التي أخرجت يوسف من البئر كما يقول البعض الآخر من المفسرين؟ فإذا كان على المعنى الثاني، وهو أنه إشارة إلى الجماعة التي أخرجت يوسف، يكون المعنى تهديدا لهم. لماذا تهديد لهؤلاء الجماعة؟ ظاهر عملهم أنهم أخرجوا ذلك الغلام وذلك الفتى من البئر، وهذا عمل ظاهره حسن، فقد أنقذوا إنسانا من الموت. السبب في كونه تهديدا لهم وكونه إشارة إلى كون وكونه عملا سيئا، لأنهم أخفوا أمر يوسف عليه السلام وعرضوه للبيع على أنه رقيق، على أنه رق، في حين أنه حر لم يكن عبدا. فللعبودية والرق والرقيق مواطن خاصة يكون في ضوئها الشخص عبدا أو رقا أو رقيقا. أما كون شخص يخرج أو يخرج من البئر، يخرج من البئر فيكون رقا وعبدا، فهذا أمر غير جائز. لذلك توعدهم الله وهددهم بهذه العبارة: والله عليم بما كانوا يعملون. هذا قول. القول الآخر الذي أشرت إليه أن الضمير في يعملون يعود على إخوة يوسف، وعلى هذا القول يختلف المعنى، فيكون المراد أن الله سبحانه وتعالى أراد ليوسف أن يسير في هذا الاتجاه. لماذا؟ أي اتجاه؟ الاتجاه الذي كان على النحو الآتي: أن أخذ يوسف من أبيه يعقوب عليه السلام، وبعد ذلك ألقي في البئر، وبعد ذلك جاءت تلك الجماعة والقافلة فانتشلت وأخذت يوسف من ذلك البئر وأرسلته إلى سوق النخاسة في مصر ليباع. الله سبحانه وتعالى أراد ذلك الأمر ليوسف. لماذا؟ ليصل إلى النتائج الطيبة التي يريدها له، بحيث يصل في نهاية المطاف إلى المبتغى الذي أراده الله تعالى ليوسف عليه السلام. فالمعنى العام لهذه العبارة والله عليم بما كانوا يعملون يشعر بأنه إذا كان إخوة يوسف قد أخفوا أمره عن الناس، فلا يمكن لهم أن يخفوه عن الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الله يحيط بهم علما من جميع الجهات. بهذا ينتهي تمام الحديث عن الآية 19 من سورة يوسف. سنكمل الحديث معكم عن الآية 20 في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمت لكم إذاعة البلاد من بغداد
2: هدى للمتقين.

0: مرحبا بكم من جديد مستمعينا، هذه إذاعة البلاد من بغداد ترافقكم وتبث على حضراتكم كل ما هو جديد ومفيد. فترة برامجنا في هذه الأوقات مستمرة معكم، آملين لكم معنا طيب الوقت. إذاعة البلاد، صوتكم في كل الأوقات.
1: وطني يا أول الأرض والكلمات، يا واسع الرافدين وحناء الزمن القديم، يا ضحكة البساتين وتلاحين الماء إذا غنى القمر،

تجمعنا لأنك الأب الكبير ونحن أبناؤك. لا فرق بين عراقي وعراقي إلا بحبك، ونحن المريدون الذين يبحثون عنك، فما وجدناك إلا في البيوت كلها.

0: الالكتروني لهضم الشمري.
1: اداء المنشد علي الدراجي. الهندسه الصوتيه علي الجزائري. التوزيع علي زهير عباس. كلمات الشاعر مصطفى الطيب.
2: مستمعين الأفاضل، ما زلنا متواصلين معكم ونحن نقدم لكم الفكر الأصيل والمعلومة النافعة في هذا المساء المبارك. لكم أرقى وأجمل التحايا من كادر الإذاعة الذي يتمنى لكم أجمل الأوقات وأنفعها، وأنتم تقضونها بالاستماع إلينا. إذاعة البلاد من بغداد. جلس عبد الله يائسا من الحصول على لقمة عيشه، متشائما من لون مستقبله القاتم. فكم تضيق الدنيا الواسعة وتزور في عين المحتاج إلى المساعدة حتى كأنها ثقب إبرة.
3: لا يهمني أمري كثيرا بقدر ما أحمل هم عائلتي وأطفالي، همس في نفسه متحسرا.
2: لاحظت زوجته ما عليه من الحزن وما هم فيه من فقر مدقع قد بلغ أوجه، فأشارت عليه بأن يذهب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويعلمه بحالته المتدهورة ويطلب منه العون والمساعدة.
3: فجمع شتات عزمه وذهب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لطلب العون ومد يد المساعدة. وقبل أن ينبس ببنت شفة ويقول حاجته، سمع هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من سألنا أعطيناه، ومن استغنى أغناه الله. فلم يقل شيئا رغم حاجته، وعاد إلى بيته بخفي حنين.
2: فدفعه الفقر مرة أخرى إلى الذهاب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

0: وآله وسلم، عازما أن يخبره بحاله وحاجته. فلما وصل إلى مجلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سمع الحديث نفسه يتكرر على مسامعه للمرة الثالثة.
1: وما إن سمع الحديث حتى غمر الاطمئنان قلبه، لأنه هذه المرة أحس أن مفتاح مشكلته بيده، فخرج وهو يمشي بخطوات واثقة وعزم كبير، وراح يحدث نفسه عن الاعتماد على النفس وعدم اللجوء إلى العبيد في طلب المساعدة.
0: فكر عبد الله بما هو فيه من قوة وطاقة وما يمكنه أن يصنع بهما، وقال في نفسه: ما العمل الذي يمكنني أن أعمله؟
1: ثم خطر في باله أن الناس يحتاجون إلى الوقود دائما، والحطب بعيد في الفيافي والصحراء والجبال، فصمم على أن يذهب ويحتطب، ولكن همته خارت حينما تذكر أنه لا يملك أدوات الاحتطاب ولا يمكن له شراؤها.
0: ولما تذكر أحد أصدقائه فرح وعادت إليه همته، فذهب إليه واستعار منه فأسا وبعض الوسائل للاحتطاب.
1: شق عبد الله طريقه نحو الصحراء وهو يتخيل كثرة ما في فيافيها من أشجار يابسة وأغصان متكسرة، ولكنه دهش لما وجد أن بين غصن وغصن وشجيرة وأخرى مسافة كبيرة تحتاج إلى جهد ومشقة لجمعها، وخصوصا أن الشمس في الصحراء لا ترحم وحرارة الرمال لا تحتمل.
0: لكنه كلما تذكر عائلته وما هم فيه من الفقر والفاقة ارتفعت معنوياته إلى ذروتها، فيهز فأسه فوق رؤوس الأغصان قاطعا كل صلاته بالحاجة والفقر والجوع.
1: لم يبق من النهار إلا ساعة وترحل الشمس بعيدا إلى عالم آخر. أسرع عبد الله بجمع ما كسره من حطب ليدرك السوق قبل أن يغفل الجميع راجعين إلى منازلهم.
0: حمل ما جمعه من حطب بما بقي فيه من قوة وطاقة، وجاء به إلى السوق وصرخ بصوت عال: حطب جزل، حطب جزل. فباعه وذاق حلاوة تعبه ورأى نتيجة عمله وجهده.
1: لم تصدق زوجته ما رأت حينما شاهدت زوجها عبد الله يحمل معه عشاءهم لتلك الليلة، وذهلت حينما أخبرها أنه لم يطلبه من أحد.
0: وفي الصباح الباكر وقبل أن تستيقظ الطيور في أعشاشها استيقظ عبد الله، فحمل فأسه وخرج مسرعا إلى الصحراء وفعل ما فعل بالأمس، وعاد إلى بيته ليلا غانما قوته لبضعة أيام.
1: ولم يزل هذا عمله حتى استرجع فأس صاحبه واشترى فأسا جديدا، ثم ازداد رزقه وتوسع، فاستطاع أن يشتري ناقة وغلامين وكل ما يحتاج من وسائل العمل، وأصبح ذا مال وغلمان.
0: وصار عبد الله مثالا لمن يعتمد على نفسه في العمل والسعي وراء الرزق وعدم طلب المساعدة إلا من الله سبحانه وتعالى.
2: مستمعي إذاعة البلاد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متواصلين معكم وبث مواد برامجنا المسائية المعدة لهذا اليوم. هذه إذاعة البلاد.

إن العقل أكبر نعمة إلهية شرط أن تستعمله للتفكير وليس لإيواء المخاوف والهواجس أو تعطله لعلة أو أخرى.

0: كالبطارية، يشحن بالاستعمال ويموت بالإهمال.
1: فالعقول المتوقدة بالذكاء هي تلك التي تشحنها التجارب العلمية والعملية وتنميها الاستعمالات اليومية.
0: هنا إذاعة البلاد.
1: هنا إذاعة

الإمام الجواد سيد الموارد. حينما تهب سحب الضلال في سماء دنيا الوجود، لن تنجلي إلا بقباب شمخت لترتفع بالإنسان نحو الكمال، لتكون منارا للتائهين. الإمام الجواد.

0: أنت يا شبل الرضا وابن الأمين، يا جواد يا سبيل المؤمنين، قد حباك الله رب العالمين، رفعة للحشر تبقى في ازدياد.
1: أنت نجم في معالي مذهبي، لك أمي أفتديها وأبي، قد أتيت العلم والحكم صبي، مثل يحيى صرت ما بين العباد.

0: يعتقد أكثر الناس بأن عمر الإنسان وسنه يقاس بالنضوج والبلوغ، ولكن ذلك يختلف تماما، والمقياس الإلهي الذي يعد الإيمان والتقوى والاستقامة هو أصل النضوج وبلوغ درجات الكمال.
1: فرب رجل مسن أو شيخ طاع بيد أن حضوره مشلول ووجوده معدوم، ورب شاب أو رجل في مقتبل العمر لكنه يمتاز برجاحة العقل وسداد الفعل والسيرة.
0: ولطالما زعمت الأمم السالفة أن النبي يجب أن يكون له مال وثراء عريض ويكون سيدا في قومه ورئيسا مهيبا، لكن الحق وعين الصواب عكس ذلك بالكامل، فقد ينزل الله رحمته في فرد لا تتوفر فيه هذه الشروط ويجعله نبيا. قال تعالى: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون.
1: ولطالما أعجبت الأمم ودهشت حينما رأت أن الله قد بعث إليها صبيا نبيا، ولكن ربنا أبرز لهم أن فعله ذلك إنما كان تعمدا ليعرفهم معنى النبوة، وأنها ليست موهبة عادية لفرد دون آخر، وإنما هو نبوءة عن عادة الخلق وخرق لسنة الكون ونداء جديد ليس يشابهه نداء المخلوقات بأن الله هو القادر وأنه إليه المصير.
0: جاء عن علي بن أسباط قوله: رأيت أبا جعفر الجواد عليه السلام قد خرج إليه، فأحددت النظر إليه وإلى رأسه وإلى رجله لأصف قامته لأصحابنا بمصر، فخر ساجدا وقال: إن الله احتج في الإمامة بمثل ما احتج في النبوة. قال تعالى: وآتيناه الحكم صبيا.
1: وروي أنه جيء بأبي جعفر عليه السلام إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد موت أبيه وهو طفل، وجاء المنبر ورقى منه درجة ثم نطق فقال: أنا محمد بن الرضا، أنا الجواد، أنا العالم بأنساب الناس في الأصلاب، أنا أعلم بسرائركم وظواهركم وما أنتم صائرون إليه، علم منحنا به من قبل خالق الخلق أجمعين وبعد فناء السماوات والأرضين، ولولا تظاهر أهل الباطل ودولة أهل الضلال ووثوب أهل الشك لقلت قولا تعجب منه الأولون والآخرون.

هكذا يخلق الله ما يشاء، وهكذا يتمم نعمته على العباد، وهكذا يختار من عباده ما يحمل رسالة الإسلام، ليس وفق المعايير المحدودة بفهم الإنسان القاصر، ولكن برؤية ربانية غيبية عالمة وعارفة. فسبحان الله عما يصفون.

0: أبواب مفتحة،
1: أبواب مفتحة، برنامج اجتماعي يعالج مشاكل الأسرة والمجتمع
0: ويعطي الحلول لها.
1: أبواب مفتحة، إعداد وتقديم الباحث الاجتماعي والخفاجي.
0: أبواب مفتحة برنامج يأتيكم كل يوم ثلاثاء عصرا.

شاهدوا برامج إذاعة البلاد المباشرة على الفيسبوك في الصباح والمساء. كل يوم وعلى مدار الأسبوع برامج مباشرة على صفحتنا على الفيسبوك إذاعة البلاد. أوقات برامجنا المباشرة كل يوم عند الساعة 10:30 صباحاً إلى الساعة 11:30، ومساء كل يوم عند الساعة 5 مساءً إلى الساعة 6 مساءً. استمتعوا بباقة من البرامج المباشرة اليومية في الفقه والسياسة والطب والاجتماع ومتابعة شؤون الجرحى وذوي الشهداء، مناقشة المشاكل الأسرية ووضع الحلول لها، دروس قرآنية وتعليمية وأخرى تربوية. كل ذلك في البرامج المباشرة لإذاعة البلاد على صفحتها الرسمية على الفيسبوك. استمعوا إلينا عبر جوجل مباشرة وعبر ترددنا 93.7 FM على الراديو. للمشاركة اتصلوا على الأرقام 0775031 و07811 -7 و0771 -7 2 4 2. إذاعة البلاد معكم في كل زمان.

0: قصص الحياة،
1: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى،
0: ولا تبرح قوله تعالى:
1: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة

0: الأعمى
1: الأعمى يتمنى أن يشاهد العالم
0: يتمنى أن يشاهد العالم.
1: والأصم
0: يتمنى سماع الأصوات
1: يتمنى سماع الأصوات.
0: والأبكم يتمنى أن يقول الكلمات.
1: وأنا وأنت
0: نرى
1: ونتكلم.
0: كل هذه النعم ألا تستحق أن نكون سعداء؟
1: ونقول الحمد لله.
0: هنا إذاعة البلاد.
1: هنا

أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا، ونحن نتواصل معكم في بث سلسلة برامجنا والتي نتمنى أن تروق لكم وتنال رضاكم. إذاعة البلاد من بغداد.

0: فتيات ثيابهم تجري الصلاة عليهم كلما ذكروا. من لم يكن علويا حين تنسبه فما له في قديم الدهر مفتخر. أولئك القوم أهل البيت عندهم علم الكتاب وما جاءت به السور.
1: إذاعة البلاد

0: غريب طوس، برنامج يحكي سيرة عالم آل محمد الإمام الرضا عليه السلام.
1: غريب طوس من إعداد بشرى الجيزاني،
0: تقديم محمد العتابي ووسن سعيد.

0: بسم الله خير الأسماء، والحمد لله رب الأرض والسماء، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء محمد وآله الأتقياء، حبل الله الموصل بين الأرض والسماء.
1: نرحب بكم مستمعينا أجمل ترحيب، ونلتقيكم على الخير والبركة وحلقة جديدة من برنامجكم غريب طوس.
0: مظاهر الانحراف في عصر الإمام الرضا عليه السلام.
1: سنتناول مستمعينا الأكارم مظاهر الانحراف المختلفة في العهد العباسي وفي فترة حكومة هارون وابنه محمد حتى قتله من قبل جيش أخيه المأمون سنة 198 للهجرة، وهي الفترة الواقعة بين سنة 183 و 198 للهجرة.
0: الانحراف الفكري.
1: لقد راجت التيارات الفكرية المنحرفة في عهد العباسيين ووجدت لها أتباعا وأنصارا، وكثر الجدل والمراء وانشغلت الأمة بذلك. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على منهج الحكام العباسيين في الترويج لها وتشجيع القائمين عليها لإشغال الأمة عن الأحداث والمواقف التي يتخذونها في السياسة والاقتصاد والحياة العامة، وإبعادهم عما يثيرهم.
0: فعلى مستوى أصحاب الديانات نجد اليهود والنصارى والمجوس والصابئين والبراهمة والملحدين وباقي أصناف الزنادقة كان لهم مطلق الحرية في التعبير عن أفكارهم وعقائدهم.
1: وتعددت المذاهب الإسلامية بتعدد أربابها، وانتشرت الأفكار العقلية الصرفة والفلسفية المثالية، وكثر الجدل في الجبر والتفويض والإرجاء والتجسيم والتشبيه، وتحولت المذاهب السياسية إلى مذاهب عقائدية.
0: فالزيدية والإسماعيلية كانتا من الحركات والمذاهب السياسية التي تتبنى الجهاد المسلح، فتحولت إلى مذاهب عقائدية وفكرية. وانتشرت الادعاءات الباطلة والمزيفة كادعاء النبوة وكادعاء أحد الأفراد أنه إبراهيم الخليل. ولولا تشجيع الحكام ومنح الحرية للتيارات والمذاهب المنحرفة لما انتشرت هذه المذاهب في أوساط المسلمين. كان الحكام يفتعلون الآراء والنظريات أو يتبنونها لإشغال المسلمين بالجدال والنقاش وكثرة القيل والقال، وكانوا يعاقبون المخالفين لآرائهم المتبنات بالسجن والقتل على الرغم من عدم وجود تأثير واقعي لتلك الآراء. فقد شجع هارون على القول بأن القرآن قديم وقام بقتل من يخالف رأيه، فحينما سئل عن رجل مقتول بين يديه أجاب: قتلته لأنه قال إن القرآن مخلوق.
1: وتغير الرأي في عهد ابنه المأمون وناقض قرار والده والتزم القول بخلق القرآن وأنه ليس قديما، وكان يمتحن العلماء في ذلك. وكان هارون يشجع على الروايات والأحاديث الكاذبة المنسوبة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وخصوصا روايات وأحاديث الخرافة، ويعاقب من يعارض الترويج لهذه الروايات.
0: ومن الأمثلة على ذلك أنه دخل أبو معاوية الضرير على هارون وعنده رجل من وجوه قريش، فجرى الحديث إلى أن ذكر أبو معاوية حديث أبي هريرة المنسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله: إن موسى لقي آدم فقال: أنت آدم الذي أخرجتنا من الجنة.
1: فقال القرشي: أين لقي آدم موسى؟ فغضب هارون وقال: النطع والسيف، زنديق والله، يطعن في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله، فما زال معاوية يسكته ويقول: كانت منه بادرة ولم يفهم يا أمير المؤمنين، حتى سكته.
0: وكان هارون يشجع ويكرم العلماء الذين ينسجمون مع آرائه وأهوائه في الوقت الذي كان يسجن العلماء العظام والأئمة من أهل البيت عليهم السلام ويحاصرهم. ومن تشجيعه في هذا المجال أنه صب الماء على يد أبي معاوية وقال له: أتدري من يصب الماء على يديك؟ قال أبو معاوية: أنت يا أمير المؤمنين. قال: نعم، إجلالا للعلم.
1: وكان هارون يشجع الأفكار والآراء والأقوال التي تلبس حكمه لباسا مقدسا، فقد أنشده أحد الشعراء 4 أبيات لقب فيها هارون بأمين الله، فأمر له لكل بيت ب1000 دينار وقال: لو زدتنا لزدناك. فانساق الشعراء وراء الأموال وأخذوا يروجون لقدسية الحكام، حتى قال أحدهم مادحا هارون:
0: حب الخليفة حب لا يدين له، عاصي الإله وشار يلقح الفتنا. وقال سلم الخاسر يمدح الأمين وهارون: قد بايع الثقلان مهدي الهدى لمحمد بن زبيدة ابنة جعفري، قد وفق الله الخليفة إذ بنى بيت الخلافة للهجان الأزهري. فأعطته زبيدة جواهر باعها ب20,000 دينار.
1: فمن أجل إبعاد المسلمين عن نهج أهل البيت عليهم السلام، قام العباسيون بمحاصرة الفقهاء المؤيدين لهم، وشجعوا على نشوء التيارات الهدامة، وهذا واضح من خلال عدم ملاحقتهم لأتباعها وأنصارها.
0: فقد نشأ تيار الواقعة وتيار الغلاة، ولم يبادر العباسيون إلى تطويقهما في بداية نشوئهما، سعيا منهم لتشويه منهج أهل البيت عليهم السلام وتفتيت كيانهم. وقام المأمون بترجمة كتب الفلسفة من اليونانية إلى العربية، وبطبيعة الحال تؤدي الترجمة إلى انتشار الأفكار والمصطلحات المنطقية والفروض الذهنية البعيدة عن الواقع.
1: وفي عهدهم كثر الإفتاء بالرأي وتفسير القرآن بالرأي، وراج القياس الباطل القائم على أساس قياس حكم فرعي بحكم فرعي آخر، وأصبحت الفتاوى تابعة لأهواء الحكام وشهواتهم.
0: وهكذا أصبح الفقهاء تبعا للحكام، يفتون بما ينسجم مع أهوائهم ورغباتهم، باستثناء الفقهاء من أتباع أهل البيت عليهم السلام ممن كان لديهم شجاعة لمقارعة الظالمين، فإنهم كانوا مطاردين وملاحقين من قبل الحكام وأعوانهم.
1: ونشر فقهاء البلاط مفاهيم خاطئة عن الزهد ومفاهيم التصوف المنحرف لإبعاد المسلمين عن التدخل في السياسة أو الاعتراض على مواقف الحكام، فانتشر التصوف وانزوى الكثير واعتزلوا الحياة ولم يقوموا بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
0: مستمعين الأفاضل، إلى هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم، نترككم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا، ونحن نتواصل معكم في بث سلسلة برامجنا والتي نتمنى أن تروق لكم وتنال رضاكم. إذاعة البلاد من بغداد.
1: معكم لنرسم ابتسامة ونمسح دمعا
2: ونخفف ألما

رحلة متفحصة عبر التاريخ مع أبناء نبي الله إبراهيم الخليل عليه السلام لنستخلص الدروس والعبر. أبناء الخليل. أبناء الخليل برنامج نتناول فيه حياة النبيين إسماعيل وإسحاق ابني إبراهيم الخليل عليهم السلام. أبناء الخليل حقائق تاريخية في ضوء القرآن الكريم نتلمس من خلالها جهاد المصلحين وآثارهم وتعاملهم مع الآخرين لنشر دين الله

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا ورحمة الله وبركاته، نحييكم من إذاعة البلاد من بغداد في حلقة جديدة من برنامج أبناء الخليل.
1: نرحب بكم مستمعينا الكرام في برنامجكم الذي نتناول فيه حياة النبيين إسماعيل وإسحاق ابني إبراهيم الخليل على نبينا وآله وعليهم الصلاة والسلام. وسنتحدث معكم في هذه الحلقة عن صفات نبي الله إسحاق عليه السلام والتي ذكرها القرآن الكريم والتي منها يتبين لنا جهاده. فابقوا معنا راجين لكم أطيب الأوقات وأنفعها.

0: إسحاق عليه السلام على لسان الوحي. مستمعينا الكرام، ولد إسحاق وحاطه حنان الشيخين فشب وكبر برعايتهما، شب على عقيدة التوحيد وفي بيت النبوة وظل الإيمان، وشاء الله أن يكون إسحاق عليه السلام نبيا وأبا لأمة من الأنبياء والرسل يربو عددهم على عدد الأنبياء الذين كانوا من ذرية أخيه إسماعيل عليه السلام، فكان من ذريته بنو إسرائيل وأنبياؤها.
1: ولبني إسرائيل قصة وأحداث في ماضي التاريخ وحاضره اتسمت بالضلال والجريمة والسلف والعناد ضد أنبيائهم ورسلهم الذين بعثهم الله إليهم مبشرين ومنذرين ودعاة للهدى والإصلاح، بعد أن ضيعوا ملة أبيهم إبراهيم وانحرفوا وحرفوا عقيدة التوحيد فشابوها بالوثنية والخرافات والأباطيل.
0: وقد تحدث القرآن الكريم عن إسحاق كما تحدث عن إبراهيم ولوط، وعرض علينا ملامح مرحلة تاريخية غنية بالتجارب والعبر تجسدت بكامل أبعادها على أرض الشام، فصلتها الأبحاث والدراسات التاريخية والتحريات الأثرية التي أثبتت أن تلك المناطق من بلاد الشام كانت الأرض التي جرت عليها ملامح جهاد إبراهيم ولوط وإسحاق ودعوتهم وكفاحهم من أجل إنقاذ الإنسان وإصلاحه وبناء مجتمع وحضارة توحيدية يعيش الإنسان في ظلالها حياة الأمن والاستقرار والاستقامة.
1: كما ذكر المؤرخون الحروب التي وقعت بين الأشوريين والسدوميين وانتصار إبراهيم عليه السلام للوط وخوضه معركة حامية إلى جانب لوط عليه السلام ضد الأشوريين وتحقيق النصر بعدد قليل من أصحابه وغلمانه وعبيده لا يتجاوز 313 في هجوم مباغت وفعال ضد الأشوريين. كما ذكرت الدراسات والتحديات الأثرية أن أرض البحر الميت في الأردن موطن قوم لوط كانت منطقة أهوال طبيعية تعرضت للزلازل والهزات والكوارث، كما وصفها القرآن الكريم بقوله إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون.
0: وذكر لنا القرآن أن هذه الأرض والتي تشمل سدومة وعمورة وأدموتة وسعورة وصابورة أرض المؤتفكات، ويتقع بين تقوم الشام والحجاز مما يلي الأردن وبلاد فلسطين، وكان ذلك قبل أن يأمر الله نبيه بذبح ولده إسماعيل. كانت يوما ما أرضا مدنية غنية وحياة اجتماعية مترفة، فتحدث عن الثراء والغنى والخصب وتطور الحياة المدنية فيها بوصف موجز رائع يمكن تحليله واستنتاج أفكاره. كما تحدث أيضا عن فساد هذه القرى وانحرافها بقوله ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، أنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر. فما كان جواب قومه إلا إن قالوا آتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين.
1: فالقرآن بنصه الوثائقي الموجز هذا قد أرخ لجريمة الشذوذ الجنسي التي جعل الله عقابها العذاب والدمار، كما أن حديثه عن ناد لقوم لوط وعن مجمع يجتمعون فيه للهو والعبث والفساد يشير إلى حياة مدنية غنية انتقلت إلى مرحلة الترف وإيجاد بيوت اللهو والفساد والممارسة الجماعية المنظمة للانحراف والرذيلة بسبب فساد العقيدة والبطر والانحراف النفسي والوجداني الذي يعاني منه الإنسان الجاهلي عبر العصور. فأصبح الفساد والانحراف ظاهرة حضارية ومعلما سيئا من معالم ذلك المجتمع، كما هو الحال في المجتمعات الجاهلية المعاصرة.
0: وفي تلك الظروف والأوضاع الحضارية ولد إسحاق ليكون نبيا ومصلحا وهاديا يواصل مسيرة إبراهيم ولوط ويرفع راية الهدى والإصلاح في أرض الشام إلى جنب راية الهدى في أرض الجزيرة راية إسماعيل، وبقدر ما في ذلك المستنقع الحضاري من أوبئة وأمراض أخلاقية وفكرية وسلوكية عامة كان في شخص إسحاق النبي الذي أريد له ولذريته أن تستوعب دعوتهم تلك المساحة الأرضية والبشرية، كان في شخصه الطهر والهداية والصلاح.
1: صفات إسحاق. مستمعين الكرام، لقد تحدث القرآن عنه ووصفه بقوله وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، وقوله وباركنا عليه وعلى إسحاق، وقوله تعالى إنا نبشرك بغلام عليم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، وقوله تعالى واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار.
0: وهكذا يشخص لنا النص القرآني أبرز معالم شخصية هذا النبي العظيم، نبيا من الصالحين، مبارك وباركنا عليه، عليم من أولي الأيدي، أخلصناهم بخالصة، من المصطفين الأخيار.
1: وبهذا العرض والحديث القرآني عن شخصية إسحاق العظيمة نعرف ثناء القرآن وإيحاءه للإنسان بالاقتداء بالأنبياء واكتساب صفات الصلاح والعلم وعطاء الخير والرؤية الواضحة والعقل السديد، فالله سبحانه لم يصطفهم ولم يخلصهم بخالصة ذكر الدار الآخرة، ولم يأمر نبيه بأن يذكرهم ويذكر بهم إلا لكمال ذواتهم وسمو سيرتهم.
0: ومن خلال ذلك يستوحي الإنسان حث القرآن واهتمام رسالة الإسلام ببناء الإنسان الذي يقتدي بالنبيين ويحمل العلم والصلاح والخير ويمارس العمل الصالح بعقل سديد ورؤية علمية وأخلاقية واضحة، كل ذلك ليربي الإنسان ويعينه على إعادة بناء ذاته وتغيير شخصيته كلما احتراها الزيغ أو أحاط بها الشيطان، ليبني الإنسان المستقيم والمجتمع المستقيم والدولة والقيادة المستقيمة، لتتكامل عناصر البناء ويتم التغيير الشامل الذي يريد الإسلام تحقيقه وفق رؤيته التغييرية الواضحة.
1: وبالتأمل في حديث القرآن عن الأنبياء تراه يعرضهم كقادة وأئمة وطلائع للبشرية وعلى مستوى رفيع من العقل والخلق والسلوك القويم، فيثبت في الأذهان أنه لا يصح أن يقود البشرية ويتولى شؤونها ويمارس سياستها وتربيتها إلا من اتصف بخلق النبيين واستضاء بنور مبادئهم، والاصطفاء والاختيار وإيتاء النبوة والحكم الذي تحدث عنه القرآن لنماذج فريدة من بني الإنسان ووضعهم في موضع القيادة دون غيرهم، ليوضح ويصرح بصفات القائد والإمام الذي يقود البشرية ويهديها سواء السبيل، لذا جعل إبراهيم إماما للبشرية.
0: ولذا كانت الإمامة في ذرية ممن لم يقترفوا ظلما ولم يمارسوا فسادا، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين، حتى انتهت إلى رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الأطهار من خلال إسماعيل أخي إسحاق وذرية إسماعيل التي شاء الله أن تتألق في نجم النبي الهادي محمد صلى الله عليه وآله وسلم.

0: مستمعين الكرام، سلسلة متصلة، تلك هي حياة الأنبياء وجهادهم، فهم على اختلاف أزمانهم وتنوع أدوارهم واختلاف الظروف والمصاعب التي واجهوها وحجم الباطل الذي حاربوه، إلا أنهم عليهم السلام جاهدوا في سبيل العودة بالفطرة الإنسانية إلى نقائها وصفائها. للحديث تتمة نتناولها معكم في الحلقة القادمة، فحتى يحين الملتقى نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمت لكم

هنا إذاعة البلاد. مستمعينا ما زلنا متواصلين معكم ونحن نقدم لكم الفكرة الأصيل والمعلومة النافعة في هذا المساء المبارك. لكم أرق وأجمل التحيات من كادر الإذاعة، والذي يتمنى لكم أجمل الأوقات وأنفعها وأنتم تقضونها بالاستماع إلينا. إذاعة البلاد من بغداد.

رافق نبي الله المسيح عليه السلام يوما ثلاثة أشخاص ومروا في طريقهم على كنز من ذهب، فنهاهم المسيح عن أخذه، ولكنهم لم يمتثلوا لقوله وتخلفوا عن المسير معه. اتفق الثلاثة على أن يقتسموا الذهب فيما بينهم، وذهب أحدهم ليحضر طعاما لهم من المدينة المجاورة. وفي غياب الشخص الثالث اتفق الشخصان الأول والثاني على قتله عندما يحضر ليأخذ حصته من الذهب. وفكر هو عندما اشترى الطعام أن يضع لهما السم فيه حتى يكون الذهب من نصيبه وحده. وحين عاد هجم عليه صاحباه وقتلاه، وقعد يأكلان من الطعام فماتا فورا، وأصبح الثلاثة صرعى بجانب الذهب. مر عليهم السيد المسيح عليه السلام وهو راجع من سفره ومعه بعض التلاميذ، فقال لهم وهو يعظهم: هكذا تفعل الدنيا بأهلها، إن الطمع والجشع يؤديان إلى نهاية سيئة، وإن القناعة كنز لا يفنى ولا يحيق.

0: مرحبا بكم من جديد مستمعينا، هذه إذاعة البلاد من بغداد ترافقكم وتبث على حضراتكم كل ما هو جديد ومفيد. فترة برامجنا في هذه الأوقات مستمرة معكم، آملين لكم معنا طيب الوقت. إذاعة البلاد، صوتكم في كل الأوقات.
1: أصحاب المنتجين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، كيف يمكن لنا أن نسيطر على التوتر والقلق؟ الواقع هذا السؤال هو سؤال يحتاجه الإنسان في كل هذا العالم الذي بتنا نعيش فيه. الكثير من أسباب التوتر والقلق في حياتنا اليومية، وكيف بالأمر عندما يكون الإنسان أمام حرب أخذت عنوان الحرب الوجودية، ومع الأسف أن كل المعايير وكل القيم قد سحقت فيها، وبالتالي يكون القلق غير منضبط بمعنى من المعاني، بمعنى أن الإنسان عادة قد يركن إلى منطق، وقد يركن إلى بعض العقلانية الموجودة في هذا العالم، قد يركن أحيانا إلى المعايير الدولية أو القوانين شرعة حقوق الإنسان وما إلى ذلك. مع الأسف نحن على طور تشكل نظام عالمي جديد، ويراد لهذا النظام أن يكون مستعبدا لكثير من الشعوب، ولذلك اليوم القلق يزداد، بمعنى أن الإنسان لو تحدث بالمنطق مع الآخرين فإنه ليس هناك من يستمع إليه، لو حاول أن يرتكز إلى بعض المعايير المرتبطة بما هو المسموح وما هو الممنوع على

0: دينيا أيضا يجد بأن هذا الأمر لا يلقى أذانا صاغية، بل الجميع يدوس على كثير من الواقع القيمي والمبادئ المثالية والأساسية في العالم، حتى المبادئ الدينية والإنسانية، كل ذلك يداس عليها تحت ظل معيار وحيد مع الأسف أريد أن يتم تثبيته في هذا العالم، وهو معيار القوة، القوة التي تجعل الإنسان لا يرتكز إلى أي قوة فوقه، فليس هناك من إله وليس هناك من دين ولا شرعة وما إلى ذلك. طبعا هذه نقطة لها علاقة بالسياق العام الذي يزيد من التوتر والقلق، لكن بطبيعة الحال نحن معنيون بالتفكر في بعض في ما نحن نواجهه، والذي من ضمنه كيف نسيطر على هذا النوع من القلق النابع من انعدام المعايير وشعور الإنسان أنه بات يتحرك على أرض غير صلبة وأرض غير ثابتة. بالتالي حتى هذا القلق والتوتر نفكر في كيفية التعاطي معه. أنا سأطرح الموضوع ضمن عدة نقاط وضمن عدة أفكار. المدخل الأساسي الذي أحاول أن أدخل من خلاله إلى كيفية المعالجة لهذا الموضوع، موضوع التوتر والقلق، هو يرتكز إلى تقسيم الزمن الذي يعيشه الإنسان إلى ثلاثة أزمنة في الدنيا، وأيضا بالنسبة إلينا إيمانيا لدينا الآخرة. إذن هناك أربعة أزمنة: الماضي، وهو الذي نعيش فيه أو نستذكر فيه كثيرا من الأمور التي حصلت بطبيعة الحال، لكن الماضي كزمن بالنسبة إلينا انتهى، معنى لم يعد موجودا. ونعم الماضي يؤثر في الحاضر والحاضر يؤثر في المستقبل. إذن الماضي انتهى، لدينا الحاضر الذي نعيش فيه الآن، نحن الآن نعيش ربما في جلستنا هذه كحاضر، نحن نعيش في لقاء نتذاكر في بعض الأفكار المرتبطة بكيفية السيطرة على القلق والتوتر. سأنتقل عن هذه النقطة الأساسية وهي الحاضر إلى المستقبل. المستقبل طبعا هو الذي لم يأتي بعد، وهو الذي تكون عادة النتائج فيه، بمعنى نتائج ننتظرها أن تتحقق. اليوم كلنا ينتظر متى تنتهي هذه الحرب، وكلنا ينتظر الكيفية التي تنتهي بها هذه الحرب. هذا التصور هو تصور عن المستقبل الذي لم يأتي بعد فعليا. وبالنسبة إلى العمل الذي يمكن أن نقوم به، بالنسبة للماضي انتهى، لا نستطيع أن نقوم بأي عمل، ما حصل قد حصل وانتهى الأمر. بالنسبة إلى المستقبل، في المستقبل نحن ننتظر نتائج، وبالتالي العمل ليس في المستقبل. العمل الذي يجب أن نقوم به، وبالتالي عندما نسأل سؤالا ما الذي يجب أن نقوم به لتخفيف التوتر والقلق، معنى ذلك أننا نسأل هذا السؤال لنشير إلى أن العمل الذي يجب أن نقوم به الآن في اللحظة الحاضرة كيف يمكن لنا أن نخفف التوتر والقلق. يعني بعبارة أخرى، نحن لدينا نمط في حياتنا اليومية، بعضنا يختار هذا النمط عندما تكون الأمور يعني مؤاتية للإنسان، الظروف تحت يده، لكن عندما تحصل حرب كثير من القضايا تصبح بلا سيطرة. المكان الذي يكون فيه الإنسان بلا سيطرة، لأنه قد يكون مضطر الإنسان إلى أن يذهب إلى مكان آخر. المكان إذا بقي في مكانه فقد يكون هناك أيضا أسباب للقلق لها علاقة بالخوف على الحياة والخوف على ربما الأولاد والأقرباء وما إلى ذلك. الإنسان أيضا قد ينتقل إلى مكان آخر، هناك أسباب للقلق والتوتر مرتبطة بكثير من القضايا، حتى ما يأكل الإنسان وما يشرب، أحيانا بده لحم حلال أو أكل حلال، المعيشة عندما يفقد الإنسان عمله نتيجة الحرب، كل هذه أسباب فعليا تندرج في إطار الحياة اليومية.
1: أبواب مفتحة،
2: أبواب مفتحة، برنامج الاجتماعي يعالج مشاكل الأسرة والمجتمع
1: ويعطي الحلول لها.
2: أبواب مفتحة، إعداد وتقديم الباحث الاجتماعي والمخرج.
1: أبواب مفتحة برنامج يأتيكم كل يوم ثلاثاء عصر
2: هنا إذاعة البلاد. مستمعينا، لازلنا متواصلين معكم ونحن نقدم لكم الفكر الأصيل والمعلومة النافعة في هذا المساء المبارك. لكم أرق وأجمل التحايا من كادر الإذاعة، والذي يتمنى لكم أجمل الأوقات وأنفعها. إذاعة البلاد من بغداد.
3: الطبيب كان في أصفهان، يقول هذا الطبيب يوم اللي مات شيعوه تشييع مراجع التقليد. ليش؟ يقول آلاف الناس هذا الطبيب سواهم يصلون، ما كان يصلون سواهم يصلون. شلون؟ يقول هذا من كان يجي واحد مريض زين يريد يكتب له الوصفة، يكتب فوق هو الشافي، بعدين يكتب الوصفة. انتو شو تقولون أطباء؟ تقول كل 8 ساعات تأخذ مرة. هذا شي يسوي؟ يقول بعد صلاة الصبح مرة، وبعد صلاة الظهر مرة، وبعد صلاة العشاء مرة. واعلم بأن الصلاة هي سبب في الشفاء، ولكن هذا الدعاء، هذا الدواء سبب، لكن السبب الحقيقي هي الصلاة. تجي مرأة ما محجبة يكتب لها العلاج، بعدين يقولها أختي هذا الشفاء بيد الله سبحانه وتعالى، والله الذي هو مسبب الأسباب، الله أمر بالحجاب، عدل حجابك. هالشكل كان من مكانه، من موقع يأمر بالمعروف، من موقع ينصح الناس. أنا ما أقدر أسوي هذا الشيء. إذا فكرت في أني مسؤول، إذا فكرت في أني لازم أتصدق، ما فكرت بأنه أنا لازم أمشي بصف الحائط. بعض الناس عندهم المؤمن المثالي هو اللي يمشي بصف الحائط، المؤمن الممتاز هو اللي ما يتدخل بأي شيء، ما له علاقة لا بالهر ولا بالبر، لا يتدخل في أمور الدنيا ولا في أمور الآخرة، عليك بنفسك. لا، مو الشكل. هذه الآيات والروايات ما تقول الشكل، آيات والروايات تقول أنت مسؤول. جعلنا بعضكم لبعض فتنة، المؤمنين والمؤمنات هذول رب العالمين جعلهم بعضهم أولياء بعض، مو شكل. هاي مو آيات قرآنية، هذه مو الروايات اللي وردت في ذلك.
1: مرحبا بكم من جديد مستمعين الأفاضل، هذه إذاعة البلاد من بغداد، ترافقكم وتبث على حضاراتكم كل ما هو جديد ومفيد. فترة برامجنا في هذا المساء مستمرة معكم، آملين لكم معنا طيب الوقت. إذاعة البلاد من بغداد، صوتكم في كل الأوقات.
2: يوم واحد بإمكانه تغيير كل شيء، لذا تفاءل وابتسم.
1: هنا إذاعة البلاد.
2: هنا إذاعة البلاد.
4: قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أم يقولون به جنة، جنوب يتهمون رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون. على كل هذا التاريخ، يعني هذا ليس فقط تاريخ نقرأ للنزهة والاستمتاع، لا، لأن هاي تجارب وهاي مواعظ يجب أن نأخذ منها، لأن هاي الظاهرة المؤلمة، معاداة الحق، محاربة الحق، تشويه الحق، هاي الظاهرة المؤلمة ممتدة على طول الزمان، كانت من قبل مع الأنبياء والرسل الأئمة صلوات الله عليهم، وتبقى أيضا مستمرة مع العلماء الربانيين العاملين، مما يوجب حسرة طبعا وألم. حسرة ليست لي شيء شخصي، وإنما حسرة لأن أمة كثيرة من الناس سوف تبتعد عن الحق وسوف تظل عنه حريم على هؤلاء الناس. الله تعالى يقول: يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. رغم أن الآية مؤلمة أكيد، ولكن أكثرهم للحق كارهون، تعبر عن واقع مؤلم، لكن تبقي باب الأمل مفتوح. ولكن أكثرهم للحق كارهون، معنى إذن توجد فئة قليلة تعرف الحق وتتبعه وتلتزم به وتتحمل أعباءه وتقف لنصرته، هذا معنى. ما قال ولكن كل الناس للحق كارهون، ولكن أكثرهم. ف فإذا تلقي الآية الكريمة بابا للأمل مفتوح بتحقق الهداية والإصلاح. لذا على كل الموعظة أنه على العاملين الرساليين أن لا يستوحشوا طريق الحق لقلة سالكيه، وأن لا يشعرهم كثرة أعدائهم بالإحباط واليأس. هذا بالعكس، هذا دليل نجاحهم وهذا دليل تأثيرهم. لو كانوا فاشلين ولا يمتلكون القدرة على الإصلاح والتغيير كان ما عاداهم أحد ولا التفت لهم أحد. كثرة الأعداء تدل على أنه معناهم ناس نجحون ومؤثرون، ولا كان حسدهم أحد لو لم يكونوا كذلك.
2: أجمل التحايا نبعثها لكم مستمعينا في كل شبر من أرض العراق الطيبة، وأنتم تتنسمون عذب برامجنا المسائية. هذه إذاعة البلاد من بغداد.

0: الأشياء أكبر من حجمها وتهول الأمور فوق طبيعتها لئلا تجعل فشلك أمرا فيك لازما والخسارة حليفا لك دائما.
1: طالما أنك تتوجه إلى الله عز وجل باستمرار فلسوف يفتح عليك أكثر مما تتخيل.

0: إذاعة البلاد تقدم
1: قصص، قصص على لسان الخطباء، على لسان الخطباء. قصص تحكي العبرة والفائدة من تجارب الأمم.
2: هذه الرواية عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: غزا رسول الله صلى الله عليه وآله 21 غزوة بنفسه. حينما يخرج الرسول صلى الله عليه وآله مع الجيش يطلق عليها غزوة، وحينما يبعث أحدا قائدا من قبله غالبا ما يطلق عليها سرية، تكون فرقة محدودة من الجيش. 21 غزوة بنفسه، شاهدت منها 19. جابر بن عبد الله شارك في 19 غزوة، وغبت عن 2، لابد وأن يكون لعذر. فبينا أنا معه في بعض غزواته، ينقل لنا مشهد صورة من سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله، فبينا أنا معه في بعض غزواته إذ أعيا ناضحي. ناضح هي الراحلة التي يركبها، الجمل، البعير الذي يركبه. إذ أعيا ناضحي تحتي بالليل، في الليل، فبرك البعير بعد ما يتحرك من الإجهاد، من التعب، برك. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله في آخرنا، يعني آخر القافلة، النبي مو قدام أول شيء، في آخر القافلة، في آخرنا في أخريات الناس. ليش؟ من أجل أن يتفقد، فيزجي الضعيف، يساعد الضعيف. إذا قدام كيف يعرف عن المتخلف، عن اللي وقع، اللي مرض، اللي أصيب، المحتاج، آخر واحد حتى يطمئن. بعد أصحابه كلهم مشوا ساروا، هذا من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله. فيزجي الضعيف ويردف، إذا واحد ما عنده راحلة دابة يركبه وياه، ويدعو لهم، يشجعهم، يرفع معنوياتهم. كل ما واحد يمر عليه يدعو له: بارك الله فيك، ساعدك الله، أصلحك الله، أثابك الله، غفر الله لك. هذا شقد تعطي دفع لهؤلاء الناس. هذه صورة من صور التربية، كيف كان الرسول صلى الله عليه وآله يربي أصحابه، وكيف استطاع أن يفجر ينابيع الخير في نفوسهم ويدعو لهم. فانتهى إليه باعتبار هو راحلته ربطت به، شافه النبي صلى الله عليه وسلم، فانتهى إليه وأنا أقول: يا لحف أمياه، يا لحف أمه، يعني إظهار التحسر أو الأسف أنه بعد بركة الراحلة وليل مظلم والجماعة راحوا قدام، وما زال لنا ناضح سوء، يعني عاتب البعير، يعني ما زال هذا البعير بعير سوء يخذلني في الأوقات. الرسول صلى الله عليه وآله سمع كلام جابر، فقال صلى الله عليه وآله: من هذا؟ ظلام، بيشوفوا بعضهم بعض في الصحراء، من هذا؟ فقلت: أنا جابر، بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فقال: ما شأنك؟ ليش قاعد؟ ليش ما تحرك؟ قلت: أعيا ناضحي، الدابة الراحلة اللي أنا عليها البعير تك وبرك. فقال: أمعك عصا؟ عندك عصا؟ فقلت: نعم. فضربه، ضرب البعير ضربا خفيفا، ثم بعثه، حركه حتى يتحرك، ثم أناخه، حركه، فلما استوى قام أناخه مرة أخرى، ووطأ على ذراعه، النبي صلى الله عليه وآله وطأ على ذراع البعير، لعله لتنشيط هذا البعير، لعل هناك إعياء في هذا المكان من جسم البعير، وأيضا لبركة رسول الله صلى الله عليه وآله. وقال: اركب، خلص بعيرك يمشي، اركب. فركبت، فسايرته، يعني أمشي إلى جنبه، فجعل جملي يسبقه. لا والله تقدم عليه، فجعل جملي يسبقه، فاستغفر لي تلك الليلة 25 مرة. كل ما يشوفني غفر الله لك يا جابر، غفر الله لك يا جابر، استغفر لي 25 مرة. فقال لي: ما ترك عبد الله من الولد؟ عبد الله يعني أبوه، أبو جابر، أبوك كم خلف من الأولاد يتفقد شأن من حوله؟ قلت: 7 نسوة، 7 خوات عندي، 7 نسوة. قال: أبوك عليه دين؟ أبوك مات مديون ولا زين أموره يعني عليه دين؟ قلت: نعم يا رسول الله عليه دين، مات عليه دين. قال: فإذا قدمت المدينة فقاطعهم، قاطع الديان يعني اتفقوا إياهم على مبلغ، سوي تسوية معاهم، فإذا قدمت المدينة فقاطعهم، فإن أبوا فإذا حضر جذاد نخلكم وقت الصرام في النخل أو وقت قطع الثمرة في النخل فآذني خبرني. ثم قال: هل تزوجت؟ متزوج أنت ولا لا؟ الرسول صلى الله عليه وآله وكذلك الأولياء، ورأيت كثير من العلماء أيضا أول ما يشوفوا شاب من الشباب يسأل: متزوج؟ إذا ما متزوج يشجع على الزواج، إذا يحتاج إلى مساعدة ودعم يدعم يساعد حتى يتزوج. هل تزوجت؟ قلت: نعم متزوج. قال: بمن؟ قلت: بفلانة بنت فلان. بأي؟ واحدة كانت مطلقة أو متوفى زوجها كانت بالمدينة. قال: فهلا فتاة تلاعبها وتلاعبك؟ ليش ما أخذ لك واحدة شوية كبيرة؟ ليش ما أخذ فتاة تلاعبها وتلاعبك؟ قلت: يا رسول الله، كن عندي نسوة خرق، يعني عندي مراهقات، 7 خوات عندي مراهقات يعني أخواته، فكرحت أن آتيهن بامرأة خرقة. أجيب بعد واحدة مراهقة صغيرة وياهم؟ جبت واحدة شوية كبيرة حتى تساعد في إدارتهم، في إنضاجهم، في توعيتهم. فكرهت أن آتيهن بامرأة خرقاء، فقلت: هذه أجمع لأمري. فقال صلى الله عليه وآله: أصبت ورشدت. هذا فعلك فعل صالح وفعل رشيد. فقال: بكم اشتريت جملك؟ يعني بالتالي يتحدث معاه، يأخذ يعطي إياه. بكم اشتريت جملك؟ قلت: ب5 أواق من ذهب. قال: قد أخذنا نشتري منك. فلما قدم المدينة أتيته بالجمل، فقال: يا بلال، أعطه 5 أواق من ذهب. هو شرنا ب4، أعطيه 5 يعني زيادة أعطى، يستعين بها في دين عبد الله، في قضاء دين أبيه، وزده 3، هذه 5 قيمة البعير الجمل، زيد بعد 3، وزده 3 واردد عليه جمله. جمله بعد عطويه، جمل عطويه، مخوش نبي، مخوش صاحب، هذا رسول الله صلى الله عليه وآله. زده 3 واردد عليه جمله. قال: هل قاطعت غرماء عبد الله الديان اللي على أبوك؟ تفقتياهم؟ قلت: لا يا رسول الله. قال: أتراك وفاء؟ يعني أنت ما توفي الدين يعني؟ وكأنه استمهل، ليش ما سويت هذا الشيء؟ قلت: لا. قال: لا عليك، إذا حضر جذاد نخلكم فأذني، خبرني إذا إجا وقت قطع الثمرة في نخلكم. فأخبرته فجاء فدعا لنا، احنا قاعدين نشتغل وهو يدعو لنا، فجذعنا واستوفى كل غريم ما كان يطلب تمرا وفاء، أخذوا كلهم الديون التي لهم، وبقي لنا ما كنا نجد وأكثر. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ارفعوا ولا تكيلوا. فرفعناه وأكلنا منه زمانا ببركة رسول الله. هذه الرواية تعطينا صورة، كيف كان رسول الله صلى الله عليه وآله متواضعا مهتما بمن حوله، يهتم بأمورهم، يساعدهم، يرفع معنوياتهم. هذه الأخلاق الرفيعة هي التي بنت تلك المدرسة المحمدية، هي التي صنعت ذلك الإنجاز العظيم. ولكل مسلم برسول الله أسوة حسنة.
0: قدمت لكم إذاعة البلاد.
1: قصصٌ

0: أسعد الله.
1: أسعد الله أوقاتكم مستمعين الأكارم بكل خير، ونحن نتواصل معكم في بث سلسلة برامجنا والتي نتمنى أن تروق لكم وتنال رضاكم. إذاعة البلاد من بغداد.
2: إذاعة البلاد تقدم
3: أبواب مفتحة.
2: أبواب مفتحة.
3: أبواب مفتحة برنامج اجتماعي يعالج مشاكل الفرد والأسرة
2: والمجتمع ويعطي الحلول
3: والمعالجات لكافة مشاكلهم.
4: السلام عليكم. مشكلة أحلى
5: الحلام يعني مزعجة، ويعني أتمنى ما يعرض بحال إن شاء الله نعطي جواب. بارك الله بيش على اتصالك.
3: أبواب مفتحة.
2: أبواب مفتحة. إعداد وتقديم الباحث الاجتماعي والخفاجي.

0: السلام عليكم. كنا عندنا مشاكل نحلها بضحكة، لو بسالفة لو بموقف، وكنا نحتاج من يسمعنا. احنا هنا ما جايين نحل مشاكل العالم، ولكن نحاول ان نفتح شباك صغير، عسى ولعل نسمع صوت امل. ولكن رحمة الله لا تحتاج برنامج ولا تحتاج شبابيك، بل تحتاج أمل وحب وإيمان. أبواب مفتحة أحد هذه الأبواب. إذن دعونا اليوم نلتقيكم وحلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي أبواب مفتحة. تحية إلى كل من يسمعني ويشاهدني، والتحية موصولة إلى الأستاذ علي الإبراهيمي الذي يقود هذه الحلقة ومحاورنا لهذا اليوم. المحور الرئيسي هو كيف تختار صديقك. موضوع مهم، كثير من عندنا ما يعرف، يعني اختار اما عن طريق الصدفة او عن طريق الجيران او عن طريق الكلية. فأريد نشوف شنو طريقة اختيار الصديق. هل نحن نتدخل بهذا الاختيار؟ أهلنا يتدخلون؟ المواقف تتدخل؟ لو شلون نختار الصديق؟ وأيضا عندنا موضوع ثاني إذا أسعفنا الوقت، اللي هو أحد الرسائل من إحدى الأخوات تقول عندنا خادمة أو معينة أجنبية بالبيت وتبقى مع الأطفال، هل تأثر عليهم لو ما تأثر عليهم، وشلون يكون هذا التأثر؟ وأيضا موضوع المتقاعدين، هاي صارت 3 حلقات يتأجلون، خطيئة حتى حظهم ما قاعد بالبرنامج. فإن شاء الله إذا أسعفنا الوقت اليوم يقول أنا متقاعد، شلون أتعامل مع الحياة الجديدة؟ إن شاء الله نعطيه بعض النصائح إذا أسعفنا الوقت، وإذا ما كنت إن شاء الله خليها على الأسبوع القادم إذا باقين. طبعا هذه المحاور تكتمل باتصالاتكم وبمداخلاتكم من خلال هواتف البرنامج. الهاتف الأول 077-5-33-1 و 0771-37-22-42. الحلقة موجودة على صفحة تواصل الاجتماعي الفيسبوك، على صفحة إذاعتنا إذاعة البلاد.
1: في غربة الدنيا وقسوتها قلوبنا مجرحة، لكننا في البلاد وليا حلوله ملوحة. هنا للنصح موطنا أبوابه مفتحة، ولكل أمر بالكون مخلوق الأسباب. وصوت البلاد إخوان يجمعنا وأحباب، لا تبتئس موجود ربك ولا غاب، ويم الخفاج نروح مفتوح الأبواب.
2: هذا بالنسبة للزواج المبكر، بالنسبة للحصول أنا عنده صديق ثانية هي الابتدائية، يعني جحنا النساء الابتدائي فارقنا هاي الفترة في مقابلة في يوم من الأيام ما جئته لهذا مين اللي قال هذا اسمه، يعني هو ظاهر من جحنا النساء الابتدائي هو أبو رأس الجهود.
3: احنا بالعراق بس إذا نحكي بالنسبة للمرأة، احنا بالعراق تحكمنا بالنسبة للمرأة عدة ظروف، ظروف هو يعني عدة أحقاب احنا مرينا بها، حروب وهجرة وأسرة، فلذلك تلقى يعني نجد العامل الرجولي بالنسبة للفتاة قليل، يعني ما عندها فترة انه تختار هذا او هذا، لذلك تشوف يعني تجدها تصل الى مرحلة 30 العمر وما حد مثل يقول داق بابها.
4: طبعا الموضوع اليوم جميل جدا وعاشة الايادي اكيد استاذ وريا، الحوارية امر مهم جدا، يعني انا اعتبرها حسب وجهة نظر متواضعة مرهونة باربع عناصر: الثقافة، المشاهدة، الجرأة، المشاركة. يعني أنا هواية شايفة ناس، هواية شايفة ناس مثقفين، مثلا طبيب أو مهندس، هو يعني شقد ما واصل درجة تعليم، شقد ما واصل درجة ثقافة، لكن ما يمتلك أي حوارية.
5: مع برنامجكم الأسبوعي أبواب مفتحة، هذا البرنامج يعالج المشاكل ويجد الحلول لها مع الأستاذ الباحث الاجتماعي وليد الخفاجي.

0: من جديد عدنا وياكم اخوتي المستمعين والمشاهدين. وشلون اختار صديقي؟ هذا يقولونك واحد اجى صديقه قال له ما تعطيني كم فلس محتاج والامور شويه تعبانه وياي. قال ان شاء الله تجيني بالليل وبكي ادبر لك الفلوس. فهذا راح على امل ان يجي بالليل يعني. فراح صار الليل قام يخابر بي قام مغلق وضاج شوية، قال هاي الصداقة وهاي العشرة هسه أقول ما عندي. المهم فهذا إجا ثاني يوم لقى قال يا أخي ليش يعني وعدتني وقلت لي أني أدبر لك فلوس بالليل، فتعال قل لي ما عندي وما به شيء. قال لا أنا مو مغلق تليفوني، أنا رحت بعت تليفوني وهاي الفلوس مال التليفون. القصد من هذا المدخل اللي دخلنا عليه هو الصديق مو سهل، الصديق وقت الضيق كما يقال. وإذا أردت أن تعرف شخص انظر إلى أصدقاء، هؤلاء الأصدقاء هم الذي يحددون هذه الشخصية. نوبات احنا عندنا بالعراقي من نريد ننتقد واحد، يا بشلون فلان يا هو واصدقاء شلون يا الله هو دي شوف ويا من يمشي ويا من يمشي. دائما هي هاي الختم اللي ياخذه الاول هو الصديق، ختم حياة. انت تنختم بالصديق اللي تمشي وياه. انا اشتغل في هذا المجال، في مجال انحراف الاحداث والشباب، وصار لي فوق 32 سنة نعمل بهذا المجال، كتبت دراسات وبحوث واخذت برامج ودراسات حال كثيرة جدا، وصلت إلى نتيجة بأن أصدقاء السوء هو السبب الرئيسي لانحراف الأحداث والأطفال والشباب. نقطة على الصدر، ما لقيت اليوم جريمة أو جنحة أو انحراف إلى حدث أو طفل أو شاب ما تشوف وراها شخص ثاني. ماكو جريمة مفردة إلا نوبات تصير قتل، والقتل أيضا هناك دافع ناس خلف الكواليس، ولكن كجريمة مباشرة لازم بالاشتراك. لأن الإنسان من يبقى وحده لا يستطيع أن يقدم على أي جريمة أو أي فعل. عندما ينتمي إلى مجموعة معينة راح يشتغل بعقل الجماعة، ما يشتغل بالعقل الفردي، يصير عنده دافع. كموضوع يسمونه السلوك الجمعي، بالإنجليزي يسمونه الكولكتيف بيهيفير. هذا السلوك الجمعي الإنسان يذوب، يذوب بعقل الجماعة، تبقى الجماعة شو تقول له يروح وياه. هو نفس السلوك هنا وهنا، ولكن هنا راح ينطيه شرعية، راح ينطونه قوة، راح ينطونه دافعية وينطونه أمل، ويبقى يشعر بالقوة. يعني نضرب مثلا واحد اليوم ياخذ له فد كلمة لافتة ويوقف يروح بيها بساعة التحريق، الناس من تجي تقول له هذا ما يفتهم، هذا ايش بيه، هذا ايش يريد يسوي. او مثلا يركض من الصبح وحده راح ياخذ انتقادات كثيرة مثلا، ولكن هذا الشخص عندما ينتمي إلى مجموعة راح تتعاطف مع الناس وراح هو يصير عنده قوة وراح يصير عنده اندفاع وإلى آخره. فإذا الأصدقاء هم اللي يكونون دافع إلى الشخص، أو حسب نوع السلوك، سلوك إيجابي أو سلوك سلبي. هنا السؤال اللي يفرض نفسه حتى ندخل إلى مدخل شلون أختار الصديق وشنو مواصفات الصديق، وهل الأهل لهم حق أن يتدخلون باختيار الصديق. يعني أنا اليوم من أشوف ابني يمشي ويا واحد وهذا الواحد ما عاجبني أنا، بس هو عاجب ابني، هاي المشكلة. شوف المفارقة هنا، أنا اليوم ما أريد أحكي نظريات، كنا نعرف نظريات الأصدقاء ولا لا. اليوم أنت ابنك أو بنتك تشوفهم يمشون ويا ناس أنت ما عاجبينك بسلوكه، بتصرفاته بطلعاته بقصة شعره بلبسه بحكيه بكل شيء. انت ما عاجبك كأب، ولكن هو عاجب ابنك. لو هذا لو ماكو، وهذا الصديقي وهذا الوفي وهذا، وتشوف حالاته عليه واشعاره ولبسه ويتبادلون باللبس وكل طلعاته وياه. زين، هنا شلون تقدر ان تعرف نفسك بالبداية هل انت على صح وعلى خطأ؟ هل انت فكرتك بان انت ذا ابن صديق ابنك ما عاجبك انت، بس هو عاجب ابنك، ايهما اصح انت لو ابنك؟ اهم سؤال هو هذا. انت من توصل الى نتيجة بان هذا الشخص صدق ما يفيد ابنك، شلون قسته ما يفيد ابنك؟ على قياسك انت، لو على قياس الناس، لو على قياس ابنك؟ اذا ابنك هو بعد يحبه، هو بعد المخلص الوفي، على قياس الناس يعني بين بين، وانت ما عاجبه هذا الولد. هنا مو سهل هذا الجواب. هسه ان شاء الله نجاوبه خلال الموضوع، ولكن قبل ما ندخل بهذه الجزيئات والتفاصيل المهمة جدا، اريد نقول هو ايش وقت يبدي الانسان يختار صديقه؟ من هو طفل، من هو شاب، من هو يدخل بالكلية او يدخل بالعمل او عمر معين؟ هنا بصراحة علماء الاجتماع وعلماء النفس اختلفوا بهذا الجانب. ليش اختلفوا؟ اختلفوا قالوا بأن بعض الآراء قالوا بأن الإنسان يختار الصديق منذ الطفولة. علماء النفس يقولون يعني من البداية تشوف الطفل يميل إلى أطفال مثله، وبعض الأطفال ما يلعب وياهم، دقون الباب هذا خطية، دق الباب ما يطلع له، أو مثلا طفل ما يتفاعل وياه، ولكن يذبح روحه إلا يروح إلى فلان. هذا شنو هو؟ هذا الانجذاب الروحي، أنا أنجذب إلى هذا الشخص. فالطاقة طاقة لا شعورية الإنسان ينجذب إليه. مغناطيس تشوف هسه حديدتين، تجيب حديدة تخليها بصفك ما تنجذب مثلا، ولكن تجيب مغناطيس ينجذب قبل، أكو فالطاقة بيناتهم الصير. كذلك الإنسان عندما يرى هذا الشخص رأسا ينجذب إليه، يبدأ من الطفولة. بعضهم من يستمر هذا الانجذاب، يبقى وياه بالأول ابتدائي ويدخلون سوى متوسطة وبعدين إعدادية ويطلعون كلية، ويجوز يبقون هو هذا الانجذاب. بعض العلماء يقولون لا، هي مراحل، كل مرحلة إلها صديق، وأنا أقرب إلى هذا المعنى. تشوف هسه احنا عندنا أصدقاء الطفولة يختلفون عن أصدقاء المدرسة، أصدقاء المدرسة يختلفون عن أصدقاء الكلية، وأصدقاء الكلية يختلفون عن أصدقاء العمل والوظيفة، والعمل يختلفون عندما تطلع تقاعد، وهكذا بالنسبة إلى الأدوار الإنسان اللي يتعدد به. أصدقاء المنطقة، هواي عندنا احنا أصدقاء بالمنطقة تعرفنا عليهم، ولكن عندما تذهب الحياة راح تنقطع عند علاقتك، تبقى بس ذكريات. ذكريات هذا كان جيراننا، وهذا كان كذا، وذول خوش ناس، وبيت أبو فلان إلى آخره. كذلك بالنسبة إلى قضية الكلية، كلية تبقى ذكريات بسيطة. هسا احنا تخرجنا مثلا من الكلية، يعني كانوا أعداد هائلة، يعني إذا ناخذهم بالخمسمائة طالب على مراحل متعددة، ولكن أنا هسا جوز جاي اتواصل لي ويا اثنين ثلاثة مو اكثر. اذا هذه هي مو ما تعتبر نوع من الصداقة، تعتبر نوع من العلاقة المؤقتة، علاقة اجتماعية. الصداقة اعمق من ذلك. هسه نجيها علاقتك مثلا بالوظيفة، وهسه نجيها خلال موضوع اذا ان شاء الله بقينا على الاسبوع القادم ناخذها، قضية المتقاعدين. متقاعدين 30 سنة هو يخدم بهاي الدائرة، هو أصدقاء وطبوا وطلعوا فواتح ومناسبات وكل الأشياء الموجودة به. عندما يخرج تقاعد يقعد بالبيت، أول أسبوع يخابرونه فد 10، ثاني أسبوع يصورونه وياه بالفيس فد 8، إلى أن يبقى ولا واحد. هذا مو معنى، وهذا دليل على الرأي الثاني اللي هي الصداقة عبارة عن مراحل. هذا مو معناها أنت غير محبوب، لا لا، هذا معناها بأن هي أدوار، من تطلع تقاعد هم أكو لك دور جديد لازم تكون علاقات جديدة وهكذا. ويمكن عندنا اتصال المخرجنا الأستاذ علي، عندنا اتصال. نعم، ألو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام أستاذ شاكر.
1: نعم،
0: أهلا وسهلا، نورتني أستاذ شاكر الباحث.
1: الله يبارك.
0: يا مرحبا.
1: الله يحفظكم، تحياتي.
0: هلا هلا أستاذ شاكر، ممكن تعرف نفسك أكثر للمستمعين المشاهدين؟
1: الله يحفظكم. الحمد لله.
0: نعم،
1: الله يبارك فيك. حقيقة موضوعكم اليوم موضوع جدا مشوق، موضوع مهم،
0: مهم جدا. نعم
1: دسم. فنبدأ احنا دائما نبدأ احنا حديثنا وأقواننا نبدأ من القرآن الكريم اللي هو دستورنا.
0: نعم.
1: في الحياة.
0: بالقرآن
1: الكريم ذكر آيات كثيرة في خصوص الصاحب أو الصديق.
0: نعم.
1: مرة ذكر مفرد ومرة جاء بصيغة الجمع. حقيقة رحمة الله عليه الشيخ أحمد الوائلي أشبه هذا الموضوع إشباه أكثر بمحاضرة، فذكر قال إنه كلمة الصاحب جاءت مجموع ومرة مفرد، ولم يذكر كلمة صديق إلا مرة واحدة لندرة الصديق. أما ما قالت العرب عن الصديق وعن الحديث، فنبدي منه الإمام علي عليه السلام قال 1000 صديق ولا عدو واحد. ولهذا الإمام علي عليه السلام من باب الصداقة والمحبة تجد له أصدقائه متنوعين، الغني والفقير والجائع والشبعان والشجاع، فهذه الندرة من هذه اللي كأنما قمم سلام الله عليك يا أبو الحسن أختار. أما قالت العرب في أمثالها تقول الصديق قبل الطريق والجار قبل الدار.
0: نعم.
1: وهناك بيت شعري لا أتذكر لمن حقيقة يقول فكم من صديق لذ المال عاداني، وكم من عدو لفقد المال صاحبني، والعكس صحيح. فحاجات كثيرة عن الطريق وعن دوره في المجتمع وعن حياتنا، لكن أستاذ ولي الآن حقيقة في هذا الوقت الحالي أصبح نادر صديق الحقيقي، صديق الوفي، صديق اللي تعتز به أنه تقول هذا صديقي أو صاحبي. يعني مع الأسف أصبحت الآن في وقتنا هذا مصالح، ما أعرف هل الحياة تغيرت أم النفوس تغيرت في وفقتنا هذا.
0: نعم.
1: ما أعرف. فنرجع هنا، أنا قبل أيام تشرفت بزيارة الإمام مولى حسين عليه السلام.
0: نعم سلام.
1: فأثناء رجوع بالطريق فشفت أكو محل مال بيع الشاي والقهوة، فالحقيقة كان نزلت تقريبا الوقت آخر كان 60 أو 3، فلقيت شخص يقارب عمره 45-46 سنة بس منهك أستاذ ولي، يعني تعبان. فحقيقة سلمت عليه قلت لي أريد شاي، فقعدت فتبت عليه قلت له أخي وجهك أصفر، شنو شبيك يعني، هل أنت مريض سكر أو ضغط؟ قال لا والله حقيقة. ففتح الشاشة مال لازمة قريبة عليه، قال لي شوف الحالة. شفت شخص إجا للمكان قاعد أخذ فلوس وطلع. قلت له شنو هذا؟ قال هذا صاحبي صار له 15 سنة سرق الدخل مالتي. ما يتجاوزن قيمته، قال قيمته 37,000، شنو قيمته؟ انا ما مقهور على المال، قال مقهور على الصحبة ال 15 سنة
0: فعلا
1: اللي راحت هيجي، كان المال يروح ويجي بس مقهور على سنين عمري، على الصداقة. الله سبحانه وتعالى يقول من الأمثال العامية يقول يحاسب على جلسة ساعة، قاعد الساعة يحاسب عليه يوم القيامة، انه قاعد يشمه وسولفته وزادوا ملح بيناتكم. فمع الأسف يعني هل الوقت تغير أم النفوس تغيرت هذا الوقت؟
0: نعم.
1: فصراحة هنيئا لليوم اللي يجد صديق وفي يوقف له بالشدة قبل الفرح.
0: أحسنت.
1: وبالسرور قبل الطرح.
0: أحسنت.
1: اللي أتمناه من المجتمع اليوم اللي يلقى صديق وفي صديق صدوق أن يحتز به هذا.
0: نعم.
1: هذا شرف. هذا هذا مثل اليوم اللي حديث اللي المشهور للإمام علي عليه السلام يقول يقول القابض على دينك القابض على جمره.
0: صح.
1: الآن القابض على صديق وفي والله كالقابض على جمره.
0: فعلا.
1: لأن ما يحصل هيجي هذا الوقت.
0: نعم.
1: يعني أنا سامع من أهلنا وأجدادنا القدماء إنه قبل صحبتهم صحبة خوة.
0: نعم.
1: لا مصالح، لا أنه هذا عنده مال أو عنده جاه أو عنده لا. صداقة طبيعية. أنا شوي للطرفة أستاذ ولي.
0: نعم.
1: أعرف كانت مساجلات دائما تصير في الدواوين والمجالس.
0: نعم.
1: فعلى ما أتذكر أنه قصة لأصدقاء اثنين. واحد منهم اسمه حج صغار. فحج صغار الله مفضل عليه. يعني من مال وجاه وخير من الله. وصديقه صديقه حج علي، حج علي خطير الدنيا متعبته، شنو يشتغل ما تمشي عادل. فحتى عنده بصير غيره يسوي بيع شلغم او باكله او لقلبي. فاضطر شوف الصداقه الحلوه، شوف الصداقه النظيفه. فيقول حتى اضطر حج علي من يطبون للجامع يصلون سوية يستمع لهذا الشيء دعي هل حج صغير يعني أريد أسمع شيء دعي على مدبشك أدعي الله يرزقني مثله. فيقول ذاك اليوم صلوا وكملوا وطلعوا فيسووا بالجسد بالشلغم فانجرحت إيده. فقال بيت شعر يعني في حقيقة حلو يعني أنا عجبني راقلي. فقال بو على تفت للمسلمة بل تردف علي بالظلم يا رب الإسلام، تردف علي بالظلم يا رب الإسلام، ابن حج الظيل من الأيام. يعني شوف الفترة مالتي. فجاء حج الظيل قال له أنا أم صاحبك وهاي. قال أنت صاحبي وعلى راسي يعني أنت ما عايفني بس أنا قال الله سبحانه وتعالى هم يكتفت لي هم يصير صاحبي
0: فعلا.
1: هذا هم فشوف الفترة، شوف الإنسان قد كان نظيف لا ملوث بال هاي مواقع التواصل، لا ملوث بالغيبة، لا نميمة.
0: فعلا.
1: على فترتهم. مع الأسف اليوم يا أستاذ ولي نشوف المجتمع حقيقة هذا له وعي عليك إنه
0: فعلا. فعلا فعلا أحسنت أستاذ شاكر.
1: كلمة الصاحب. وأنا عذر اللي أطالة بس.
0: لا بالعكس نورتنا استاذ
1: يعني استاذ ولي واحد عاني على يعني في الوقت اللي طلع له صاحب واحد
0: فعلا
1: يعاني
0: نورتنا استاذ شاكر.
1: الله يحفظك. الله يبارك فيك.
0: اشكر جدا. شكرا لي استاذ شاكر. ومن كلماته الواقعية بأن هناك فعلا غصة خلينا نسميها. ليش قبل الأصدقاء وليش هسه الأصدقاء اختلفوا؟ وهذا قبل ما أروح فاصل أستاذ علي، والدي الله يرحمه، هي قصة مشهورة بس أنا سمعتها من والدي والله الله يرحمه، يقول لك وفد واحد يباوع على ابنه ويروحون خمسة ويدخلون ستة وعدة فد 30 صديق هو بس يباوع. فقال له ابني هذول يفيدونك من توقع بضيج لو بس مصاريفه هوسه. قال له لا يا صديق بس سوقع يفدوني. قال له خلينا نشوف. قال له خلينا نجرب، انا عندي هذه عمره كله عندي صديق واحد جه. فهذا اجى خلى يعني اتفق ويا مركز شرطه، قال له انا اريدك اليوم تخلي ابني بالتوقيف، الضابط صاحبه خليه يصفك بالغرفه وانا راح ادز على اصدقاء اشوف يعني حتى يعرف شنو الوفاء. والله خلاه بالمركز وراح افتر على اصدقاء، قال يا بس صديقكم مطلوب فلوس وما عندنا وكذا، وبلكت تلمون له تكفلونه كلها ياب احنا شعلينه وما ادري شنو، هو ما يعرف يمشي ولا واحد وصل له. قال له شفت ابني ولا واحد وصل له. دخلناني اوقف بالتوقيف وروح وقل هذول اصدقاء اثنين انا عندي مو واحد، حياتي كلها يلا طلعت لي باثنين اصدقاء. والله قاعد يم الضابط وراح قال هذول اصدقاء، قال يا ابوي مطلوب فلوس وما عنده يسدد وفلوسه هواي. اثنين هم اجوا الاصدقاء الى المركز، واحد يقول له يا انا ما عندي فلوس بس طلع هذا الرجل وخليني أني وأولادي مكانه. هذا الأول. الثاني تاجر كلش كبير، قال له عوف الفلوس، وزنه ايش قد يكلف وزنه، بس لا توقفه ولا دقيقة واحدة. هذا الوفاء. هسه إن كانت صحته ولم تصح، ولكن المغزى من هذه القصة هي المثل ما قال استاذ شاكر، هو الوقت يختلف. ليش قبل احنا عندنا وفاء لأصدقائنا؟ أصدقاء احنا هسه نعرف بعض العشائر، يعني أنا ذاك اليوم يلا عرفت بأن ناس متواصلين من أبوي الله يرحمه والحد الآن. والله قبل أنا عبالي يعني عمامي خوالي وروحوا نجي، من كبرت عرفت هذولا من غير عشيرة، هذولا من غير محافظة.

فاصحب من إذا صحبته زانك، وإذا خدمته صانك، وإذا أردت منه معونة أعانك. هذه صفات الصديق الصادق. وإن قلت صدق قولك، وإن صلت شد صولتك عندما يكون له حق، وإن مددت يدك بفضل مدها، وإن بدت عنك ثلمة سدها، وإن رأى منك حسنة عدها وأثنى عليها وأشهر بها، وإن سألته أعطاك، وإن سكت عنه ابتداك. هو يبتدئك ولا تطلب منه. وإن نزلت إحدى الملمات به ساءك. هكذا مودة بينكم وعلقة. من لا تأتيك منه البوائق، ولا يختلف عليك منه الطرائق، ولا يخذلك عند الحقائق، وإن تنازعتما منقسما آثرك. عندما تكونون في شراكة معينة، ورث يمكن شركاء في مال أو شريكين، لما يحصل خلاف بينكما في أمر تقتسمانه يؤثرك على نفسه، ما يدخل معك في مشكلة. اختلفتم هذا المبلغ إليك، لو إلي أخذ إليك، تريد نص لك نص إلي. لو اتبعنا هذه الوصايا لكان مجتمعنا في خير.

0: من جديد عدنا وياكم أخوتي المستمعين والمشاهدين، وشكرا للأستاذ علي الإبراهيم على هذه الفواصل الجميلة. الحقيقة اللي ذكر المرجع الديني شيخ محمد اليعقوبي دام ظله في الفاصل هو لخصها، نسميها الفلاتر، يعني شلون تختبر صديقك. نختبر صديقنا، أنا اليوم صادق إتواح هسه بالكلية، بالشارع، بالمنطقة، بالمعمل. أولا إحنا عندنا أربع فلاتر، يعني أربع أشياء نختبر به هذا الشخص. الاختبار الأول هو فلتر المواقف. الصديق تختبره من أنت، يعني تصير عندك مواقف، مواقف الفرح، الحزن، المرض، الدين، كل هاي المواقف هو راح يبين عندك هذا. وعندنا اتصال. ألو،
1: السلام عليكم استاذ.
0: وعليكم السلام ورحمه. من هو يعني؟
1: مصطفى.
0: هلا هلا هلا بمصطفى، يا مرحبا
1: بك. حياك الله وحيا استاذ علي المخرج المبدع،
0: يا
1: جميع المستمعين، بركه الصلاه على محمد وعلى محمد.
0: اللهم صل على محمد. تفضل مصطفى.
1: جزاك الله خير جزاء. هن قبل يقولون لو صاحب خوش صاحب.
0: أيوة.
1: لو ضل بلا صاحب.
0: اي والله صحيح.
1: اليوم أولادنا كثرة صداقة عندهم، مثل ما تفضل الأخ قبلي، يعني منهم ألفية يطلب صداقة ويتقبل بسهولة يعني، وما يعرف النتائج بعدين. وفيهم من يعرف مثلا شخص قديم بالمدرسة ويفرح بيه، بس ما يعرف هذا من كبار، لا خلفية عدة مثلا زين مو زين. يعني هي الأصدقاء أستاذ مو بالكم، مو بالكثرة. مرة سأل أحد الحكماء والله الواحد قال له منو أحب صديقه؟ قال له أحب أخي حين يكون صديقي، وأحب صديقي حين يكون أخي.

0: حلو.
1: فالصداقة ضوابط، ضوابط تكون وفي، تكون عارفة من زمان أو حتى لو أهلك، وأهم شيء الأمر متقارب، الأمر
0: فعلا
1: إله تأثير. هذا
0: حلو.
1: أنت مو تثق بأي أحد، لا، اسمع كلام أهلك، هو صاحب أخوك، صاحب أمك، صاحب أبوك، حلو، أنت مصاحب رأسا غريب، هذا خوش وهذا خوش، أكو بيهم من يشوف نفسه، أبايا كل الناس مثله ويثق، وبعدين صعب الصير، لو ينغدر بي، لو، ولو أكو كثير أصدقاء أوفياء، والحمد لله رب العالمين، المهم الأهل لهم دور،
0: نعم،
1: لابد يعرف من صديقك طالع معاه بين رقم تليفونه، يعني الراد يحتاج آلية حتى نحافظ على أولادنا وبناتنا بالذات، يعني وإن شاء الله الله يجنبنا وإياكم أصدقاء سوء.
0: ممنون،
1: أنتم أحلى أصدقاء وأحسن الله أصدقاء.
0: الله يوفق،
1: الله يحفظكم أمنا يا رب الإذاعة الكريمة.
0: الله يخليك. هلا هلا أبو مصطفى، يا مرحبا يا مرحبا. هلا، شكرا للأخت أم مصطفى على هذا الكلام الجميل. حقيقة أيضا من ضمن الفلاتر اللي ذكرتها الأخت أم مصطفى هو فلتر الأصدقاء والعائلة. العائلة لازم أنت من تختار أن تختار مناسبة لعائلتك، يعني قبل كانوا يقولون لا تختار واحد أغلى من عندك لأن يشارك بالنقص، صاعد أرقى السيارة وانت ما عندك سيارة، يطوب برقة مطاعم وانت ما عندك، أما واحدة من الاثنين، أو ما راح تاكل بروحك على قولته هنه، أو تروح تسرق حتى تبين نفسك أنت وياه، أو تظل دائما تحت إيده وهو يصرف عليك، هذا مو صديق، هذا من باب العطف. فدائما صادق، قريب إلى فكرك، قريب إلى اتجاهك، قريب إلى عاداتك وتقاليدك. أنت ما راح تتزوج وتقول ماكو فرق، لا، هذا صديق، هذا راح تدخله ببيتك. شوف شلون، أنا عندي صديق سولف لي، قلت له ليش ما تمشي يا فلان؟ قال احنا كنا بمنطقه شعبيه، قلت له ايه، قال فجيراننا اكو بنات، يعني بنات جيراننا، يقول دائما بالحديقه يلعبن كذا الى اخره، فيقول احنا مخلينا احنا نسميها دتشه ببغداد، هذه يقعدون عليها بعض الاولاد كذا، بايه مال درج مخلينها بالباب، يقول هذا انا باوع عليه من يجي، يقول احنا جامنا مظلل، انا اشوفه بس هو ما يشوفني، يقول قبل ما يجي ما يدق الباب، يصعد على هاي الدتشة ويباوع على بنات جيراننا ويظل يأشر وما أدري شنو، نذن مراهقات، يقول باوعد، قلت هذا منه طلع ما يباوع على بيتنا ماكو فرق، فقمت أقول له اليوم ما موجود، باكر قل له لا كذا، لا انقطعت وياه. هذا الصحيح، أنت مو والله صديق والطبيب ببيتك وما تعرف شنو الموضوع، عاداته تختلف عن عاداتك، يجوز عاداتهم وعندهم مثلا اختلاط، شيء طبيعي، أنت ما عندك هذا الاختلاط. شوفه يحافظ على السر لو ما يحافظ، لو انت يدخل وكلمة منا ولقيتها بكل القنوات بكل الأصدقاء بكل المقاهي، فإذا يجب أن تختار هذه القضية. فلتر الأخلاق أهم شيء، شوف أخلاقه شنو، هذا الأخلاق مو بس يصلي ويصوم وانتهى الموضوع ويروح ويا، لا لا، الأخلاق بحر، جزء من الأخلاق هي العبادة، العبادة مو الأخلاق، العبادة هي الوسيلة توصلني للأخلاق، مو بس يصلي ويصوم ويروح للزيارة ويجي وانتهى الموضوع، بس هو ما عنده أخلاق، البنات متحرش بيهين وياكل حقوق العالم ويحشي على رايح وجاي، بس هو تشوفه عابد من الطراز الأول من تشوفه تقول هو وبس، لا، هذا عبادة ما وصلت للأخلاق. لذلك الله سبحانه وتعالى من مدح نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما قال له أنت قريشي وأنت سبع وأنت بطل وأنت جميل وأنت غني، لا، قال له وإنك لعلى خلق عظيم، قدم الأخلاق. عندما تشوف واحد عنده خلق، عنده حسن التعامل، عنده احترام الآخرين، عنده غض النظر والبصر، عنده حفظ الأمانة، حفظ السر، كل هذه هذا اختاره. فإذا عندنا بعض المواصفات حتى نروح إلى المحور الثاني على عجالة، عندنا أول مواصفات أن تختار الصديق، طبعا بنقول الصديق للبنية وللولد، حتى من تختارين صديقة أنت بالكلية شلون تختاريها، على أساس الموديل، على أساس الجمال، على أساس البيت، لا، أولا مخافة الله، لذلك أكو مقولة مأثورة، رأس الحكمة مخافة الله، اللي ما عنده مخافة الله هذا ما يسوى عوفه، لأن هو من الله سبحانه وتعالى ما يخشى. لذلك أحد الأقوال ما أعرف من منسوبة يقول إني أخاف من لا يخاف الله. ليش تخاف مني؟ لأنه يقول من الله ما يخاف، فإذا أكيد هو راح يسوي لي مشكلة. فإذا مخافة الله هو أولى مواصفات الصديق. قضية الأخرى الصدق، صادق كون وياك. عندك مثلا دائما كتوم يكتم الأسرار، وفي متفائل دائما، ما مو متشائم. حتى أكو توصية لأهل البيت بأن ابتعد عن المتشائم، لأن هذا ينطيك شحنات سلبية، خليك دائما كئيب، دائما ما عندك أمل، تصاب بالأمراض النفسية، أهلك ما جارعينك، هذا ما يفيدك. منين جاي؟ جايك من كل مالك، شلونك بالضيم، ماكو هيك، راح نموت وإحنا وين، شو نسوي؟ يخليك يجوز تنتحر يوم من الأيام. ولكن الصديق المتفائل دائما عنده أمل، عنده حب للحياة، عنده إيمان بالله سبحانه وتعالى. لذلك الله سبحانه وتعالى دائما منطينا حتى بالآيات آيات أمل، إن بعد العسر يسر، إن بعد العسر يسر. أهل اللغة يسمون هذا التوكيد المعنوي واللفظ في آن واحد مرتين عاد. قضية دائما يكون متسامح، لا تأخذ واحد متشنج. لا صديقي من تروح ليابة هاي الشغلة عوفة، أي والله الخاطر فلان هاي جوة العبا صار، انتهى الموضوع بعد. إجا فلان طب بالديوان، لازم تقدره، كون متسامح دائما. دائما يفتخر بك أمام الآخرين، هاي نقطة مهمة. الصديق الحقيقي من يفتخر يقول لك أنا صديق فلان، يفتخر. هذا من يفتخر بك يعني هذا يحبك. القضية الأخرى دائما يفرح إذا أجيت، يعني أنت تشعر بأن جيتك مو ثقيل. هسا احنا نوبات نبين هذا، أبو من تروح له ما يريد جيتكم، شوفه مثلا من الضجور سايباو على ساحته، الشاي ماله ما أدري شلونه، يعني أكو حركات إيماءات لغات جسد تشعر بي بأن هو ما يطيقك، أنت حس وأطلع. فهذا بالعكس تشوفه يفرح، يفرح دائما إذا مثلا يجي تشوف القعدة مالته، الأكل ماله مبين، يعني أكو علامات بأن أنت مقبول بهذا البيت، مقبول أنت يم هذا الصديق. هذا نقطة مهمة. أيضا يقدم مصلحته أو مصلحتك على مصلحته دائما، يريد لك الخير، يريد لك كل، يتمنى لك الأشياء، يدعو لك بدون ما تشعر، من يروح للزيارة، من يصلي، من يقرأ، من دائما يدعي لك. فأنت تشعر أكو عندكم ترابط روحي، هذا الترابط الروحي هو الذي رابط بيناتكم. أنا اليوم أرتاح لفلان أوتوماتيكيا يرتاح لي. القضية الأخرى أيضا يصون عرضك، وهاي نقطة مهمة، يعني دائما يكون ما يستغل فراغك، ما يستغل هاي الأشياء، هو هذا الصديق المهم. وأختم بهذه القصة الجميلة والدارم الجميل والمحزن. أنا سمعته من صاحبه، صاحب هذا الدارمي، يقول أنا من أقرأ أتألم وما أردت أقوله بس ضغطوا علي. فأنا أيضا أعتذر من صاحب الدارمي، إنه هو بعد نشره صار ملك الجميع. يقولك واحد ما عنده ولا فلس، وإجا صديقه قال بك تدبر الفلوس، زين هو منا ما عنده، وصديق العزيز طلبه، ظل موقف مو سهل. قال لي إن شاء الله تجين الصبح تلقى الفلوس موجودة. ما عنده هو، بس ما قدر يرجع صديقه. فصعد فوق السطح وينادي الله سبحانه وتعالى، يقول له مولي يا بس مخنوك شاهبني أحد، اطيني وأنا اطيه، سدي ينتهي بسد الله على هذا البيت. هذا يعني معناها شوف الإيثار وين واصل، يقول له إله انطيني حتى انطي صاحبي مو إلي. الصداقة جميلة، الصداقة مهمة. هلا هلا بأصدقاء أولادنا، احنا بالله نعرف نختار أصدقاء أولادنا، مثل ما قلت بالبداية ثقوا. الآن كثرة الأصدقاء مو زينة، لأن الوقت مو زين، المشاكل مو زينة. قبل ما عندنا مشاكل، تصادقة تروح للقهوة وتروح للمدرسة وتروح تلعبون طوب وانتهى الموضوع. الآن ما تعرفهم وين يروحون، المقاهي والكوفي شوب والسفرات وإلى آخره، وأكثر من هذا الموبايل اللي ما يعرفون يستخدمونه وتشوف الصداقات كلها مزيفة. فلذلك اختيار الصديق، العائلة هم تشترك به مثل ما قالت أم مصطفى. اشترك يا أخي، باوع على ابنك، باوع على بنتك، شنو هاي البنية المصادقتها، شنو هذا الولد المصادقة، اسأل عليه، تابعه، اعزمهم بالبيت وشوف حركاتهم شنو، شوف سمعته بالمنطقة، شوف جسمه، شوف كلماته، شوف حركاته، شوف إيماءاته، شوف صرفه، شوف ملابسه، شوف عشيرته. كل هاي الأسئلة أنت لازم تسألها ويا نفسك، سو استبيان، دراسة حال كاملة إلى هذا الصديق. مو سهل، لأن غلطة وحدة، ترى أنا مثل ما قلت أنا أشتغل بهذا المجال. ثقوا أولاد أوادم. أنا من ساعة قلت بالبيت وأختم، لا أخن، هذه القصة اللي واقعية جدا. أنا في يوم شفت واحد يراجع مركز شرطة، ابنه موقوف، الأب أستاذ جامعي، والأم طبيبة، والأخت هم يعني بالمجموعة الطبية، شوف صيدلانية لو شنو، فد عائلة تستحي تباوع عليهم، عائلة تعبانة على نفسها جدا، وابنهم سرق جوا. فد مفارقات مو سهلة، هاي عائلة كلهم واصلين، بين طبيب، بين مهندس، بين صيدلاني، بين استاذ جامعي، وهذا ابنهم سارق. ف يعني الشرطة أخذوا تحقيقات وكذا، والولد انحكم يمكن بوقته، انتهى الموضوع. أنا أخذت هذا الحكي طبعا من 2000 يمكن وعشرة، أنا أخذت هذا الموضوع ونشرته في وقته بجريدة الصباح، سميتها هجرة الجريمة. شنو هجرة الجريمة؟ فالتحليل بسيط جدا، أكو قبل كل منطقة واحد عنده أصدقاء معينين وعادات وتقاليد. من سقط النظام البائد بعد الأحداث مال 2003 صارت ظاهرة عندنا بالعراق يسمونها ظاهرة الحواسم، قاموا يبوقون من المصارف، يبوقون كذا إلى آخره، فصارت الناس تنتقل من هاي المنطقة إلى هاي المنطقة. فأكو ناس انتقلوا بس هم خوش أوادم، سمعنا علاقة، ولكن أكو بيهم من أخذوا فلوس وصاروا شوية عندهم، احنا نسميها بالعراق شوية نشنشوا، عافوا منطقتهم وراحوا سكنوا في مناطق راقية. هذول أولادهم منحرفين رأسا، صادقوا هذول أولاد المنطقة الراقية اللي ما شايفين هذه المسائل، فصار عندهم حب فضول وجابوا منا إلى أن هذا الابن باق وياهم. هو ما محتاج بايسكل، كانت بوقته سرق الدراجات، هو هذا ما محتاج البايسكل ولا محتاج الدراجة، ولكن هذول اللي لعبوا بعقله، بأن اليبوق هو رجل، بأن احنا لازم نشيت على فلان وإلى آخره. فإذا أقصد من هذا الكلام بأن أيضا العادات والتقاليد والقيم هي أيضا سبب من أسباب الجريمة للشباب وغير الشباب. قبل ما أروح فاصل استاذ، أو بدون فاصل، إحنا عندنا ما عندنا وقت، بعد عندي 10 دقائق أخذ بس مال المربية الأجنبية أو الخادمة الأجنبية وش تأثر على الأولاد والمتقاعدين، خليهم على الأسبوع القادم. نبع الحنان تقول كل التوفيق والنجاح الدائم إن شاء الله للأخ ولي الطيب والمخرج المبدع ومتابعتكم الكرام، أشكركم جدا ومتابعكم الكرام. طبعا السؤال مهم جدا، يقول أنا أو تقول أنا عندي معينة خادمة عاملة آسيوية، يعني هسه بنغلاديش، فيلبين، تايلاند، هي هاي الدول الآسيوية، تقول هاي شو تأثر على أولادي؟ تأثر، احنا مو بس نجيبها ونكشخ، أكو بيهن يطلعن، أنا شايفن نوبات نطلع احنا والجهال كذا الحدائق، شوفوا يا قاعده وهاي وراها المسكينه شايله الجنطه وتمشي، مو لهالدرجه، انت جايبتها بالبيت، ماكو داعي تطلع وتمشي وراك ولازمت لك الجنطه وتفتر وياك، شنو شكو شايله؟ هذا معناها تباهي مبين. اكو نوبات لا، مثلا صدق ما عندهم، مثلا الام موظفة والأب موظف وعدهم أولاد، وهاي تبقى وياهم تعينهم أكل شرب كذا. ولكن أيضا أكو قضايا، هذا يقول لك أنا ليش أجيب العراقية واليوم جا خالها وباش ما أعرفها وكذا، لا أجيب ذيك من غير دولة حتى لا حتش خالها ولا عمها ولا عشيرتها، رأسها نفسخ العقيد وتروح بطيارة وتنتهي المشكلة من باب الرخص. شون هسه جماعتنا المعامل دائما يأخذون الأجانب يشغلوهم وما يشغلون ولدهم. سألت واحد بنشرتي قلت له انت ليش ماشي هسه البنشرتي شنو هي صناعة صاروخ شغل ولدنا؟ قال ابو مرتضى مليت اشغله من هنا يوم يروح خطار، يوم عنده 40 مال بيبيته، يوم طلابه خاله، يوم ما ادري شنو، ومبتلي ما لازمه. هذا يجي بات حتى بالمحل هو انطي ورقتين وذاك 500 ومقابل. فعلا نظريه اقتصاديه ناجحه، انا شكو جايب واحد يدوخ راسي. فهاي نفس الشيء تقول اجيب لي هاي بنغلاديشيه، لا حكى فلان ولا قال فلان، ينتهي عقدها طريقتها. ولكن اكو اثار ما تحس بيها هاي المره. شنو الاثار؟ الاثار انت ما جايب لك وحده اجنبيه، جايبه ثقافه كامله. انت تروحين 8 ساعات 9 ساعات 10 ساعات برا، وهاي قاعده بالبيت يم الطفل، شو تعلمه؟ تعلمه ابو زياد داخل حسن لو لطميات؟ لا، راح تعلمه ثقافه اجنبيه اللي هي تعبدها هايشه، تعبد لها بريعصي، بعد انت وحظك. هذا غلط. او مثلا ما يخالف مسلمه ولكن العادات والتقاليد تختلف، عندهم تقاليد السفور، عندهم تقاليد المثليه، عندهم تقاليد البنيه المعقده اللي كذا الى اخره، هذا كلها ثقافه تنقلها علما للطفل. الطفل راح يتعلم التسلطيه والاتكاليه من يكبر، لأن أنت من تجين قومي فلانة سوي أكل الحمودي، أغسلي ثوب حمودي، لا تقومين حمود الشيخ داخل البيت لأن هاي خادمته. هذا حمودي راح يتعلم بأن على التسلطية، ما يعرف يشتغل بيده، كله قومي جيبي. من راح يكبر ويتزوج راح يصير عنده سقاط، راح ايضا يتامر على زوجته، زوجته بس قل له شك ويطلقها، لان هو متعلم على هالبنغلاديشي المسكين طول عمره يتامر عليها. راح يصير عنده نوع من السلوك التسلطي، ما يقدر يتناقش ويا واحد، كله هو الامر. فانت خلقتي من عنده شخصيه تسلطيه، شخصيه اتكاليه، وبالتالي راح يفشل بالمعمل، يفشل بالمصنع، يفشل بالمدرسه، ويفشل حتى بالزواج. انا اشكر كل من اتصل بنا، الأستاذ شاكر، الأخت أم مصطفى، وكل من راسلنا نبع الحنان. والشكر موصول للأستاذ علي الإبراهيمي، وأنا متحدثكم في الإعداد والتقديم الباحث الاجتماعي ولي الخفاجي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مستمعينا، لازلنا متواصلين معكم ونحن نقدم لكم الفكر الأصيل والمعلومة النافعة في هذا المساء المبارك. لكم أرق وأجمل التحايا من كادر الإذاعة، والذي يتمنى لكم أجمل الأوقات وأنفعها. إذاعة البلاد من بغداد.
1: كنت في الطريق إلى الله فاركض،
2: وإذا صعب عليك فهرول،
1: وإذا تعبت فامشي.

0: وإذا لم تستطع فسر ولو حبوا،
1: ولكن إياك والرجوع،
0: فكن ذا قلب ثابت باستماعك لي
1: إذاعة البلاد
0: هنا.

الجزاء من جنس العمل. وكما تدين تدان. توافق أن وجد ضفدع وفأرة برية في المكان نفسه. احتال الضفدع على الفأرة البرية بلعبة دنيئة، فأخبرها بأنه سوف يربط حبلا بين قدمه وقدمها. وافقت الفأرة البرية عن حسن نية، وكان يسيران فوق أرض جافة للبحث عن الطعام، والأمر على ما يرام. ولكن ما إن وصل إلى حافة البركة حتى قفز الضفدع في الماء وسحب الفأرة المسكينة معه إلى داخل الماء، وهو يطلق نقيقا عاليا سخرية منها لأنه خدعها، وابتلعت الفأرة الماء وغرقت، ثم ارتفعت جثتها وطفت على سطح الماء. ووافق أن عقابا، وهو نوع من الطيور الجارحة، مر فوق البركة فشاهد الفأرة الميتة، فنزل إلى الفأرة ليلتقطها، وحين حلق بها في عنان السماء سحب الضفدع معه لأنه كان مربوطا من قدمه معها. وما إن شاهده العقاب وبعد أن بلع الفأرة انقض عليه وبلعه أيضا، فكانت نهايته. إن الجزاء من جنس العمل، وكما تدين تدان. فكما أن الضفدع خدع الفأرة وأغرقها بواسطة الحبل، فإن هلاكه كان بالحبل نفسه أيضا. فعين العدالة الربانية لا يغيب عنها شيء، والمظلوم لابد من أن ينتصر حتى وهو ميت، فالله تبارك وتعالى حي لا يموت.

0: إذاعة البلاد من بغداد. مستمعينا، ما زلنا متواصلين معكم ونحن نقدم لكم الفكر الأصيل والمعلومة النافعة. لكم أرق وأجمل التحايا من كادر الإذاعة، والذي يتمنى لكم أجمل الأوقات وأنفعها وأنتم تقضونها بالاستماع إلينا. إذاعة البلاد من بغداد.
1: من لوازم الحب أنك لا تقبل الإساءة لمن تحب، ولذلك إذا أسيء له تغضب وتدافع عنه، في غيبته تدافع، في حضوره تدافع، ممكن هو ما يدافع عن حاله بس أنت ما بتحمله لأنك تحب.
2: مستمعين الأفاضل، ما زلنا متواصلين معكم ونحن نقدم لكم الفكر الأصيل والمعلومة النافعة في هذا المساء المبارك. لكم أرقى وأجمل التحايا من كادر الإذاعة، الذي يتمنى لكم أجمل الأوقات وأنفعها وأنتم تقضونها بالاستماع إلينا. إذاعة البلاد من بغداد.
3: في سجل الأيام،
4: الخامس من أيار. في الخامس من أيار من عام 1821 للميلاد، توفي في منفاه بجزيرة سانت هيلانا وسط المحيط الأطلسي القائد والإمبراطور الفرنسي نابليون بونابرت، المعروف بنابليون الأول. كان نابليون قد انضم في شبابه إلى الجيش الفرنسي، وكان قائدا عسكريا محنكا، سطع نجمه خلال الثورة الفرنسية من خلال انتصاراته التي حققها ضد الدول الأوروبية التي هاجمت فرنسا. وبعد عودته من حملته على مصر، نصب نابليون نفسه قنصلا على فرنسا مدى الحياة، ومنها انطلق في حروبه الدائمة مع دول أوروبا، فقام باحتلال معظم تلك البلدان عدا بريطانيا، وحقق انتصارات حاسمة وتوج نفسه إمبراطورا. إلا أن حملته الفاشلة على روسيا في عام 1812 تسببت باستنزاف قواته، مما أدى إلى استسلامه إلى الحلفاء الأوروبيين في عام 1814. وعلى الرغم من نفيه أولا إلى جزيرة ألبا، إلا أن نابليون تمكن من العودة إلى فرنسا واستعادة الحكم وتحشيد قواته لمواجهة الحلفاء في معركته الأخيرة، معركة واترلو في عام 1815، والتي هزم فيها وأجبر على المغادرة إلى منفاه الأخير في جزيرة سانت هيلانا، حيث توفي هناك. في الخامس من أيار من عام 1936 للميلاد، تمكن الجيش الإيطالي من دخول العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، وذلك بعد 7 أشهر من بداية احتلاله لهذه المملكة الإفريقية. وعند احتلال الإيطاليين للعاصمة الأثيوبية، هرب الإمبراطور الأثيوبي هيلا سيلاسي إلى بريطانيا، حيث شكل هناك حكومة منفى، ولم يعد إلى بلاده إلا بعد انتصار البريطانيين على الإيطاليين وطردهم من إثيوبيا في عام 1941، حيث يحتفل بهذا اليوم عيدا لتحرير إثيوبيا. في الخامس من أيار من عام 2007 للميلاد، توفي في العاصمة الأردنية عمان الأديب واللغوي والإعلامي الفلسطيني حسن الكرمي. درس الكرمي اللغة الإنجليزية في مدارس وكليات القدس، وبعد انتهاء فترة الانتداب البريطاني على فلسطين، التحق بالقسم العربي في هيئة الإذاعة البريطانية مراقبا للغة. وخلال فترة عمله أعد سلسلة دروس لتعليم الإنجليزية في الراديو، حيث أعد وقدم برنامجه المعروف قول على قول، الذي استمر في تقديمه 30 عاما متتالية، ونشرت مواد هذا البرنامج في أكثر من 13 مجلدا. من أهم مؤلفات حسن الكرمي قاموس المنار الإنجليزي العربي، ثم سلسلة معاجم المغني الإنجليزي العربي والعربي الإنجليزي، ومعجم عربي اسمه الهادي إلى لغة العرب، بالإضافة إلى ترجمته للكثير من الكتب، وله مقالات ومؤلفات في التربية وفي إصلاح المعجم العربي باللغتين الإنجليزية والعربية، وقد حاز على العديد من الجوائز، منها وسام من ملكة بريطانيا لخدماته في العمل الإذاعي.
3: في سجل الأيام،
5: هنا إذاعة البلاد. مستمعينا، ما زلنا متواصلين معكم ونحن نقدم لكم الفكرة الأصيل والمعلومة النافعة في هذا المساء المبارك. لكم أرق وأجمل التحيات من كادر الإذاعة، والذي يتمنى لكم أجمل الأوقات وأنفعها، وأنتم تقضونها بالاستماع إلينا. إذاعة البلاد من بغداد.
6: أريد أكفر عن ذنوبي، شنو أسوي؟ أفضل خمس أعمال حتى تكفر عن ذنوبك، شنو هن؟ واحد، الصلاة، الصلاة الواجبة وفي أول الوقت. اثنين، بر الوالدين. شاب إجى للنبي قال له: يا رسول الله، ماكو ذنب ما مسوي آني، إلي توبة؟ قال له: أبوك أمك موجودين؟ قال له: إيه أبويا. قال له: روح بر أبوك، روح بخدمة أبوك. بر الوالدين. ثلاثة، حسن الخلق. حديث أهل البيت: حسن الخلق يذيب الخطيئة، يذوب الحرام، آثار الحرام كلها يوخرها. فعدنا شنو؟ عدنا الصلاة، عدنا بر الوالدين، عدنا حسن الخلق. رقم أربعة، قضاء حاجة المؤمن. روايات أهل البيت أنه من كفارات الذنوب العظام إغاثة الملهوف والتنفيس عن المكروه، أنه واحد بشدة واجي أقضي لحاجته، مؤمن يمر بوضع متأزم وأنا أساعده، أنا أخفف من الحالة اللي هو يمر بيها، أخفف من آلامه. هذين الأربعة. الخامسة أيضا رواية عن أهل البيت سلام الله عليهم: من لم يجد ما يكفر به ذنوبه فليكثر من الصلاة على محمد وآل محمد.
7: اللهم صل على
8: لا تحكم على الآخرين من أول نظرة، فلا يوجد فرق بين لون الملح ولون السكر،
9: لكنك ستعرف الفرق بعد التجربة، وكذلك هم البشر.
8: هنا إذاعة

0: يا نفس يا نفس، إن من سبقك للآخرة والعمل لها هم الأنبياء والمرسلون والأوصياء والصديقون والأولياء والصالحون والأخيار والأبرار والمتقون.
1: وإن من سبقك إلى الدنيا والعمل لها هم السفهاء الجاهلون والأراذل والهالكون والبخلاء والمشركون. فمع أي فريق تحبين أن يكون سباقك، ومن تحبين أن يكون رفاقك؟
0: يا نفس إن الحق ديني، فثقي بربك واستعيني. يا نفس توبي من مؤاخاة الأخ البطن البطيني، وتعلقي بمعالق المجذوب للنور المبين.
1: يا نفس يا نفس، إن أعرضتي عن أن تكوني من زمرة المقربين في حضرة رب العالمين، واخترتي مرافقة الذين هم على حطام الدنيا وجيفتها متكالبين، فقد خسرت الدنيا والدين. إذ الدنيا لا ترحم من استعبدت، ومن لم يملكها بالتحرر مما ملكت. واخترت مرافقة الذين هم على حطام الدنيا وجيفتها متكالبون، فقد خسرت الدنيا والدين. إذ الدنيا لا ترحم من استعبدت، ومن لم يملكها بالتحرر مما ملكت، ومن لم ينفقها فيما أراده الله بالخير حرمت.
0: يا نفس أنت شحيحة، والشح من ضعف اليقين، وإلى متى أنا ممسك بخلا بما ملكت يميني؟ فإلى متى أنا غافل؟ يا نفس ويحك خبريني، وإلى متى أنا ممسك بخلا بما ملكت يميني؟ فإلى متى أنا غافل؟ يا نفس ويحك خبريني، فتفكري في الموت أحيانا لعلك أن تليني.

0: يا نفس يا نفس، إن أهل الآخرة رحماء بينهم، فقلوبهم مليئة بالمودة والسكينة. وإن أهل الدنيا يتخاصمون بينهم، فقلوبهم مليئة بالحسد والضغينة. فكوني من المتراحمين وفارق المتباغضين. أما سمعت قوله عز من قائل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا.
1: Yeah.

عندما تبحث عن الهدوء والسكينة، تذكر أن هنالك البلاد بموجاتها العاملة تعمل على خدمتكم وبث كل ما من شأنه أن يضفي عليكم هالة من الأمل والتفاؤل. إذاعة البلاد مستمرة معكم وبث برامجها.

0: النبي صلى الله عليه وآله مر يوما من الأيام بالبادية، أكو عجوز أحسنت إلى النبي، ما أدري شو سوت له، المؤرخين ما يذكرون نوع الإحسان، يقولون أحسنت للنبي، قضت له حاجة وأحسنت إلى النبي، قالها مر بي بالمدينة هل أمي إلي. فعلا اجت هذه العجوز، من بعد ذلك سألت وانتهت إلى النبي صلى الله عليه وآله، قال لها النبي مرحبا بك، أنت جيت على الوعد وأنا على الوعد، ماذا تحبين؟ أنا هاي الآن بين يدي عندي 80 من الضأن، 80 نعجة عندي هاي موجودة، تحبين هذه 80 من الضأن أعطيها لك الآن أم تحبين أن تكوني معي أعطيك الجنة؟ قالت يا رسول الله ادفع لي 80 من الضأن، ذني نقدا، مش ذني، مش مدريني أنا ذني هناك أكو يوم أكو، هذا منطقنا، نبه لي شوية، هذا منطقنا الموجود فعلا، يعني لا تضحك عليها، ترى فعلا وحياتك هذا منطقنا الشائد الآن، الآن لا أكو، الآن منطقنا الشائد قد يبيع آخرته بضأنة، مو بضأن يعني، نبه، شنو هو بيع الآخرة؟ هو بيع الآخرة مو الآخرة مو سلعة أنا أحطها مقابل ثمن، لكن إحنا جاي نبيع آخرتنا يومية، جاي نبيعها، نبيعها بكلمة نابية، نقعد نستغيب الناس نعتدي عليهم، نبيعها بحرام، بيعت حرام في محلاتنا، غش دجل، نعم أنا مثلا رجل بدل أن أكون واقعي أكون دجال، أبيع آخرتي بدجلي، فلان يبيع آخرته بأموال يسيرة، فلان يبيع آخرته بكلمة باطلة، بدل يعني يقعد في مكان بدل ما يقول الكلمة الطيبة يقول الكلمة الباطلة، الكلمة مبرزة عن الإرادة، ترجمان عن الإرادة، نعم في واقع الأمر الإنسان يعني قد يبيع آخرته بشيء من النوع، أعود للموضوع، هاي تقول له يا رسول الله أنا أريد الضأن، لأن هذا الضأن شيء عاجل حصله هسه الآخرة شيء آجل، قلت لك هذا سلوكنا، هذا فعلا سلوكنا، يعني الآن إذا تحاسبنا إحنا سلوكنا من النوع. زين قال لها والله لقد كانت صاحبة موسى، والله لقد كانت صاحبة موسى أحسن منك. قالوا له يا رسول الله من صاحبة موسى؟ قال موسى عليه السلام دلته امرأة عجوز على عظام يوسف، دلته على قبر يوسف، زين فنقل عظامه وسألها، قالها أنا إليك مكافأة عندي، شنو المكافأة اللي ترديها الآن اللي تقترحي أنطي إليك؟ قالت أريد مرافقتك في الجنة، بس هذا هو اللي يريده. قالها هذه الواقع، هاي نظرة، نظرة أبعد من الرغائب المؤقتة، أبعد من أني أنا مثلا يومين ثلاثة أعيش هنا، لأن هنا منتهية، شو كثر تتصور تعيش مهما تتصور. ورحم الله أبو أبا نؤاش في إحدى روائعه، أبو نؤاش يقول يا بني النقص والغير، هذا الرجل سبحان الله يعني من كون عاج الشقي على ربع يسائله وعجت أسأل عن خمارة البلد، من هذا الجو انتقل لك إلى جو آخر في آخر عمره، شكل آخر صار هذا الرجل، انتقل إلى أجواء تختلف تماما. يقول يا بني النقص والغير وبني الضعف والخور وبني البعد بالطباع على القرب بالصور، أين من كان قبلكم من ذوي البأس والخطر، سبقونا إلى الرحيل وإنا لبالأثر، من مضى عبرة لنا وغدا نحن معتبر، فكأني بكم غدا في ثياب من المدر، قد نقلتم من القصور إلى ظلمة الحفر. رحم الله مؤمنا ذكر الموت فادكر.
1: مساء جميلا وطيبا نتمنه لكل مستمعي إذاعة البلاد، وهم يرافقون في فترة بثنا المسائي، سائلين المولى عز وجل أن يمن على الجميع بالخير والبركة.
2: كان عمركم أقصر من أن تنالوا بالدرجات العالية، فاعملوا لكي تضيفوا لأعماركم عمرا ثانيا. وين هذا الكلام؟ نحن حوزة علمية، مو إلى الآن بعد 1000 عام من وفاة الشيخ الطوسي ولا يخلو درس من دروسنا من تناول من هذا الرجل من علمه ومن فكره، و1000 سنة مرت عليه وهو يزداد تألقا وعطاء. هذا أليس عمرا أضافه الشيخ الطوسي لعمره؟
3: لا توجد سعادة دائمة ولا حزن دائم، فكلها فواصل لمراحل جديدة.
4: فابتسم لأجملها وتعلم من أتعسها.
3: هنا إذاعة البلاد.
5: لا تستخدم التليفون، نصيحة إذا ردت معي ضيعك التليفون، اسمع ذن اللاءات العشرة. لا تستخدم التليفون بلا هدف، لأن راح يصنع لك الهدف هو، لأن اتفقنا أن التليفون شنو؟ ذكي، والذكي يصنع لك الهدف هو. مرات تدخل التليفون بدون هدف، فش يسوي لك؟ حط لك الهدف قدامك، تروح ويا الهدف وانت ما تدري. ثانياً، لا تستخدم التليفون بمعصية، لأنه سيشهد عليك يوم القيامة. إيش كتبة تقدر تبتعد عن هذا الموضوع؟ 3، لا تستخدم التليفون وقت الصلاة، لأنه سينقلب عليك شنو؟ عدو يشغلك عن ذكر الله. بعد، لا تستخدم التليفون قبل النوم مباشرة، لأنه راح يلقظ الإعازات العصبية وتظل تتقلب وأرق وأرق وما تقدر تنام. بعد، لا تستخدم التليفون وأنت بين يدي والديك، مثلا والدك يسولف وياك وأنت كاظ التليفون، هذا فيه قلة أدب. أو ماما تسولف وياي وأنا كاظ التليفون، أنا بهذا العمر شوفوني ولحيتي وشواربي، إذا أبوي قاعد يم ما أقدر، يعني شنو أخاف؟ أبويا ما يخوف، طيب وخير، بس الهيبة، هذا الأدب لازم يبقى عندنا. ما يصير أنا كاظ التليفون وأبوي يسولف وياي، هذا فيه شيء من قلة الأدب. بعد، لا تستخدم التليفون وأنت وسط الناس في مجمع عام، بحيث الناس قاعدة تسولف، مثلا طلعة قاعدة مجلس كذا وأنا كاظ التليفون، تنتقد وأنت لا تدري، مو تشوف الناس هواي يسوون هاي السوالف حسبالك ما ينتقدون، لا ينتقدون، شبه خليك رزم. بعد، لا تستخدم التليفون وقت الطعام، يقتل شهيتك هذا. حتى إذا تلاحظون بعض الشباب ما عنده شهية للطعام، التليفون قباله، فيه شيء من التجاوز على نعمة الله. بعد، لا تستخدم التليفون، هاي هو مهمة، وأنت مرتاح نفسيا. مثلا خذ المثال، مثلا جاءتك لحظة وأنت تشعر بنشوة نفسية ومرتاح نفسيا ومنتعش نفسيا، بس تكرر التليفون يطلع لك خبر سيء أو مشهد سيء أو فيلم سيء أو كذا سيء، يقلب كيانك. استثمر حالتك النفسية الجميلة ولا تروح وين؟ لا تروح للتليفون، خليك منتعش بهاي الأجواء. أو لا، مثلا واحد اجت حالة روحانية منتعش بين يدي الله، قبل راح وين؟ على التليفون. هاي تروح من عندك، حرامات تضيعها، استثمرها. بعد، لا تستخدم التليفون وأنت بين يدي الله، مثلا على مصلاة مثلا. شايفين مرات، أنا بصراحة مرات أتعجب، واحد يصلي وحاط التليفون قدامه والشاشة لفوق بحيث يشوف اللي يتصل، وهو مخلي إشعارات تطلع والشاشة مشتعلة، وين الصلاة وين الاتصال.
4: مرحبا بكم من جديد مستمعين الأكارم، هذه إذاعة البلاد ترافقكم وتبث على حضراتكم كل ما هو جديد ومفيد. فترة برامجنا في هذا المساء مستمرة معكم، آملين لكم معنا طيب الوقت. إذاعة البلاد، صوتكم في كل الأوقات.

بابك وأنصف من خاصمك واعف عمن ظلمك كما أنك تحب أن يعفى عنك فاعتبر بعفو الله عنك.

مستمعي إذاعة البلاد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متواصلين معكم وبث مواد برامجنا المسائية المعدة لهذا اليوم. هذه إذاعة البلاد.

وصل الإمام الصادق عليه السلام أحد أصحابه فقال: يا صفوان، إذا حدث لك إلى الله

السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين، السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والبتر الموتور، السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. مستمعينا الأفاضل، نبقى الآن وهذه الدقائق المباركة التي نعيش فيها مع الإمام الحسين عليه السلام في زيارته العظيمة الأثر والمنزلة عند الله تبارك وتعالى في زيارة عاشوراء. نسأل الله لكم ولنا قبول الزيارة ونسألكم الدعاء.

وجوره عليكم وعلى أشياعكم، برئت إلى الله وإليكم منهم وأتقرب

ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد، ومماتي ممات محمد وآل محمد. اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية وابن آكلة الأكباد اللعين ابن اللعين على لسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف.

عليهم منك اللعنة أبد الآبدين. وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه. اللهم فضاعف عليهم اللعنة منك والعذاب الأليم. اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي.

لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين عليه السلام وشايعت وبايعت

الثالث ثم الرابع، اللهم العن يزيد بن معاوية خامسا، والعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد.

خلف جفن الغروب عين ستنام وأخرى تنتظر ليل العاشقين وأخرى تنتظر ليل العاشقين. تتقاطع الأحلام مع أقطار الزمان، ورب رحيم مفتحة أبواب سمائه. هناك حين يستند شعاع الشمس على زاوية الغروب، يلتقط أنفاسه الأخيرة، نمضي معه كأننا لم نكن يوما، ورحمة الله تسكب على العبرات. تتسابق الأرواح فتصبغها بألوان الشفق وقت الأصيل، وتتلون مع أهداب الحياة.

تسري بها روح القرآن وينبض

بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العلي العظيم. نبقى الآن مستمعينا مع تلاوة عطرة لآيات الله البينات.

الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير

0: صدق الله العلي العظيم.
1: مستمعين أنصتنا وإياكم خاشعين إلى تلاوة معطرة من آي الذكر الحكيم، إذاعة البلاد من بغداد.
2: عن أبي جعفر الباكر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا قام العبد المؤمن في صلاته أقبل الله عليه حتى ينصرف، وأضلته الرحمة من فوق رأسه إلى أفق السماء، والملائكة تحفه من حوله إلى أفق السماء، ووكل الله به ملكا قائما على رأسه يقول: أيها المصلي، لو تعلم من ينظر إليك ومن تناجي ما التفت ولا زلت من موضعك أبدا. مستمعين الأفاضل، يرفع بيننا الآن أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة بغداد وضواحيها.

صلاة المكانة الأولى في حياتك. كل الأمور الباقية تأخذ أماكنها الصحيحة تلقائيا. قال تعالى: فإني قريب. أقصر جملة تشعرك بالأمور.

مدرسة للفكر والثقافة ومنبر للتهذيب. البلاد موقع للحركة والعمل ومعقل من أمنع معاقل الفكر والقيم والحضارة. البلاد صوتكم أينما كنتم.

أسعد الله أوقاتكم مستمعين الأكارم بكل خير، ونحن نتواصل معكم في بث سلسلة برامجنا والتي نتمنى أن تروق لكم وتنال رضاكم. إذاعة البلاد من بغداد.

إلهي، انقطعت إليك همتي وانصرفت نحوك رغبتي، فأنت لا غيرك مرادي، ولك لا لسواك سهري وسهادي، ولقاؤك قرة عيني، ووصلك منى نفسي، وإليك شوقي، وفي محبتك ولهي، فكن أنيسي في وحشتي. هكذا يصف الإمام السجاد عليه السلام شوقه وحبه إلى الله تعالى، فلنكن كما وصف سلام الله عليه ونحن ندعو بهذا الدعاء.

مرحبا بكم من جديد مستمعين الأفاضل، هذه إذاعة البلاد من بغداد، ترافقكم وتبث على حضاراتكم كل ما هو جديد ومفيد. فترة برامجنا في هذا المساء مستمرة معكم، آملين لكم معنا طيب الوقت. إذاعة البلاد من بغداد، صوتكم في كل الأوقات.

طلحه بن قولويه والكليني والسيد بن طاووس وغيرهم باسانيد معتبره عن الثقه الجليل معاويه بن وهب البجلي الكوفي قال: دخلت على الصادق عليه السلام وهو في مصلاه، فجلست حتى قضى صلاته، فسمعته وهو يناجي ربه ويقول:

وعدنا بالكرامة ووعدنا الشفاعة وحملنا الرسالة وجعلنا ورثة الأنبياء وختم بنا الأمم السالفة وخصنا بالوصية وأعطانا علم ما مضى وعلم ما بقي وجعل أفئدة الناس تهوي إلينا. اغفر لي ولإخواني وزوار قبر أبي الحسين

عليهم صلوات الله عليهما، الذين أنفقوا أموالهم وأشخصوا أبدانهم رغبة في برنا ورجاء لما عندك في وصلتنا، وسرورا أدخلوه على نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإجابة منهم لأمرنا، وغيظا أدخلوه على عدونا أرادوا بذلك رضوانك، فكافئهم عنا بالرضوان، واكلأهم بالليل والنهار، واخلف على أهليهم وأولادهم الذين خلفوا بأحسن الخلف، واصحبهم واكفهم شر كل جبار عنيد وكل ضعيف من خلقك أو شديد، وشر شياطين الإنس والجن، وأعطهم أفضل ما أملوا منك في غربتهم عن أوطانهم، وما آثرونا على أبنائهم وأهاليهم وقراباتهم. اللهم إن أعداءنا عابوا عليهم خروجهم فلم ينههم ذلك عن النهوض والشخوص إلينا خلافا عليهم، فارحم تلك الوجوه التي غيرتها الشمس، وارحم تلك الخدود التي تقلب على قبر أبي عبد الله الحسين عليه السلام، وارحم تلك الأعين التي جرت دموعها رحمة لنا، وارحم تلك القلوب التي جزعت واحترقت لنا، وارحم تلك الصرخة التي كانت لنا. اللهم إني أستودعك تلك الأنفس وتلك الأبدان حتى ترويهم من الحوض يوم العطش، فما زال صلوات الله عليه يدعو بهذا الدعاء وهو ساجد، فلما انصرف قلت له: جعلت فداك، لو أن هذا الذي سمعته منك كان لمن لا يعرف الله لظننت أن النار لا تطعم منه شيئا أبدا، والله لقد تمنيت أني كنت زرته ولم أحج. فقال لي: ما أقربك منه، فما الذي يمنعك من زيارته يا معاوية؟ لا تدع ذلك. قلت: جعلت فداك، فلم أدري أن الأمر يبلغ هذا كله. فقال: يا معاوية، ومن يدعو لزواره في السماء أكثر ممن يدعو لهم في الأرض، لا تدعه لخوف من أحد، فمن تركه لخوف رأى من الحسرة ما يتمنى أن قبره كان بيده. أما تحب أن يرى الله شخصك وسوادك في من يدعو له رسول الله وعلي وفاطمة والأئمة المعصومون عليهم السلام؟ أما تحب أن تكون غدا ممن تصافحه الملائكة؟ أما تحب أن تكون غدا في من يأتي وليس عليه ذنب فيتبع به؟ أما تحب أن تكون ممن يصافح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟

فلعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله، أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها، ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها، وأشهد أنك

وقلبي لقلبكم سلم، وأمري لأمركم متبع. صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم.

عنده وبالمحل الذي لك لديه أن يصلي على محمد وآل محمد وأن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة. السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن نبي الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد.

0: مرحبا بكم من جديد مستمعينا، هذه إذاعة البلاد من بغداد ترافقكم وتبث على حضراتكم كل ما هو جديد ومفيد. فترة برامجنا في هذه الأوقات مستمرة معكم، آملين لكم معنا طيب الوقت. إذاعة البلاد، صوتكم في كل الأوقات.
1: ولله تبارك وتعالى بشتى الأساليب التي اتبعوها من احتلالات عسكرية ومن حملات للإفساد والتخريب ومن المؤامرات. يعني آخر ما سمعت ولعله أو قرأت، لأنه يعني تابع أحيانا بعض التقارير على الإنترنت، يعني تأتيني، ومن هاليوم صباحا أحد التقارير يقول أن يوجد مركز أبحاث له اسم بس يبدو مختصر حروف الأولى بالإنجليزية، أن تطلع هاربر أظن هكذا إذا ما اشتبهت. هذا حسب ما يقول التقرير، يعني من ناحية علمية لا أستطيع أن أؤكده. هذا المركز له القدرة على أن يرسل إشعاعات أو أي شيء آخر بحيث يؤثر في الظروف المناخية للبلد. مثلا يستطيع أن يرفع درجة حرارة الجو، يستطيع أن يحدث زلازل، فيضانات بحسب ذلك. فيقولون أن العراق جعلوه من دائرة الدول التي يتصرفون بها هذا التصرف. والشاهد على ذلك يقولون تلاحظون خلال السنوات الأخيرة 7-8 سنوات ارتفاع غير معتاد ولا مسبوق بدرجات الحرارة. ما كانت الصيف ولا كانت الشتاء، يعني ما كان الشتاء جافا كالذي شهدناه في السنوات الأخيرة، ولا الصيف حارا كما شهدناه بالسنوات الأخيرة. يقول هذا بفعل فاعل، ويتوقعون أن تستمر هذه التأثيرات إلى أن تبلغ درجة الحرارة 70 درجة مئوية في جو العراق. فمؤامراتهم إذن وتدميرهم وتخريبهم لا نستبعد، طبعا لا نستبعد مثل هذه التصرفات منهم، لأنهم هم لا يرقبون فيكم إلا ولا ذمة، هم يحاولون اتباع مختلف الأساليب.
2: البلاد عراقية الأصل.
3: يمتد بثها إلى دجلة والفرات.
2: البلاد فاقت كل الأمواج.
3: البلاد عذوبة في الصوت.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا سادتي وموالي، إني توجهت بكم أئمتي وعدتي ليوم فقري وحاجتي إلى الله، وتوسلت بكم إلى الله، واستشفعت بكم إلى الله، فاشفعوا لي عند الله، واستنقذوني من ذنوبي عند الله، فإنكم وسيلتي إلى الله، وبحبكم وبقربكم أرجو نجاة من الله، فكونوا عند الله رجائي. يا سادتي، يا أولياء الله صلى الله عليهم أجمعين، ولعن الله أعداء الله ظالميهم من الأولين والآخرين، آمين رب العالمين. إخوتي المستمعين، تستمعون إلى دعاء التوسل بمحمد وآله الطيبين الطاهرين. ابقوا مع هذه الكلمات السرمدية، ولا تنسونا في دعائكم. إذاعة البلاد من بغداد.

0: مساء مباركا ببركة محمد وآل محمد، نتمناه لكم مستمعينا، وأنتم تستمعون إلى برامج إذاعة البلاد.
1: نبع الهداية، باقة من اللقاءات والمحاضرات المتنوعة لسماحة آية الله العظمى الشيخ محمد اليعقوبي دام ظله الوارف. تنوعت بمواضيعها واتفقت بمضامينها لترسم للإنسان الدرب الواضح للهداية والإصلاح.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله محمد. الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة لأهل البيت سلام الله عليهم غنية بالمعاني وعميقة بالمعاني، والأئمة سلام الله عليهم هكذا وصفوا القرآن الكريم بأن معانيه مفتوحة وتتجدد، وكل جيل يأتي يأخذ من هذه المعاني وما يغيب عنه أكثر وأكثر، وهكذا يأتي الجيل الآخر ولا تنتهي هذه المعاني. البعض طبعا قد يستغرب بأنه كيف يكون لكلام مثلا مكون من هذه الحروف التي نتداولها يمكن أن يكون بهذه الساعة من المعاني. هذا فهم قاصر ونظر قاصر أكيد، ولا أنت لا تنظر بلحاظ الحروف. صح هي من هذه 28 حرفا الموجودة في اللغة العربية، لكن أنت انظر إلى المتحدث بهذه الحروف الذي أودع هذه المعاني في هذه الحروف، فما الغرابة حينئذ في ذلك إذا نظرنا إلى القرآن الكريم وإلى السنة الشريفة بهذا المعنى. اللي عنده يعني بعض الدراسة في الحوزة العلمية يعرف جيدا أن من المباحث الموسعة في علم الأصول مبحث الاستصحاب، كتبت مجلدات فيه مبحث الاستصحاب، ويفرعون العلماء وكلما يمتد الزمان ينشئون فروعا جديدة إلى أن صار تكتب مجلدات. وشنو أصل الاستصحاب؟ إن كلمتين من المعصوم عليه السلام: لا تنقض اليقين بالشك. إذا كنت على حالة يقين وشككت لا تنقض يقينك بهذا الشك. وأعتقد كل مكلف يعرف هذه القاعدة. إنسان إذا كان متيقن أنه على وضوء وشك أنه هل صدر منه ما ينقض الوضوء أو لا، يبني على الطهارة ويمشي إلى أن يتيقن أن طهارته نقضت. هذه القاعدة التي كل مكلف يعرف. هنا كلمتين: لا تنقض اليقين بالشك، تفرعت مجلدات عليها ومطالب، ومن أعمق الأبحاث الآن في علم الأصول في الحوزة هو المبحث في الاستصحاب وأقسام الاستصحاب وياه الحجة وياه إن كلمتين. زين، فإذا كان كلمتين في علم ظاهري، علم الاستصحاب هو من العلوم الظاهرية يعني التي نتناولها، زين، وهكذا تتعمق فيها المطالب وهكذا تتسع، فلماذا إذن الكلمات التي في العلوم المعمقة والمعارف الإلهية، لا أريد أسمي العلوم الباطنية لأن مصطلحات أحيانا ويبيها ربما استعمالها بعض المشاكل، فإذن لماذا إذن لا تكون الكلمات التي فيها معارف وأسرار إلهية لا تكون بهذا العمق وبهذه السعة التي لا يحيط بها البشر مهما امتدت بهم الأجيال؟ لنقف مثلا عند حديث، هذا حديث الثقلين: ما أن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، وقد نبأني اللطيف الخبير أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض يوم القيامة. هذا كم مطلب تقدر تستنتج منه هذا الحديث؟ أدام استمعت من الإخوة جزاهم الله خير في مدرستهم القرآنية أن من ضمن برامجهم هو التوفيق نقول والممازجة بين المعاني القرآن الكريم والأحاديث الشريفة، وهذا أريد أثني عليه وأعلق عليه بهذا التعليق. لأن تعلمون الاكتفاء بقضية أنه مخارج الحروف والأنغام وطرق وقواعد التجويد وكذا، هذا شيء حسن، حلية القرآن الصوت الحسن، هذا شيء نعم نبارك فيه، لكن الوقوف عنده وعدم الانطلاق إلى فهم حدود القرآن ومعانيه وأسراره، هذا طبعا راح يكون يعني خطوة ناقصة نحو الكمال.
فهذا شيء جيد. إذن هذا المزج بين المعاني. وأقول نرجع إلى هذا الحديث الشريف، كم يمكن معنى تقدر تستنتج منه؟ المعنى الأول العصمة، ما دام لم يفترقا، والقرآن نعلم أنه معصوم من الخطأ، والقرآن على الحق، بل هو مقياس الحق القرآن الكريم، زنهم لن يفترقا، فذن أهل البيت هم معصومون سلام الله عليه. هذا المعنى الأول استنتجنا به عصمة الأئمة. المعنى الثاني القرآن خالد إلى يوم القيامة وباقي، وكل واحد شوف من المطالب تقدر تستنتج منها مبحث عقائدي. العصمة هذا مبحث عقائدي مهم بيننا أتباع أهل البيت وبين الآخرين، ما الدليل على ما تقولون من عصمة أهل البيت سلام الله عليهم؟ هذا الحديث وحده كافي، مهملا يفترق القرآن وأهل البيت، والقرآن على الحق بل هو الحق، فأهل البيت إذن على الحق لأنه ما لن يفترق. هذا واحد. ثانيا الخلود والبقاء والديمومة إلى أن يأذن الله تعالى، باعتبار القرآن خالد إلى يوم القيامة وهم لن يفترقا، إذن أهل البيت أيضا باقون، وهذا دليل نستفيد منه في أن وجود الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، وأنه باق إلى أن يأذن الله تعالى بالفرج لأنهم لن يفترقا، فالقرآن باقي فأهل البيت باقون. فرجنا بدليل إذن على قضية وجود الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه. هذا معنى ثاني. المعاني الأخرى، المعنى الآخر العلم، أن القرآن خفيه تبيان لكل شيء، زين، والقرآن وأهل البيت لن يفترقا، فإذا أهل البيت عندهم تبيان كل شيء. فهذا الذي يريد أن يناقشنا في الإمامة ومن يستحق الإمامة. وطبعا من أهم شروط الإمامة هي هاي العصمة والعلم. العصمة ثبتت بالحديث الشريف، والعلم ثبت بالحديث الشريف، لأن القرآن فيه تبيان كل شيء، هو يصف نفسه بذلك، وأهل البيت لن يفترق، وهكذا. القرآن إذن هو الرائد إلى الكمال، وهو الهادي إلى الكمال بحسب الآيات الشريفة الموجود به، زين، وأهل البيت لن يفترقا، فأهل البيت إذن سيكونون هم الرائدين إلى الكمال والهادين إلى الله تبارك وتعالى، وهذه من شروط الإمام. فإذن حديث شريف كم تستطيع أن تستخلص منه من المعاني، هاي على نحو العناوين، هم مو أقول على نحو الاختصار، لا لا، على نحو العناوين، وإلا كل مطلب منه شقد تستطيع أن تستخرج منه مطالب في كل النواحي التي نحتاجها. فهذا إذن التعمق في معاني القرآن الكريم واستكشاف أسراره، هذا بحر واسع ونافع، لا نقتصر فقط كما في المدارس الأخرى غير مدرسة أهل البيت تقتصر على هذه تجويد المخارج الحروف وإلى آخره، لا، هذا لازم ما نكتفي، عندما معاهد القرآن الكريم والمدارس القرآنية لابد أن تهتم. يعني ينقل عن السيد الطباطبائي قدس سره صاحب الميزان يقول أننا نحتاج في كل سنتين تفسير جديد، هكذا يقول، القرآن في تجدده وفي الحاجة إلى إدامة استكشاف أسراره، في كل سنتين نحتاج إلى تفسير جديد. هل هذا حققنا؟ نحن لا، ما حققنا طبعا، يعني توجد محاولات للتفسير جزاهم الله خير، لكن ما خفي أعظم بكثير، وما زال في القرآن الشيء الكثير. نسأل الله تعالى أن ينفع بكم إن شاء الله، ويوسع هذه دائرة هذا الاهتمام بالقرآن الكريم إلى كل شرائح المجتمع وإلى كل المدن تحتاج إلى نهضة قرآنية. والحمد لله نحن نشهد في السنوات الأخيرة حركة باتجاه القرآن، وحينما يعني ما أقول بدأناها بمحاضرات وكتاب شكوى القرآن، لكن أكيد كان محفزا لحركة قرآنية واسعة، وهكذا كل الأمور تحتاج إلى تحفيز وتحريك وإلفات نظر، وإن شاء الله تأخذ مداها. هذه قضية الفاطمية ما كان يعني تحظى باهتمام الناس، ممكن تتذكرون إذا كانت في زمان المقبور خلعنة الله عليه، قد يكون هناك
بعض المبررات، وحتى بعد زوال المقبور في السنوات الأولى لا يوجد ذلك الاهتمام، حتى يمكن في السنة الأولى التي يعني المؤمنون جزاهم الله خير حضروا لإحياء الزيارة الفاطمية، النجف نفسها ما تدري شكو، ولا معزل المحلات أبدا، محلات مفتحة والحياة طبيعية. فلما نظروا إلى هذه الزوار والمواكب والوفود وهذا الحشد الهائل من الزوار، أهل النجف يتساءلون إنه شنو شو عاشوراء، هل علينا من جديد؟ هذا شنو اليوم في النجف؟ أنتم أهل النجف لا تدرون أن اليوم هي ذكرى استشهاد الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء؟ لكن الحمد لله، والآن بعد أن المؤمنون أدوا ما عليهم وشاركوا بهذه المساهمة الفاعلة في إحياء، لا اليوم نشوف القضية الفاطمية أخذت ما شاء الله مدى واسع بالمجالس وبالشعائر وبالمناسبات وعلى الفضائيات، وهكذا إذن كل الأمور الأخرى. يمكن أن تجدوا صلاة الجمعة أيضا كانت معطلة القرون الكثيرة، لكن لما سيد الشهيد الصدر قدس الله نفسه نزل إلى الميدان وتحمل مسؤوليته وتصدى لها أخذت مجاله. واليوم أيضا ترون عندنا اهتمام واضح في محاضراتنا، في حتى بحثنا الخارج، أنا منذ أشهر بدأت في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لإحياء هذه الفريضة أيضا المعطلة مع الأسف والمغيبة في حياتنا. ولذلك قلت أني سأجعل مادة الفقهية في البحث الخارجي وكتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى نبدأ حركة أيضا باتجاه إحياء هذه الفريضة. والحمد لله أيضا وجدنا أصوات بدأت تتحرك بهذا الاتجاه، لكن ما زلنا أكيد في بداية الطريق. وهكذا كل مشروع خيري لا تشعر بالإحباط في بدايته، ولا تشعر بضعف درجة النجاح وأنه ها وش نقدر نسوي وهي شغلة أكبر من عندنا، لا لا أبدا، أنتوا ابدأوا وأدوا ما عليكم، والله تبارك وتعالى هو المتكفل بأن ينجحها ويوسعها ويوصل مداها إلى أبعد الحدود. نسأل الله التوفيق لكم ولنا إن شاء الله ولجميع المؤمنين إلى كل ما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطاهرين.

0: المرشح الوحيد من حوزتنا هو الشيخ محمد يعقوب إلى أفغان. يعني الله تعالى مد في العمر إلى وقت الذي شهد في اجتهاده.
1: فإذا أنا لا أعجو عنه أنه
0: هو الذي ينبغي أن ينسك أو تبع

سيد المرجع الأعلى سماحة الشيخ محمد اليعقوبي دام ظله. أنتم الباب الأكبر لولاية الله تعالى، ومن خلالكم لو فتحتم لنا أبواب رحمتكم بالدعاء والقبول لدخلنا إلى ساحة الولاية المحمدية والعلوية والفاطمية والحسينية، عليهم آلاف السلام والتحية.

وأنتم يا سيدي كما قال الإمام العسكري سلام الله عليه، من كان من الفقهاء حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فعلى العوام أن يقلدوه. وهناك عشرات النصوص الأخرى التي تلزمنا بالولاء لكم يا سيد المرجع، معكم معكم لا مع غيركم، مع كامل احترامنا واعتبارنا وإجلالنا الكبير لكل العلماء الأعلام.

كان العراق وحيدا يمزقه كل هؤلاء، القريب والبعيد والابن والغريب والجار، الكل يطعنونه ويمزقونه ويحاولون قتله، وهو بفضل الله باقي صامد وباقي شامخ إن شاء الله بأبنائه وباحتضانه للأولياء الطاهرين للأئمة الطاهرين. لا يمكن للعراق أن يقتل ولا يمكن للعراق أن يزال كما يحاول البعض، مهما حاولوا فإنها مجرد سحابة عابرة.

0: اكو تصرفات جزعنا مو بان بس كنا ننتبه له. فد منشور افترض يحكي على واحد انت مجاملة له او اي شيء دست هاي مال اعجاب، هاي مسؤولية، هاي وقفك عليها رب العالمين. هذا شنو المنشور اللي تتحققت منه؟ صحيح انت متأكد دست اعجاب مجاملة لهذا الناشر؟ مو انت الان تروج لكلام على انسان ما متحقق منه، ما متثبت صدق له كذي، شو مدريك هذا المنشور؟ صور هالمستوى، خاف بنا انا مسألة عادية. سألت سوه هو بس دست لايك، دست لايك يعني ضفت ترويج الى هذا الكلام اللي ما تعرف اثاره وتداعياته شنو. التفت الى اهمية عمر.
1: مستمعين الأكارم نهديكم أجمل وأطيب التحايا المسائية، ونحن نتواصل معكم دائما عبر أثير إذاعة البلاد، راجين لكم المتعة والفائدة مع برامجنا المسائية لهذا اليوم.
2: من لوازم الحب أنك لا تقبل الإساءة لمن تحب، ولذلك إذا أسيء له تغضب وتدافع عنه، في غيبته تدافع، في حضوره تدافع، ممكن هو ما يدافع عن حاله بس أنت ما بتحمل لأنك تحب.
3: قلب يتحرك البلاد،
4: البلاد قلب يتحرك لينثر أريجه بين الأرواح ووسط القلوب،
3: قلوب ووسط القلوب.
5: ما ورد من الروايات التي تقول إن إعانة الضعيف ومساعدة الفقير وإعالة المحتاج هذا من الأمور التي تكسب الإنسان ثوابا كثواب حجة بل حجات، يعني أن الأعمال الصالحة الاجتماعية إذا اقترنت بالنية الخالصة وقصد بها ما عند الله عز وجل

0: أحج حجة أحب إلي من أن أعتق رقبة وأن أعول أهل بيت من المسلمين، أشبع حاجتهم، أشبع جوعتهم، وأكسو عورتهم، وأكف وجوههم عن الناس، أحب إلي من أن أحج حجة، إنقاذ أسرة من الفقر، الستر على عائلة من التكفف والانهيار. هذا إذا اقترن بنية خالصة من الممكن أن يعطي الله فاعله ثواب حجه إذا لم يستطع الذهاب إلى الحج. هذا أمر آخر.
1: أسعد الله أوقاتكم مستمعين الأكارم بكل خير، ونحن نتواصل معكم في بث سلسلة برامجنا والتي نتمنى أن تروق لكم وتنال رضاكم. إذاعة البلاد من بغداد.
2: هبت رياح الحج تحمل معها أجمل صور البر،
3: تقبل الله حجكم وبركم.
2: هنا إذا

0: نقف بين يدي الله
1: وكيف نقف في محضر القدس؟
0: نؤدي الحج فرضا وكيف ندعو الله نفلا؟

0: مناسك الحج، برنامج يبين أحكام الشريعة لأداء مناسك الحج.
1: مناسك الحج سلسلة محاضرات يقدمها لكم فضيلة الشيخ نجاح النجفي، دام توفيقه.
0: مناسك الحج

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقة جديدة من مناسك الحج والعمرة، انتهينا في الحلقة السابقة من أحد الموارد واجبات عمرة الحج وواجبات عمرة التمتع وآدابها. الأمر الثاني حقيقة الإحرام، وهي متقومة بأمرين الأمر الأول النية والآخر التلبية. أما لبس ثوبي الإحرام فهو ليس مقوما للإحرام، ولكنه أحد واجباته التي يتنجز وجوبا بمجرد النية والتلبية. يعني الإحرام يتكون من ثلاثة أجزاء: الجزء الأول النية، الجزء الثاني لبس ثوبي الإحرام، الجزء الثالث التلبية. ثوبي الإحرام عبادة مستقلة بنفسها، فإذا تركها الإنسان يكون حرام عليه، ولكن ليس متقوم بمن؟ ليس متقوم بالتلبية. لذا فيفترض بالمحرم أن يكون قد تجرد من ملابسه الاعتيادية ولبس ثوبي الإحرام قبل أن ينوي ويلبي. أولا النية، وهي نية الإنسان الدخول في عمرة التمتع، فيصبح متلبسا فعلا بعنوان العمرة كالذي يتلبس بعنوان

0: الصلاة بتكبيرة الإحرام، كما في الصلاة تبدأ الصلاة بتكبيرة الإحرام، كذلك يبدأ حقيقة الإحرام بالنية. والدخول في النسك يستلزم تحريم أشياء عديدة على نفسه بإحرامه. أكو أمور إذا أحرم الإنسان هناك محرمات عليه يجب عليه أن يتركها، ولا يلزم فيها تصور تلك الأشياء تفصيلا، بل تكفي نية تحريمها على وجه الإجمال. هناك محرمات 25 محرم لا يجب على الإنسان في النية أن تكون عنده نية تفصيلية بهذه الأعمال، المهم عنده نية إجمالية إنه إذا نوى وأحرام هناك محرمات يجب عليه أن يتركها، وهذه النية نية إجمالية، يعني أنا أنوي بأنه أترك كل المحرمات ولا يجب علي أن أعرف تلك المحرمات تفصيلا. إلى جانب ذلك لابد أن تتوفر في النية أمور. الأمر الأول، إن الإحرام بما أنه جزء العبادة فيجب أن ينويه باسم تلك العبادة المميزة له شرعا. يعني عندما أنوي كن أنوي مثلا الحج، أنوي صلاة، أنوي خمس، أنوي زكاة، وإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا عندما أنوي كن أحدد ما هي العبادة التي سوف أعمل فيها. فإذا أراد المكلف أن يأتي بعمرة التمتع من فريضة حج التمتع من حجة الإسلام، فعليه أن ينوي الإحرام لعمرة التمتع. يعني أنا أقول أنوي عمرة التمتع، حج التمتع، حجة الإسلام قربة لله تعالى. فإذا أراد أن يأتي بحج التمتع من حجة الإسلام، فعليه أن ينوي الإحرام لحج التمتع من حجة الإسلام قربة إلى الله تعالى. وهكذا، فلو أحرم من دون تعيين لم يصح. أقول أنا أحرم، بس تحرم على أي شيء، كن تحدد نية العمل الذي سوف تعمل. أقول أنا مثلا أنوي لعمرة التمتع، لحج التمتع، لحجة الإسلام قربة إلى الله تعالى. ولا يجب التلفظ بالنية والنطق بما ينويه وإن جاز له ذلك بل استحبه. طبعا هذه المسألة، كثير من العبادات مثلا في الصلاة يقولون الفقهاء لا يجب التلفظ بالنية، والأحوط استحبابا الترك في الصلاة. يعني مو واجب علي أقول نويت أن أصلي فرض الظهر مقتديا بالإمام قربة الله تعالى، بل الأحوط استحبابا الترك. بينما في أعمال والعمرة بالعكس، هنا يستحب أن ينوي مثلا ويقول أحرم لعمرة التمتع من حجة الإسلام قربة إلى الله تعالى، إذا كان عن نفسه. وإن كان نائبا ذكر اسم المنوب عنه، يعني يقول نيابة عن فلان ابن فلان. وإذا كان الحج مستحبا أسقط كلمة حجة الإسلام، مثل أتى للحج مرات عديدة وهذا جايها بنية الاستحباب، يقول أحرموا لعمرة التمتع، عمرة التمتع، حج التمتع قربة الله تعالى، ولا يذكر حجة الإسلام. وإذا كان الحج واجبا بالنذر أو العهد أو اليمين أو الإفساد، قصد الحج الواجب بذلك بدلا عن حجة الإسلام، مثلا عنده نذر يقول أحرم لعمرة التمتع من حج النذري مثلا، أو مثلا الحج العهدي أو اليميني أو الإفساد وغيرها، ولا يذكر حجة الإسلام. أما اللي يذهب إلى الحج بنية أنه يذهب للإتيان بحج التمتع، حجة الإسلام، يقول أحرم عمرة التمتع، إذا كان في عمرة التمتع لحج التمتع، حجة الإسلام قربة إلى الله تعالى. المورد الثاني أو الأمور التي يجب عليه ثانيا، أن يقصد القرب والطاعة إلى الله تعالى بإحرامه لعمرة أو حج. لماذا؟ لأنه من العبادات، ويشترط في العبادات قصد القرب لله سبحانه وتعالى. الثالث، أن يقصد بإحرامه للعمرة أو الحج الإخلاص، ونقصد بذلك عدم الرياء. عندما أنا أحرم للعمرة أو الحج كن أنا عندي نية الإخلاص لله عز وجل، ولا أنوي بهذا العمل الرياء حتى يراني الناس مثلا أني أصبح حجيا مثلا أو حجية مثلا. فالرياء في العبادة كما في الروايات مبطل لها. إذن انتهينا من المورد الأول، المورد الثاني التلبية، المورد الأول كان النية، المورد الثاني التلبية، وبها ينعقد الإحرام كما تنعقد الصلاة بتكبيرة الإحرام، ويتحقق بها الدخول في العبادة. إذن في عمرة التمتع وفي حج التمتع بمجرد أن يلبي الإنسان دخل في عمرة التمتع أو في حج التمتع. أما حج القران وهذا الحج الثالث من أنواع الحج، فيمكن أن ينعقد بالتلبية أو الإشعار أو التقليد، وسوف إن شاء الله نتحدث عن هذين الأمرين بإذن الله تعالى.
1: مناسك الحج، برنامج يبين أحكام الشريعة لأداء مناسك الحج.
2: مناسك الحج لنقف بين يدي الله
1: ونقف في محضر القدس. مناسك الحج.
0: وتتكون التلبية من أربع فقرات، وصورتها أن تقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، والأحوط استحبابا طبعا أن يضيف لها ما تقدم جملة أخرى بهذه الصيغة: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. يعني الأفضل الإنسان أن يقول بهذه الصيغة: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. وليجتهد أن يكون حاضر القلب مجيبا لدعوة ربه. طبعا هذه مرة واحدة تكفي، ولكن يستحب للإنسان أن يجدد هذه التلبية في كل وقت حتى يصل إلى فد منطقة هنا يترك التلبية، وإن شاء الله نتحدث عن هذه المسألة. فإن نوى الإحرام لعمرة التمتع مثلا ولبس وانعقد إحرامه أصبح محرما شرعا. هنا تحرم عليه كما ذكرنا محرمات كثيرة سوف نتحدث عنها، وحرمت عليه أشياء عديدة معينة. وأما إذا نوى الإحرام ولكن لم يلبي، لم ينعقد إحرامه أصلا، ولم يحرم عليه ما يحرم على المحرم. متى يحرم على المحرم؟ عندما يلبي. أما إذا لبس ثوبي الإحرام، نوى ولبس ثوبي الإحرام ولم يلبي، هنا لا يكون محرما شرعا. متى يكون محرما شرعا؟ عندما يأتي بالتلبية. مسألة هون: إذا نوى في مكان عمرة التمتع حج التمتع أو بالعكس لجهله بالحكم أو عن غفلة، هنا المسألة كما في الصلاة. مثلا الإنسان ينوي يصلي صلاة الظهر، يقول نويت يصلي صلاة العصر، وهو يصلي صلاة الظهر. هنا الإنسان إذا أخطأ أو جهل النية، يعني جهل في لفظ النية، فعندما نسأله أنت ماذا تفعل؟ يقول أنا أصلي صلاة الظهر، مع العلم أنه نوى صلاة العصر. هنا صلاة تكون صحيح. كذلك في هذه المسألة إذا نوى في مكان عمرة التمتع حج التمتع، ده يقول عمرة التمتع مثلا ما عرف قال حج التمتع، أو بالعكس كان يريد أن ينوي مثلا أو عمله حج التمتع ولكن نوى شنو هو؟ عمرة التمتع خطأ منه أو غفلة منه. فإن كان من نيته الإتيان بالعمل الذي أراده الله سبحانه منه الآن وأوجبه عليه وما يأتي به الآخرون، وأتى بما يجب عليه، وكان الاشتباه في اسم العمل، صح عمله. يعني أتى بعمرة التمتع وهو نوى حج التمتع، أو مثلا أتى بحج التمتع بعدما انتهى من عمرة التمتع يأتي بحج التمتع ولكن هو نوى في لسانه عمرة التمتع، هنا يقولون الفقهاء بأن عمله صحيح. والأفضل هنا طبعا تجديد النية بعدما تنبه لذلك، أن يجدد النية حتى وإن كان في أثناء العمل. مسألة أخرى: يجب على المكلف أن يتعلم ألفاظ التلبية وصيغتها ويحسن أداءها بصورة صحيحة. أن يتعلم المكلف لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك، كون يتعلمها بصيغتها الصحيحة. ويكفي في أدائها أن يقوم شخص بتلقينه بهذه الكلمات. المرشد دائما طبعا في التلبية يعني يتحدث أو يلبي قبلهم، ثم هم الحجاج يقولون بعد لبيك اللهم لبيك. فإذا كانت بهذه الطريقة إن شاء الله يكون تلبيته صحيحة إن شاء الله، بأن يتابعه في النطق بها. وأما إذا لم يتح له أن يتعلم تلك الألفاظ ولم يتيسر له التلقين، فيجب عليه التلفظ بما تيسر له منها. والأحوط الأولى الأفضل له أن يأتي إضافة إلى ذلك بما يدل على معاني تلك الألفاظ، ويستنيب أيضا من يحسن التلبية كاملة لأدائها نيابة عنه، أن يأتي بألفاظ مشابهة لألفاظ لبيك اللهم لبيك، مثل أجبتك يا ربي مثلا. وأن الأفضل له أيضا أن يستنيب أحد الإخوة الحجاج في التلبية عنه. مسألة أخرى، إذا كان الصبي غير مميز ولم يقدر على التلبية لبى عنه وليه، مثلا أحد الحجاج يذهب معه للحج ولده الصغير مثلا، وهذا لا يأتي بالتلبية بصورة جيدة وصحيحة، هنا الولي يلبي عن ذلك الصبي. مسألة أخرى، الأقرب أن لبس ثوبي الإحرام ليس من شروط صحة الإحرام، وذكرنا هذا بأن ثوبي الإحرام هو مسألة عبادية أو واجب مستقل في نفسه، بل هو واجب مستقل على من يحرم. ومن هنا إذا ترك لبسهما وأحرم في ثيابه الاحتيادية، قال أنا ما أريد ألبس هذا ثوبي الإحرام، هاي مسألة قديمة، هسه كن واحد يلبس ملابس الطبيعية، إذا فعل ذلك حجه صحيح ولكنه آثم، وعليه طبعا عليه كفارة. وأحرم في ثيابه الاعتيادية صح إحرامه وانعقد وإن اعتبر آثما طبعا من هذه الجهة. مسألة أخرى، لا تشترط الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر في صحة الإحرام. يعني إنسان إذا أحرم هل يجب عليه أن يكون متطهرا؟ لا يجب ذلك، بل هو من المستحبات الأكيدة أن يكون الإنسان متطهرا حين الإحرام. فيصح الإحرام من المحدث بالحدث الأكبر كالجنب والحائض والنفساء، ومن المحدث بالأصغر، ولكن الأفضل للإنسان وخاصة المحدث كالجنب وغيره أن يغتسل ويتطهر ثم يحرم، وهذه من المستحبات الأكيدة. والحمد لله رب العالمين، وصلي يا رب على محمد وآله الطيبين الطاهرين.

0: البلاد تواصل ووصول،
1: معارف ومهارات.
0: البلاد إرادة قوية صادقة.
1: البلاد

0: من لوازم الحب أنك لا تقبل الإساءة لمن تحب، ولذلك إذا أسيء له تغضب وتدافع عنه، في غيبته تدافع، في حضوره تدافع، ممكن هو ما يدافع عن حاله بس أنت ما بتحمله لأنك تحبه.
1: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا، ونحن نتواصل معكم في بث سلسلة برامجنا والتي نتمنى أن تروق لكم وتنال رضاكم. إذاعة البلاد من بغداد.
2: إذاعة البلاد من بغداد تقدم

0: عالم الملكوت سلسلة من المحاضرات التي توضح خفايا الملكوت وبيان مواقف الإنسان لرحلته في الدارين.
1: عالم الملكوت رحلة مباركة في سرد المنجيات من الأعمال والأفعال في سيرة حياة الإنسان وإيصاله لبر الأمان وسلامة المآل وسكن الجنان.
0: عالم الملكوت مجموعة من المحاضرات الإسلامية لسماحة السيد العلامة هادي المدرسي دامت بركاته.
2: وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين وبعد. قال الله العظيم في كتابه الكريم: يا بني إنها إن تكو مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. حساب الله في هذه الدنيا دقيق، ما من شعرة من شعرات رأسك أو رموش عينيك أو لحيتك إلا وهي معدودة ومحددة في أعدادها وفي أماكنها. ما من ذرة من ذرات وجودك، ما من خلية من خلايا جسمك، ما من ذرة في تراب الأرض في الهواء، ما من شيء إلا وهو محسوب وفي مكانه، وأعداد الأشياء أيضا محسوبة سلفا بمقدار ما أن حسابات الله عز وجل في هذه الحياة دقيقة، بمقدار ما محاسبته يوم القيامة أيضا دقيقة. أنت تتوقع وتتمنى أن تثاب على الأعمال الصغيرة التي تصدر منك، يعني تقول كلمة حق، تشهد بالشهادتين، تحرك شفتيك بحمد الله وذكر الله، تهلل الله عز وجل من دون أن تحرك شفتيك، فقط تحرك لسانك، تتوقع أن تحصل على الثواب لذلك. إذن لابد أن تتوقع العقاب أيضا على كل صغيرة تصدر منك إذا لم تكن هذه الصغيرة مما يرضى الله عنها. وفي الواقع نحن أحيانا نرتكب الخطايا ونستمر عليها وننسى أنها بمرور الزمن أصبحت أعدادها كبيرة. يعني إذا كان أحدنا يذنب في اليوم ذنبين صغيرين، يعني سماع غيبة، لا أقول ذكر غيبة وإنما سماع غيبة، أن يذكر أحدنا أخاه بما يكره، ارتكاب الغيبة، كذبة بسيطة. ولو افترضنا أن أحدنا يعمر 60 عاما وفي كل يوم ذنبين صغيرين من هذا النوع، عمليا المجموع راح يكون عنده 43,000 680 ذنب. أي محكمة في العالم تبرئ من يأتي ب42,000 خطأ وخطيئة وذنب وجرم صغير أو كبير؟ أكو محكمة تبرئ إنسان وصحيفة أعماله فيها 42,680 خطيئة أو خطأ أو جريمة أو ما شابه ذلك؟ إضافة إلى أن الصغائر لا تبقى صغائر بالتكرار، تتراكم فتصبح كبائر. والحديث الشريف يقول: لا صغيرة بالإصرار. يعني إذا كانت ذنوب صغيرة يرتكبها أحدنا لكن مصر عليها، مستمر عليها، ما يريد يبطل، هذا في نهاية المطاف راح تكون كبائر مو صغائر. ثم أن النبي ضرب لنا مثلا جميلا حينما ذهب مع أصحابه إلى صحراء، وتلك الأرض كانت قرعاء، يعني قرعة حسب تعبيرنا مثل الأقرع، بلا زرع، كما أن الأقرع بلا شعر. فقال: أتوني بحطب، روحوا جمعوا لي حطب. قالوا: يا رسول الله، نحن بأرض قرعاء، احنا في أرض ما في زراعة، ما بها من حطب. فقال: فليأت كل إنسان بما قدر عليه. روحوا دوروا أي مقدار شفتوا جيبوا. كل واحد راح جاب له قطعة قطعتين، فجاءوا به حتى رموا بين يديه بعضه على بعض وصار مقدار كبير. قال: هكذا تجتمع الذنوب، صغيرة هنا صغيرة هناك، صغيرة في مكان ثالث، صغيرة في مكان رابع، مثل هؤلاء المدخنين، الله إن شاء الله يحفظهم يطول عمرهم ويعطيهم الصحة والسلام والعافية. إذا تحسب في عمره ويومية يدخن سيجارة سيجارتين ثلاثة أربعة مو أكثر، نفترض مو يكمل باكتين وثلاثة وأربعة، لا، أربع سجاير خلي يضرب في الأيام في السنوات في 60 عام، من هنا إلى القمر مدخل سجاير. كذلك الذنوب. وحساب الله يوم القيامة حساب دقيق، الآن يغفر أو لا يغفر مسألة أخرى. أضف إلى ذلك أن بعض الذنوب ليست بحجمها وإنما بآثارها، يعني مو كل قضية بالحجم أنت تأخذه، لا، بالأثر ماله. لو أن أحدا حمل سكينا ورفع السكين وأنزل السكين في قلب إنسان، من حيث الزمن أكثر من لحظات ما طولت هاي العملية، من حيث استخدام القوة أيضا مقدار بسيط، من حيث إحداث الجرح أيضا شيء بسيط، بس الضربة اجت في القلب مات الرجل. النتيجة كانت جريمة كبرى وهي جريمة القتل. الذنوب أيضا لا تحسب دائما بحجمها، حتى يقول أحد: إنني لم أرتكب ذنبا كبيرا من حيث الحجم، لكن من حيث الأثر، وربنا يوم القيامة يحاسب أيضا على الآثار. في كتاب البحار قال أحمد بن أبي الحواري: رجل يقول كان عندي صديق اسمه أبي سليمان الدارني، فرآه في المنام فسأله، هذا مات صديقه الدارني مات، قال: يا معلم، ماذا فعل الله بك؟ يبدو كان معلم إله ومعلم الناس. بعد موته شافه في المنام، قال: الله شنو سوى وياك؟ قال: يا أحمد، جئت من باب الصغير، باب الصغير في مكان معين، فلقيت وسق الشيح. سابقا كانت المكانس هي عبارة عن يعني زراعة، نوع من أنواع الحطب، نوع من أنواع النبات، هذا يشيلوا يسووا به مكنسة يكنسون الأرض فيها، ربما إلى الآن أيضا في بعض المناطق هذه موجودة. يقول: جيت شفت واحد عنده مكنسة، الآن يبيع المكنسة أو مكنسة خاصة به، المهم أخذت منه عودا، شلت من هاي مكنسته عود بدون إجازة من عنده، وما أدري تخللت به أم لم أتخلل، ليش أخذت هاي العودة الصغيرة من عنده حتى أتخلل، بس ما أدري تخللت أو لا، لكن بعدين رميت به. فأنا في حسابه منذ سنة إلى هذه الغاية. أنا هناك مبتلى، صار لي سنة يحاسبوني على هذا، لأن هذا حق الناس، فإذا صاحبه لم يعفو عنه يبقى محاسب إلى أن يغفر له صاحب الشيح. طبعا يمكن أن يقول قائل: يعني رب العالمين أليس رحيما رؤوفا عطوفا غافرا لذنوب العباد؟ يعني يشدد مع الناس هذا التشدد؟ أليس هذا الذي تقوله هو خلاف رحمة الله؟ الجواب: هذا ما يصرح به الله عز وجل في كتابه، وهذا ما يصرح به النبي وأهل بيت النبي، أن كل صغيرة فيها حساب، كل كبيرة فيها حساب. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. لقمان ينصح ابنه، لقمان لم يكن نبيا، لكن عندنا سورة في القرآن عنوانها سورة لقمان، لأن الرجل كان حكيما ونصائحه لولده ذكرها الله، هو عبد من عبيده، لكن رب العالمين ذكر نصائح ومواعظ لقمان لولده. من جملة يقول: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. يوم الحساب كل شيء فعلته أنت والنعم التي أنعم الله بها عليك تسأل عن ذلك وتحاسب، ويعملون توازن ما بين ما أعطاك الله وما فعلت. الله أعطاك نعم، لكن بعضنا بنعم الله يعصي الله، مثل واحد يساعد شخص بالمال، ذاك يروح يشتري مسدس يقتل ابن المحسن إليه. يعني يقول له: أنت بالمال اللي أنا أعطيتك رحت اشتريت مسدس قتلت ابني؟ بالنعم التي أنعم الله بها عليك أنت تذنب وترتكب الخطايا والموبقات وتخالف وتتحدى رب العالمين. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في خطبة من خطبه يقول: أليست النفوس عن مثقال حبة خردل مسؤولة؟ يعني تفكرون النفوس مو مسؤولة عن مثقال حبة خردل؟ مسؤولة. في رسالته إلى محمد بن أبي بكر يقول الإمام سلام الله عليه: واعلموا عباد الله عز وجل أن الله سائلكم عن الصغير من عملكم والكبير. وفي رسالته لابن عباس: أما تخاف نقاش الحساب؟ قلنا إن النقاش من المناقشة، والمناقشة يعني نقش الشوكة، يعني إخراج الشوكة البسيطة من اللبن مثلا. يقول له: ما تخاف من نقاش الحساب؟ رب العالمين يدقق وياك ويطلع كل صغيرة وكبيرة عملته. المهم أن الدقة، التفحص والمحاسبة هي واردة في يوم القيامة، وهي من أهم ما يجري علينا يوم يقوم الناس لرب العالمين. زنوا أنفسكم قبل أن توزنوا. عندنا في الروايات يوم اللي تقرأ القرآن ويأتي ذكر الأنبياء وذكر الأولياء وذكر حواري الأنبياء وذكر الصالحين، قارن بينهم وبينك، شوف إيمانهم المذكور في القرآن، شوف إيمانك، عملهم الصالح وعملك، تحملهم وتحملك، عبادتهم وعبادتك. أعرضوا أنفسكم على القرآن. بعض الناس يقول: أريد أعرف يوم القيامة شنو وضعي. تقدر تعرف الآن ما دام يوم القيامة النبي ميزان للأعمال، الإمام علي ميزان الأعمال، فاطمة الزهراء ميزان الأعمال، الأئمة الصالحين موازين، الآن اعرض نفسك عليهم، اقرأ كتاب عن حياة الإمام علي وقارن. يمكن أن تقول أين أنا وأين علي وأين عبادتي وأين عبادة علي سلام الله عليه. كلام صحيح، بس في نفس المسير، في نفس الجبهة، أم أنت في جبهة ثانية؟ يعني تقول أحب عليا لكن عملك عمل معاوية، إذن ما في فائدة. هذا الميزان لو نصب لك اليوم فأنت الخاسر، لكن ما تقدر مثل تكون، مو مسألة طبيعي. لكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد. نقرأ في الدعاء: يا من في الممات قدرته. بعض الأوقات الإنسان يشك في قدرة الله، الله يقدر يسوي فلان شيء أو ما يقدر. شوف الموتى، رؤساء دول، زعماء، أصحاب الثروات، تاليها رب العالمين، جميعهم يقبرهم بالتراب، يرجعهم إلى التراب اللي صنعهم منه. يا من في الممات قدرته، يا من في القبور عبرته. تريد العبرة تعتبر؟ روح على المقبرة. إذا قلبك مات الموعظة ما تنفع مع قبرك، روح على المقابر، روح شوف الذين كانوا مثلك يمشون على الأرض وين صاروا الآن. يا من في القبور عبرته، يا من في القيامة ملكه. الآن يقول مالي، حلالي، بيتي، سيارتي، زوجتي، أموالي، أولادي، مناصبي، لكن الملك الحقيقي هناك تبين. الناس جايين ما عندهم شيء. في الحج، في بعض مواقف الحج، مثلا في يوم العيد وأنت ماشي من مزدلفة إلى منى لرمي الجمار، هناك تشوف جميع الناس مثلك لابسين أكفانهم وجايين يمشون، لا تميز بين الحاكم والمحكوم والعالم والجاهل والثري والفقير، ما تميز بيناتهم. أحيانا تضيع أصدقائك، أحيانا تضيع نفسك. هناك تعرف أكو رب واحد والبقية كلهم متساوي، أكو هذا التمايز. لا عمامة العالم على رأسه ولا تاج الملك، كلهم جايين عنده عبيد مفرعين وحفاة يمشون على الأرض. هذا مظهر بسيط من مظاهر يوم القيامة، أن جميع الناس متساوين والملك لله الواحد القهار. يا من في الحساب هيبته، هيبة رب العالمين وين تطلع؟ يوم اللي رب العالمين يبدأ محاسبة الناس. إن شاء الله نكون ممن لا يحاسبنا، إن شاء الله نرجو من الله، اطلبوا من عنده أن تكونوا ممن يدخل الجنة إن شاء الله بغير حساب، وتكون أعمالكم الصالحة أكثر من الأعمال والسيئات والمعاصي، حتى على الأقل في نهاية المطاف ندخل الجنة ولا نعذب عذابا أبديا. قال جزء من الأشياء، شايف أنت أحيانا تحاسب شخص كنت تطلبه فتحاسبه إلى الفلس الأخير، يوم اللي أنت مبلغ من المال عليك أن تعطي لمن اشتريت منه شيء، تشوف حتى السنت الأخير يحسب عليك. سنت واحد متى تعطي؟ يقولك متى أخذ البضاعة؟ رجع يا أخي، أعطيناك 10 دولارات، 20 دولار، 1000 دولار، خلينا على كم سنت؟ أبدا، إلى آخر سنت. شخص من أصحاب الإمام الصادق، الإمام يسأل عن أخوه، بينهم خلافات الاثنين على قضايا مالية. قال الرجل: يا فلان ما لك ولأخيك؟ قال: جعلت فداك، كان لي عليه حق فاستقصيت منه حقي، أخذت كل حقي من عنده. هي كأنه بطولة، استقصيت منه حقي. قال أبو عبد الله: أخبرني عن قول الله عز وجل: ويخافون سوء الحساب. شنو معنى سوء الحساب؟ يعني يخافون رب العالمين يجور عليهم، يظلمهم، لا يكون عادلا بالنسبة إليهم. قال: أخبرني عن قول الله: ويخافون سوء الحساب، أتراهم خافوا أن يجور عليهم ربهم أو يظلمهم؟ لا، لا والله، خافوا الاستقصاء والدقة، خافون لا يكون رب العالمين يحاسبهم حساب دقيق. مثل ذاك اللي كان قاعد بالليل وده يطالع ومخلي شمعة على ضوء الشمعة يطالع الكتاب، فجاءت ذبابة أزعجته، هو هم صاد الذبابة وطلع على فتسيخ بسيط شوكة صغيرة ودخل الذبابة بيها وقام يشويها على الشمعة، وهو دائما يقول اللهم عاملني بعدلك ولا تعاملني بفضلك، على عكس الدعاء الموجود اللهم عاملني بفضلك ولا تعاملني بعدلك. لأ، من اللي يقدر يوقف قدام عدل الله؟ من عندنا ما عنده ذنوب؟ هذا كان يقول أنا من أول بلوغي كنت أصلي أصوم الواجبات أديها، ما سويت فرشي مو زين، إذن أطالب الله يعاملني بعدله. شو تطلب من الله شيء؟ يعني نفترض أنت عبدت الله طول عمرك، تطلب من الله وجودك من الله، لولا وجودك ما كنت تعبد الله، لولا صحتك، لولا سلامتك، لولا الطعام الذي تأكل والماء الذي تشرب والمسكن الذي تسكن واللباس الذي تلبس ما كنت موجود وما كنت تقدر تعبد الله. رأى في المنام كأن القيامة قد قامت وجابوا على الحساب. أنت الذي تقول اللهم عاملني بعدلك ولا تعاملني بفضلك، نعم الله قال ما يخالف، كل عبادة خلوها في كفة، ونعمة العين اللي أعطيناها إلى خلوها في كفة، وازنوا ما بين أعماله وما بين نعمة العين. نعمة العين كانت أغلى وأثقل من أعماله كلها. تدري إذا أنت ما عندك هالعينين، يعني بالإضافة إلى التمتع الذي تتمتع بعينيك والكتاب الذي تقرأه والمناظر التي تراها، لو ما كانت عندك عيون ربما سقطت من درج، ربما دعمت سيارة، ربما حائط، ربما كذا، ربما كنت ميت وانت في صغرك. يعني شقد ترتبت على نعمة العين من آثار على حياتك ووجودك. حاسبوا جميع أعماله ووازنوها بنعمة العين، فغلبت نعمة العين على أعماله. الله قال خلاص، كل أعمالك راحت في مقابل نعمة العين، الآن تتعامل وياك بعدلي. تتذكر ليلة من الليالي ذبابة خلقتها أنا، وإن يسلبكم الذباب شيئا يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. أنت صاحب روح والذبابة صاحبة روح، على شنو أنت أخذتها وشويتها على نار الشمعة؟ احنا عدلنا يقتضي انه نطلع سيخ من اسياخ جهنم ونخليه ببطنك ونجي نشويك على نار جهنم. من هول ما سمع استيقظ من المنام قال اللهم عاملني بفضلك ولا تعاملني بعدلك. زين، الله يحاسبنا على شنو؟ يحاسبنا على الاعمال فقط؟ لا، الله يحاسب على 3 امور: العمل والنية والاثر. العمل ونية العمل والأثر. أنت لو بنيت مستشفى، أمر ممتاز، مستشفى خيري للضعفاء للمرضى المحتاجين ولا تأخذ منهم شيء، أمر جيد ممتاز، لكن إذا ما نويت في عملك هذا رضا الله عز وجل، نويت الرياء، نويت أن يمدحك الناس، أن يكتبوا عنك في الجرائد، أن يكون اسمك على باب المستشفى ومن يمر هناك يذكرك، زين أخذت ثواب عملك من الناس. شيء اللي سويته من أجل من عملت حصلت عليه، بعد تطلب رب العالمين شيء؟ إذا شخص ما اشتغل الجارك بعدين اجي عليك قال اعطيني ثمن، تقول له أنت لمن اشتغلت؟ واشتغلت الجارك، أخذ الثمن من عنده، الثمن أخذت من الناس، مدحوك، تكلموا عنك، ذكروك بخير، دخلت مجلس قاموا إليك، أشاروا إليك بالبنان، شعرت بالفخر، بالخيلاء، كيفت، حصلت النتيجة اللي بحثت عنه حصلت عليه. بعد تطلب رب العالمين شنو إذا عملك مو لله؟ من عمل لي ولغيري جعلته لغيري، أنا خير شريك. الله يريد العمل خالص. صحيح أن بعض الناس عندهم أعمال سيئة ونيات سيئة، هذا حسابهم مع كرام الكاتبين، بس اللي عمله صحيح لكن نية فاسدة الله يحاسب على النية. يقول في أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم، يعني الحديث مو على اللي ما يؤمن بالدين، ما يؤمن بالجزاء، عند دين ويصلي، لكن ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراعون ويمنعون الماعون. رياء يعمل يقول الله أكبر بس عند الناس أكبر، واللي يحصل من الناس عنده أهم من اللي يحصل من رب العالمين، لذلك لا يخلص، يستحي من الناس ولا يستحي من الله. بعض الذنوب التي يرتكبها العباد لو أن أحدا عرف أن هنالك كاميرا خفية تسجل عليه، أو احتمال أن أحدا يراه، أو حتى أحيانا أن طفلا ما يراقبه لا يفعل، يخجل من طفل ما يخاف من الله من رب العالمين، ما يخجل من رب العالمين. إذا هذه نيتك تأخذ نتيجة عملك حتى لو كان صالح ممن نويت له. يحاسب الله على النيات، وبعد يحاسب أيضا على الآثار. ربنا عز وجل يقول إنا في سورة ياسين إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. أحيانا أحدهم ينصح شخصا بشيء أو يكتب كتابا فيه مواعظ ونصائح، اللي يعمل بهذا الكتاب أجره لمن كتب ذلك الكتاب. أحيانا يأتي شخص مثل الشيخ عباس القمي رضوان الله تعالى عليه، يكتب كتاب مفاتيح الجنان، يجمع الأدعية في كتاب صغير، سبقه كثيرون من العلماء الذين جمعوا الأدعية، لكن هذا بالذوق اللطيف هذه الأدعية والزيارات جمعها في كتاب مو كبير مو موسوعة، وإنما كتاب يمكن كل واحد يحمله وياه. ما دام كل إنسان يقرأ هذا الكتاب ويقرأ الدعاء، قسم من الأجر والثواب يصل إلى صاحب الكتاب الذي كتبه. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا، لأن أي عمل أنت تسويه راح قدامك، وآثارهم. أحيانا يكون العكس، هذه الفتاوى التي نسمعها بين فترة وأخرى، فتاوى التكفير، فتاوى استباحة الدماء، هذه التي تؤثر في بعض الجهلة ويقدمون على قتل الأبرياء، الأطفال، النساء، يفجرون من لا يعرفونهم، يقتلون من لا صلة لهم بهم، من المدنيين، من الصغار، من الكبار، هذا قسم كبير من ذنب على أصحاب الفتاوى. هاي الرواية المعروفة أن يوم القيامة بعض الناس يجون يشوفوا هواية أعمال كاتبين في صحيفة أعمال حسنة، يعني أحيا نفسا، ما يتذكر هو أحيا نفس. لأن لا تنسوا كل صغيرة وكبيرة هذا الكتاب يوم اللي يوصل تطاير الكتب يتذكر صاحبه حسب الرواية، يعني الأشياء المكتوبة كلها يتذكرها شنو سواها، الله يعيد ذاكرته. المهم يشوف أعمال وحسنات ما مسويها بس يخليها صمت حسب تعبيرنا، إذا أجى في حسابك ملايين بالغلط ما تروح للبنك تقول يا باي الملايين من وين جاي، الحمد لله جتني ملايين رب العالمين مطي أهلا وسهلا. لكن أحيانا يأتي على بعض الأفراد يوم القيامة وقد كتب قاتل، زاني، سارق، يا رب وين ملائكة مشتبين، أنا ما قتلت في حياتي، فعلا لم يقتل، فعلا لم يزني، فعلا لم يسرق. ربنا يقول نعم لقد قلت كلمة، أنت ما زنيت بنفسك ولا سرقت بيدك ولا قتلت بيدك، لكنك قلت كلمة فاستبيح بها العرض الحرام والمال الحرام والدم الحرام، كل عليك، كل عليك. وآثارهم، شنو معنى وآثارهم؟ إذن رب العالمين دقيق في محاسبتي ويحاسب على العمل لا على حجم العمل، على أثر العمل، ويحاسب على النية، ويحاسب على ما ترتب على ذلك. إن الله كان على كل شيء حسيبا، أي شيء تقدر تسميه شيء، ماكو شيء ما تقدر تسميه شيء، ما كان صغير تسميه شيء. الله هنا يقول إن الله كان على كل شيء حسيبا. لكن شنو أهم الأشياء اللي رب العالمين يحاسبنا عليها في البداية؟ في البداية غير الأشياء الصغيرة والدقيقة اللي هذه ماشي. أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول في بداية خلافته: اتقوا الله في عباده وبلاده، خافوا من الله. في شنو نخاف الله؟ في الأراضي غير المزروعة، في البهائم غير المطعمة، في الجداول التي نشفت، في كل صغيرة وكبيرة. اتقوا الله في عباده وبلاده فإنكم مسؤولون حتى عن البقاعة والبهائم. ومما يسأل عنه الإنسان عمره شبابه ماله، لا يجوز أحد الصراط حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه. بس العمر يشمل الشباب، بس الشباب فترة النشاط، وفي العادة الشخص في شبابه مو هالقد يصير مريض. يوم اللي يتجاوز 50-20 ألف مرض عنده، ظهره يوجعه، يده أذنه تسمع، عينه ضعيفة إلى آخره. لكن في الشباب فترة الصحة فترة السلامة. عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله مما اكتسبه وفيما أنفقه. من وين لك هذا؟ هالملايين من وين صارت عندك؟ وبعدين وين أنفقت هذه الملايين؟ يسأل الإنسان. وعن حب أهل البيت سلام الله عليهم. هسه إلى سبب معين ليش عن حب أهل

اشرح واشرح رب العالمين. هناك ما يمكن واحد يكذب عليه، ان الله لا يخدع عن جنته. اتذكر مره من المرات تعرضت كغيري من الناس في بلادنا التي يحكمها الطغاة لسؤال في المخابرات، جاب لي ورقة وقلم قال اكتب. قلت له شنو اكتب؟ قال اكتب من قبل ولادتك. قلت انا ولادتي ما اتذكرها، شلون اكتب لك من قبل ولادتي؟ قال ابوك شلون تعرف على امك؟ قلت له ما ادري. قال حتما سامع، ما يصير، حتما سمعت. شلون ابوك اجى خطب امك؟ اكتب من قبل الولادة. الله ما عنده هالشكل. بس من يوم اللي عرفت نفسك وكل الاشياء تتذكرها يوم القيامة وتحاسب عليها. الصلاة أيضا من أوائل ما يسأل الله، لأن ارتباطنا بربنا هو في الصلاة. عندنا ارتباطين، ارتباطنا بالقرآن وارتباطنا بالصلاة. من أراد أن يتكلم مع الله فليصلي، تحكي يا رب العالمين اهدنا الصراط المستقيم. ومن أراد أن يتكلم الله معه فليقرأ القرآن، هذا كتاب الله أنزله على رسوله ومن أجله تحمل النبي ما تحمل حتى قال ما أوذي نبي بمثل ما أوذيت وصل إليك. شوف الله شو يقول في هذا الكتاب. هذا الكتاب أيضا مرسل إليك وإلى جميع الناس. تريد تعرف رب العالمين شو يريد من عندك، شو يريد يقول لك؟ اقرأ القرآن. الصلاة اللي يقطع الصلاة يقطع الصلة بينه وبين ربه، كأنه بعد ما عنده شغل يا رب العالمين. ولذلك من أوائل ما يسأل العبد يوم القيامة عن صلاته. الإمام الباقر سلام الله عليه يقول أول ما يحاسب به العبد الصلاة، فإن قبلت قبل ما سواها وإن ردت رد ما سواها. إذا قبلوا بقية الأشياء يقبلوها، يعني أعمال الصالحة، لكن إذا رفضت الصلاة لم يكن يصلي أو كان يصلي لغير الله يرائي بصلاته، بعد الله يحاسب على بقية الأمور. شنو أول القضايا؟ كان عنده إشكال كبير وقاطع العلاقة مع ربه. أيضا رب العالمين يحاسبنا على الحواس الخمس، على سمعنا، على بصرنا. هاي الحواس اللي عندنا الله يحاسبنا عليها، هذه نعم كبيرة. كما أن باستطاعة الفرد في الدنيا أن يستخدم حواسه فيكبر يتعلم. الناس بشنو يتقدمون في الحياة؟ باستخدام حواسهم، سمع يستمع يتعلم، نظر يقرأ كتاب، قلم يكتب، لسانه يتكلم. لذلك يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقفوهم إنهم مسؤولون. لازم نسألهم عن حواسنا، يسألنا وين استخدمت عيونك؟ كم ساعة صرفت هذه الطاقة العظيمة بدل القراءة والمطالعة، كتب جميلة، كتب جيدة، كتب علمية، كتب دينية، كم ساعة صرفت هذه الطاقة على ما لا ينفع بل على ما يضر؟ كم ساعة صرفت حاسة السمع على ما يضر ولا ينفع؟ وهكذا بقية الحواس. أيضا الدين، ديون الناس أو ديون الله عليك، وديون الله هي ديون الناس. يعني لما نقول دين الله يعني دين الناس، حتى الحقوق الشرعية الخمس، الزكاة، هذه ديون الناس علينا، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وإلا هذا الدين صحيح رب العالمين كأنه يقول اعطوني إلي، بس هو خميري يريد العبادة. الدين رواية عن الإمام الباقر وعن الإمام الصادق قال يؤتى يوم القيامة بصاحب الدين يشكو الوحش، فإن كانت له حسنات أخذ منها لصاحب الدين. جاي ومستوحش خايف، عنده حسنات، أنت كنت مديون في الدنيا، تعال رد الدين، يأخذون من حسناته يعطون لصاحب الدين. ما عنده حسنات كلها سيئات، يزيدوا حسنات، أخذ منها لصاحب الدين. وإن لم تكن له حسنات ألقي عليه من سيئات صاحب الدين، ذنوب ذاك يرموها عليه. الحقوق والمظالم،
حقوق المظالم مو بالضبط.

0: ضرورة مالية اغتبت أحدهم لازم تستسمح من عنده، ما سمح لك أنت ضيعت حق من حقوقه. مظالم الناس عندك، مكان ما ظلمت أحدا اتهمت أحدا بشيء لم يرتكبه. يقول النبي يوم من الأيام لأصحابه: أتدرون ما المفلس؟ من المديونير؟ من اللي بانكراب صاير عندكم؟ أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع عنده. المفلس اللي لا عنده مال ولا عنده أملاك. فقال الرسول: كلا، المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة. جاي يوم القيامة وعنده صلاة، جاي يوم القيامة وعنده في الدنيا زكاة، عنده في الدنيا دفع الحقوق، صلاة صيام زكاة أعمال صالحة كلها مسويها في الدنيا، ويأتي وقد شتم هذا وقذف ذاك وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته. ظالم واحد، شاتم واحد، متهم واحد، قاتل واحد، يأخذون من حسناته، من صلاته، من صيامه، من كذا، يعطوه هذا ويعطوه ذاك يعطوه ذاك. فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. هذا هو المفلس، هذا المفلس الحقيقي. لأن المفلس في الدنيا الدنيا تنتهي، لكن مفلس يوم القيامة شلون؟ لا، ما ينتهي عليه شيء. نحن في الحقيقة كنا نريد الدخول من هذا الباب إلى ما بعد يوم القيامة، لكن لابد من الحديث أيضا عما يزيد من الحسنات، يعني نعرف بالدنيا شون اللي يزيد الحسنات في الآخرة حتى نسويها من الآن. من الحسنات ذكر رب العالمين وذكر أنبيائه وسيد أنبيائه وأهل بيته. شوفوا يا إخواني، كل لدي يتذكر شيء أو أشخاص، هذا الشخص اللي مخلي صورة أبوه، هذا اللي مخلي صورة جده، الحكومات اللي تخلي صور الرؤساء والدول ودائما يذكروهم بالإذاعة والتلفزيون، هذا من باب التذكر، من باب الذكرى، يريد يعني يريد يتذكر أبوه، يتذكر صاحبه، يتذكر أخوه. وبالنسبة إلينا نحن نحب النبي، ليش نحبه؟ أولا لأنه حبيب الله واصطفاء الله وحامل رسالة الله وطبيب النفوس وسيد الخلق. ثانيا لأنه وسيلتنا إلى الله، طريقنا إلى الله نبي، عن غير طريق النبي ما نقدر نوصل إلى الله، الله سد الأبواب. يقول طريقكم إلى التوحيد النبوة، النبوة، لأن التوحيد الذي يريده الله والذي أتي عبر رسول الله، لذلك نحن نشفع شهادتنا بالتوحيد بشهادتنا بنبوة النبي، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. ثم إن ارتباطنا بالنبي مثل ارتباط الكواكب بالشمس، والشمس تجري لمستقر لها، النبي أيضا يمشي باتجاه المستقر ماله في الفردوس الأعلى، احنا مشلبين به حتى نوصل وياه إلى جنة الخلد إن شاء الله. النبي كوكب رباني إلهي، أعظم كواكب الله عز وجل في الحياة الدنيا ويوم القيامة، لازم نرتبط به. شلون نرتبط به؟ الارتباط به يبدأ من المعرفة، ثم المحبة، ثم الاتباع، ثم أن نذكره دائما. هذا هو الارتباط. شلون نرتبط برسول الله؟ بأن نعرف النبي، بأن نحب النبي، بأن نتبع النبي ونقبل كلامه ومواعظه وأحكامه، وبأن نذكره دائما. يعني تلقين الروح بذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى ما ينقطع الارتباط بالنبي ولا لحظة من حياتنا، ما نريد ارتباطنا ينقطع عن النبي. ثم أن ذكر النبي وآل النبي له آثار معنوية. أنا ما رأيت أحدا ممن يذكر النبي ويصلي عليه دائما وهو مو إنسان طيب. أكو بعض الأشخاص دائم الذكر لرسول الله حتى يوم اللي تتكلم وياك أول يقول اللهم صل على محمد وآل محمد بعدين أتكلم وياك. له آثار معنوية حينما تذكر رسول الله رب العالمين، يعطيك أثر غيبي يهديك سواء السبيل، لأن الله يحب نبيه فيحب من يذكر هذا النبي. أنت إذا في الواحد جاء ترحم على والدك ترتاح، لأن شخص أنت مرتبط به وأنت تحبه ذاك مترحم عليه. الله يحب رسوله فيحب أن نذكر النبي. ثم ربنا يذكر النبي. شوفوا سلام على نوح، الله يسلم على بعض أنبيائه، لكن يوم اللي يوصل للنبي يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله يصلي على نبيه، ملائكته يصلون على نبيه ويأمرنا بالصلاة عليه. الله أمرنا بالدعاء ووعدنا بالإجابة، بس قال يا جماعة إذا أول شيء تذكر النبي وتصلي عليه وآخر شيء تذكر النبي وتصلي عليه وحاجتك تخليها بالنص، أنا أستحي أن أستجيب إليك في صلاتك على نبيه وصلاتك على النبي وبالوسط أهمله، أستجيب إليك. لذلك من المستحب أن تصلي على النبي قبل أن تذكر حاجتك، وأن تذكر النبي بعد أن تذكر حاجتك. كل الواجبات وكل المستحبات هي أثقال في حسنات أعمالكم يوم القيامة، بس عندنا شيئين أهمهم، أهم ما يثقل ميزان العبد أمران: الصلاة على النبي وحسن الأخلاق. الإمام الصادق يقول الصلاة من الله عز وجل. الله يصلي على النبي يعني شنو؟ احنا نطلب من الله، الله يطلب من احد؟ لا، الصلاة على النبي عز وجل من الله رحمة، ومن الملائكة تزكية، ومن الناس دعاء. انت تدعو للنبي، رب العالمين يرحم النبي، الملائكة يزكون النبي. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنا عند الميزان يوم القيامة، أنا يوم القيامة عند الميزان، هو ميزان، فمن ثقلت سيئاته على حسناته جئت بالصلاة عليه حتى أثقل بها حسناته. الله أكرم من عندك، الله أكرم من عندي، النبي أكرم من عندك، النبي أكرم من عندي. يوم اللي أذكره وأدعو له هو هم يدعو لي لأنه أكرم من عندي. النبي يأتي بالصلاة التي صلينا بها عليه ويثقل بذلك ميزان حسناتنا يوم القيامة. ما في الميزان كما يقول الإمام الصادق شيء أثقل من الصلاة على محمد وآل محمد. إذا ذكر النبي يقول الإمام الصادق فأكثر الصلاة عليه، مو بس تصلي مرة، تكثر، فإنه من صلى على النبي صلاة واحدة صلى الله عليه 1000 صلاة في 1000 صف من الملائكة، ولم يبق شيء مما خلق الله إلا صلى على العبد لصلاة الله عليه وصلاة ملائكته. فمن لم يرغب في هذا فهو جاهل مغرور، قد برئ الله منه ورسوله وأهل بيته. فإذا كنت تريد والوقت قد داهمنا لكن إن شاء الله نكمل الحديث عن الصلاة لأن قضية مهمة. إذا كنت تريد أن تكون حسناتك يوم القيامة أثقل من سيئاتك فأكثر أكثر من الصلاة على رسول الله. لو أن عبدا صلى في اليوم والليلة 100 مرة على رسول الله فإنه لا أحد من الملائكة قادر على أن تحسب حساب ثواب عمله، الله وحده هو القادر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
1: اللهم صل على محمد وآل محمد.
2: كنا وإياكم مستمعين الأكارم مع سلسلة محاضرات عالم الملكوت لسماحة السيد العلامة هادي المدرسي

وسلم: يا سلمان، عليك بقراءة القرآن، فإن قراءته كفارة الذنوب وسترة من النار وأمان من العذاب، ويكتب له بقراءة كل آية ثواب 100 شهيد، ويعطى بكل سورة ثواب نبي مرسل، وتنزل على صاحبه الرحمة، وتستغفر له الملائكة، واشتاقت إليه الجنة، ورضي عنه المولى. وإن المؤمن إذا قرأ القرآن ينظر الله إليه بالرحمة، وأعطاه بكل آية 1000 حور، وأعطاه بكل حرف نورا على الصراط. فإذا ختم القرآن أعطاه الله ثواب 313 نبيا بلغوا رسالات ربهم، وكأنما قرأ كل كتاب أنزله الله على أنبيائه، وحرم الله جسده على النار، ولا يقوم من مقامه حتى يغفر الله له ولأبويه. وأعطاه الله بكل سورة في القرآن

مستمعينا الكرام، خير ما نختتم به برامجنا لهذا اليوم تلاوة مباركة كريمة من آية الذكر الحكيم.

0: وانتهى المشوار بمسك الختام. ختام تحط فيه كلمة البلاد بسكينة على ضفاف مساء بغداد، لتنشد قبل الوداع نشيد الوفاء لأرض الإباء.
1: على ثرى وطني مقبولة هي الصلاة، على ثرى وطني مبارك هو السعي، على ثرى وطني ارتوت عروق الحياة بدماء الشهداء، شهداء عراق الرافدين، عراق علي، عراق الحسين.

نبع الهداية. نبع الهداية باقة من اللقاءات والمحاضرات المتنوعة بسماحة آية الله العظمى الشيخ محمد اليعقوبي دام ظله الوارف. تنوعت بمواضيعها واتفقت بمضامينها لترسم للإنسان الدرب الواضح للهداية والإصلاح.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله محمد. الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة لأهل البيت سلام الله عليهم غنية بالمعاني وعميقة بالمعاني، والأئمة سلام الله عليهم هكذا وصفوا القرآن الكريم بأن معانيه مفتوحة وتتجدد، وكل جيل يأتي يأخذ من هذه المعاني وما يغيب عنه أكثر وأكثر، وهكذا يأتي الجيل الآخر ولا تنتهي هذه المعاني. البعض طبعا قد يستغرب بأنه كيف يكون لكلام مثلا مكون من هذه الحروف التي نتداولها يمكن أن يكون بهذه السعة من المعاني. هذا فهم قاصر ونظر قاصر أكيد، ولا أنت لا تنظر بلحاظ الحروف. صح هي من هذه 28 حرفا الموجودة في اللغة العربية، لكن أنت انظر إلى المتحدث بهذه الحروف الذي أودع هذه المعاني في هذه الحروف، فما الغرابة حينئذ في ذلك إذا نظرنا إلى القرآن الكريم وإلى السنة الشريفة بهذا المعنى. اللي عنده يعني بعض الدراسة في الحوزة العلمية يعرف جيدا أن من المباحث الموسعة في علم الأصول مبحث الاستصحاب، كتبت مجلدات فيه مبحث الاستصحاب، ويفرعون العلماء وكلما يمتد الزمان ينشئون فروعا جديدة إلى أن صار تكتب مجلدات. وشنو أصل الاستصحاب؟ هن كلمتين من المعصوم عليه السلام: لا تنقض اليقين بالشك. إذا كنت على حالة يقين وشككت لا تنقض يقينك بهذا الشك. وأعتقد كل مكلف يعرف هذه القاعدة. إنسان إذا كان متيقن أنه على وضوء وشك أنه هل صدر منه ما ينقض الوضوء أو لا، يبني على الطهارة ويمشي إلى أن يتيقن أن طهارته نقضت. هذه القاعدة التي كل مكلف يعرف. هنا كلمتين: لا تنقض اليقين بالشك. تفرعت مجلدات عليها ومطالب، ومن أعمق الأبحاث الآن في علم الأصول في الحوزة هو المبحث في الاستصحاب وأقسام الاستصحاب وياه الحجة وياه هن كلمتين. زين، فإذا كان كلمتين في علم ظاهري، علم الاستصحاب هو من العلوم الظاهرية يعني التي نتناولها، زين، وهكذا تتعمق فيها المطالب وهكذا تتسع، فلماذا إذن الكلمات التي في العلوم المعمقة والمعارف الإلهية، لا أريد أسمي العلوم الباطنية لأن مصطلحات أحيانا شوية بها ربما استعمالها بعض المشاكل، فإذا لماذا إذن لا تكون الكلمات التي فيها معارف وأسرار إلهية لا تكون بهذا العمق وبهذه السعة التي لا يحيط بها البشر مهما امتدت بهم الأجيال؟ لنقف مثلا عند حديث، هذا حديث الثقلين، حديث الثقلين: ما أن تمسكتم بهما لم تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، وقد نبأني اللطيف الخبير أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض يوم القيامة. هذا كم مطلب تقدر تستنتج منه هذا الحديث؟ أدام استمعت من الإخوة جزاهم الله خير في مدرستهم القرآنية أن من ضمن برامجهم هو التوفيق نقول والممازجة بين المعاني القرآن الكريم والأحاديث الشريفة، وهذا أريد أثني عليه وأعلق عليه بهذا التعليق. لأن تعلمون الاكتفاء بقضية أنه مخارج الحروف والأنغام وطرق وقواعد التجويد وكذا، هذا شيء حسن، شيء حسن، حلية القرآن الصوت الحسن، هذا شيء نعم نبارك فيه، لكن الوقوف عنده وعدم الانطلاق إلى فهم حدود القرآن ومعانيه وأسراره، هذا طبعا راح يكون يعني خطوة ناقصة نحو الكمال.
فهذا شيء جيد. إذن هذا المزج بين المعاني. وأقول نرجع لهذا الحديث الشريف، كم يمكن معنى تقدر تستنتج؟ المعنى الأول العصم، ما دام لم يفترق، والقرآن نعلم أنه معصوم من الخطأ، والقرآن على الحق بل هو مقياس الحق القرآن الكريم، زنوهم لن يفترق، فذن أهل البيت هم معصومون سلام الله عليهم. المعنى الأول استنتجنا به عصمة الأئمة. المعنى الثاني القرآن خالد إلى يوم القيامة وباقي، وكل واحد شوف من المطالب تقدر تستنتج منه مبحث عقائدي. العصمة هذا مبحث عقائدي مهم بيننا أتباع أهل البيت وبين الآخرين، ما الدليل على ما تقولون من عصمة أهل البيت سلام الله عليهم؟ هذا الحديث وحده كافي، مهم لن يفترق قرآن وأهل البيت، والقرآن على الحق بل هو الحق، فأهل البيت إذن على الحق لأنه ما لن يفترق. هذا واحد. ثانيا الخلود والبقاء والديمومة إلى أن يأذن الله تعالى، زين، باعتبار القرآن خالد إلى يوم القيامة وهم لن يفترقا، إذن أهل البيت أيضا باقون، وهذا دليل نستفيد منه في أن وجود الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، وأنه باق إلى أن يأذن الله تعالى بالفرج لأنهم لن يفترقا، فالقرآن باقي فأهل البيت باقون. خرجنا بدليل إذن على قضية وجود الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه، وأن هذا معنى ثاني. المعاني الأخرى، المعنى الآخر العلم، أن القرآن خفيه تبيان لكل شيء، زين، والقرآن وأهل البيت لن يفترقا، فإذا أهل البيت عندهم تبيان كل شيء. فهذا الذي يريد أن يناقشنا في الإمامة ومن يستحق الإمامة. وطبعا من أهم شروط الإمامة هي هاي العصمة والعلم. زين، العصمة ثبتت بالحديث الشريف، والعلم ثبت بالحديث الشريف، لأن القرآن فيه تبيان كل شيء، هو يصف نفسه بذلك، وأهل البيت لن يفترق، وهكذا. القرآن إذن هو الرائد إلى الكمال، وهو الهادي إلى الكمال بحسب الآيات الشريفة الموجودة به. زين، وأهل البيت لن يفترقا، فأهل البيت إذن سيكونون هم الرائدين إلى الكمال والهادين إلى الله تبارك وتعالى، وهذه من شروط الإمام. فإذن حديث شريف كم تستطيع أن تستخلص منه من المعاني، هاي على نحو العناوين، هم وأقول على نحو الاختصار، لا لا، على نحو العناوين، وإلا كل مطلب منه شقد تستطيع أن تستخرج منه مطالب في كل النواحي التي نحتاجها. فهذا إذن التعمق في معاني القرآن الكريم واستكشاف أسراره، هذا بحر واسع ونافع، لا نقتصر فقط كما في المدارس الأخرى غير مدرسة أهل البيت تقتصر على هذه تجويد المخارج الحروف وإلى آخره، لا، هذا لازم ما نكتفي، عندما معاهد القرآن الكريم والمدارس القرآنية لابد أن تهتم. يعني ينقل عن سيد الطباطبائي قدس سره صاحب الميزان يقول أننا نحتاج في كل سنتين تفسير جديد، هكذا يقول القرآن في تجدده، وفي الحاجة إلى إدامة استكشاف أسراره، في كل سنتين نحتاج إلى تفسير جديد. هل هذا حققناه نحن؟ لا، ما حققناه طبعا، يعني توجد محاولات للتفسير جزاهم الله خير، لكن ما خفي أعظم بكثير، وما زال في القرآن الشيء الكثير. نسأل الله تعالى أن ينفع بكم إن شاء الله، ويوسع هذه دائرة هذا الاهتمام بالقرآن الكريم إلى كل شرائح المجتمع وإلى كل المدن تحتاج إلى نهضة قرآنية. والحمد لله نحن نشهد في السنوات الأخيرة حركة باتجاه القرآن، وحينما يعني ما أقول بدأناها بمحاضرات وكتاب شكوى القرآن، لكن أكيد كان محفزا لحركة قرآنية واسعة، وهكذا كل الأمور تحتاج إلى تحفيز وتحريك وإلفات نظر، وإن شاء الله تأخذ مداها. هذه قضية الفاطمية ما كان يعني تحظى باهتمام الناس، يمكن تتذكرون إذا كانت في زمان المقبور خلعنة الله عليه قد يكون هناك
بعض المبررات، وحتى بعد زوال المقبور في السنوات الأولى لا يوجد ذلك الاهتمام، حتى يمكن في السنة الأولى التي يعني المؤمنون جزاهم الله خير حضروا لإحياء الزيارة الفاطمية، النجف نفسها ما تدري شكو، ولا معزل المحلات أبدا، محلات مفتحة والحياة الطبيعية. فلما نظروا إلى هذه الزوار والمواكب والوفود وهذا الحشد الهائل من الزوار، أهل النجف يتساءلون إنه شنو، شو عاشوراء هل علينا من جديد؟ هذا شنو اليوم في النجف؟ أنتم أهل النجف لا تدرون أن اليوم هي ذكرى استشهاد الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء؟ لكن الحمد لله والآن بعد أن المؤمنون أدوا ما عليهم وشاركوا بهذه المساهمة الفاعلة في إحياء، لا اليوم نشوف القضية الفاطمية أخذت ما شاء الله مدى واسع بالمجالس وبالشعائر وبالمناسبات وعلى الفضائيات، وهكذا إذن كل الأمور الأخرى. يمكن أن تجد صلاة الجمعة أيضا كانت معطلة القرون الكثيرة، لكن لما سيد الشهيد الصدر قدس الله نفسه نزل إلى الميدان وتحمل مسؤوليته وتصدى لها أخذت مجاله. واليوم أيضا ترون عندنا اهتمام واضح في محاضراتنا، في حتى بحثنا الخارج، أنا منذ أشهر بدأت في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لإحياء هذه الفريضة أيضا المعطلة مع الأسف والمغيبة في حياتنا. ولذلك قلت أني سأجعل مادة الفقهية في البحث الخارجي وكتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى نبدأ حركة أيضا باتجاه إحياء هذه الفريضة. والحمد لله أيضا وجدنا الأصوات بدأت تتحرك بهذا الاتجاه، لكن ما زلنا أكيد في بداية الطريق. وهكذا كل مشروع خيري لا تشعروا بالإحباط في بدايته، ولا تشعروا بضعف درجة النجاح وأنه ها وش نقدر نسوي وأي شغلة أكبر من عندنا، لا لا أبدا، أنتوا ابدأوا وأدوا ما عليكم، والله تبارك وتعالى هو المتكفل بأن ينجحها ويوسعها ويوصل مداها إلى أبعد الحدود. نسأل الله التوفيق لكم ولنا إن شاء الله ولجميع المؤمنين إلى كل ما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطاهرين.

المرشح الوحيد من حوزتنا هو الشيخ محمد يعقوبي إلى أفغان. يعني الله تعالى مد بيدهم إلى وقت الذي شهد في اجتهاده. فإذا أنا لا أعدو عنه أنه هو الذي ينبغي أن يمسك حوزة بعده.

سيد المرجع الأعلى سماحة الشيخ محمد اليعقوبي دام ظله، أنتم الباب الأكبر لولاية الله تعالى، ومن خلالكم لو فتحتم لنا أبواب رحمتكم بالدعاء والقبول لدخلنا إلى ساحة الولاية المحمدية والعلوية والفاطمية والحسينية، عليهم آلاف السلام والتحية.

وأنتم يا سيدي كما قال الإمام العسكري سلام الله عليه، من كان من الفقهاء حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فعلى العوام أن يقلدوه. وهناك عشرات النصوص الأخرى التي تلزمنا بالولاء لكم يا سيد المرجع، معكم معكم لا مع غيركم، مع كامل احترامنا واعتبارنا وإجلالنا الكبير لكل العلماء الأعلام.

بين العراق وحيدا يمزقه كل هؤلاء، القريب والبعيد والابن والغريب والجار، الكل يطعنونه ويمزقونه ويحاولون قتله، وهو بفضل الله باقي صامد وباقي شامخ إن شاء الله بأبنائه وباحتضانه للأولياء الطاهرين للأئمة الطاهرين. لا يمكن للعراق أن يقتل ولا يمكن للعراق أن يزال كما يحاول البعض، مهما حاولوا فإنها مجرد سحابة عابرة.

0: ها هو نهر البلاد المعطاء ببرامجه المنوعة التي تنبع من حب أهل البيت وتصب في قلوب مستمعينا. يبدأ مشواره الصباحي معكم على الخير والسلام.
1: سبحان الله سبحان الله
2: سبحان من أحصى كل شيء علمه، سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي المن والنعم، سبحان ذي الفضل والطول، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الله
1: سبحان من لا تأخذه سنة ولا نوم، سبحان من تواضع كل شيء لعظمته، سبحان من ذل كل شيء لعزته، سبحان الله
2: سبحان من خضع كل شيء لمملكته، سبحان من استسلم كل شيء لقدرته، سبحان من انقادت له الأمور بأزمتها، سبحان الله
1: سبحان من علا فاستعلى فكان بالمنظر الأعلى، وقرب فدنا وبعد فنأى، وعلم السر وأخفى، يا من إليه التدبير وله المقادير، سبحان الله
2: سبحان من العسير عليه سهل يسير، وهو على ما يشاء قدير، سبحان مرسل الرياح فالق الإصباح باعث الأرواح، سبحان الله
1: سبحان الواحد الذي لا إله غيره، القديم الذي لا بدء له، الدائم الذي لا نفاد له، الحي الذي لا يموت، سبحان الله
2: سبحان من لا تبيد معالمه، سبحان من لا ينسى من ذكره، سبحان من لا يخيب سائله، سبحان الله
1: سبحان من ليس له حاجب يغشى ولا بواب يرشى ولا ترجمان يناجى، سبحان الله
2: سبحان من اختار لنفسه أحسن الأسماء، سبحان من فلق البحر لموسى، سبحان من لا يزداد على كثرة العطاء إلا كرما وجودا، سبحان الله
1: سبحان من لا شريك له، سبحان من لا وزير له، سبحان من لا عدل له، سبحان من لا ضد له، سبحان من لا ند له، سبحان الله
2: سبحان من قدر الحجب من غير أن يستعين بأحد، سبحان من هو هكذا ولا هكذا غيره، سبحان الله
1: سبحان من يرى أثر النملة في الصفا، سبحان من يرى وقع الطير في الهوى،
2: سبحان

0: قلب يتحرك
1: البلاد قلب يتحرك لينثر أريجه بين الأرواح ووسط القلوب
0: ووسط القلوب.

0: ما زلنا معكم مستمعينا، وهذه الرفقة الصباحية والتي تقضون فيها وقتا نافعا وهادفا. البلاد صوتكم في كل الأوقات.
1: المدرسين ماذا يسموكم؟ تربويين. فأنتم قبل أن تكون معلمين وتعليميين أنتم تربويون، والوزارة التي تنتمون إليها ماذا تسمى؟ وزارة التربية والتعليم. التربية قبل التعليم. فالله تعالى أعطاكم فرصة كبيرة لنيل رضا، للتكامل، للسمو، لجمع هذه الحسنات من خلال سنين التدريس. تربي مئات من الطلبة. هو الواحد النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأمير المؤمنين: يا علي، لئن يهدي الله بك رجلا واحد خير لك مما طلعت عليه الشمس وما غربت. فكيف إذا مئات من الطلبة يمكن في كل سنة تربونهم، تعلمونهم الأخلاق الفاضلة؟ مهما تكون مدرس، مو إلا مدرس الإسلامية والعربية، لا لا، كل المدرسين الآخرين، سواء أنت تدرس الرياضيات، سواء تدرس الأحياء، فيزياء، كيمياء، كل الدروس العلمية تضمنها كلمات موعظة، كلمات أخلاق، كلمات توجيه. هؤلاء الفتية يأخذون منكم أكثر مما يأخذون من أبائهم وأمهاتهم. عشتم وعشنا لما كنا طلاب، تأثرنا بمدرسنا، يمكن تأثر هكذا يعني حالة اجتماعية، يمكن التأثر بالمدرس والمعلم أكثر من التأثر بأي شخص آخر. فرصة الله تعالى أمكنكم منها، تستطيعون بها تكتسبون الجنان. فأخلصوا في عملكم حتى في الدروس العلمية، كلها هذه دروس مباركة، هي تبني الحضارة. إذا ما ندرس الرياضيات والفيزياء والكيمياء والأحياء، كيف نبني حضارة؟ كيف نبني حياة سعيدة مرفهة للمجتمع إذا لم ندرس هذه العلوم؟ لا تتصور أنه أنا مدرس رياضيات قبل أن مدرس إسلامية حتى أقدر أنفع الطلاب، لا لا، بالعكس أبدا. كنا أيام دراستنا في المتوسط كان مدرس أحياء ومدرس علوم ومدرس رياضيات، لكنه كان قطعة من الأخلاق ومن التهذيب. أو كنا لما نراه مثلا أستاذا جامعيا ونراه في مثلا كنا بغداد يعني يومئذ بالحضرة الكاظمية، أشوفه أمامك يصلي، هذا ايش قد يترك أثر في نفسك؟ أستاذ في الجامعة في كلية الهندسة دكتوراه، وشوفه واقف بزاوية من الحرم الشريف وهو يصلي ويقرأ دعاءكم من ليلة الجمعة، ايش قد تتأثر به؟ وش قد تظل هاي الصورة راسخة في ذهنك؟ فأنتم قدوة بسلوككم بأحاديثكم، تستطيعون أن تربوا أجيال. هذه المنحة التي يعطيكم الله تعالى: خير لك مما طلعت عليه الشمس وما غربت. فاستثمروا. إذا أولا نخلص علينا، لا أقول أخلصوا في عملكم، لأن أريد أولا أنصح نفسي، يعني علينا أن نخلص في عملنا، نجعل عملنا هذا قربة إلى الله تعالى وتهيئة لدولة الإمام سلام الله عليه. الإمام لما يريد أن يبني دولته المباركة، هو يريد يجيب ناس أكفاء يبني بهم دولته، وما يبني بالأميين ولا بالجهلة، ويبني دولة متحضرة أرقى حضارات الدنيا. فبمن يبنيها؟ يبنيها بهؤلاء الذين علمتموهم، تخرجوا وصاروا بمختلف الاختصاصات.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، دائما برفقتكم عبر أثير إذاعة البلاد. مستمعينا مستمرين معكم لهذا اليوم في إطلالتنا الصباحية والتي ترافقكم حتى موعد آذان الظهر لهذا اليوم. إذاعة البلاد، صوت للخير والسعادة.
1: في صباح كل يوم
2: ومع إشراقة نور الشمس
1: نقول لكم لا لليأس.
2: صادها
1: صباح مشرق
2: وأمل مستمر،
1: باؤها
2: برنامج عملي
1: لحياة أفضل،
2: ألفها
1: أحلى الفقرات المنوعة والهادفة،
2: حاؤها
1: حوارات هادفة نضعها بين أيديكم،
2: ألفها أجمل القصائد المنوعة،
1: تاؤها
2: ترجمة عملية
1: للخلق المحمدي.
2: للخلق المحمدي.
1: كل هذا وغيره تجدونه
2: في صباحات البلاد.
1: في صباحات البلاد، وبأسلوب مميز ومتجدد.
2: وبأسلوب مميز ومتجدد.
1: صباحات البلاد.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي أشرقت السماوات والأرض بنور جماله واستضاء الكون بضياء جلاله، والصلاة والسلام على مبتدئ الخير ومآله نبينا محمد المصطفى والميامين من آله. اللهم صل على محمد وآل محمد.

بأجمل التحايا نحييكم مستمعين الكرام، وأنتم تنضمون إلى جولتنا الروحية والعلمية والأدبية والثقافية المنوعة، جولة صباحات معطر بنفحات البلاد وأريجها في برنامج صباحات البلاد.

مستمعينا الكرام، ندعوكم لمتابعتنا على الهواء مباشرة من خلال أثير إذاعة البلاد في بغداد عبر التردد 93.7 ما في البصرة وذي قار وبابل، عبر التردد 89.1. كما يمكنكم مستمعينا متابعة بثنا المباشر للبرنامج والإذاعة على موقعنا الإلكتروني www.albilad.org.

صباح يفوح بعبق المعرفة وأطيافها يطل علينا ليأخذنا في رحلة شيقة بين محطات الفكر والجمال. هيا بنا نتجول معا في فقرات برنامجنا الصباحي لهذا اليوم الثلاثاء 17 من ذي قار أو ذي القعدة لعام 1447 للهجرة، الموافق الخامس من شهر أيار لعام 2026 للميلاد، حيث نرافقكم بفقرات متنوعة تحمل بين طياتها الفائدة والمتعة. تابعونا.

0: يوميات نورانية.
1: همسات شعرية.
0: نقطة ضوء.
1: معالم.
0: علوم وتكنولوجيا.
1: صحفنا لهذا اليوم.

أما بعد ذلك مستمعينا، سنهيئ أرقام هواتفنا لاستقبال مشاركاتكم في فقرتنا الأخيرة الحوار المفتوح. وحوارنا في هذه الحلقة يقول: لا تبحث عن أخطاء الآخرين فقد تجد نفسك غارقا فيها. بالتأكيد نذكر بأرقام الهواتف ليتسنى لكم المشاركة معنا عبرها: 0 مكرر 7 5 0 مكرر 3 1 و 0 7 8 1 1 3 1 3 0 7. أما الواتساب فهو 0 مكرر 7 1 3 7 مكرر 2 4 2.

0: الهادي بخصام.
1: لا يحلو الصباح إلا بذكر محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، كما أن الدعاء النابع من قلوب ملؤها الإخلاص والذوبان في عشق الله ومحبته لهو أمان لنا وحصن من عقوبات الدنيا وعذاب الآخرة. فقرتنا الأولى تضع بين أيديكم مستمعين وصفات روحية وعلاجات معنوية من بأس الدنيا وابتلاءاتها، مستلة من أدعية أمان الدنيا والآخرة محمد وعترته الطاهرة. هلموا بنا لنتحصن بهذه الأدعية الشريفة في فقرة يوميات نورانيه.

0: اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك يا من لا تراه العيون ولا تحيط به الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا تفنيه الدهور.
1: تعلم مثاقيل الجبال ومكائيل البحار وورق الأشجار ورمل القفار وما أضاءت به الشمس والقمر وأظلم عليه الليل ووضح عليه النهار ولا تواري منك سماء سماء ولا أرض أرضا ولا جبل ما في أصله ولا بحر ما في قعره.
0: أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تجعل خير أمري آخره وخير أعمالي خواتيمها وخير أيامي يوم ألقاك، إنك على كل شيء قدير.
1: اللهم من أرادني بسوء فأرده ومن كادني فكده ومن بغاني بهلكة فأهلك واكفني ما أهمني ممن دخل همه علي. اللهم أدخلني في درعك الحصينة واسترني بسترك الواقي برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم إنا نسألك العفو والعافية يا رب يا كريم. مستمعينا، ما زلنا متواصلين معكم في طي فقرات صباحة البلاد، وتعالوا لنستمع إلى هذه الأبيات الجميلة التي جادت بها قريحة الشاعر وهو يمدح أمير المؤمنين سلام الله عليه عليا سيد الموحدين، التي نستمع لها في فقرة همسات شعرية.

0: ألا يا صاح انجزت الغرية وشاهدت المقام الحيدرية، فقبل أرضه والزم ثراه وحي الطهر مولانا عليا، وقف مستعبرا بخشوع قلب وفي ذاك المقام فقم شجيا.
1: مقام الطهر من زكى ركوعا بخاتمه فصار لنا وليا، مقام أخ النبي دون البرايا، فسلهم أيهم آخ النبي، هو النبأ العظيم وفلك نوح به لم نخش في الإسلام غيا.
0: هو البكاء في المحراب ليلا إذا ما قام للباري نجيا، هو الضحاك إن أتت حروب يخوض معارك الهيجة كميا، هو المفني صميم الكفر ضربا ببدر كم أباد فتا شقيا.
1: هو المردي لعمرو حين نادى كمات الصحب من يغدو إليا، وخيبر هد معقلها وقد كان قهقر فيها من لم يغن شيئا، وكان بعينه رمد فأضحى بريق أخيه حين دعا بريا.

العالم يشهد النصر نزل يا علي والدين باسمك كم على الأمة وكمال كم على الأمة وكمال والمعاند هذا حاسد حاقد يعيش بجهل ماكو بالدنيا مثيلك والله يا خير العمل اي والله يا خير العمل خلي زوعي الحقد مبغض وجاهلي.

حسابك بعد ما يفيد الندم، بعد ما يفيد الندم على جدف النبي محد غير هدر حد قدم وغير جفة يقل لي عايشب رفع بالخندق علم علم رفع بالخندق علم اشهد المصطفى.

لافت إلا علي: اللهم وفقنا لزيارة أمير المؤمنين سلام الله عليه وشفاعته في الآخرة. مستمعينا، من القوافي التي تتغنى بحب أمير المؤمنين سلام الله عليه، دعونا ننتقل إلى واحة العلماء ومحط رحال المشاهير الذين خلفوا في هذه الدنيا نتاجات حفرت في جسد التاريخ في شتى صنوف العلم والعمل. تعالوا لنتعرف على شخصية هذا اليوم في فقرة نقطة ضوء.

0: العالم جيمس وات.
1: شخصيتنا لهذا اليوم هو المهندس والمخترع والعالم الإسكتلندي جيمس وات، الذي يعد أبو الثورة الصناعية، فدوره المهم في تحويل عالمنا من عالم يعتمد على الزراعة إلى عالم يعتمد على الهندسة والتكنولوجيا، يمكن إدراكه إذا عرفنا أن وحدة القدرة وات تنسب إليه.
0: ولد جيمس وات مستمعينا في 19 من شهر كانون الثاني، وكان ذلك عام 1736 في غرينوك سكوتلندا. أصبح وات مهتما بالمحركات البخارية، وذلك بعدما ناقش معه أحد أصدقائه في الجامعة وهو البروفيسور جون روبنسون إمكانية اختراع سيارة تسير على محرك بخاري.
1: كان عمل وات في إصلاح الأدوات متقنا، لدرجة أن الأساتذة في الجامعة رغبوا في بقائه هناك بشكل دائم، فدعوه لإنشاء معمل صغير له في الجامعة. وأدرك الأساتذة بعد فترة وجيزة أن الشاب الذي يعمل في معمله لديه من العلم ما يوازي ما لديهم، فبدأوا بدعوته لمناقشة عملهم. واكتشف طلاب الرياضيات والفيزياء أن وات تعلم عن تخصصاتهم أكثر مما تعلمهم.
0: عاد وات تصميم محرك نيوتن، ومع حلول نهاية عام 1765 كان وات قد صنع أول محرك بخاري صغير له، وكان يحتوي على حيز كثيف أو حيز تكثيف منفصل وغطاء للبخار. وهكذا أصبحت الثورة الصناعية على الأبواب، ولكنها لم تبدأ بعد. وفي عام 1769 عندما كان في 33 من عمره سجل محركه الجديد في براءات الاختراع.
1: كان وات يمتلك إحدى أهم براءات الاختراع في التاريخ البشري، كما اشترى ماثيو بولتون من بيرمنغهام حقوق الملكية الخاصة بمحرك وات البخاري. وفي عام 1775 بدأ وات شراكة ناجحة مع بولتون استمرت 25 عاما. وبعد أن تقاعد جيمس وات سافر إلى فرنسا وألمانيا، كما زار مسقط رأسه إغرينوك عام 1816، ثم توفي في 25 من آب عام 1819 في منزله في إنجلترا عن عمر يناهز 83 عاماً.

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. حياكم الله مستمعينا الكرام، ما زلنا متواصلين معكم في طي فقرات برنامجنا صباحات البلاد. أما الآن لابد لنا من التوقف عند فقرة الجولات السياحية الصباحية لنتهيأ من خلالها لزيارة بلد من بلدان المعمورة أو مدينة من مدنها، والتعرف على ثقافة شعوبها وطبيعة أراضيها وتاريخها. كل هذا سنعيشه معا عند زيارتنا لفقرة معالم.

0: مدينة فالنسيا.
1: مدينة فالنسيا مستمعينا هي عاصمة مقاطعة فالنسيا الواقعة في شرق إسبانيا على البحر المتوسط، وهي من أكبر مدن البلاد، حيث يبلغ عدد سكانها 900,000 نسمة.
0: مستمعينا، يعود تأسيس مدينة فالنسيا عام 139 قبل الميلاد من قبل الرومان، ثم استولى عليها القوط الغربيون عام 413 للميلاد، ثم فتحها طارق ابن زياد عام 714 للميلاد، وأرسى فيها وفي مدائن شاطبة ودانيا وسانشتوم قواعد الحكم العربي.
1: ولم يسايروا الإسبان في إطلاق اسم الإشبان على تلك المدينة، بل غيروا بعض حروفه وأدخلوا تعديلا على رسمه فأصبح بولنسيا، وأوردوه بهذا الاسم أو بهذا الرسم في مؤلفاتهم التاريخية والجغرافية.
0: وإلى المسلمين في عهد دولتهم بالأندلس يرجع الفضل في ازدهار سهل فالنسيا، فقد شقوا على جانبي النهر أو الوادي الأبيض 31 ترعة، وأجروا منه المياه لري أراضيه كلها بالراحة. كانوا يسمون هذه الترع السواقي، ودخل هذا الاسم العربي في لغة الإسبان وبقي ماثلا فيها حتى الآن. قد كانت في العهد العربي ثالثة مدائن الأندلس في الترتيب بعدد سكانها والذي تجاوز 250,000 نسمة.
1: وفي فالنسيا مستمعينا تأسست مملكة إسلامية عام 401 هجرية، وكان ذلك على يد 2 من موالي المنصور ابن عامر، اللذين تمردا وأعلنا استقلالهما على أن يكون الحكم شركة أو شركة فيما بينهما، ولم يلبث أن توفي أحدهما فأبعد أهلها الآخر عن المدينة، وصارت فالنسيا خاضعة لحكم حاكم برشلونة إلى أن استردها عبد العزيز ابن عبد الرحمن.
0: ووقعت فالنسيا في القرون التالية تحت سيطرة حكام ملوك الطوائف، ثم المرابطين، ثم الموحدين، إلى أن سقطت في أيدي الفرنجة عام 1238 للميلاد بعد سقوط قرطبة سنة 636 للهجرة.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وصلنا بكم الآن إلى فقرة علوم وتكنولوجيا، هذه الفقرة التي نسلط الضوء من خلالها على آخر معلومات التقنية والعلوم الحديثة في العالم.

0: مستمعينا، صمم أخصائيون في الهندسة البيولوجية قفازا قادرا على ترجمة لغة الإشارة الأمريكية إلى الكلام بشكل فوري. يحتوي القفاز المترجم على مستشعرات رقيقة وقابلة للتمدد، تعمل حتى أطراف الأصابع وقادرة على التقاط حركات اليد والأصابع من خلال موصلات كهربائية.
1: يتم توصيل هذه المستشعرات بدائرة كهربائية بحجم العملة المعدنية تقريبا يرتديها المستخدم على معصمه، وعندما يحرك الشخص يده وأصابعه فإن القفاز قادر على ترجمة الحروف والأرقام والكلمات والعبارات إلى كلمات منطوقة تماما كالترجمة الفورية. كما يمكن إضافة أجهزة استشعار إضافية للوجه بين الحاجبين وعلى جانبي الفم أو الفم لالتقاط تعبيرات الوجه.
0: وتتم الترجمة الفعلية من خلال تطبيق يسمى كاستم في الهواتف الذكية، الذي يستخدم خوارزمية متخصصة للتعلم الآلي لتحويل الإيماءات إلى حروف وأرقام وكلمات. يتعرف النظام على 660 علامة، والتي تشمل كل حرف من الأبجدية والأرقام من 0 إلى 9، ويمكن أن يترجم بسرعة كلمة واحدة في الثانية.
1: قدمت جامعة كاليفورنيا براءة اختراع لهذا القفاز المترجم، حيث ستتطلب النسخة التجارية من هذه التكنولوجيا تتطلب إضافة المزيد من المفردات وزيادة سرعة الترجمة. وقال الباحث الرئيسي في المشروع جون تشين: إننا نأمل في أن يفتح هذا الاختراع الباب أمام الأشخاص الذين يستخدمون لغة الإشارة للتواصل مباشرة مع الآخرين دون الحاجة إلى شخص آخر للترجمة لهم. بالإضافة إلى ذلك، نأمل أن يساعد ذلك المزيد من الناس على تعلم لغة الإشارة بأنفسهم.
0: ويتميز القفاز عن غيره من الأجهزة القابلة للارتداء في قابليته للحركة ووزنه، ذلك أن الأجهزة السابقة التي يمكن ارتداؤها تقدم ميزات مماثلة ولكن كانت ثقيلة وغير عملية للارتداء، وهذا التصميم الجديد أخف بكثير وأقل كلفة من حيث مكوناته الإلكترونية والنسيج المستخدم في القفاز.

حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام. نتوقف قليلا لنطالع أبرز ما ورد في صحفنا المحلية الصادرة لهذا اليوم، ومن الصباح سنبدأ معكم.

أولى صفحات الصباح نطالع التصويت على حكومة الزيدي الأسبوع المقبل، ومجلس النواب يترقب وصول البرنامج الحكومي خلال 48 ساعة، وأول معمل لإعادة تدوير الإطارات المستهلكة، وأيضا نطالع افتتاح مطار الناصرية الدولي قريبا. قصة جميلة تختتم 12 عاما من الغياب، استشهاد الأب والأعمام وعودة الإبنة، وأيضا اعتماد بطاقة إلكترونية لمراجعة المستشفيات، تصعيد خطير في مضيق هرمز، مواجهة أمريكية إيرانية تهدد الملاحة الجوية.

في ثانية الصباح نطالع بحث واقع أو بحث واقع الحركة الثقافية والفنية. أميدي يؤكد أهمية الإسراع بتشكيل الحكومة، وأيضا برزان يؤكد دعمه خطوات تشكيل الكابينة الوزارية، وأيضا صرف مستحقات الفلاحين وفتح استيراد البيض خلال اجتماع المجلس الوزاري للاقتصاد. وأيضا العمل النيابي تشدد على ضرورة تنظيم الأداء النقابي، والبرلمان إنهاء قراءة 4 قوانين وتضامن مع الفلاحين. وأخيرا مطالبات نيابية بإعلان حالة الطوارئ المائية بسبب تلوث دجلة.

من الصباح ننتقل إلى صحيفة الزمان ونطالع في أولى صفحاتها. المجلس الوزاري يقر إجراءات لتعظيم موارد الصناديق الجامعية والموافقة على إطلاق مستحقات الفلاحين ورفع حظر استيراد البيض. البرزاني يلتقي قادة الكتل في بغداد لبحث المستحقات والاستحقاقات، وماكرون يهنئ بتكليف الزيدي ويؤكد دعم فرنسا للشراكة مع العراق. التعليم الأحد المقبل موعد التقديم إلى الدراسات العليا، وحراك نيابي لإقرار الدخول الشامل في الامتحانات الوزارية. نطالع أيضا تسجيل 1133 حالة اختناق جراء موجة الغبار، والأنواع طقس غائم في الوسط وممطر شمالا، والقضاء يدين 4 أشخاص بتهمة الترويج للبعث.

في أخبار وتقارير الزمان نطالع شكاوى من إجراءات إعادة تفعيل باركود الوكالات في الدوائر العدلية، ومواطنون يطالبون بتدخل حكومي لدعم بيئة الأعمال وتقليل التعقيدات. ضوابط جديدة لشمول العمال الأجانب بالتقاعد والضمان، والنزاهة تضبط موظفا في بلدية الموصل متلبسا بالرشا. والجامعات العراقية تشجع على الابتكار بإطلاق فعاليات علمية، وكلية الذكاء الاصطناعي تستقطب طلبة المدارس. نطالع أيضا، العراق يناقش إلغاء ضرائب الوقود على السفن التجارية والنقل، تراجع مسودة قانون مشروع طريق التنمية. كردستان وضع خطة أمام مجلس الوزراء لتشغيل الشباب، وتكليف مسؤول بصري بإدارة ملف العمل التطوعي. وأخيرا النقل، تراجع قانون مشروع طريق التنمية.

أما في صحيفة البينة الجديدة مستمعينا فنطالع أبرز ما ورد فيها من عناوين: تحرك نيابي لتحويل العقود إلى الملاك الدائم والأجراء اليوميين إلى عقود، وأيضا الزيدي لقادة الإطار سأقدم الكابينة الوزارية يوم السبت المقبل، ورئيس الجمهورية يؤكد أهمية الإسراع في تشكيل حكومة تعمل على ترسيخ الاستقرار، وأيضا المجلس الوزاري للاقتصاد يقرر تسليم مستحقات الفلاحين فورا ورفع المنع عن استيراد البيض، وأيضا القوانين تشرع وتنفذ بعد نشرها في جريدة الوقائع العراقية الرسمية، وأيضا التفسيرات الخاطئة لهكذا قانون قد تدفع بالشركات إلى إغلاق أبوابها. وفي الصفحة الثانية من البينة الجديدة نطالع: المديرية العامة للماء تحتفي بعيد العمال العالمي وتكرم نخبة من عمال المديرية والوزارة، محافظة بغداد تواصل أعمال تبليط عدد من الشوارع في ناحية عقرقوف، وأيضا بيئة كربلاء المقدسة إجراء قياسات ميدانية لمستويات الضوضاء في المولدات الأهلية. هذا أبرز ما ورد في صحفنا المحلية الصادرة لهذا اليوم.

أسعد الله صباحكم مستمعينا بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في صباحات البلاد وفي الفقرة الأخيرة الحوار المفتوح. وحديثنا لهذا الصباح: لا تبحث عن أخطاء الآخرين فقد تجد نفسك غارقا فيها. أذكر مرة أخرى بالهواتف المباشرة للمشاركة 0775-331 و078 مكرر 1-313-7، خطأ الواتساب 0771-7242. إذن لا تبحث عن أخطاء الآخرين فقد تجد نفسك غارقا فيها، هذا هو حديثنا لهذا الصباح. وما أجمل أن نبدأ بما ورد عن أهل بيت العصمة أئمة التقى، ما جاء عن الإمام الصادق سلام الله عليه في هذا الجانب. يقول: إذا رأيتم العبد متفقدا لذنوب الناس ناسيا لذنوبه فاعلموا أنه قد مكر به. طبعا الحياة الاجتماعية الكل يعلم بأنها يعني الناس مختلفي الطباع، يعني سلوكياتهم مختلفة، ما ممكن أن يكونون على شاكلة واحدة. لذلك هناك من يكون سلوكياته طيبة يعني صالحة، يبتعد عن الأمور السلبية الأمور الخطأ. فكل إنسان حسب اهتمامه، حسب الأمور اللي تعنيه، حسب الجانب اللي هو مهتم به. لذلك نجد أشخاص مثلا إنسان عاقل يهتم بالأمور الخيرة الأمور الصالحة، بالمقابل نجد لا على النقيض من هذا. هناك من يكون هو أصلا

0: سماتها سلبية أو اتجاهها سلبي، فكل واحد حسب السلوكيات والأمور اللي هو يتبناها ويهتم بها. الإنسان العاقل دائما يبحث عن الوجه الخير، يبحث عن أعمال المعروف، أعمال الصلاح في البيئة في المجتمع. فلذلك راح هذا البحث عن الأعمال الخيرة والاهتمام بهذا الجانب راح يزيد تحفز بعد حتى يعمل أعمال الخير، يكون سلوكه حسن ويجسد كل هذه الأمور بحياته، مقابل أنه راح يغض الطرف عن أخطاء الآخرين وعن أعمالهم السيئة الموجودة بالطبيعة، يعني في حال أنه هذا حال بكل المجتمعات البشرية. فيتجه هذا الإنسان العاقل أنه يهتم بالأعمال، يهتم بسلوكيات حسنة صالحة معروفة، فيتأملها ويتحدث عنها ويهتم بها ويزداد تحفز حتى يجسدها بحياته وينشرها بالمجتمع. يعني الأهم من هذا أنه يسعى إلى نشر الخير والصلاح بالمجتمع، في حين نجد هناك صنف من الناس مع الأسف لا، ما يهم كل الأعمال الخيرة الأعمال الصالحة أعمال البر، لا، يكون همه يفتش عن كل ما يشين من سلوكيات بالمجتمع. يعني هو همه يبحث عن الأخطاء، يبحث عن الزلات، عن عيوب الآخرين ويتحدث عنها ويتناقلها وينشرها على يعني مستوى واسع، وخاصة اليوم بوجود وسائل التواصل الاجتماعي. شوف يعني بدأت كثير من المقاطع وكثير من المنشورات هي همها التسقيط وذكر المعائب ويعني التفتيش عن أخطاء وزلات الآخرين ونشرها بشكل واسع، بحيث تجد إقبال ويعني رؤية ومشاهدات كثيرة لها. فلذلك يعني هذه المعائب وهذه الزلات وهذه الأخطاء، غاية المرء من هذا الشيء أنه أكيد ينشر فاحشة، ينشر سيئة، ينشر أمور خطأ بالمجتمع. البعض يكون يعني الغاية من ذكر هذا الخطأ قد يكون للتصحيح أو لتسليط الضوء على ظاهرة سلبية معينة أو أمر خاطئ بالمجتمع، لكن من يوصل إلى أبعد من المدى، يوصل إلى أبعد من ما هو يعني خرج عن الهدف الأصلي، عن ما هو مبتغى من عنده، أكيد راح يصير شيء سلبي.
1: أكيد هناك يعني مجموعة من الناس يعني همهم الشاغل هو تتبع أخطاء ومعائب الآخرين والبحث عن زلاتهم وعثراتهم. هذه بالتالي طبعا من أسوأ، قد تكون أسوأ الرذائل الموجودة حقيقة في النفس البشرية. هناك أناس همهم الشاغل هو تتبع حياة الناس، تتبع أخطائهم، تتبع زلاتهم، حتى لو ما قاصدين بعملهم أو بكلامهم تصرفهم شيء، لكن هو بالتالي يتبع هاي الناس، يتبع من حوله، يتبع ربما أهله، ربما أحبابه، أصدقائه. بالتالي هذا الإنسان قد لا يرى أخطاء نفسه ومعائبها للأسف الشديد. طبعا النصوص الدينية تنهي بشدة عن تعقب زلات الآخرين على أي نحو من الأنحاء. يعني أنا أنشغل بأخطائي، بشخصيتي، بعملي، بكل تفاصيل حياتي، وما أتبع أخطاء الناس. حقيقة كل إنسان عنده زلات وعنده أخطاء، الإنسان غير معصوم، بالتالي كلنا خطاؤون وخير الخطائين التوابون كما يقال في الحديث الشريف. وكذلك عن الإمام الصادق عليه السلام حينما نهى عن هذه الحقيقة الصفة الرذيلة، قال: إذا رأيتم العبد متفقدا لذنوب الناس ناسيا لذنوبه فاعلموا أنه قد مكر به. حقيقة كل واحد منا ينبغي أن يعني يتفكر، هل هو متتبع لأخطاء غيره أم هو متتبع لأخطاء نفسه فيحاول أن يعالجها. حقيقة تنطوي هذه الرواية الشريفة وبها عدة أبعاد، بدءا من استنكار تعقب عثرات الآخرين وكذلك التنقيب عن أخطائهم، واستطرادا بلفت نظر المتورطين في هذه الرذيلة إلى أنهم أنفسهم لا يخلون من عثرات، ماكو واحد بينا خالي من العثرات، ماكو واحد بينا معصوم وما عنده أخطاء في عمله، في لسانه، في تصرفاته، في كل مفاصل حياته. الإنسان هو بطبيعة الحال بفطرته هو عنده حسنات وعنده رذائل، فممكن ما أني أتبع لرذائل الآخرين، ممكن أني أتبع رذائلي وسلبياتي وأحاول أن أصلحها. بالتالي
0: طبعا من أسباب تورط الكثير من الناس بهاي السلوكيات الخاطئة أنه همة وشغلة شاغل يتبع أخطاء الآخرين ويركز عليها. من هذه الأسباب أنه العقد النفسية عند هؤلاء، يكون عنده عقدة نفسية بداخله تجعله يبحث عن أخطاء الآخرين، يعني إما حسد بعضهم، بسبب الحسد، بسبب الضغينة، كثير من الأمور اللي تكون هي داخلية بداخل الإنسان، وحتى يبرز بأنه يكون أفضل من فلان من الناس، فتشوفه يبحث عن الأخطاء وينشرها ويبقى هذا همه. الأمر الآخر أنه أحيانا يكون سوء التنافس، يعني اليوم على مستوى مثلا أسرة، مستوى العمل، في دائرة، في مدرسة، في مؤسسة، هناك تنافس، والتنافس هذا أمر إيجابي لكن بالشكل الصحيح، ما يكون بالشكل السيء أنه التنافس على منصب، على مركز، على أمر آخر يكون مدعاة لتورط الإنسان بالإساءة للآخرين. وفعلا يعني من تبحث عن أخطاء غيرك أنت تسيء له، تسلط الضوء على كل الأخطاء اللي عنده، هذا هاي إساءة. فالتنافس بين أبناء البشر هذا أمر طبيعي بكل الصعود والمجالات، وعلى العكس هذا يدفع الإنسان إلى تحقيق النجاح والتطور، لكن يكون بالشكل الإيجابي، بالشكل المثمر. لكن هناك بعضهم اللي يخوض مسألة التنافس من خلال نشاطات سلبية، من خلال أمور غير محمودة، غير صحيحة، في حين أنه التنافس لابد يكون من خلال أنه أزيد نشاطي، أزيد فاعليتي، حتى أكون شخص متفوق على الآخرين، بدل أن أبدي أبحث عن أخطائهم وسلبياتهم. فمسألة المنافسة نحو الخطأ هاي اللي تدفع البعض للتفتيش عن الزلات والمعائب للمنافسين، هذا أمر جدا مصحيح. هناك أيضا سبب آخر اللي هو من أسباب تورط البعض بالتفتيش عن أخطاء غيرهم، أنه المحرك يعني الفراغ، هذا من أكثر المشاكل اللي تحرك الإنسان إلى البحث عن أخطاء الآخرين ومعائبهم. فالواحد من هؤلاء بيش يشغل وقته، ما عنده شغل وعمل، ما عنده أي شيء يهتم به، يشعر بمسألة أو بهذا الفراغ الكبير اللي يدفعه إلى أن يشغل نفسه بأنه ينقب ويبحث عن عيوب الناس. فهنا لابد يلتفت الإنسان أنه ما يخدع بمثل هذه الأخطاء، لابد أنه يبحث عن أمور تفيده، يستفيد من أوقات الفراغ، ما يجعلها سبب في تلفيق التهم، في الإساءة للآخرين، في يعني المساس بكرامتهم أحيانا حتى توصل إلى مسألة التسقيط.
1: نعم، بالتالي الحقيقة الأخبار السلبية، الأخبار الكاذبة اللي يعني نسمعها عادة خصوصا في يعني أماكن العمل، ربما تزيد هذه الحالات. ما أن يعني يخرج خبر مزيف، خبر غير موثوق من عنده، خبر مو أكيد، يعني احنا ما متأكدين من عنده من صحته. احنا رأسا بطبيعة الحال الكثير من عندنا ينشر هذا الخبر طبعا لي يعني استثناء عن بقية الأمور اللي ربما متعارفة بالدائرة أو بمكان العمل. دائما نشوف هذا الخبر يعني ينتشر كهشيم النار في الهشيم للأسف الشديد، ويعني من ينتشر واحد واثنين وثلاثة يعني يبقى بالتالي يتداول في ألسنة البعض أخبار سلبية، أخبار كاذبة، وكل واحد ربما شوية يزيد عليه هذا الخبر، وبالتالي يصل إلى ما يصل إليه، وهو بالتالي يعني بالأساس هو خبر كاذب. هذا اللي نشوفه عادة للأسف الشديد في أماكن العمل، خصوصا في دوائرنا، فلان سوى فلان شيء، وما نتبع الإنجازات، ما نتبع النجاحات للموظف حقيقة. دائما نشوف اللي عنده فد نجاح، اللي عنده فد مهنية بعمله، اللي عنده فد إنجاز حقيقة، اللي عنده همة بالعمل، اللي عنده أمانة، اللي عنده حرص. دائما نشوف المقابل، دائما نشوف الناس اللي داير مدايرة مثل ما يقول تتبع أخطاء، وهذا الشيء طبعا حقيقة هواية نشوفه في الكثير من المؤسسات للأسف الشديد. نتبع أخطاء هذا الإنسان، ننتظره شو وقت يوقع، شو وقت يخطأ. طبعا دائما يقولون اللي يعمل يخطأ، اللي ما يعمل ما يخطأ. لذلك احنا نشوف العامل الحريص الحقيقة اللي عنده صدق وأمانة بعمله وإخلاص بعمله، نشوف عنده هفوات ما يخالف، ماكو مشكلة، بس مو احنا نجي ننشر هاي الأخطاء وهاي الهفوات. ماكو واحد بينا ما يخطأ. يجوز أنا ألوم فلان اللي بالمركز أو المنصب الفلاني، لكن أنا إذا أروح أستلم هذا المنصب وأصير بمكانه، ربما أنا رح تكون أخطائي أكثر من عنده، فليش أنا دا أخذ هاي الأخطاء وبالتالي أنشرها، ورح تصير حقيقة على ألسن الكثير من الموجودين وياي في نفس الدائرة. وهذا الشيء للأسف الشديد احنا ما نعير لأهمية بقدر ما نحب، يعني أكل بعض يحب يحكي، يحب ينشر هاي الأخبار للأسف الشديد. وهذا طبعا نوع من أنواع الغيبة، احنا دخلنا في مأزق ثاني أنه أنا أغتاب مؤمن. ليش؟ لأنه أنا راح ربما راح أمس بشخصيته، أمس بكرامته إلى آخره. يعني للأسف الشديد هذا الموضوع ينبغي أن نقف عليه. ربما أقول أنا لا، ما عندي هيك صفة، ما عندي هيك أطباع، لكن بزلات اللسان هي هنا المشكلة. يعني مجرد أنا دا أسولف ويا صاحبي، يجوز جبنا طاري المكان الفلاني أو القضية الفلانية، وأنا دخلت فلان وقلت هيك صار موقف وهيك كذا، بالتالي أنا مو قاصد، لكن هي مجرد زلة لسان أنا راح أتحدث عن أخطاء الآخرين من حيث لا أشعر.
0: لذا نقول تقبلك لأخطاء الآخرين ومسامحتهم تحفز لك أساسا متينا في علاقاتك الاجتماعية، تجعلك شخص محبوب، شخص مقبول. فأصفح عن زلات الآخرين وتقبل نقصهم وأخطائهم، لأنهم بشر. يعني في الواقع أنه مع الأسف هذه الصورة السلبية الموجودة عند الكثيرين اللي يقعون بالأخطاء بشكل كبير، يركزون على أخطاء الغير ويتناسون أخطائهم ومعائبهم، وما يلتفتون لكل الصفات السلبية الموجودة عندهم، ولا يحاولون أن يغيرون نفسهم إلى الأحسن، إنما يكون شغلهم الشاغل غيرهم وتصرفاته. فتبقى مسألة التغافل، أنه التغافل اللي أتغافل عن زلات الآخرين اللي هي من أرقى شيم الكرام. الناس طبيعتهم أنه يحبون مسألة نشر الزلات والأخطاء، لكن الإنسان العاقل، الإنسان الخير، يتغافل عن كل هاي الزلات والأخطاء. إن اهتم المرء بكل زلة، إذا اهتم بكل زلة بكل خطيئة راح يتعب ويتعب غيره أيضا. وكيف يتصرف مع كل هاي الأمور، يعني الأخطاء والزلات اللي تصدر من غيره، وخاصة إذا كان على مستوى الأسرة، على مستوى مثلا الدائرة اللي يعمل بيها، المجتمع اللي يعيش به، توصل إلى مسألة أنه يتجاوز على الآخرين وعلى حقوقهم أحيانا، أو يكون يعني يسيء لهم حتى وإن كان غير متعمد. يعني بعضهم ينطي هاي المسألة أنه أنا نقدي بناء، أنا ما أعرف أتحدث إلا بالحق، هاي كلمة حق أحكيها. يعني ينطي هاي الأمور مسميات كثيرة وينطيها يعني صبغة ثانية، وهي بالحقيقة أمور مو إيجابية وأمور سلبية جدا. أنك تركز على أخطاء غيرك، انتبه لأخطائك، انتبه لتصرفاتك قبل أن تحاسب الآخر.
1: نسأل الله بالتالي أن يجنبنا هذه الصفة الرذيلة، وأن يستبدل الصفات الحسنة التي ينبغي أن تكون في المؤمن الحقيقي. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، بحق محمد وآل محمد. إلى هنا نصل إلى ختام حلقة اليوم من برنامجكم صباحات البلاد، آملين أن نلقاكم في حلقات أخرى. تقبلوا تحيات من كان معكم في الإخراج علي الإبراهيمي، وأيضا في الإعداد حسام العبودي، ومحدثكم عمار الموسوي وزميلتي حنان المحمداوي. شكرا لك يا حنان، دمتم بألف ألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: في أمان الله.

في كل صباح جديد يتنفس أثير البلاد الساحر ببرامجه المميزة والممتعة الدينية والسياسية الثقافية والاجتماعية. أثير البلاد، أثير نابع من القلب ليصل بروحية البلاد المعطاء إلى قلوبكم. أثير البلاد، أثير صادق لأنه ينتمي بعراقيته لدجلة والفرات.

0: شاهدوا برامج إذاعة البلاد المباشرة على الفيسبوك في الصباح والمساء كل يوم وعلى مدار الأسبوع. برامج مباشرة على صفحتنا على الفيسبوك إذاعة البلاد. أوقات برامجنا المباشرة كل يوم عند الساعة 10:30 صباحاً إلى الساعة 11:30، ومساء كل يوم عند الساعة 5 مساءً إلى الساعة 6 مساءً. استمتعوا بباقة من البرامج المباشرة اليومية في الفقه والسياسة والطب والاجتماع ومتابعة شؤون الجرحى وذوي الشهداء، مناقشة المشاكل الأسرية ووضع الحلول لها، دروس قرآنية وتعليمية وأخرى تربوية. كل ذلك في البرامج المباشرة لإذاعة البلاد على صفحتها الرسمية على الفيسبوك. استمعوا إلينا عبر جوجل مباشرة وعبر ترددنا 93.7 FM على الراديو. للمشاركة اتصلوا على الأرقام 077-5-331 و078-11-31 -7 و077-7-2-42. إذاعة البلاد معكم في كل زمان ومكان. أطيب المنى نتمنه لكم مستمعينا ننقله لكم من الإخوة والأخوات في هذه الفترة الصباحية من بث إذاعتكم إذاعة البلاد.
1: إذا كنت في الطريق إلى الله فاركض،
2: وإذا صعب عليك فهرول،
1: وإذا تعبت فامشي.

0: وإذا لم تستطع فسر ولو حبوا،
1: ولكن إياك والرجوع،
0: فكن ذا قلب ثابت باستماعك لي
1: إذاعة البلاد
0: هنا إذا

0: ركن البراعم. الأطفال وتناول الفاكهة.
1: عزيزتي الأم، تعاني بعض السيدات من رفض أطفالهن لتناول الفاكهة على الرغم من أهميتها لبناء أجسامهم، وهذه الحالة منتشرة بين الأطفال بشكل كبير، فهم يفضلون تناول المشروبات الغازية والحلويات التي تحتوي على الكثير من الألوان على الفواكه الطازجة.
0: ويعد تناول الفاكهة أمراً مهماً وضرورياً للأطفال والكبار معاً، ولكن أهميتها القصوى للأطفال تأتي من كونها تحتوي على جميع العناصر والفيتامينات والأملاح والبروتينات والسكريات الضرورية لنموهم. فضلاً عن ذلك، فإن الفاكهة تحتوي على سكر أحادي لا يؤدي إلى تسوس الأسنان، كما هو الحال بالنسبة إلى الحلويات المصنعة.
1: والأهم من ذلك كله أن الفاكهة التي يتناولها الطفل لا تؤدي إلى السمنة التي أصبحت مرضاً منتشراً بين الأطفال في العالم. من هنا مستمعتي العزيزة، فإن تناول الأطفال للفاكهة أمر ضروري، ولكن ليس عن طريق إجبارهم على تناول الفاكهة،
0: إنما يتم ذلك من خلال إقناعهم بعدة طرق: بأن الفاكهة تقوي أجسامهم وتجعل بشرتهم أكثر نضارة وصفاء، كما أنها تنمي ذكائهم وتزيد من نسبة الأكسجين في الدم. وبالطبع فإن الطفل قد لا يفهم هذه الأمور، وحتى لو فهمها فإنها تعد أمورا ثانوية بالنسبة إليه.
1: أيتها الأم، يقع عليك دور مهم في جعل الطفل يتناول الفاكهة، وذلك من خلال هذه الطرق. فعندما يستيقظ الطفل من النوم، حاولي قدر الإمكان تأخير وجبة الطعام التي يجب أن يتناولها، وبدلاً من ذلك ادفعي بطبق من الفاكهة أمامه.
0: فإذا بدأ يأكل الفاكهة لا تقولي له لا توقع الفاكهة على الأرض، أو عليك إذا تناولت حبة تفاح أن تأكلها كاملة، بل اتركيه يأكل كيفما يريد.
1: ولكي لا تخسري الفاكهة التي أكل جزءاً صغيراً منها وتركها، خذيها وأزيل المكان الذي أكل منه طفلك، وقطعيها واستفيدي منها في إعداد طبق سلطة الفواكه، أو عصريها وقدميها إلى طفلك على شكل عصير.
0: ولكي تجعلي طفلك يحب الفاكهة، عليك أن تستغلي كثرة ألوانها، وأن تضعي له عدة أنواع منها على شكل طائر أو على شكل دائرة. واجعل الفاكهة ذات الألوان الجميلة مثل الفراولة في الجهة العليا كي يعجب بها فيتناولها من دون تردد.
1: أما إذا تناول طفلك فاكهة تحتوي على كميات كبيرة من الماء مثل البطيخ أو الشمام أو الأناناس أو غيرها، ولم يسيطر على إدراره، فلا تقولي له إن سبب ذلك هو تناوله لهذا النوع من الفاكهة أو ذاك، لأنه عند ذلك سيمتنع عن هذا النوع من الفاكهة وعن الفاكهة الأخرى.
0: كما أن من الضروري أن يتناول طفلك الفاكهة غير المقشرة، وذلك لاحتواء قشر الفاكهة خاصة التفاح على عناصر ضرورية مثل الألياف. ولكن إن لم يتمكن من ذلك وطلب منك أن تقشريها فافعلي ذلك، لأن تناول الفاكهة مقشرة أفضل من عدم تناولها نهائيا.
1: وأخيرا نقول لك أيتها الأم، خصصي ليلتين من كل أسبوع لتناول الفاكهة لكل أفراد العائلة. ولكي تشجعي طفلك على تناول أكبر كمية منها، قوموا جميعا أنت وزوجك وطفلك أو أطفالك بالتنافس على من يأكل فاكهة أكثر، وخلال ذلك قومي أنت بدور المشجعة له.
0: ركن البراعم.

لكم منا أجمل التحيات الصباحية، وأنتم تقضون معنا أوقاتا نافعة وجميلة. إذاعة البلاد تتمنى لكم قضاء أوقات مميزة وعامرة بالخير والبركة.

شاهدوا برامج إذاعة البلاد المباشرة على الفيسبوك في الصباح والمساء كل يوم وعلى مدار الأسبوع. برامج مباشرة على صفحتنا على الفيسبوك إذاعة البلاد. أوقات برامجنا المباشرة كل يوم عند الساعة 10:30 صباحاً إلى الساعة 11:30، ومساء كل يوم عند الساعة 5 مساءً إلى الساعة 6 مساءً. استمتعوا بباقة من البرامج المباشرة اليومية في الفقه والسياسة والطب والاجتماع ومتابعة شؤون الجرحى وذوي الشهداء، مناقشة المشاكل الأسرية ووضع الحلول لها، دروس قرآنية وتعليمية وأخرى تربوية. كل ذلك في البرامج المباشرة لإذاعة البلاد على صفحتها الرسمية على الفيسبوك. استمعوا إلينا عبر جوجل مباشرة وعبر ترددنا 93.7 FM على الراديو. للمشاركة اتصلوا على الأرقام 0775031 و07811311 -7 و0771 -2 42. إذاعة البلاد معكم في كل زمان ومكان.

غلط وصواب. يغلط بعضهم فيقول ذهب سوية أو جاء سوية أو جاء سوية، والصواب ذهب معا وجاء معا وجاءوا معا وذهبوا معا، لأن سوية تأتي على معنيين: الأول الخالي من العيب والنقيصة، والتام الخلقة، والجمع أسوياء. نقول فلان سوي، وللمؤنث سوية، والمعنى الثاني بمعنى المساواة والاستواء، مثل نحو قولك ولي أولياء، والسوية مصدر مثل الرزية والبلية. غلط وصواب.

0: البلاد.
1: عندما يرتدي الصباح لون النقاء بعد عتمة الليل،
0: تبعث فينا روح الأمل،
1: يبث أنفاسه
0: بأن القادم أجمل،
2: في شهيقي وزفيري أنا محتاج إليه،
0: صباح الرضا
1: والسرور
0: من

0: قسم الدراما في إذاعة البلاد يقدم
1: بر الوالدين.
0: بر الوالدين.

0: بر الوالدين دراما إذاعية تحكي قصة والد وولده
1: والتجارب والمعاناة التي يعيشها الآباء في مختلف ظروف ومراحل الحياة
0: وكيف يستفيد منها الأبناء.
1: قام بأداء الأدوار كل من
0: الدكتور مصطفى كاظم شغادل
1: وطارق موسى
0: وأحمد السراج، من إعداد وإخراج منتظر المسوين.
1: بر الوالدين.
2: وأنا عمري 4 أعوام أقول أبي هو الأفضل.
3: أنا أحبك بابا.
2: وأنا عمري 6 أعوام أقول أبي يعرف كل الناس.
4: الله يساعدك أبو أحمد. استريح عيني استريح.
2: وأنا عمري 10 أعوام أقول أبي ممتاز ولكن مزاجه سيء.
5: بابا عوفني، ترى الدنيا طالعة من عيني.
2: وأنا عمري 12 عاما أقول أبي كان لطيفا حين كنت صغيرا.
5: تعال بابا تعال اعطيني فد بوسة.
2: وأنا عمري 14 عاما أقول أبي بدأ يصبح أكثر تحسساً.
5: بابا ناسي التلفزيون، تراني تعبان، يعني ليش نرتاح شوية؟ وناقل لك نص التلفزيون عاد.
2: وأنا عمري 16 عاما أقول أبي لا يمكن أن يتماشى مع هذا العصر.
5: بابا مو كافي تكنيك، ما تعبت عيونك، نطيها فكة شوية.
2: وأنا عمري 18 عاما أقول أبي ومع مرور كل يوم يصبح أصعب.
5: هاي وين كنت؟ أشو جاينا متأخر؟
2: وأنا عمري 20 عاما أقول من الصعب جدا أن أسامح أبي، أستغرب كيف استطاعت أمي أن تتحمله.
5: يا الله هسه ما تقولي لي وين صرتي، خلص لك مالك، ترى هاي مو عيشة.
2: وأنا عمري 25 عاما أقول أبي يعترض على كل ما أفعله.
6: يا بعد فكرة مشروع أن أفتح محل، شو تقول له تساعدني بيه؟
5: لا بابا لا، ترى هالشغلة ما طاب براسي، خطولي.
2: وأنا عمري 30 عاما أقول أبي رباني في هذه الحياة مع كثير من الضوابط، ولا بد من أن أفعل الشيء نفسه مع أبنائي.
7: أنا راح ربي ولدي مثل ما رباني أبوي، تعب علي وعلى أخوتي وربانا أحسن تربية.
2: وأنا عمري 35 عاما أقول أنا محتار، كيف استطاع أبي أن يربينا جميعا؟
7: أوف يا ربي أوف، والتربية بهالوقت كلش صعبة، ما أدري أبونا شلون ربانا، ما أدري.
2: وأنا عمري 40 عاما أقول من الصعب التحكم في أطفالي. إن كم تكبد أبي من عناء لأجل أن يربينا ويحافظ علينا.
8: يلا أصعد أصعد
9: وخف يا ياسين.
7: هاي شلون كل واحد يريد شكل من أطفال. الله يساعدك يا بش قد تعبت علينا.
2: وأنا عمري 45 أقول أبي كان ذا نظرة بعيدة وخطط لأشياء كثيرة لنا. أبي كان مميزا ولطيفا.
6: أنا هسه وعيت يا أبي لما صار عندي عائلة وأولاد وبدي تعرف المسؤولية اللي كنت تتحملها من أجلي.
2: وأنا عمري 50 أقول أبي هو الأفضل.
6: أبوي علمنا هواي أشياء بالحياة، يعني صدق أبونا هو الأفضل.
2: استغرقت هذه الدورة كاملة 46 ليعود إلى نقطة البداية عند 4 فيقول
6: يبقى أبونا هو الأفضل.
3: أحلى التحايا وأطيب التمنيات لكم مستمعين الكرام بصباح جميل معطر بشذى المحبة والولاء لأهل البيت ومطرز بباقات الود والأمان لكل العراقيين وهم يستمعون إلى برامج إذاعة البلاد التي تبث من وسط العاصمة بغداد. فوقتا طيبا نتمناه لكم مع مواد برامجنا المنوعة والهادفة. إذاعة البلاد من بغداد.
9: عبر مداد الزمن خطيراع التاريخ وقائع الرموز والشعوب والأمم ليسطرها لنا عبرا وعظات ومآثر في سجل الأيام. في سجل الأيام
10: السابع عشر من ذي القعدة.
11: في 17 من ذي القعدة من عام 249 للهجرة توفي أمير دولة الأغالبة في شمال إفريقيا أبو إبراهيم أحمد بن محمد ابن الأغلب. بعد حكم دام 7 قام خلالها ببناء الحصون والثغور في دولته، كما شهد عهده فتح مدينة قصريانا في جزيرة صقلية الإيطالية، وكذلك انتصاره على ثورة البربر في طرابلس. ودولة الأغالبة تأسست على يد إبراهيم ابن الأغلب الذي كان تابعا للعباسيين، إلا أن هذه الدولة استقلت فيما بعد ولم تعد ترتبط ببغداد إلا اسمية. وكانت أبرز إنجازات الأغالبة فتحهم لجزيرة صقلية ووصولهم إلى مدن جنوب إيطاليا حيث انتشر الإسلام هناك، لكن الفاطميين قضوا على هذه الدولة وضموها إلى ممتلكاتهم في عام 296 للهجرة.
10: السابع عشر من ذي القعدة.
11: في 17 من ذي القعدة من عام 1258 للهجرة وقعت في كربلاء حادثة نجيب باشا المشهورة، وذلك حينما أمر الوالي العثماني نجيب باشا أهالي كربلاء بإطاعة الأوامر الموجهة إليهم من قبل الحكومة العثمانية، وبعد انتهاء مدة المهلة التي حددها لهم بدأ الجيش بالهجوم على المدينة ولجأ الأهالي إلى الحرم المقدس. وقد استمر القتال في كربلاء 2 تم خلالها قصف المدينة بالمدفعية وأحداث ثغرة في سور المدينة من جهة باب الخان. وبعد انسحاب المقاتلين إلى الأرياف واستنجادهم بالعشائر كان العثمانيون قد اصطدموا مجددا بسكان المدينة التي استشهد من أبنائها خلال هذه الواقعة قرابة 18,000 شهيد.
10: السابع عشر من ذي القعدة.
11: في 17 من ذي القعدة من عام 1342 للهجرة توفي في مدينة الكوفة الشاعر والأديب العراقي الحاج عبد المجيد الحلي المعروف بالعطار، الذي كان من أبرز الشعراء في وقته، وقد تميز بقوة الحافظة حيث كان يتقن العربية والتركية والفارسية والفرنسية. ولد الشاعر الحاج عبد المجيد العطار في محلة صبابيغ آل في بغداد عام 1202 1180 للهجرة، إلا أنه هاجر مع أسرته وهو صغير إلى مدينة الحلة فنشأ بها واتصل بأهل العلم والأدب وأكثر من مطالعة دواوين الشعر وكتبه، حتى استقامت سليقته وتقومت ملكته الأدبية. لكنه انتقل إلى الكوفة بعد ثورة أهالي الحلة على العثمانيين عام 1334، وعلى الرغم من تميز شعر الحاج عبد المجيد العطار إلا أن الكثير من شعره قد ضاع ولم يجمع بديوان.
10: السابع عشر من ذي القعدة.
11: في السابع عشر من ذي القعدة من عام 1355 للهجرة توفي العالم الجليل والمرجع الكبير الشيخ عبد الكريم الحائري اليزدي قدس سره، مؤسس الحوزة العلمية الشريفة في مدينة قم المقدسة. درس الشيخ الحائري في إيران والعراق ثم استقر في مدينة قم المقدسة ووضع هيكلية الحوزة الجديدة فيها على أسس متينة، رغم محاولات الشاه رضا بهلوي لإجهاض هذا المشروع الجليل. وكان الشيخ الحائري قد نفذ العديد من المشاريع الخيرية لمواساة الجماهير في الظروف الصعبة كإنشائه للمستشفيات وبناء الصدود. وقد خلف الشيخ الحائري عددا من المؤلفات القيمة، منها كتاب درر الفوائد.
9: في سجل الأيام.

0: باقة من الزهور النرجسية نتقدم بها لكل مستمعينا، وهم يستقبلون يوما جديدا مفعما بالأمل للاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة البلاد من بغداد.
1: وقف قال سيد أنا محتاج وبيت المادية تعبان،
2: بين علي التعب مهموم،
1: فهو حسبان أنا من بغداد. قلت له خدمتك شنو تريد؟ قال تعال وياي بيتي وشوف
2: الولد موجودين. قالوا احنا بخدمتك. قال لا اريد السيد.
1: قلت له خلوا نروح وياي للبيت، هم شوي نرفع معنوياته. ندخل البيت مو من اجل ان نكشف على حالته، لا والله ندخل يعني نتشرف نتبرك. الفقراء احباب الله، هذا بيت حبيب من احباب الله. فوصلنا للبيت يعني شيء غريب، مروحة واحدة بالبيت. برنا ماكو بالبيت، بغداد العاصمة عنده أطفال بنات. أنت حج هذا متأكد بيتك؟ أنت وين عايش؟ قال هذا الحمد لله وكذا. صف بيت عالي، شاهدنا علي من على إن الله يريد بكم اليسر فأريدوا ببعضكم اليسر. هاي مو شغل رب العالمين، شغلنا شغلنا. بيته بصفة عالي جدا شاهق، يعني من يسمونه ليفل فاليوم، وبابه مولده من هاي 100 امبير خضره لونها. فكملنا الاخوه وشربنا شاي ما طلعنا. طلع طفل من البيت العالي للبيت الناس يركض، فالابو قال له سلم على عمارك. سلم، طلع ابن من ابن هذا الفقير. سلمت عليه، شلونك شنو اخبار وين شنو؟ قال بيت عمو.

0: زين معقول هذا اخوك؟ خاف يعني اخوك بالدين مثلا؟
1: قال لا اخوي ابنه مو ابوي. عجيب امبير من الميت امبير ما منطي
0: امبير واحد.
1: قلنا على خوش ان شاء الله الاخوه راح يجهزون لك في مال راح يقتهم ثاني يوم نجي لهذا البيت ندق الباب جينا اليه دقينا الباب طلع لنا واحد فتل عليكم السلام تفضلوا مولانا وكذا قلت له لا احنا مستعجلين عندك مساعدات عندنا فقراء بالمنطقه جردناه ومحتاجين قال يعني يريد يتردد قلت له هذا بصفك مثلا قال لي مو عيب شنو هذا منو شاكي لك كذا قلت له تدخل قال لا بس جاري قلت له هذا اخوك قال المهم يا انا ما مقصر عنه قلت له بينك وبين الله ايش قصر لك ما داخل البيت قلت له انت ذا داخل البيت وما مساعده هاي الراد لها لطم حقيقه يعني معقول ايش تسوي انت قال بعد ان شاء الله والى اخره وظل يتعذر ويتبجبج قلت له عمي دير بالك دير بالك ترى رب العالمين مو يحاسبك على الحرام يحاسبك على هاي السوالف الصغير وش قد زحمه قدام رب العالمين قال ان شاء الله يصير له خير قلت له ما يحتاج الاخوه ما قصروا عنه بس دير بالك على انسانيته وما راضي بينك وبين الله هذا هم نقول اللهم لماذا لم تيسر كم هذا بصف اخوه ابن امه وين شو هاي تشوف الشطر أنواع وأشياء تشوف فقراء وتشوف مساكين وتشوف لو تطبق هذه الآية يسر فقط فلو أن كل واحد منا مدد يسره على عسر غيره صرنا خير ربك أيها الأعزاء ديننا دين التكافل اسمع ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من بلغني أنه قضى حاجة محتاج كان كمن قد قضى حاجتي حاجتي أنا

تبعد أكثر تقتر للروح أكثر تلقى روحك طفلة والنور احتضن.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، دائما برفقتكم عبر أثير إذاعة البلاد. مستمعينا مستمرين معكم وبثنا لهذا اليوم في إطلالتنا الصباحية هذه، والتي ترافقكم حتى موعد أذان الظهر لهذا اليوم. إذاعة البلاد، صوت للخير والسعادة.

0: شاهدوا برامج إذاعة البلاد المباشرة على الفيسبوك في الصباح والمساء كل يوم وعلى مدار الأسبوع. برامج مباشرة على صفحتنا على الفيسبوك إذاعة البلاد. أوقات برامجنا المباشرة كل يوم عند الساعة 10:30 صباحاً إلى الساعة 11:30، ومساء كل يوم عند الساعة 5 مساءً إلى الساعة 6 مساءً. استمتعوا بباقة من البرامج المباشرة اليومية في الفقه والسياسة والطب والاجتماع ومتابعة شؤون الجرحى وذوي الشهداء، مناقشة المشاكل الأسرية ووضع الحلول لها، دروس قرآنية وتعليمية وأخرى تربوية. كل ذلك في البرامج المباشرة لإذاعة البلاد على صفحتها الرسمية على الفيسبوك. استمعوا إلينا عبر جوجل مباشرة وعبر ترددنا 93.7 FM على الراديو. للمشاركة اتصلوا على الأرقام 077-5-331 و078-11-31 -7 و0771-7 -2-42. إذاعة البلاد معكم في كل زمان ومكان.
1: فاعتبروا يا أولي الأبصار، حب الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله.
2: اعلم أن المحبة يدعيها كل أحد، وما أسهل الدعوة وما أعز المعنى، فلا ينبغي أن يغتر الإنسان بتلبيس الشيطان وخدع النفس مهما ادعت محبة الله، ما لم يمتحنها بالعلامات وما لم يطالبها بالبراهين والأدلة. والمحبة شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، وثمارها تظهر في القلب واللسان والجوارح، وتدل تلك الآثار الفائضة منها على القلوب والجوارح على المحبة دلالة الدخان على النار ودلالة الثمار على الأشجار.
1: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
2: فلا يتصور أن يحب القلب محبوبا إلا ويحب التذلل وذكره ولقاءه بقلب كله شوق، وإذا علم أنه لا وصول إلا بارتحال عن الدنيا ومفارقتها بالموت، فينبغي أن يكون محبا للموت وغير فار منه. إن المحب لا يثقل عليه السفر عن وطنه إلى مستقر محبوبه ليتنعم بلقائه، والموت مفتاح اللقاء وباب الدخول إلى عالم ما بعد الموت.
1: قل قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون.
2: وكراهة الموت قد تكون لحب الدنيا والأسف على فراق الأهل والمال والولد، وهذا ينافي حب الله تعالى. واظبوا على طاعة الله وتقربوا إليه بالفرائض والنوافل والدعاء في الزيارات، طالبين مزايا الدرجات كما يطلب المحب مزيدا من القرب إلى قرب محبوبه. وقد وصف الله المحسن بالإيثار:
1: يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة.
2: واظبوا على حب الله بالمناجاة وتلاوة كتابه، واغتنموا الليل وصفاءه وهدوءه بالتهجد لكي تتنعموا بمناجاته وتستأنسوا. فالمحب لا يطمئن إلا بمحبوبه.
1: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
2: فإذا تحقق اطمئنان القلب في ذكرك الله، اعلم أنك في خطوات لمرضاة الله.
1: فاعتبروا يا أولي الأبصار.

أخذت الحروف من يدي والحبر من قلمي، وقد دارت السيوف في كربلاء على النحر.

0: بكم عبر أثير إذاعة البلاد. مستمعينا مستمرين معكم وبثنا لهذا اليوم في إطلالتنا الصباحية هذه والتي ترافقكم حتى موعد أذان الظهر لهذا اليوم. إذاعة البلاد، صوت للخير والسعادة.
1: إذاعة البلاد تقدم
2: تساؤلات واعية.
1: في غيبة الوعي يتخبط الإنسان ويتراجع المجتمع فكريا وحضاريا ودينيا.
2: الوعي هو الفهم وسلامة الإدراك ومحصلة تلك الأفكار التي تدور في رأس الإنسان وتتأثر به قراراته. تساؤلات واعية.
1: تساؤلات واعية. أن تكون واعيا أن تمتلك رؤية فكرية نقدية وتتميز بضمير اجتماعي ينسجم مع الآخر.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، نبي الله محمد الأمين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. حياكم الله مستمعينا الكرام أينما كنتم، ونحن نلتقي معكم عبر أثير إذاعة البلاد من بغداد، عبر موجتها وعبر صفحتها في الفيسبوك البلاد راديو. معكم إن شاء الله في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم تساؤلات واعية.

0: خير الكلام الذي يبدأ بالسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وسلام على شيخنا الفاضل جناب الشيخ حيدر البهادلي ضيف البرنامج الدائم. حياكم الله.
1: حياكم الله عزيزي.
0: الله يحفظكم ويبارك بكم. طبعا لدينا محور في حلقة هذا اليوم، وهو كشف أحد أسرار الشيطان، وكيف عرفنا وعرفنا آليات الشيطان المستخدمة ضد المؤمنين. حقيقة محور مهم جدا، يشرفنا ويسعدنا أن تشاركوننا في حلقة هذا اليوم عبر اتصالكم بأرقام هواتفنا المباشرة 0 مكرر 7 5 0 مكرر 3 1 و 0 7 8 مكرر 1 3 1 3 0 7. أما الواتساب فهو 0 مكرر 7 1 3 7 مكرر 2 4 2. نعم جناب الشيخ، طبعا هذا هو المحور، والكثير من الحقيقة الأسئلة تندرج تحت هذا المحور، لكن لدينا أسئلة من الإخوة المؤمنين نطرحها على جنابكم الكريم. طبعا أول من مر في قضية المراء، هذا كان أحد الأسئلة التي وردت إلينا وحبذا أن تجيبونا، تفضلوا.
1: إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. اللهم صل وسلم على أمير المؤمنين علي، وعلى الزهراء فاطمة، وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى جميع أئمة المؤمنين ورحمة الله وبركاته. حقيقة احنا عادة نختار المواضيع الرئيسية المفصلية اللي بها فائدة للمؤمنين والمؤمنات في كيفية التعامل مع الشيطان وآلياته. ولكن قبل لا ندخل في المحور، كان عندنا مثل ما ذكرت سيدنا إبراهيم، من هو من أول من مارا المراء. ذكرنا طبعا من باب التذكير، المراء هو النقاشات السلبية اللي حين ما يجلس إنسان مؤمن مثلا يتناقش مع جهة أو شخص، ودائما هذا الجهة يعني هاي تعترض على الاستدلالات اللي ينطيها المؤمن، يعترض ويتصيد بالماء العكر بتعبيرنا. فالمعصوم يقول اترك هكذا نقاشات، لأن هذا نقاش هذا جاي ما يستفيد من عندك، أو يريد من عندك استدلال، هذا جاي يريد متكبر ورافض لمذهبك ورافض لأفكارك. فالمعصوم يقول لك بعد شنو قاعد وهي الشخصية انت أو الجهة، يقول لك انسحب من المرأة. أول من مارى الشيطان، قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، قال أنا خير
0: منه،
1: خلقتني
0: من طين.
1: يعني بعض الأخوة أقول لهم الله شنو السوالة للشيطان؟ قال له قعد خلنا نتفاهم.
0: لا
1: المراء هذا علاج، تنطي الحكم وتعوف، انتهى الموضوع،
0: ترك.
1: إنك من الغاويين، وعليك إلى يوم الدين. فالله عز وجل هكذا أيضا ذكرنا هم رواية في الحلقات السابقة عن المراء، أنه المماري تنطي حكم المسألة ولا تناقصه، بعد لا تقول له إيه والله أنت تنطيني فكرتك أنا أنطيك فكرتك، لا. فالله عز وجل انطال حكم، انتهى الموضوع وأمهل إلى يوم الدين. فأول من مارى الشيطان عليه اللعنة. عندنا سؤال كان آخر من سيد محمد أيضا،
0: الآية الكريمة لا تأسوا على ما فاتكم.
1: نعم، أنه هذا أكو يوجد هل تضارب بين الروايات وبين ما ورد عن المعصومين وبين القرآن؟ لا تأسوا على ما فاتكم
0: ولا تفرحوا بما آتاكم.
1: الله عز وجل في سورة الحديد، فهنا أقول لا ترى شيء يجيكم لا تفرحون به،
0: هاي وليفات لا تحزنوا عليه.
1: وتقول والله لو مشتري هذا البيت كان ب 100 مليون هسه صار ب 200 والله، وتاخذ ياكلك الندم مثلا، والله ردت الشغله الفلانيه وحرامات ما صارت، شوف الجماعه اللي اخذوها شلون صار عندهم، فاكو حزن يصير.
0: صح.
1: القران يقول لا تحزن على هكذا، لا تحزن على لا تأسى على ما ولا تفرح، أيضا اشتريت والله وصار بمليار، تقول والله فرحت جتني الشغلة الفلانية. الثقافة القرآنية تقول هذا الفرح شنو والحزن والأسى مو شرعي، ليس من أخلاق المؤمن، يعني ليس من اهتماماته، ليس من أهدافه.
0: في مضمون هذه الآية نعم. سمعت الشيخ المعنى الحقيقي لكلتا يعني لكلتا الكلمتين أو التوجيهين
1: نعم.
0: هل أنه يعني يسلط الضوء القرآن الكريم على ما نحن عليه الآن، يعني على الحاضر
1: لا
0: على الماضي ولا على المستقبل
1: مطلقا، على نحو القضية الحقيقية يعبرون في علم الأصول، يعني مو فقط على هذه الواقعة وانتهى الموضوع، المستقبل لا يصير غير شكل بعد، خل نحزن وخل نفرح، لا لا، قضية حقيقية. أينما وجد أمر مرتبط في الدنيا بالدنيا يجب تعبيره، لا تحزن عليه إذا فاتك ولا تفرح إذا يجيك، لأن لا قيمة للدنيا إلا على نحو الوسيلة وليست غاية. الوسيلة نعم، هاي حسن واحد اللي مو يسمع كلامنا يقول أنا لا خلنا نعوف الدنيا، لا لا نشتغل ونجيب لأهلنا ونشتري بيت ونشتري السيارة الزينة ونشتري وهكذا،
0: كأنك تعيش أبدا كما جاء في حديث أمير
1: المؤمنين. ولكن في قلبك أخلاقيا إذا فاتك شيء لا تأسى عليه، وإذا أجاك شيء لا تفرح، لا تفرح. نعم قول زين، يعني يعني النفس إذا أحرزت رزقها اطمأنت، هذا اطمئنان بحث آخر باعتبار أني رزقي ورزق عيالي إجي، والغنى من جنود العلم. واحد يقول الغنى مو زين، لا لا زين الغنى والكمال الإمكانية المادية، أقدر أحج أروح أزور
0: صح.
1: أساعد فقراء، أساعد عيالي، أوسع على عيالي، لا زين. والجهل فين جنوده؟ الفقر، ظل دايخ بالإيجار وظل
0: تجربة.
1: هذا معنى لازم الإنسان يعرفه، أنه لا اسعوا في مناكب وكلوا من رزقه، لا لا اشتغلوا لا، ولكن إذا فاتك شيء الآية تقول لا تحزن لا تأسى عليه، لأنه ما له قيمة، يعني مو رزقك، أكو صالح بتعبيرنا
0: صح،
1: هاي بتعبير هن ربما كان مصلحة هاي، ومن يجيك شيء هم لا تصير فرح بداخلك. هسه واحد سيد محمد فوضحت له في الشيء أيضا إذن، ولعن المعصوم يقول شيعتنا تفرح
0: لفرحنا
1: وتحزن
0: حزننا،
1: على شو تقول دير لا تحزنون لا تفرحون زين، وهنا المعصوم يقول شيعتنا أصلا بهم صفة شنو يفرحون
0: فاضل طينتنا
1: يفرحون
0: يفرحنا.
1: موضوع الحزن هنا موضوع الفرح يختلف عن اللي قدمناه هسه مال الدنيا
0: كيف
1: متى يفرح المعصوم والشيعة أيضا يفرحون لفرحه، وما متى يحزن المعصوم والشيعة أيضا يحزنون
0: في ولاداتهم ووفياتهم، أم هناك أمور أخرى؟
1: لا، في طاعة الله المعصوم حينما يقدم طاعة يفرح،
0: يوم يفرح المؤمنون بنصر الله.
1: هو طبعا هذا هم شيء هم شيء، ما حد مصادق يعني، كأنما تقول المعصوم اللي يفهمنا إنه أمور الآخرة ورضا الله هاي
0: يستحق الفرح،
1: جديرة بالفرح
0: نعم.
1: والأمور المبعدة من الله جديرة بالحزن، هذا اللي إلى قيمة واقعا
0: بالفرح.
1: أما أمور الدنيا لا قيمة لها، نعم هي قلنا كوسيلة
0: يعني ما تستحق الفرح ولا الحزن،
1: ما تستحق ما تستحق.
0: أحسن
1: أحسن الله. فإذا هكذا وضعنا، نرجع إلى محورنا. طبعا محورنا أنا اختاريته، أكو بعض المؤمنين تقول له يا أبا هذا الجاي تسوي أنت خطأ، يقول لك والله متعود أنا إيش يا أبا خطأ أنت بوضوءك بصلاته، يقول متعود صار لي 20 سنة صار لي كذا
0: صح.
1: فأنا اختاريت لهذا السبب، يعني اختاريت هذا الموضوع لهذا. المعصومين سلام الله عليهم والآيات القرآنية كشفت لنا طبعا لولا كشف المعصوم والآيات القرآنية شو ما عرفنا شنو الشيطان ونوبها ما نشوفه احنا
0: فعلا
1: مسألة فعلا. يعني فد شيء
0: اذا نتبعه بدون اي معرفة
1: فاذا اذا كيف لنا نعرف عدو نعرف آلياته العداء حتى المادي العدو المادي الجيش عادة إلى استخبارات فيروح يبحث عن أسلحة الآخر
0: حتى الضعف
1: نقاط الضعف الآن فإذن إحنا الشيطان عدو إنا فمنين عرفنا هذه الآليات مالته فأحدى آلياته الوسوسة هو وسواس خن
0: ناس
1: فواحد من يقول وسوسه اي محبته اذا شاب مثلا او شاب يقول يعني وسوسه يوسوس بالذنوب كذا لا نقول صحيح هذا الكلام ولكن خلينا ندخل بالعمق اكثر ونوضح بعض الامور التي تحدث للمؤمن والمؤمنه والمعصوم شلون بينها انه من خلال الروايات مثلا طبعا ايات وروايات كثيره بينت لنا شنو وضع الشيطان وكيف هو ويشرحوا يجون يسألون المعصوم سلام الله عليه يقولوا له عندنا مؤمن هيك بي مثلا هي سوى الإمام يشرح لهم يقول هذا جاي يسوي هيك ما معنى أو أي عقل اللي هسه نذكرها إن شاء الله رواية البركة للفائدة فإحدى آليات اللي راح نوضحها اليوم إن شاء الله للشيطان لأخلاق الشيطان ضدنا وهو التعويد
0: التعويد
1: شنو التعويد
0: ما اعتاد عليه الانسان
1: ما اعتاد عليه مرات حتى احنا مثلا نقول له هذا فلان ليش ايش يسوي لك بنتك ليش ايش تتعامل وياك يا اب مثلا او يا اخت انت ويا اختك ليش ايش تتعامل اختك وياك مثلا يقول انا عودتها من زورها انا عودتها هذا المعنى عند الشيطان هسه راح ان شاء الله نقرا الروايات المعصومين سلام الله عليهم والآيات والرواة بينوا إنه ترى الشيطان إذا عودت على فد أمر يعتاد عليك راح يعتاد
0: ومن الصعب أن تتغير بسهولة
1: ليس من الصعب عندما يعبرون في مثلا بعض الكتب الأخلاقية يحتاج إلى قوة قلب يحتاج إلى إرادة يحتاج إلى عزيمة ليش لأن آيات وروايات نهت عن إيذاء النفس نهت عن إيذاء النفس وتحميلها
0: فوق طاقة
1: فوق طاقة وتقول وين الإيذاء بعد لا مت إذا عودت الشيطان إنه إذا صار عندك أمر فد بصلاتك معين انت عودت الشيطان ان تقولهم راح اعيد صلاتي فتعود عليك الشيطان ورا يومين يسوي لك نفس الوسوسه وانت ترجع شو تسوي
0: نفس
1: محمد عيسى تقوم من ياذن المؤذن يضيق خلقك بتعبيرنا لان الرحم راح تجي والظهر مرتين تصليها لو ثلاث مرات هاي ما صارت شنو أرحنا يا بلال صلاة راح النبي عليه الصلاة والسلام يقول أرحنا يعني هي راحة للنفس مو ضي خلقك مني أذن تقول أم راح أجي وأجلب لي فد نص ساعة يا الله وبالوضوء أم يدخل لك وبالكذا
0: فعلا بقيت العبادات
1: موجودة نماذج كثيرة هكذا طبعا بنسب معينة تفاوت بين المؤمنين والمؤمنات أكو منهم من شد عندما عود الشيطان على شدة من هذا الأمر ويتوسوس له دائما وأبدا يعني حتى هو منزعج جدا احنا بعض النماذج يتصلون بينا وكذا أقول له لا تعيد صلاتك لا تعيد
0: وضع. صحيحة
1: هي صحيح
0: رغم ما
1: أكيد شيخنا
0: صحيحة
1: البعض وصل بي الوسوسة إلى أحد الزملائنا هو أستاذنا في الفقه يقول يخابرني يقول لي هي صار عندي أقول له لا تعيد لأن فلان مسألة هي شو حكمها فلا تعيد يقول لي زين أنت خابرتني هسه مو هالشكل قلت لي أقول أنسى بعدين إيش قال لي السيد
0: عجيب
1: أي دز لي إياه برسالة حتى كل
0: يذكر روحه
1: حتى أقول أقل لي متعي إيش واصل بي المرحلة
0: مشكلة
1: فإذن من أخلاق الخبيث، بالرواية يسمون بعض التسميات للشيطان الخبيث، إنه المؤمن والمؤمنة إذا عودوا على شيء اعتاد عليه. يجي بعد يؤمر المؤمن يقول له أنت معاهد نفسك على إعادة إذا صار عندك الخلل الفلاني بغسلين بوضوءين بصلاتين. الشيطان اللي كل واحد من عندنا عنده ملف، ترى ملف استخباري كامل،
0: إضباره في التعبير الإداري،
1: إضباره إيش يسمونه ما أدري. المهم سي في تام ويشوفنا وتحركاتنا وجاي نسوي ونروح كامل. فهو يعرف احنا معاهدين نفسنا اذا صار الخلل الفلاني نعيد الصلاة. فهو يجيك يقول لك من قواعدك الرئيسية روح قوم عيد. فاذا الروايات والآيات تدعونا الى عدم طاعة الشيطان والى عدم إيذاء الناس، بل تريد من عندنا قوة قلب وطاعة لله ولرسوله ولأهل البيت سلام الله عليهم. هذا سهل هم سهل يعني يراد هذا التوفيق إلى من الله لهذا الشخص أو هذه المرأة، أنه إذا صار عندها وسوسة نقولها قوي قلبك أو قوي قلبك يا فلان، طيع الله، لا تعيد صلاتك، لا تعيد صوضوك. هاي إحدى المؤمنات أهلنا يسولفون عليها، عندها وسواس قهري، هذا طبعا أشد أنواع الوسواس. يعني يلزم من مين؟ قال من يقول طاهر.
0: أي.
1: رطوبة شوية ما أدري منين؟ قال من يقول كذا.
0: في حال أنه كل شيء طاهر حتى تثبت
1: نجاسة. شوف الله عز وجل ونبينا الأعظم وأئمتنا يقولون ما لك دخل بالوسوسة. يقول نجس، من يقول نجس؟ كل شيء لك طاهر حتى تعلم. والعلم 100% ليس احتمال 70% أو 60%، العلم 100%. نعم الاطمئنان هم يلحقوا بالعلم، يعني يقول لك إذا ريحة البول أجلكم الله كان بالرطوبة مثلا، وكان طفل مثلا كان موجود، يعني أكو قرائن أنه هذا ترى الرطوبة يعني
0: أدلة،
1: أي أكو قرائن يعني توديك توصلك متاخمة للمية، متاخمة للعلم، نسمي اطمئنان بالفقه 90%، لا أروح أطهر احتياطا. بس إذا 20% 50% 60%
0: رطوبة، لا يعتد به
1: رطوبة، من يقول رطوبة؟ فهاي أحد المؤمنات أهلنا يعني يسولفون عليها، كان عندها وسواس نعم قهري. فهاي كانت تدخل للحمام. طبعا سبحان الله هم رب العالمين عز وجل رازقها، عتبيت وبحتها ما عليها
0: كل شيء على يديها،
1: كل شيء على يديها. فتدخل للحمام، المنشفة مالتها الخاب اللي بتعبير، إذا طخ الحائط لو طخ منشف ما ذنبه ينجاب غيره من الكيس، الملابس خوش ما تطخشين،
0: أكو هيك صح.
1: تطلع من الحمام إلا تيبس كلش يلا تلزم الملابس ومن طرفها وفد شي يعني هي موافاها الأجل ارتاحت وريحتنا يعني
0: أنا رحمة الله.
1: وآخر أم قصة أخرى يقول أهلا ملوا من عنده. طبعا مؤذية
0: مؤذية
1: مع الروايات والآيات تنهى.
0: طيب شيخنا من شاب على شيء شاب عليه كما يقال، يعني يخالف
1: المفروض نغير الآيات والروايات. أسرح إن شاء الله نذكر بعض الروايات إن شاء الله. تقول شاي سون أنتو ما أصلا غير أضغط على قوة قلبي غير. فهذا شالع قلب أهله، ينقل لي أحد المؤمنين يعني هو جيرانهم الظاهر، يقول هذا يطب للحمام نص ساعة ساعة ساعة، بحيث وصل به الحال يطلع يدخل الصبح يمكن يطلع المغرب من
0: أول الليل، يعني نص يوم
1: بالزين. هذا هو كم حمام هو بالبيت؟ هو حمام واحد. أجلكم الله المرافق ساعة مثلا، ويظل يطهر ويجيب نفسه منه، وش الطهر انت جاي طهر وهم ترى ومؤذي نفسه، بحيث ما عجزوا من عنده خسروا له بالحديقة حمام خاص بي وتانكي خاص بي، بحيث هي يصل بي المرحلة يخلص التانكي.
0: غير شده
1: خلوا له جرس داخل انه من يحتاج مثلا
2: الجرس عند التسويق
1: الفانيله اي اذا طخت فد شيء فحكم بنجاستها فلازم يجيبوا لها غير فسووا له جرس فعجزوا من عنده خطيه فهذا يا حرام يعني هسه ان شاء الله نذكر
2: ان شاء الله نذكر الروايات والاحاديث أيه. والسعي نحو التغيير كما ذكرتم شيخنا نعم. بعد ان نذكر بارقام الهواتف لمن يحب ويود المشاركه والاتصال معنا 0 مكرر 7 5 0 مكرر 3 1 و 0 7 8 مكرر 1 3 1 3 0 7 والواتساب 0 مكرر 7 1 3 7 مكرر 2 4 2 فاصل ونواصل إن شاء الله ابقوا معنا.
3: يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله. احذروا هذا كل من يثير البغضاء والشحناء بينكم اعرفوا هذا من فعل الشيطان وهذا ديدن الشيطان وهذا منهجه فهذا كل يرفض هذا الاسلوب وهذا المنهج خصوصا اليوم تدري صارت بعد كل من يكتب كيف على مواقع التواصل الاجتماعي صار البلاء اعظم قبل تكون في مجالس خاصه ربما يصير بعض الكلمات اليوم النشر عام والناس كلها تشوف والأعداء متربصين يردون لزمة علينا فالحذر الحذر أكرر يعني لأن وقفوهم إنهم مسؤولون إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ماكو شيتي فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يعني ومن يعمل مثقال ذرة لو أكو شيء أصغر من الذرة كان قرب القرآن شرا يعني هيكون نلتفت يا ناس إلى هذه الأمور مو كل من بكيفه نشر على مواقع التواصل الاجتماعي كل من حسب هواه الشيطان متربص بينا لأقعدن له صراطك متربص بينا يزل أقدام يخدعنا أي هاي ضروري وهذا يجب وهاي فيها كذا وهاي فيها كذا لا خلنا نحسب حساب لهالمواقف لأنه بعدين بعتي تصلح مشكلة مو قضية شخصية حتى أجيب بيني وبينك وأقول لك بري لي الدم هاي قضية عامة أخذت مداها وأثرت في كثير من الناس شلون نصلح هاي وياه فشاهد يكون نحذر وكون ننتبه إلى هذه الأمور وهذه مزالق للشيطان بعضنا يذكر بعض وتواصل بالحق وتواصل بالصبر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات بعش تردوا آمنوا وعملوا الصالحات مو لا وياها هذا وحده مو كافي وتواصل بالحق وتواصل بالصبر كن عندهم هذه الخصلة أحدهم يوصي الآخر أحدهم يصبر الآخر أحدهم يقوي ويعزز إيمان الآخر
2: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام استمعنا وإياكم إلى هذا الفاصل المبارك بصوت سماحة الشيخ المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اليعقوبي دام ظله الوارث طبعا نعود وإياكم إلى تكملة حلقتنا والتي تتحدث عن كشف أسرار الشيطان نستجير بالله ونعوذ به من الشيطان الغوي اللعين الرجيم تحية طيبة مجددة لسماحة الشيخ حيدر البهادلي ضيف البرنامج الدائم ولمن يود أيضا طرح سؤال ما عليه سوى أن يبعث برسالة مضمون هذه الرسالة يكون السؤال على رقم الواتساب اللي هو الرقم الثالث 0 مكرر 7 1 3 7 مكرر 2 4 2 وبدورنا سنتناول هذا السؤال وهذا المحور في الحلقات القادمة بإذن الله تبارك وتعالى نكمل سماحة الشيخ قضية هذا الوسواس الذي عادة يأتي للإنسان ويجبره على مثلا القيام بأعمال يعتاد عليها من الصغر وحتى أن يموت يعني وهناك
1: نعالج
2: العلاجات والروايات نعم. التي تودون حقيقة ذكرها إن شاء الله ما أدري تبدون بالروايات أو نبين الفرق بين الوسواس وكثير الشك
1: خلينا نبين الفرق.
2: نعم.
1: ان شاء الله، لان قلنا احنا قلنا نريد ندخل بالعمق في هذا الاعتياد للشيطان علينا، لهذه الآلية من آليات الشيطان.
2: نعم.
1: احنا مرة عندنا كثير شك، مرة عندنا وسواسي. هذا بالفقه نشرحه لطلبة العلم.
2: نعم.
1: فرق، واحنا هم يفيدنا حتى انا اعرف نفسي اني وسواسي لو كثير شك. الوسواسي وهو الذي ليس له منشأ عقلائي لشكه. يعني شنو؟ يعني يجي صلى وصلاته بها قراءة جيدة، وضوء صحيح وغسل صحيح، زين، والواجبات جافة مضبوط، خلص صلاته قعد، اجى الشيطان قال له من يقول هسه ما أخطأت بالقراءة؟ شوف يحكي له بالماضي، وضوءك من يقول يعني ما صار بي فدخل؟ شوف ماكو منشأ عقلاء، من يقول؟ يوهمه، فيقوم يخليه يكرر شنو مثلا وضوءه.
2: نعم. مو فقط بالوضوء والصلاة والعبادية، حتى في يعني في موضوع العقيدة مرات يدخل الشيطان
1: بالعقيدة ايضا. يعني يدخل
2: بالعقيدة فلان شيء صحيح، مثلا من يقول القرآن مثلا الشكل يعني عشاء لله.
1: نعم.
2: يعني هذه الوساوس وهذه الأفكار عادة تختلج في صدر
1: موجود
2: الإنسان.
1: صحيح. كل هو هدف ترى يضرب العقيدة، ولكن يدري بالفقه هو مقدمة للعقيدة.
2: يعني طبعا
1: يضرب المقدمة فتنضرب عنده أوتوماتيكيا العقيدة. طبعا
2: صح.
1: أي هاي أحد الإخوان من فضلاء الحوزة أيضا، هو كشكولي بتعبيرنا يعني عبد الله طائف، نكت عده. فيقول أنا كل شيء أنسى وأوسوس إلا بالفلوس. الفلوس ما أحب ما أغلط بالأعداد بالأقل. هاي لطيفة. فالوسواسي ما إلى منشأ، ما إلى منشأ، وهمي وهمي. يقول من يقول أنت أساس سويته؟ معقولة ما صار فت خلل بس أنت ما تدري به يعني صار الخلل، فيخلي شنو؟ هذا وسواسي. هذا أيضا شنو؟ لا يعتني شنو؟ بشكه، بوسوسته والوهم. هم إذا أعاد الصلاة كأنما أطاع من؟
2: أطاع الشيطان،
1: وعوده أيضا على شنو؟ أن يتكرر عليه، أن يعتاد يوميا يجي كل كذا. شلون صاحبنا هذا؟ الغسل مالته من الصبح لليل، أو صلاته ساعة مال الظهر.
2: المؤمن يبالغ جدا في
1: الوضوء، الوضوء أيضا موجود،
2: استثنان ومسحتان، ويسوي 50 غسلة، 50 غسلة.
1: الكرر وكذا. وينك الوضوء؟ ترى دقيقة ونص يمكن. هواية يعني.
2: أي
1: هواية. أما كثير الشك أو هذا كثير من الناس، طبعا هذا اللي ذكرت الوسواسي هذا قليل، ومنه القهري ومنه الكذا، ذكرنا احنا أشد أنواع القهري، ويتدرج يعني بعد ذلك إلى درجات أدنى فأدنى. كثير الشك يختلف، وهواية أكو كثير شك. كثير من الناس عندهم كثرة شك، هم تختلف من شخص إلى شخص
2: آخر. إذا سمحت لنا شيخنا باتصال من الأخت مصطفى.
1: نعم. خدمتكم.
2: ألو.
4: السلام عليكم.
2: عليكم السلام.
1: عليكم السلام.
2: ورحمة الله.
4: حياكم الله.
1: حياكم الله مصطفى. أهلا وسهلا.
2: كل الهلا بكم.
4: جزاكم الله
2: خير. الله يبارك فيكم بالخير.
4: تمتدت من قوة الإيمان.
2: نعم.
4: إذا الإنسان قوي إيمانه يعني يضعف الشيطان. كل ما زاد يعني إيمان للعبد يضعف تسلط الشيطان عليه.
1: فعلا.
4: وآية كريمة تقول إنما استذله الشيطان ببعض ما كسبوا.
1: فعلا.
4: يعني كسر بعد يصير حجوب يصير تسويف.
1: صح.
4: أنا يعني استغرب من البعض يعني مشون عادين مثل ما يقولوا يعني مني شنو يصير عنده منصب؟
1: نعم.
4: يتغير. شيخ عشير ما أعرف هل يعني أنا أمن العيال سواي شيء يعني يحصل له أنا مدي العيال أمن يعني أستغرب الكثير يعني الأمر كبير للأسف وينحرف عن صراط المستقيم.
1: صح.
4: إن شاء الله يا رب الأمن والأمان
1: جميل إن شاء الله.
2: الله يستر.
1: جزاك الله خير. شكرا للاتصال.
2: جزاك الله خير كريمة. مصطفى شكرا جزيلا للمشاركة والاتصال. نعود جناب الشيخ ونعرج إن شاء الله على كلام
1: مصطفى. يعني كأنما استبقت البحث.
2: نعم.
1: أنه فعلا أنه الإنسان هو اللي يخلي ولاية للشيطان على نفسه. شون ببعض ما اكتسبوا. نعم. الذنوب
2: استزلهم.
1: الذنوب فعلا ملاحظة قيمة من أختنا مصطفى. الذنوب هي اللي تخلي الشيطان يقوى
2: أكثر فأكثر.
1: يعني ويجرأ على الشيطان على الإنسان. أي نعم. نرجع إلى موضوعنا. فالكثير الشك لا يختلف عن الوسواسي. الوسواسي ما له منشأ عقلاني مثل ما ذكرنا. أما الكثير الشك لا إلى منشأ عقلائي. إلى منشأ
2: شلون
1: هسا إن شاء الله نذكر له بعض المصادر حتى ندخل بالروايات حتى الوقت لا يدركنا. الكثير الشك يجي مثلا يصلي الله أكبر بدأ بسم الله الرحمن الرحيم باكر شلون اروح علي زينان هذا باكر ازدحامات طبعا
2: متناصر
1: الشيطان ماد بوزه وين في افكار الانسان ويقوم يحكي يحكي تجرب وهذا ثالث كثير من ان شاء الله المتابعين والمستمعين يقول والله صحيح انا كم مرتكبت احرام شلون راح اصلح السياره زين باكر الدوام اقدم اجازه هو الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك سبحان ربي الاعلى مستمر بالصلاه ولكن الافكار سبحان الله هذه امر قهري يجيك افكار بحيث بعدين ينسحب الشيطان يسوي شلون تسكين يوقف يقول لك انت وين هسه هو هذا هدف يتيهك يجيبك يلهيك الفكرة انت مهتم بيها واللي غاتنه يوعيك يقول لك زين انت هسه حتى جاي تصلي انت وين هسه
2: اصلا اكو امور شفنا عفوا انا حاجه مثلا مضيعها اصلا ما اقدر القاها الا اثناء الصلاه
1: اصلي هو هذا هالشيء للاسف أكثر من هذا أنا من ألتفت إلى بعض الأطفال أنت إذا تخلصت من هذه الكثرة الشك وهسه راح نذكر علاجها إن شاء الله إذا تخلصت يقوم يهيج المحيطين بك طفل يخليه وسوس له جيلي ياخذ التربومات السبحة الكذا إلى هيك المهم يدخل لك أما من خلال أفكارك فإذا ستسدد علي أنت الأفكار مالتك وعالج لا يوسوس للمحيطين بيك يخليهم يسولفون يمك او شو اسمه يجيب لهم سالفه كذا يلهيك المهم هو يجيب فشي يلهي المؤمن طبعا هذا كثير الشك شبي هم لا يعتني بشكه العلاج للوسواس ولكثير الشك يقولون لا تعود الشيطان عليك لا تعوده لان اذا جاب لك فكره بالصلاه والله تقول أستاني ما أدري وين وصلت بالصلاة خلاك تقطعها وعدتها نفس الوسواس انتصرت النتيجة
2: صح.
1: النتيجة واحدة ولكن آلية الشيطان مختلفة مرة بالكثرة الشك مرة بالوسوسة إنه من يقول ما صار عندك خطأ هدفه واحد هدفه يزعجك هدفه يخليك تكره الصلاة أصلا هدفه إيذاء لنفسك ايش هو الوسواس شنو مرتاح نفسيا
2: لا صح
1: تعبان نفسيته ومتدمر زين فهذا هدف الشيطان المعصومين والايات والروايات تقول لا تتبعوا لا بكثير الشك
2: ولا
1: بالوسوسه ولا بالوسوسه سواء كان منشأكم عقلائي عندك سالفة عندك اطلاب وناس نعوذ بالله عندك في الطلعة عندك في السفرة موجودة بحياتنا حياتنا مشحونة بهذه الأمور
2: إذا تسمح لنا نعم. اتصال مع الأخ الدكتور جعفر
1: أهلا وسهلا
2: ألو
5: السلام عليكم
1: وعليكم السلام ورحمة الله
2: اهلا بجناب الدكتور
5: الله يحفظكم
2: الله يبارك فيك
5: بجنابك
2: الله يحييكم
5: سيدنا الحبيب والتحيه للشيخ العزيز
1: حياكم الله دكتور
5: الله يحفظك.
1: احنا ولو دكتور اقاطعك شوي، ابن الحلال في ذكره لبأس ذكرناك بالفاصل انا السيد.
5: والله هذا فخر واعتزاز.
1: لا انت عزيز علينا. الله يسلمك.
5: انا خاوي الوفاء ابدالي او انا اكون عند حسن ظنكم وتشكروني.
1: الله يكرمك.
5: هذا كرم من طيب كريم اسلاقكم يا
1: الله يخليكم.
5: أيوة
1: الله يبارك بكم.
5: انا ايضا اطرح مجموعه من التساؤلات
1: خدمتكم.
5: التساؤل الاول، حقيقه البعض ينتظر ابليس حتى يغير سلوكه ومعه ليستعيد راحته. أنا سؤالي، عندما تنتظر إبليس يغير سلوكه معك لتستعيد راحتك، هو إقرار بولايته عليك
1: فعلا،
5: وسيبقى المتحكم بسلوكك
1: فعلا.
5: لا يغير الإبليس سلوكه. نعم قد يغير استراتيجيته، يعني الشيطان استراتيجيته لا يقف عند حدود، يعني بين قوسين شيطان الدمرونة ما يبقى على سياسة واحدة
1: فعلا.
5: أنا أقول سؤالي هنا، حقيقة ما الذي يكسبنا المناعة في وجه الشيطان؟ هل العبادة فقط؟
1: نعم.
5: من دون وعي؟ أم الوعي والبصيرة؟ لأن الشيطان لا يزعجه أن تكون عابدا.
1: نعم.
5: أبدا يزعجه أن تكون واعيا. إذا تكون عابدا من دون وعي فحالك حال رفاع الشدادي، أول من تتور في بتاري من قتلة الحسين، وإذا تجد نفسك ويا شمر.
1: نعم.
5: تقاتل بصق واحد. فأنا أقول ما المناعة الأساسية؟ لو تسألني شيخ عن اللقاحات للشلل أقول لك اللقاح الفلاني، لو تسألني عن لقاح لمرض الفلاني أقول لك اللقاح الفلاني
1: فعلا.
5: ما اللقاح الأساسي رقاح رقم واحد للوقوف في وجه الشيطان؟
1: إن شاء الله.
5: هذه التساؤل الأول حتى لا نضيع وقتنا في المسكنات.
1: نعم.
5: وما شابه ذلك، تريد اللقاح الأساسي.
1: نعم.
5: ثانيا

0: شيخ.
1: نعم.
0: قد تكون في مجال مساجدنا الشيطان ما عندنا مجال يغرينا بالوضوء ووسوسنا.
1: نعم.
0: ولكن في قيادة الأمة أليس هناك وسواس كبير؟
1: فعلا.
0: يعني أحدهم وسوس لي وقال يا فتر حزب الله واليمنيين ما لهم علاقة ويا الحسين. اللي عندهم علاقة ويا الحسين دول الخليج الغير المحترمة. هذا الوسواس في شأن قيادة الأمة، واجب من أن يقف في وجه الشيطان؟ على من يجب أن يجمع جمراته ويستعد لمواجهة الشيطان الذي يقود الأمة؟ هذا التساؤل الثاني. مشكلتنا ترى بقيادة الأمة حتى في الآخرة يا شيخ، قبل أن أطرح التساؤل الثالث، ترى معظم أهل النار لم يأتوا من قلة صلاتهم ولا من قلة زكاتهم ولا من عباداتهم، فقط من معاملاتهم. والمعاملة الأساسية يقول السيد حسين بدر الدين الحوثي، يقول معظم أهل النار بسبب ولائهم كان عندهم مشكلة وسوسة في الولاء، شيطان يوالون الشيطان وإن كانوا يصلون الليل والنهار. التساؤل الثالث والأخير، أنا حقيقة أقول الشيطان هو المنظر الأول للحرب الخشنة والناعمة، وكان آدم وزوجته أول ضحايا
1: هابيل وقابيل وهم ثانيين.
0: هل اليوم نحن ضحايا شيطان أم لسنا ضحايا؟
1: نعم.
0: اليوم الشيطان هل مسيطر في واقعنا؟ أنا أسأل وبصراحة.
1: نعم.
0: شياطين الإنس اليوم أليسوا هم من يقودون الميدان في دولنا الإسلامية من سخافات سيطرة الشيطان حتى في العراق؟ الصلاة الإبراهيمية كان البابا يصلي ونحن الشيعة والسنة نصلي خلفه، وكان الصهاينة ممثلين لموسى، وكان الشيطان ممثلا لعيسى، وكان أحدهم لا أريد أن أسمي ممثلا لعلي، وكان ديله الإماراتي ممثلا رسول الله. فأقول أنا، ألسنا لعبة رخيصة كأمة إسلامية؟ ونحن حتى الشيعة اليوم لعبة في يد الشياطين الصغار، يتلاعبون معنا ويطيرون فوق سمائنا ويقصفون الرحمن من خلال موائد العراق. حين يلبي الشيطان، حين يلبي أو حين نلبي طلب الشيطان ونتفق معه على قصف عباد الرحمن، لا ننتظر الآذان ولا نعير رب آذاننا لرب العالمين، فلا قيمة لحديثنا عن الشيطان، فنحن أحد أدواته. شكرا جزيلا.
1: جزاك الله خير.
2: شكرا لك قبل الله جناب الدكتور جعفر على هذا الاتصال وهذه المشاركة الطيبة. نكمل الحديث جناب الشيخ.
1: نعم الدكتور جعفر، طبعا أسئلته تأخذ وقت إن شاء الله،
2: جزء منها اليوم إن شاء الله. وإذا
1: لا إحنا إن شاء الله كم بقانا وقت؟
2: وقت أقل من ربع ساعة.
1: أقل من ربع ساعة. خلي نستبق أولا نذكر روايات المعصومين سلام الله عليهم في هذا المورد، يعني مورد الوسوسة، وبعد ذلك إن شاء الله نعرج على أسئلة أخينا الدكتور جعفر. طبعا قلنا آيات وروايات كأنما تنهى الإنسان على إيذاء نفسه، يعني النتيجة النهائية إيذاء النفس. وذكر الأخ دكتور جعفر مشكورا أنه قد يكون إيذاء ليس فردي وإنما يكون جماعي. حتى جماعي.
2: صح.
1: حتى جماعي يعني. ويعتاد الشيطان على أوليائه وعلى اللي يشتغلون تحت إمرته. والراد يعني وقفه، وإن شاء الله نتكلم حول الأسئلة اللي طرحها الأخ دكتور جعفر. ولكن خلي نذكر بعض الروايات والأحاديث التي نصت عن النهي طبعا عن الوسوسة، مثلا منها عن الإمام لا عن أحد المعصومين سلام الله، لا تعودوا الخبيث، قلنا الخبيث منه الشيطان، من أنفسكم نقض الصلاة.

0: قلنا لا تعودوه، لأن إذا عودت ثاني يوم يجيك بنفس اللي عودت عليها، مثل ما ذكرنا بداية حديثنا. فإن الشيطان خبيث معتاد اللي ما عود، فليمضي. شوف المعصوم طان العلاج، أنطان العلاج. فليمضي أحدكم ولا يكثرن نقض الصلاة، فإنه إذا فعل ذلك مرات لم يعد إليه الشك. المعصوم شخصنا الحالة أنه لا تعود على نفسك، وإذا عودت ترى اعتاد عليك. شنو العلاج يا سيدي ومولاي؟ يقول لا تعيد صلاتك مثلا، لا تعيد وضوءك، لا تعيد طوافك، لا تعيد سعيك، وهكذا باقي العبادات والمعاملة. يقول لا تعيد، ما عودت شنو يا ابن بنت رسول الله؟ شو تسوي؟ شنو النتيجة؟ يقول فإنه إذا فعل ذلك، يعني ما عاد صلاته أو أطاعنا وأطاع الله عز وجل وأطاع المعصومين، النتيجة إيش راح تكون؟ فإنه إذا فعل ذلك، يعني المؤمن مع صلاته
1: يترك
0: مرات لم يعد إليه الشك. هذا العلاج، أنه ما تعيد صلاتك يا مؤمن يا مؤمنة. قلنا إذا كنت من كثير الشك، عندك سوالف وعندك طلعة وطبة وطلابة ورايح وتشتري وتبيع وطلعت الشغلة مو زينة، هاي كلها أفكار تجينا وين؟ بالصلاة. أنت كثير شك، طبعا تختلف من شخص إلى شخص. طبعا بالمناسبة قبل لا أكمل الروايات للفائدة، واحد يقول هسه أنا مأثوم على هذه الأفكار
1: فعلا.
0: وهذه جملة كثيرة من الناس موجودة عندها، يقول بس تكبر تكبيرة الإحرام سوالف كلها أنت
1: مو بإرادتي، واني هالشكل دا شلون دا أحاول مثلا أتخلص من هذه الأفكار لكن ما دا أقدر بالتالي.
0: ما علينا إثيم،
1: الحمد لله
0: ما علينا، لأن الأمور الخارجة عن إرادة الإنسان لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. مو واضحة؟ وهذا خارج نطاق الوسع، خارج نطاق الإرادة، الله ما يحاسب. فإذا أنا الوسوسة هاي اللي تجيني من كثرة الشك، عدي طالعة ومنتظريني ويقولوا لي يلا على السريع، وأفكر شلون راح أبدل ورا ما أكمل صلاتي، وهذا هذا أنا أمور قهرية خارجة عن الإرادة، فما ما عدي تكليف تجاهها، خارج عن الإرادة. تكليفي شنو؟ إذا تكررت عندي ما أعيد صلاتي بعد إذا أخطأت في الصلاة، هذا التكليف رقم واحد. بعد أحاول أنه أنتبه، لا أظل دائما أنا أسرح ويا الأفكار، هم هذا تكليف آخر.
1: صح.
0: يعني أنا قلت الله أكبر بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وجتني السالفة، قد تأخذني تجرني في الدقيقة،
1: اتبع الكلام اللي أقوله أنا،
0: فكون أعود نفسي إنه أنت بقول صلاة يا طلعة يا اسمه، يقول خلي تكون صلاتك من باب الأخلاقيات اللطيفة، صلاتك صلاة اللي مثلا أخير صلاة بحياته،
1: صلاة مودع تظن أن لا ترجع بعدها أبدا.
0: من يقول انت وراها تبقى عايش وتروح وتسافر فعلا. فتكون صلاة مودع حتى هذا هم يقطع دابر شنو هذه الأفكار اللي تجي قهريا. فإذا الإنسان عنده تكليفين، إذا تكررت عنده هذه الأفكار وخطأت بصلاة صار خطأ كون ميت، إذا تكرر عنده كثير الشك يقولون إذا مثلا ثلاث مرات تكرر عنده، ثاني يوم هم تكرر عنده، عرفا ها صار كثير شك، نقول له تعيد بعد، بس بالبداية عيد، ابني على الثالث وبني تجيب كذا ركعة احتياط، هذه الفقه موجودة.
1: صح.
0: ها بالبداية نطي، بعدين نقول له بابا جاي يسوي هذا، مو عبادة هاي صارت. يقول زين هسه ابني على الكذا، نقول له بعد انت ما تبني، تبني على الصحة. تقول قرأت نقول له قرأت، هاي ركعة الجد نقول هاي رابعة يلا سلم.
1: شيخنا عفوا، يعني مو فقط بالصلاة، أنا ذكرت أحد الأخوان مرات يجينا مثلا يوقع على فد موضوع معين للأمانة، يعني أحكيها وأنا إحنا صراحة ننقهر على يعني وضعه وحاله، أنه يوقع على ورقة وينسى مثلا التاريخ اللي يم التوقيع مثلا او ينسى هو لا هو كاتب التاريخ وكاتب اسمه يجي يتاكد مره ومرتين وثلاثه.
0: صح
1: صح الله عجيب
0: اكو موجوده عجيب. موجوده فعد الانسان هاي موجوده يعني. طبعا هذا يدخل قد يكون يدخل بالوهم. نعم سويت شيء خير تمسوا هاي الحاله ترجع تتاكد اقول ايه بالامور الرئيسيه اتاكد. يعني مثلا سفري حتى مرات اسافر مع بعض المؤمنين اقول لهم هاي الثلاثيه حافظوا عليها يعني ارجع كرر ما يخالف شلون صاحب نرجع نشوف خواطر التاريخ لا شيء
1: التاريخ والاسم
0: اي هاي مثلا عقد بيت المليار لا لا ارجع اكد يعني ارجع اقول بالله كتبنا التاريخ اقول لك كتبنا مثلا هذا اي هاي الامور الرئيسيه المهمه اكد التاكيد وليس وسوسه من باب يعني هذا مستقبل
1: ولا تدخل في كل شيء شيخنا في كل شيء
0: لا مو كل شيء لا
1: يعني حاجة يخليها هنا مثلا يرجع يتأكد وخلاها هنا مثلا
0: هذا
1: يعني
0: حرص عدة زايد شوية فأقولهم الثلاثية هاي حافظوا عليها حتى يعني أنا نفسي أرجع أكد بالجنطة مال الهاند باك على قولكم مال باك اسمه الجنطة اليد مثلا أقولهم الثلاثية حافظوا عليها ذن أهم شيء شننا جواز السفر زين والفلوس اللي شايلهن مثلا شايلك مبلغ $1,000 كذا وهذا والموبايل هذا اللي ما يتعوض شوي السيمكات عندي يعني مو مثل ما جنطتك اللي بيها مثلا ملابسك الداخليه
1: ممكن تشتري من توصل
0: هاي مو يعني قيمتها 100,000 مثلا هي والجنطه 150 مو مثل ما الجواز يروح
1: صح
0: مثل هذا نعم هذا اكو بعض الامور انا اقول للناس أنا انتقدها من أحد المؤمنين يضيع دائما أقول لي يا أبد عليك خلي الموبايل بجيبه وركب بالكذا وراح ورجع هاول والله وقع مني الموبايل وخليه بالجيب يا بس أنت ما تقول لي أنت مخلي مقدمة فكون أكو بعض الأمور التدقيق بها جيد مستقبلي ومستقبل عيالي وهذا
1: نوع من الحرص
0: حرص يعني بس مو بكل شيء سيارة أبدأ أطبقها وبيها كان فلوس مثلا هي أتأكد قفلت السنتر لوك مالتها وهذا ما عندي خلل أو كذا فنرجع إلى موضوعنا في رواية أخرى فاسد معصوم شي يقول لا توسوس عوفا النتيجة ترى راح يتركك لا تعود مثل ما قلنا فمن أخلاق الشيطان أنه إذا عودت ترى يتعود عليه معصوم يقول لا تعود عوف وقلنا أكو إثم ما أكو إثم ما أكو لأن أمور قهرية هاي ولكن مو معناها نصفط ونقعد انتبه ايش صلاة تكون خاشعة وين شلون الخاشعة كلها وسوسة كلها افكار وافكر بالشغل وكذا يقولوا لي صحيحة يقول لي المعصوم يقول لك إيه خارج عن نطاق يعني إرادتك وكذا فمن
1: صحيحة من ناحية الفقهية لكن بالتالي مقبولة
0: سامحناك مو خاشعة هاي الصلاة بعد واحد سيقول شلون أنا أحاول نقول له
1: ترتقي إلى مستوى الخالق
0: جهد إمكاننا من ننتبه إن إحنا جاي نصلي نبعد نفسنا عن أفكار الوسوسة وين نودي فكرنا واحد وين أودي
1: البديل
0: يقول البديل طبعا يقول تودي للصلاة الخاشعة
1: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون
0: سؤال يقول عرفنا الصلاة الخاشعة أريد نعرفها حتى فعلا بصلاتنا حنسوي نحاول تغيير نحاول نغير صلاة الخاشعة أنه من تقرأ القرآن بالقرآن الفاتحة والسورة
1: نعم
0: تبحر في معاني الكلمات اللي تقولها
1: على قد اللي تفتهمه
0: إيه ولا بأس بفهمها
1: طبعا
0: أكيد أجي أسأل أقول له أقول له أشرح لي سورة الإخلاص أشرح لي شنو الإخلاص شنو أقول له والله الله الصمد لم يلد ولم يولد شنو هاي معناتها قل لي حتى من أجي أقول قل هو الله أحد أعرف معنى الأحدية شنو الله الصمد هنا أنا راح يقل عندي شنو
1: الوسواس الشك
0: وصلت إلى نهاية تعويد الشيطان عن الوسوسة إلي وبنسبة معينة يجيني يعطيني أفكار مو بالمية يعني خو مو أنا الإمام الصادق لو الإمام وعلى 100% أندمج مع الخشوع والكذا ولكن أحاول أحول هذه الوسوسات في صلاتي إلى الخشوع هسه صار 50 خشوع 50 كذا جيد أقول وراها صار 60 خشوع 40 وسوس
1: تدريجيا
0: جيد حلو وصلت 90% خشوع الحمد لله
1: تبقى همة الإنسان كله
0: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وأنا عدي معنى شنو رحمة الله وكذا مالك يوم الدين وأدري كل الوجود ملك لله وأندمج مع المعلومة والمعنى طبعا هو هذا
1: حتى السبحانيات سبحان ربي العظيم الأعلى الحمد لله أشهد أن لا إله بقية الألفاظ
0: يعني سيدنا باب الفائدة إذا عدنا إن شاء الله وقت
1: عدنا أربع دقائق
0: من باب الفائدة مثلا معنى سبحان ربي العظيم من باب هاي إنه حتى واحد الإنسان يكون خاشع في صلاته أسأل البعض أقول له شنو معنات سبحان ربي الأعلى هاي سبحانه شنو معناته يقول هي الله يعني سبحانه
1: شيء عظيم
0: شيء عظيم خذ أقول له تاي عرفت الماء بالماء ترى ما انطيتني معنى يفيدنا بالشيء اللي قدمناه اللي حتى يصير خاشع في صلاة الخشوع سبحانه هاي معنى سبحانه أن تنزه بعقائدك الله عن كل نقص هذا سبحانه. معنى سبحانه فأنت سبحان بعد من عرفت المعنى راح تختلف صلاتك تقول سبحان ربي الأعلى وبحمده
1: قلبا
0: ربي نزيه رب نزيه عن مجانسة المخلوقات رب نزيه عن مشابهة الممكنات والمخلوقات وكذا فتطيق فد معنى في قلبك خشوع
1: نعم
0: بعد أسألهم بعد بعض الأسئلة أقولهم الطونة مثلا سمع الله لمن حمده
1: شنو معناه يسمع لمن يحمده
0: أي شنو معنات سيتحدى المؤمنات قالت يعني يسمعوا قلت له إيه صح يسمعوا
1: يستجيب
0: يا يستجيب معناته فمن سبحانه بمعناها فإذا الخشوع مقدمته معرفة معاني الصلاة كلمات فراح تبحر فيه احنا ان شاء الله حتى الوقت
1: دقيقة واحدة
0: دقيقة واحدة بعد شوي سويت في رواية أخرى بشكل سريع واحد يسأل المعصوم يقول له رجلا مبتلى بالوضوء والصلاة وقلت هو رجل عاقل قال لي المعصوم هذا الجعاق فالمعصوم شو يقول له فقال المعصوم وأي عقل له المعصوم يقول له تقول لي هذا عاقل ساعة صلاتك ساعة الوضوء المعصوم يقول له وأي عقل له وهو يطيع منه الشيطان فقلت السائل يقول للمعصوم فقلت له للإمام عصر وكيف يطيع الشيطان فقال عليه السلام سله الإمام يقول لها صاحبك ولي عيد وضوء أو صلاته روح سئله بالله هذا الذي يأتيك أي شيء هو أي شيء هو فإنه يقول لك من عمل الشيطان يقول لك الشيطان ما أكل رأس هو نفسه هو
1: نفسه يعترف
0: يعترف أنه هاي مو من الله
1: هو آثار الشيطان عليه
0: نعم وفي رواية أخرى الرجل يدخل في صلاته ثم يدخله العجب هاي طبعا هنا هواي روايات انا محضرها بس
1: الوقت
0: ان شاء الله بس هاي يعطونا مجال عليها هاي الروايه ما معناها خلينا معناها يجي واحد يقول يصلي ونيته لله عز وجل نيته لله ورياء ولا عجب طبعا الرياء تعرفون انه يقول لك هذا المدير بلكي يشوفني امين يخليني على كذا وانا اسوي روحي امين والله اكبر سمع الله لمن حمده حتى حتى يطيني الكذا والعجب لا العجب شنو العجب لا يختلف عن الرياء العجب انه اقول اني احسن من غيري انا اصلي اصوم مثلا أحيي
1: يأخذه العجب بنفسه ونفسه أعلى من غيره
0: أعلى من غيره وعند منه في داخله على الله
1: لا إله إلا
0: هذا العجب طبعا هذا مكروه مو مثل الرياء الرياء يبطل الصلاة أما العجب لا مكروه ما لم يصل إلى درجات عالية جدا من المنة على الله فقد يدخلنا به حتى يجوز بإبطال الصلاة لا لنفرض هذا المنة البسيطة هو من اللي من على الآخر الله أبو المنة علينا
1: أن جعلني أصلي وأعبد
0: فيسأل السائل المعصوم يقول يجي مؤمن ونيته لله الله أكبر ويكبر. يدخل له الخبيث أبو مرة، إلى اسم آخر أبو مرة الشيطان، يقول حسن صلاتك، يطلق عليه تصورات تعبيرنا، وتيجي للإنسان يسمعها ترى في مواطنة في قلبه يسمع، يقول له يقول له مثلا طيب هذا 30 ثانية للمخرج أستاذ علي أي يقول له مثلا إذا في باب آخر يقول له والله أنت والله مكفي موفي الله أنت أنت لك المنة على الله يطيل يدعوك. الإمام المعصوم يقول له لا يدير بال لهذه الوسوسة.
1: جميل.
0: ليس عليك شيء. الإمام يقول للسائل يقول لي يعني هاي تصورات أطلقها عليك الشيطان ليست في قلبك موجودة.
1: أنا مود لا تصدقها
0: أساسا. نعم المعصوم يقول لا تصدقها، إذا صدقتها لا صار كلام آخر. أما إذا أجتك فكرة ابتدائية يقول المعصوم أنت بعدك بالسليم شغلتك سهلة.
1: جزاكم الله خير شيخنا، شكرا جزيلا كثيرا على هذه الإيضاحات لتساؤلاتنا في هذه الحلقة. طبعا إن شاء الله سنجيب على تساؤلات الأخ جعفر إن شاء الله القادمة. تحياتنا لكل من ساهم وشارك ويانا بهاي الحلقة. طبعا الأخت نبع الحنان شكرا لك على تعليقك على صفحتنا في الفيسبوك. نرجو أن أكون قد قدمنا لكم شيئا مفيدا من خلال هذه الحلقة من برنامج تساؤلات واعية. نلتقيكم في حلقات أخرى بإذنه تبارك وتعالى. تقبلوا تحياتي مقدما عمار الموسوي ومخرجا علي الإبراهيمي. دمتم بألف ألف خير في أمان الله.
0: جزاكم الله خير.

ما زلنا معكم مستمعينا وهذه الرفقة الصباحية والتي تقضون فيها وقتا نافعا وهادفا. البلاد صوتكم في كل الأوقات.

0: حين تكون نقيا من الداخل
1: يمنحك الله نورا من حيث لا تعلم،
0: وتأتيك مطالبك من حيث لا تعلم.
1: صاحب النية الطيبة
0: هو من يتمنى الخير للناس.
1: هنا إذاعة البلاد.
0: هنا إذاعة البلاد.

0: إذاعة البلاد من بغداد. مستمعينا، ما زلنا متواصلين معكم ونحن نقدم لكم الفكر الأصيل والمعلومة النافعة. لكم أرق وأجمل التحايا من كادر الإذاعة، والذي يتمنى لكم أجمل الأوقات وأنفعها، وأنتم تقضونها بالاستماع إلينا. إذاعة البلاد من بغداد.
1: القرآن الكريم يقول هالتجربة المرة لا تخلوها تمر عليكم، لا تخلوها تمر عليكم، عسى أن تكرهوا شيء ويجعل الله فيه خيرا. أشوي أصبر، لأن الدنيا ما بيها كل شيء يجيك مثل ما تحب. أنت شنو بالدنيا اللي يجيك مثل ما تحب؟ ما يعني تتصور، ما كل ما يتمنى المرء يدركه، وهي أشياء شوفها بالحياة ما تتحقق. هي الحياة ناقصة، كلها نقص، الكمال لله. شوية شيل هبطك، لا تقعد تضع شروط مثالية وهي لازم تكون كذا ولازم تكون كذا وفلان عنده كذا. لا يا أخي، ما يدريك أنت لما تطلع تلقى ما تلقى واحد إلا ويناحط له بناحية من النواحي. نعم، فلا تتصور الدنيا كلها عسل أبدا، بيها مرارة وبيها ألم وبيها مفارقات. اصبر شوية. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يشوق تجارب لابن ولده الحسن صلوات الله عليه، يقول لو عود نفسك التصبر على المكروه فنعم الخلق التصبر. حالك شوية، روض نفسك على قبول شدائد الحياة. الحياة أحيانا يريد مجد ويريد رفعة ويريد سمو، لا بد أن يضغط على نفسه، يروض روحه على قبول آلام الحياة. الحياة ما تجي كلها خير أبدا، بها ثغرات وبها مفارقة.
2: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا، ونحن نتواصل معكم في بث سلسلة برامجنا والتي نتمنى أن تروق لكم وتنال رضاكم. إذاعة البلاد من بغداد.
3: الزمن يغير فيك أشياء كثيرة،
4: مفاهيمك
3: وقناعاتك
4: واهتماماتك
3: وأفراحك،
4: لكن إياك أن يغير أمورا لا تقبل التغيير،
3: مبادئك وطيبتك
4: ودينك وأخلاقك.
3: هنا إذاعة البلاد.
5: الله تبارك وتعالى بشتى الأساليب التي اتبعوها من احتلالات عسكرية ومن حملات للإفساد والتخريب ومن المؤامرات. يعني آخر ما سمعت، ولعله أو قرأت، لأن أتابع أحيانا بعض التقارير على الإنترنت، يعني تأتيني، ومن هاليوم صباحا أحد التقارير يقول أن يوجد مركز أبحاث له اسم بس يبدو مختصر حروف الأولى بالإنجليزية، أن تطلع هاربر أظن هكذا إذا ما اشتبهت. هذا حسب ما يقول التقرير، يعني من ناحية علمية لا أستطيع أن أؤكده. هذا المركز له القدرة على أن يرسل إشعاعات أو أي شيء آخر بحيث يؤثر في الظروف المناخية للبلد. مثلا يستطيع أن يرفع درجة حرارة الجو، يستطيع أن يحدث زلازل، فيضانات بحسبنا. فيقولون أن العراق جعلوه من دائرة الدول التي يتصرفون بها هذا التصرف. والشاهد على ذلك، يقولون تلاحظون خلال السنوات الأخيرة 7-8 سنوات ارتفاع غير معتاد ولا مسبوق بدرجات الحرارة. ما كانت الصيف ولا كانت الشتاء، يعني ما كان الشتاء جافا كالذي شهدناه في السنوات الأخيرة، ولا الصيف حارا كما شهدناه بالسنوات الأخيرة. يقول هذا بفعل فاعل، ويتوقعون أن تستمر هذه التأثيرات إلى أن تبلغ درجة الحرارة 70 درجة مئوية في جو العراق. فمؤامراتهم إذن وتدميرهم وتخريبهم لا نستبعد، طبعا لا نستبعد مثل هذه التصرفات منهم، لأنهم هم لا يرقبون فيكم إلا ولا ذمة، هم يحاولون اتباع مختلف الأساليب.

0: أبواب مفتحة.
1: أبواب مفتحة، برنامج اجتماعي يعالج مشاكل الأسرة والمجتمع
0: ويعطي الحلول لها.
1: أبواب مفتحة، إعداد وتقديم الباحث الاجتماعي والمخرج.
0: أبواب مفتحة برنامج يأتيكم كل يوم ثلاثاء عصرا،
1: هنا إذاعة البلاد.
2: مرحبا بكم من جديد مستمعينا، هذه إذاعة البلاد ترافقكم وتبث على حضراتكم كل ما هو جديد ومفيد. فترة برامجنا في هذا المساء مستمرة معكم، آملين لكم معنا طيب الوقت. إذاعة البلاد، صوتكم في كل الأوقات.
3: أنفع الأوقات نتمنى لكم معنا مستمعينا الأكارم ضمن سلسلة برامج إذاعة البلاد من بغداد. نبقى الآن وإياكم والمحاضرة الإسلامية لفضيلة الشيخ حسن الصفار دامت بركاته، وقتا إيمانيا ونافعا نتمناه لكم ونسألكم الدعاء.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين، صلى الله عليك يا مولانا يا سيد الشهداء ورمز التضحية والفداء يا أبا عبد الله الحسين وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. صدق الله العلي العظيم. حديثنا هذه الليلة بعنوان تكوين الشخصية وسماتها، وفي هذا البحث ثلاثة محاور. المحور الأول في معنى الشخصية والسمات، المحور الثاني كيف تتكون سمات الشخصية، المحور الثالث قابلية التغيير في السمات. وقبل أن نبدأ، أطروا مجلسكم بذكر محمد وآل محمد.
5: صلِّ وسلم على
4: أهمية هذا البحث حول الشخصية الإنسانية من ضرورة تعرف الإنسان على نفسه. هذا الأمر الذي يطلبه الله تعالى منا، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وآله، من عرف نفسه فقد عرف ربه. حينما يتعرف الإنسان على طبيعة الشخصية ويتأمل في نفسه ويصنف شخصيته ويحدد السمات والصفات التي تتوفر في شخصيته، يكون ذلك بداية الطريق من أجل أن يزكي نفسه فيعزز الصفات والسمات الإيجابية ويعالج ويتجاوز السمات السلبية في شخصيته. وكذلك هذا البحث مهم للتعامل مع الآخرين من خلال معرفتك بشخصياتهم ومن خلال رصدك لسمات شخصية كل واحد منهم حتى تستطيع أن تتعامل مع كل شخص من خلال معرفتك بسمات شخصيته. إذن هذا الموضوع مهم للإنسان لذاته في ذاته ومن أجل تعامله مع الآخرين. في البداية هناك تعريف لمعنى الشخصية. كلمة الشخصية في اللغة العربية قالوا أن مصدرها كلمة الشخوص بمعنى الظهور أمام الآخرين. فالشخصية كلمة تستخدم للدلالة على الدور الذي يؤديه الفرد أمام الآخرين أو الجانب الذي يبرزه ويبرز منه أمام الآخرين. ولذلك نقول هذا الشيء شاخص، يعني ظاهر مبين. فالشخصية جاءت من هذا الأصل. إذن فالشخصية هي الكيان أو الوجود الظاهر للناس من الإنسان من خلال سلوكه ومن خلال سماته. ولا يقصد به ظهور الجسم. الجسم يطلق عليه شخص، جسم الإنسان يقال هذا شخص من الأشخاص حينما تريد أن تعبر عن وجوده الجسمي. لكن حينما تريد أن تعبر عن كيانه السلوكي والمعنوي والأخلاقي تقول شخصية فلان. فالشخصية هي الوجود الظاهر البارز للإنسان أمام الآخرين في بعده المعنوي والأخلاقي. قدامى علماء النفس كانوا يرادفون بين كلمة الشخصية والخلق، يعني شخصية الإنسان أو خلق الإنسان، فيعتبرون أن الشخصية هي الإشارة أو الدلالة أو العنوان على سلوك الإنسان وأخلاقه، فيطلقون كلمة خلق في مكان شخصية وكلمة شخصية في مكان خلق. الأوروبيون علماء النفس الأوروبيون المحدثون يطلقون كلمة طباع، طبيعة الإنسان. فإذا هذه الكلمات الثلاث شخصية خلق طبيعة أو طباع هي تنتمي إلى مدلول واحد. في تعريفهم علماء النفس حينما يعرفون الشخصية يقولون هي مجموعة الخصائص الذاتية المميزة للفرد. ما هي الخصائص التي تميز الفرد؟ مجموعة الخصائص الذاتية المميزة للفرد التي تضم صفاته وسماته ونزعاته السلوكية والانفعالية في الأحوال المعتادة بصورة مستقرة، يعني الصفات والسمات المستقرة نسبيا في شخصيته. تصرفات الطارئة أو العارضة التي يقوم بها الإنسان هذه لا تعتبر عنصرا من شخصيته، ما يكون عنصرا من شخصيته هي تلك السمات المستقرة نسبيا في سلوك الإنسان وتصرفاته. الشخصية بهذا المعنى يعتبرها العلماء أكبر ظاهرة معقدة درسها العلم. ليست هناك ظاهرة معقدة في الحياة يعني تتداخل فيها مختلف العناصر مختلف العوامل، ليس هناك شيء بهذا المستوى من التعقيد كما هو الحال في شخصية الإنسان. وكما في الشعر المنسوب لعلي عليه السلام: أتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. هذه الشخصية التي كونها الله سبحانه وتعالى وفيها الكثير من الاستعدادات والطاقات والملكات والنزعات والميول والرغبات التي تتصارع في داخل هذه الشخصية، ما هي هذه المكونات في شخصية الإنسان؟ كيف تتصارع؟ كيف يتغلب بعضها على بعض في حياة الإنسان وسلوكه؟ هذه هي الظاهرة المعقدة، أعقد ظاهرة درسها العلم هي ظاهرة الشخصية. من قديم الزمن علماء الأخلاق، علماء النفس، كما تحدثنا البارحة عن مسيرة علم النفس، كان لديهم كلام حول شخصية الإنسان ونزعاته وميوله وسماته وصفاته. لكن في العصر الحديث زاد الاهتمام بدراسة الشخصية، ويحددون سنة 1930 ميلادي باعتبار هي هذا التاريخ انطلقت فيه الدراسات الجادة والكثيرة حول الشخصية. صارت هناك كتب وأبحاث ومجلات ودراسات، بحيث تكون علم الآن خاص من فروع علم النفس يطلقون عليه علم نفس الشخصية، فرع من فروع علم النفس يدرس موضوع الشخصية، كيف تتكون شخصية الإنسان، ما هي سماتها، ما هي صفاتها، وكل ما يرتبط بشخصية الإنسان. هذا أصبح علم يدرس ويبحث حوله ويكتب عنه. هذا بالنسبة إلى تعريف الشخصية. ما هو تعريف السمة؟ لأننا نريد أن نتكلم عن سمات الشخصية. السمة لغة هي العلامة، السمة هي العلامة المميزة. وفي علم النفس يعتبرون سمة الإنسان أو سمة الشخصية هي الصفة الثابتة التي تميز الفرد عن غيره، الصفة التي تميز كل فرد عن غيره، هذه يطلق عليها سمة، بشرط أن تكون كما أسلفنا ذات دوام نسبي وليست حالة طارئة عارضة. أحد العلماء، علماء النفس، جوردن البورت، هذا من أوائل السيكولوجيين الأمريكيين الذين وضعوا الأساس الأول لنظرية السمات في شخصية الإنسان، وعنده كتاب مهم جدا اسمه الشخصية تفسير سيكولوجي، صدر عام 1937، وكتاب نمط ونمو الشخصية صدر عام 1961، وفيه إعادة صياغة لأفكاره حول الشخصية. السمة في نظر هذا العالم هي نزعة عامة عند الفرد تدفعه وتحدد سلوكه، فحينما نقول سمات الشخصية يعني تلك النزعات التي تدفع الفرد وتحدد سلوك الفرد، كما أن الناس يختلفون في أطوالهم، أشكالهم، أوزانهم، ألوان بشرتهم، كذلك يختلفون في سماتهم الشخصية. يقول نفس العالم هذا البورت: الخاصة الجوهرية للإنسان هي فرديته، فهو مخلوق فريد، ومن المستحيل أن تجد شخصين متشابهين تمام التشابه، أو أن يتكرر الفرد نفسه مرتين. يضيف العالم لتقريب الفكرة: تذكر دائما في هذا الصدد بصمات الأصابع، فلا تجد بصمتين متشابهتين، بلا قادرين على أن نسوي بنانة. كيف أن بصمة الإنسان ولذلك تعتمد في التوثيق، كذلك الشخصية، كل إنسان له شخصيته، ممكن هذا كريم وهذا كريم، لكن نسبة الكرم تختلف، وجود صفات أخرى عنده تختلف، حيثيات مختلفة عنده، تطابق 100% لا تكاد تجده في شخصيتين. حتى في التوائم حتما هناك نقاط يختلف فيها أحدهما عن الآخر وأحدهم عن الآخرين. والآية الكريمة التي بدأنا بها الحديث تقول: قل كل يعمل على شاكلته. المفسرون يقولون على شاكلته يعني على سجيته، على طبيعته، على طريقته، على مذهبه، وهذا يعني أن كل شخص له شاكلة. الآية تقول كل، هذا لكل الناس، يعني أن كل فرد، كل شخص له شاكلة، له طريقة، له سجية. طيب، نحن نعرف أننا حينما نقوم الناس نصنفهم إلى أنواع، إلى أنماط، إلى صفات. علماء النفس لهم مدرستان: مدرسة الأنماط ومدرسة السمات. النمط أوسع من السمة، حينما يقولون شخص انبساطي مثلا أو شخص انطوائي، تحت عنوان الانبساط أيضا توجد سمات فرعية، فالنمط عنوان أعم من السمة. السمة أكثر تخصصا وفرعية من النمط. الناس عادة ما يصنفوا أنفسهم تصنيفات سريعة وبصفة واحدة. تسأل فلان إيش رأيك فيه؟ يقول خير. فلان إيش رأيك فيه؟ طيب. يعني صفات سريعة، لكن في المجال العلمي لا، هناك تدقيق في الصفات والسمات التي تطلق على الشخصية. يعتبر أحد العلماء ثيوفراستس، هذا أحد تلاميذ أرسطو، أول من بدأ البداية الحقيقية في التصوير الأولي للشخصية. هذا العالم ألف كتاب بعنوان شخصيات، لكي يجيب عن سؤال هو يقول في مقدمة كتابه، كتاب ظريف، يقول: إننا معشر سكان أثينا في اليونان، وتظللنا جميعا سماؤها، ونحن جميعا نتلقى نفس التربية والتعليم، فما الذي جعلنا نتفاوت في شخصياتنا هذا التفاوت؟ ثم حصر هذا العالم شخصيات الناس في مجتمعه في أثينا في 30 صورة، 30 صورة لشخصيات متعددة كتب عنها. يقولون أي إنسان يقرأ هذا الكتاب يقدر يطبق هالشخصية، يقول هالشخصية يعني أنا، يعني هذا تنطبق عليها الصفات، أو هالنمط يعني فلان جاري ابن عمي، لأن تصوير تصوير علمي وأيضا في نفس الوقت تصوير أدبي جاذب. هذا ما يمكن الحديث حوله حول تعريف الشخصية وتعريف السمة. ننتقل الآن إلى المحور الثاني، كيف تتكون سمات الشخصية؟ ولكن قبل ذلك طيبوا أفواهكم بذكر محمد وآل محمد.
5: اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
4: هل يأتي كل إنسان إلى هذه الحياة وهو يحمل سمات شخصيته منذ مجيئه إلى الحياة؟ هذه السمات موجودة عنده، وتستمر هذه السمات معه إلى نهاية حياته، أم أن الإنسان في حياته تتكون عنده هذه السمات؟ إذن فما هي العوامل المؤثرة في تكوين شخصية الإنسان وفي تكوين سماته؟ يبحثون عدة عوامل. العامل الأول العامل التكويني البيولوجي والوراثي. يقولون إن هناك نسبة كبيرة من الاستعدادات في نفس الإنسان يأتي بها إلى هذه الحياة، إما عن طريق تكوينه الجسمي البيولوجي أو عن طريق الانتقال الوراثي عن طريق الجينات التي تنقل الصفات الوراثية. يحتاج شوية شرح في هذا الموضوع. هناك نظريات في علم النفس تبالغ في تأثير الحالة الجسمية البيولوجية على صفات الإنسان. ترى أن شكل الإنسان، حجم الإنسان، طوله، عرضه، شكله، هذا يؤثر في سمات شخصيته. ويتحدث عن سمات معينة، أن الشخص اللي هلقط طوله مثلا عادة طويل القامة له هذه الصفات، قصير القامة له هذه السمات، البديل له هذه السمات، النحيل له هذه السمات. لكن هذه النظرية لم تثبت أمام النقاش وأمام البحث العلمي، وهناك اعتراضات كثيرة على هذه النظرية. أما الجانب الوراثي، صحيح أن الإنسان كما هو في شكله وفي جسمه يتأثر وراثيا، كذلك هو في بعض صفاته النفسية والمعنوية والأخلاقية أيضا تنتقل إليه بعض الصفات وراثيا تنتقل إليه. لكن هل هي على نحو الاستعداد والتأهيل فقط أو هي على نحو الحتمية؟ هذا ما سنشير إليه. العلماء أيضا يبحثون أن تشكيل الجهاز العصبي عند الإنسان أيضا يؤثر على بعض سماته وعلى بعض سلوكه. لاحظ العلماء أن إصابة المخ بتلف أو عطب يقترن عادة باضطرابات ملحوظة في الشخصية، منها الأمراض العصبية والأمراض العقلية. الجهاز العصبي يقع على عاتقه التوازن الداخلي الذي يعتبر من الأمور الهامة بالنسبة لجسم الإنسان، وبالتالي يؤثر على شخصيته. هناك كلام كثير حول أن تأثير الغدد الصماء أيضا على نفسية الإنسان وعلى سلوك الإنسان. هذا الآن مطروح علميا، أن الغدد الصماء لها تأثير ما على نفسية الإنسان وعلى سلوكه. فمثلا الغدة الدرقية إذا أفرط نشاطها زاد نشاط العمليات الحيوية، يصبح الفرد قلقا ضجرا سريع الاحتياج. إذا قل نشاط الغدة الدرقية بالعكس يصبح الإنسان خاملا متبلد الذهن، يصيبه البطء في تفكيره. لذلك صار يبحث إلى أي حد بنية الجسم اتأثر في سلوك الإنسان وفي سماته، في أبحاث وفي نظريات عديدة لا مجال الآن للتفصيل فيها. في الجانب الوراثي نحن نجد أن هناك أحاديث دينية عندنا ونصوص دينية عندنا تشير إلى تأثير العامل الوراثي. الحديث الوارد عن نبينا محمد صلى الله عليه وآله
6: صلى الله عليه وسلم
4: لنطفكم فإن العرق تساس. هذا في إشارة إلى التأثير الوراثي. وعن أمير المؤمنين علي عليه السلام: حسن الأخلاق برهان كرم الأعراق. الإنسان اللي عنده حسن في أخلاقه هذا دليل على أن وراثة من آبائه من أسلافه وراثة كريمة، برهان حسن كرم الأعراق، أن أعراق أعراق طيبة، أسلاف أسلاف صالحين طيبين. وفي سيرة أمير المؤمنين عليه السلام في واقعة الجمل أنه أمر ولده محمد بن الحنفية أن يحمل على القوم، فحمل عليهم فواجهته السهام فتوقف عن التقدم، فأمره الإمام بالتقدم، تقدم واجهته السهام، شوية تأخر، أمير المؤمنين عليه السلام التفت إليه قال له: أدركك عرق من أمك؟ يعني هذه حالة الجبن اللي عندك ليست من أبيك، لأن علي أمير المؤمنين بعد لا يمكن الكلام في شجاعته وبطولته، الاحتمال الوارد أن يكون من

من عائلة كريمة، من أسرة شريفة، حتماً لازم يكون هو أيضاً صالح ويكون شريف، بدليل حديث القرآن الكريم عن ابن نوح: ونادى نوح ربه إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، قال إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. هذا ابن النبي. ونحن نقرأ أيضا في حياة الأئمة الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم، ابن الإمام الصادق عليه السلام، ابنه الأكبر عبد الله، ولذلك يكنى أبا عبد الله، عبد الله الأفطح. ورد في رواية عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: عبد الله يريد أن لا يعبد الله، وهو ابن إمام معصوم. وأيضا جعفر الكذاب. فإذا ليس حتما أن كون الإنسان من أسرة شريفة يعني لازم يكون صالح، كون الإنسان من أسرة سيئة يعني لازم يكون سيء. لا، في بعض الأحيان إنسان من أسرة غير جيدة لكنه يستطيع تلافي الآثار. وإذا أردنا تشبيه أمراض الدم الوراثية، أمراض الدم الوراثية العلماء يقولون هناك قابلية للانتقال لكن ليس حتميا، ولهذا يسووا فحوصات الآن، فحوصات قبل الزواج حتى يتأكدوا. فإذا تأكد أن هذا الإنسان من انتقل إليه هذا المرض الوراثي، خلاص نتعامل معه على أساس أنه إنسان سليم صحيح. في الجانب الأخلاقي كذلك، لو فرضنا إنسان أسرته غير جيدة لكن إحنا عاشرناه ورأيناه وشفناه جيد، هذا يصير مثل فحص الدم. شلون فحص الدم يثبت لنا أن هذا الإنسان مع أن عائلته عندها أمراض دم وراثية لكنه تجاوز هذه الحالة؟ إذا عاشرناه وشفنا أخلاق جيدة أيضا نحكم عليه بأنه تجاوز هذه الحالة. سعد ابن عبد الملك الأموي من بني أمية، الإمام الباقر عليه السلام أطلق عليه سعد الخير، هو من بني أمية. دخل يوما على الإمام الباقر عليه السلام باكيا، سأله: ما يبكيك؟ قال: انتمائي لهذه الأسرة. قال: أنت أموي منا أهل البيت، أما قرأت قوله تعالى: من اتبعني فإنه، من تبعني فإنه مني؟ فإذا لا ينبغي أن نتعامل مع الناس على أساس هذه الحتميات. وهنا أود الإشارة إلى مشكلة اجتماعية وجدنا حدوثها وحصولها في بعض الأحيان. إنسان يتقدم لخطبة فتاة، أو فتاة يخطبها شاب، أهل الأسرة يعني أهل الفتاة أو أهل الولد يقولون: هذا الإنسان ما عندنا مشكلة عليه، يعني ما عندنا إشكال عليه، البنت سلوكها وأخلاقها ما في إشكال، لكن أهلها فيهم ناس غير طيبين، أهل فيهم ناس غير طيبين. هذا الكلام ليس دقيقا. إذا بالمعاشرة والفحص والسؤال شفنا أنه صالح يعني أنه قد تجاوز تلك الآثار. الوراثة إنما هي نوع من الاستعداد والتأهيل وكذلك التربية، لا تعني الحتمية. فلا يصح لنا أن نعاقب الناس على أساس وضع أهلهم، ولا تزر وازرة وزر أخرى. مرت مثل هالحالات، وفي بعض الأحيان كنا ندخل في مثل هالقضايا، شاب يريد فتاة يخطبها، أهل ما يقبلوا. لماذا لا تقبلون؟ مع أن الفتاة سألوا عنها، رأوا سلوكها في الجامعة، في المجتمع، في الحياة العامة، يقولوا كل صحيح، هي ما عليها كلام، لكن أباها كذا، لكن أخاها كذا. طيب هي ما جرمها؟ هي ما جريرتها؟ وكذلك بالنسبة للشاب، نعم إذا ما نعرف العائلة تكون منظار من المناظير التي ننظر من خلالها

0: إليه، حتى نصنف، حتى نتنبأ بتصرفاته وسلوكه وشخصيته. أما إذا تأكدنا عن طريق فحص المعاشرة والسلوك الخارجي، إذن لا داعي للتوقف والتردد. هذا العامل البيولوجي التكويني والوراثي. هناك عامل آخر هو عامل التربية، هذا مؤثر في تكوين شخصية الإنسان وفي تعزيز بعض السمات في شخصية الإنسان، وهذا أمر واضح. كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه هما اللذان يهودانه أو ينصرانه. علي عليه السلام يقول: وإنما قلب الحدث كالأرض الخالية ما ألقي فيها من شيء قبلته. تربية لها دور أساس في تكوين شخصية الإنسان وفي تنمية السمات والصفات في شخصيته. ولذلك على الإنسان الذي يتمنى ويريد أن يكون له أولاد صالحون، عليه أن يعرف أن صلاح الأولاد لا يأتي بمجرد الدعاء، ولا يأتي بالصدفة ضربة حظ يصير أولادك صالحين، لا، وإنما يعتمد إلى حد كبير على أسلوب ونمط تربيتك لهؤلاء الأولاد. التربية مسألة مهمة جدا. التربية هي التي تشكل وتكون شخصية الإنسان في مجال الحياة، في مجال السلوك، في مجال الأخلاق، لأن الإنسان يحاكي ويتقمص شخصية أبويه، شخصية من حوله، وخاصة في مرحلة الطفولة والنشأة. ولذلك ينبغي الاهتمام كثيرا بتربية الأبناء، بالحديث معهم، بوضع البرامج لهم، وأيضا عن طريق المحاكاة. أنت ينبغي أن تبرز الصفات الصالحة، أن تكون صالحا مع أولادك، أمام أولادك، حتى يتقمصوهم سماتك وصفاتك. كثير من الصفات السلبية تأتي للإنسان من خلال تربيته. نحن نجد أن بعض الأطفال كيف يتعودون على ألفاظ بذيئة؟ لأنه يسمعها داخل البيت. كيف يتعود على بعض السمات والصفات في التعامل مع الناس؟ لأنه يراها في داخل أسرته وعائلته. هذه القصة ربما تكون رمزية أو واقعية. حينما دخلت امرأة إلى بيت عائلة وكان لديهم ولد ناشئ أو فتاة ناشئة، صارت تتلفت إلى صورة هذه المرأة الضيف الزائرة، طالع هذه الجهة هذه الجهة. فاستغربت هذه المرأة: ما لك تتلفتين وتنظرين؟ قالت: أبحث عن وجهك الثاني. وشلون يعني وجهي الثاني؟ قالت: لأني سمعت أمي حينما جئت تقول جاءتم وجهين، فتدور تفكر في وجه ثاني. طيب الإنسان إذا سمع أباه، إذا سمع أمه، يختاب الآخرين، يتحدث ضد الآخرين، هو يتعلم على الغيبة، يتعلم على ذكر الناس بالسوء. لذلك ينبغي للإنسان في داخل بيته مع أسرته مع أبنائه ألا يتحدث بالسوء عن الآخرين، وخاصة عن أقربائه. عند مشكلة مع أخيه، أنت عندك مشكلة مع أخيك، ليس صحيحا أن تأتي أمام زوجتك أمام أبنائك وتتحدث بسوء عن أخيك، لأن أولادك هؤلاء هذا بالنسبة لهم عمهم، سيتأثرون بهذا الكلام وسيتعلمون كيف يتكلمون بمثل هذا الكلام للآخرين. التربية مسألة مهمة جدا ومكون أساس من مكونات شخصية الإنسان ومكونات سماته وصفاته. طبعا في نظرية معروفة إلى العالم النفسي المشهور اللي في جدل حول نظريات فرويد، هذا عنده نظرية مشهورة يقول أن الإنسان هناك ثلاثة أجزاء في شخصيته. الجزء الأول يسميه الهو، وهذا الجزء يشير إلى الرغبات والغرائز الفطرية عند الفرد التي تحتاج إلى إشباع فوري. هذا الجزء من الشخصية ضمن مكونات اللاشعور، وهو يمثل خزان الطاقة النفسية التي تزود الفرد بالطاقة. هذا الجزء يدفع الإنسان لتلبية كل رغبة وكل لذة فورا. لكن في جزء ثاني في شخصية الإنسان يطلق عليه الأنا. هذا الجزء الثاني من الشخصية يبدأ بالتشكل أثناء تفاعل الطفل مع البيئة خلال السنة الأولى والثانية من عمره، ويسمى الأنا، ويشير إلى الجانب العقلاني من الشخصية، وهو الجزء التنفيذي من الشخصية الذي يسعى إلى إشباع رغبات الهو الجزء الأول بما يتوافق مع الواقع، مع واقع المحيط والإمكانات المتاحة. الجزء الثالث يسميه الأنا الأعلى، وهو يمثل القيم والمثل والمعايير الأخلاقية للوالدين والمجتمع من خلال عملية التنشئة. إذن هناك صراع يكون بين الجزء الأول الأنا وبين الجزء الثالث الأنا الأعلى. الحكومة والسيطرة تكون لمن؟ للأنا. للجزء الوسط تكون له السيطرة، ونظريتها تبحث عادة وهناك نقاش وردود وتأييد، ولسنا الآن بصدد التفصيل في الكلام عن هذه النظرية. هناك عامل البيئة، المجتمع الذي يعيش فيه الإنسان، البيئة الاجتماعية التي يعيش فيها الإنسان، هذه أيضا تؤثر في تكوين شخصية الإنسان وفي تحديد سماته وصفاته. الثقافة السائدة في المجتمع، العادات الموجودة في المجتمع، الوضع العام الذي يعيشه المجتمع، كل ذلك يؤثر على تكوين شخصية الإنسان. هناك صراع بين الوراثة والبيئة، علماء ينتصرون لجانب الوراثة وأنه أكثر تأثيرا من البيئة والتربية، وعلماء ينتصرون لجانب البيئة والتربية ويعتبرونه أكثر تأثيرا من جانب الوراثة، ويبدو أن كلامهم هو الأصح والأرجح، أن التربية والبيئة تستطيع السيطرة على العوامل وعلى الآثار الوراثية التي تكون في شخصية الإنسان. هذه أهم العوامل. هناك عوامل أخرى يتحدثون عنها، الدور الذي يقوم به الإنسان في الجماعة في المجتمع، أيضا هذا من المؤثرات على شخصية الإنسان، لكن الوقت لا يسمح لنا بالتفصيل أكثر. ننتقل إلى المحور الثالث وهو المهم، وهو رسالة الموضوع. المحور الثالث قابلية التغيير في السمات. اسبق الحديث عنه بذكر محمد وآل محمد.
1: اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
0: الإنسان حينما يدرس نفسه يجد في نفسه بعض الصفات والسمات، وحينما يلتفت إلى من حوله يجد أن كل شخص لديه سمات ولديه صفات. هذه السمات والصفات التي في نفسي، التي في نفسك، هل هي ثابتة غير قابلة للتغيير؟ بعض الناس يتعاملون مع أنفسهم على هذا الأساس، وبالتالي يستسلمون للسمات والصفات القائمة في شخصياتهم، وهذا خطأ كبير. الله سبحانه وتعالى أعطى الإنسان، منح الإنسان إرادة. هذه الإرادة التي عند الإنسان بإمكانه باستخدامها وباستعمالها الاستعمال الصحيح أن يتجاوز كل التأثيرات الأخرى، وإلا لو كان الإنسان غير مريد لما صح له الثواب ولما صح عليه العقاب. وحسب ما نقول الإنسان مخير لا مسير، أو حسب نظرية أهل البيت، نظر أهل البيت عليهم السلام، لا جبر ولا تفويض، بل أمر بين أمرين. الإنسان له الخيار، هو الذي يختار في سلوكه في أعماله، وبالتالي هو قادر على أن يهذب نفسه، على أن يغير من سماته، على أن يغير من صفاته. صحيح ليس أمرا سهلا، وخاصة السمات المتجذرة في نفس الإنسان. هناك حالة من السلوك هذا تغييرها سهل. الدرجة الثانية، هناك عادة، العادة الحالة ممكن تتحول إلى عادة، العادة أيضا يمكن تغييرها، ولكن تغيير العادة أكثر صعوبة من تغيير الحالة. وهناك سمة أو صفة، وهذه أكثر من العادة ولكن أيضا تغييرها ممكن. ولهذا العالم النفس البورت الذي أشرنا له يؤكد أن سمات الشخصية قابلة للتغيير. والنصوص الدينية حينما تخاطب الإنسان وتأمره بأن يجاهد نفسه، ما معنى جهاد النفس؟ جهاد النفس يعني تشذيب وتهذيب السمات والصفات الموجودة في النفس، لأن العادة حينما تتمكن من نفس الإنسان، الصفة حينما تتمكن في شخصية الإنسان، تجاوزها ليس أمرا سهلا. ولهذا الدين يعبر عنها بالجهاد، لأنه ليس أمرا سهلا، ولذلك يعبر عن ذلك بالجهاد. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: المجاهد من جاهد نفسه. والحديث المعروف حينما رجع المسلمون من إحدى الغزوات، النبي صلى الله عليه وآله قال لهم: مرحبا بقوم قضوا الجهاد الأصغر وبقي الجهاد الأكبر. قالوا: يا رسول الله، وما الجهاد الأكبر؟ جايين من قتال وتعرض للموت. النبي صلى الله عليه وآله أجابهم: الجهاد الأكبر جهاد النفس، جهاد النفس. حينما يدعون الدين إلى جهاد النفس، هذا تعبير عن محاولة تغيير السمات والصفات بمجاهدة الأهواء، الرغبات، الشهوات. ليست هناك صعوبة كبيرة في مقاومة رغبة عارضة، مو مسألة مهمة. الصعوبة الكبيرة الرغبة حينما تتحول إلى سمة، حينما يتحول الهوى، الأهواء، الشهوات تتحمل إلى سمات في شخصية الإنسان، هنا الصعوبة، وهنا يكون مقاومتها جهاد. حينما يطلب منك الدين أن تجاهد نفسك، يعني إمكانية ذلك، يمكن لك أن تغير بعض صفاتك. في كلمة في هذا السياق لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه يقول: إن لم تكن حليما فتحلم. في كلمة أخرى: من تحلم حلم. يعني حتى إذا هالصفة ما موجودة عندك، حاول أن توجدها في نفسك. إذا كان عندك صفة الغضب، حاول أن تسيطر على هذه الصفة. الثقافة لها دور كبير في أن تدفع الإنسان لتغيير بعض سماته وصفاته. هذا الكلام الذي يقوله بعض الناس لما تتحدثوا إياه عن بعض صفاته، إيش أسوي؟ هذا أنا بعد. لا، خطأ هذا الكلام، مو هذا أنت، هذا ما اخترت لنفسك. بإمكانك أن تختار طريقا آخر، بإمكانك أن تهذب نفسك. الله تعالى يقول: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. بإمكانك أن تزكي نفسك، أن تطهر نفسك، أن تنقي نفسك. وهذا هو بالضبط ما نقصده من تغيير السمات وتغيير الصفات. ومن العوامل المساعدة للإنسان من أجل الارتقاء بسماته إلى الأفضل قراءة سير الأولياء والصالحين، حتى لا يتصور الإنسان أن بعض السمات والصفات يصعب الوصول لها، يستحيل تحقيقها، هذه خيال، هذه مثل. لا، حينما تقرأ حياة الأولياء، حياة الصالحين، هذه القراءة تدفعك وتشجعك من أجل أن ترتقي بنفسك في خط هذه الصفات السليمة. صحيح أنت في البداية في صعوبة عليك أن تصل إلى الدرجات العليا، كما قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك، بعد أن تحدث عن صفاته هو، قال: ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد. حينما نتحدث عن بطل من أبطال كربلاء وهو مسلم بن عقيل سلام الله عليه، هذا الرجل، هذه الشخصية قدوة، رجل يأتي إلى مجتمع، هذا المجتمع في البدء يقبل عليه، يبايعونه باعتباره رسولا للإمام الحسين عليه السلام، لكنهم ينفضون عنه فيما بعد بسبب الخطط والأساليب التي استخدمها ابن زياد في الكوفة، انفضوا عنه، فأصبح في تلك البلدة وحيدا فريدا، يصلي في المسجد، بعد الصلاة يلتفت، كل الناس يخرجون من المسجد فيبقى وحيدا فريدا، وهو غريب. من كان ضيفا عندهم أصبحت ظروفهم صعبة، لا يستطيع أن يذهب إليهم، إذن إلى أين يذهب؟ صار يسير في أزقة الكوفة يبحث عن مكان، عن بيت يلجأ إليه، حتى وقف على باب بيت امرأة مؤمنة يقال لها طوعة. وهذا نموذج للإنسان الذي يتمرد على الجو الاجتماعي العام باتجاه الصلاح. وقف عند الباب، لفت نظرها حينما أطال الوقوف: ما لوقوفك عند باب داري؟ قال: أنا عطشان، جاءت له بالماء، شرب منه قليلا، أعاد إليها القدح، دخلت البيت، ثم خرجت فرأته واقفا: لماذا لا تذهب إلى أهلك، إلى عشيرتك؟ قال لها: ليس لي في هذا المصر أهل ولا عشيرة، فهل تستضيفيني عندك في هذه الليلة وأنا أضمن لك الأجر يوم القيامة عند رسول الله صلى الله عليه وآله عند أمير المؤمنين؟ سألته: من أنت؟ قال: أنا مسلم بن عقيل الذي خذلني وخانني أهل مصركم. فيما بعد يأتي الجيش لكي يحاصر، فيخرج إليهم وحيدا فريدا، فيقاومهم ببسالة وشجاعة. أي بطولة، أي شخصية! يقولون له: لك الأمان، فيقول: أقسمت لا أقتل إلا حرا، وإن رأيت الموت شيئا نكرا أو مرا. هذه الشخصيات حينما نقرأها إنما نقرأها لكي نقتدي بها ولكي نسير على طريقها. ثبتنا الله على محبتهم وولايتهم وجعلنا من السائرين في طريقهم. السلام على الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أنصار الحسين. السلام على مسلم بن عقيل الغريب المظلوم الشهيد، ورحمة الله وبركاته.
1: اللهم صل وسلم على
2: كنا وإياكم مستمعين الأفاضل والمحاضرة الإسلامية التي ألقاها على حضراتكم فضيلة الشيخ حسن الصفار دامت بركاته، هنا إذاعة البلاد.
3: أمفلج ثغرك أم جوهر، ورحيق رضاك أم سكر؟

نعاس جفونك لم يصغر تبيض لهجرك عيناه حزنا ومدامعه تحمر يا للعشاق لمفتوح